0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
2: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
1: هنا
2: إذاعة البلاد.

0: أبواب مفتحة.
1: أبواب مفتحة، برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
0: ويعطي الحلول لها.
1: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والخفاجي.
0: أبواب مفتحة، برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصر
1: هنا إذاعة البحث.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7 -2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: ما دامت البلاد في قلوبنا سنمضي إلى الأمام. لن تقف في دروبنا الصعاب،
1: لن تقف في دروبنا الصعاب.

0: يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.
1: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
0: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. على الود نلتقيكم وحلقة جديدة، فكونوا معنا وبلسم الروح.
1: مستمعينا الأكارم، الأمراض الأخلاقية التي هي محور حديثنا بالإمكان زوالها بالمعالجات المقررة في علم الأخلاق، فيجب السعي في إزالة مسبباتها وتحصيل فضائلها.
0: وعجبا مستمع الكريم، لأقوام يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية، يطيعون قول الطبيب المجوسي في شرب الأشياء الكريهة ومزاولة الأعمال القبيحة لأجل صحة زائلة، ولا يطيعون أمر الطبيب الإلهي لتحصيل السعادة الدائمة.
1: قد عرفت أخي المستمع إن ضد الحقد والحسد النصيحة، وهي إرادة بقاء نعمة الله تعالى للمسلمين وكراهة وصول الشر إليهم، وقد تطلق في الأخبار على إرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم وغبطتهم، وهو لازم للمعنى الأول.
0: فينبغي هنا أن نشير إلى فوائدها وما ورد في مدحها، تحريكا للطالبين على المواظبة عليها ليرتفع بها ضدها. فاعلم مستمع الكريم، إن من أحب الخير والنعمة للمسلمين كان شريكا في الخير، بمعنى أنه في الثواب كالمنعم وفاعل الخير.
1: وقد ثبت من الأخبار أن من لم يدرك درجة الأخيار بصالحات الأعمال ولكنه أحبهم يكون يوم القيامة محشورا معهم، كما ورد إن المرء يحشر مع من أحب. وقال أعرابي لرسول الله: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب.
0: وقال رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله بعدما ذكرت الساعة: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله: أنت مع من أحببت. والأخبار الواردة في مدح خصوص النصيحة وذم تركها وفي ثواب ترك الحسد وعظيم فوائده أكثر من أن تحصى.
1: وحديثنا اليوم أخوتي الأفاضل عن النصيحة، فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه.
0: وعن أبي جعفر صلوات ربي عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه. وقال الباقر عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب. وقال عليه السلام: عليك بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه. وقال صلوات ربي عليه: من مشى في حاجة أخيه ثم لم ينصح فيها كان كمن خان الله ورسوله وكان الله خصما.
1: وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه وقال: إن هذا لكريم على ربه. فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه، وقال: أحدثك عن عمله. كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة.
0: وغاية النصيحة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى به شيئا فليمط عنه هذا. الإيذاء والإهانة والاحتقار.
0: لا ريب مستمعي الكريم في كون الإيذاء والإهانة والاحتقار تأتي نتيجة للعداوة والحسد، وإن ترتب بعض أفرادها في بعض الأحيان على مجرد الطمع أو الحرص، أو على مجرد الغضب وسوء الخلق والكبر، وإن لم يكن حقدا أو حسدا.
1: وعلى أي تقدير، لا شبهة في أن الإيذاء للمؤمن واحتقاره محرم في الشريعة، موجب للهلاك الأبدي. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي خبر آخر: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. وقال أيضا: ألا أنبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. ألا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة.
0: يقول الصادق عليه السلام: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، ثم يؤمر بهم إلى جهنم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: قد نبذني من أذل عبدي المؤمن. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه.
0: مستمعين الأكارم، من عرف النسبة التي بين العلة والمعلول، والربط الخاص الذي بين الخالق والمخلوق، يعلم أن إيذاء العباد وإهانتهم يرجع في الحقيقة إلى إيذاء الله وإهانته، وكفاه بذلك ذما.
1: فيجب على كل عاقل أن يكون دائما متذكرا لذم إيذاء المسلمين واحتقارهم، ولمدح ضديهما من رفع الأذية عنهم وإكرامهم، ويحفظ نفسه عن ارتكابهما لئلا يفتضح في الدنيا ويعذب في الآخرة.
0: مستمعين الأفاضل، لا ريب في فضيلة أضداد ما ذكر وفوائدها، من كف الأذى عن المؤمنين والمسلمين وإكرامهم وتعظيمهم، والظواهر الواردة في مدح دفع الضرر وكف الأذى عن الناس كثيرة. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: وقوله صلوات ربي عليه وعلى آله في حديث طويل أمر فيه بالفضائل، فإن لم تقدر فدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك. وقوله أيضا رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من زحزح من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة أوجب له بها الجنة.
0: وكذا الأخبار مستمعينا التي وردت في مدح إكرام المؤمن وتعظيمه كثيرة، فعن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أنه قال من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفرج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك. وقال صلى الله عليه وآله أيضا ما في أمتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة.
1: عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. وقال عليه السلام لإسحاق بن عمار أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إلا خمش وجه إبليس وقرح قلبه.
0: ثم ينبغي مستمعينا تخصيص بعض طبقات الناس بزيادة التعظيم والإكرام كأهل العلم والورع، لما ورد من الحث الأكيد في الأخبار على إكرامهم والإحسان إليهم. وكذا ينبغي تخصيص ذي الشيبة المسلم بزيادة التوقير والتكريم، وقد ورد ذلك في الأخبار الكثيرة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة. وقال الصادق عليه السلام إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير. وقال عليه السلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والأخبار في هذا المضمون كثيرة.
0: وكذا ينبغي تخصيص كريم القوم بزيادة الإكرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وكذا تخصيص الذرية العلوية بزيادة الإكرام والتعظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم حقت شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. وقال صلوات ربي عليه وعلى آله أكرموا أولادي وحسنوا آدابي. وقال أيضا أكرموا أولادي الصالحون لله والطالحون لي. والأخبار في فضل السادة وثواب من يكرمهم ويعينهم أكثر من أن تحصى.
0: وإضرار المسلم مستمعينا قريب من معنى إيذائه، وربما كان الإضرار أخص منه، فما يدل على ذمه يدل على ذمه، كقول النبي صلى الله عليه وآله خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: الشرك بالله تعالى والضر بعباد الله.
1: وكذا أخي المستمع ضده، أعني إيصال النفع إليه، قريب من معنى ضده وأخص منه، فما يدل على مدحه يدل على مدحه، ولا ريب في أن إيصال النفع إلى المؤمنين من شرائف الصفات والأفعال.
0: والأخبار الواردة في فضيلته كثيرة، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيته سرورا. وسئل صلى الله عليه وآله: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس.
1: وآخر ما نقوله في ختام هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان من الخير ليس فوقهما شيء من البر، الإيمان بالله والنفع لعباد الله.
0: مستمعين الأكارم، في رحاب الأخلاق كنا معكم، تناولنا فيها النصيحة وكيف حث ديننا الحنيف عليها، وعلى عدم إيذاء المسلم ووجوب تكريم المؤمن. وفي حلقتنا القادمة إن شاء الله سنتناول ذم الظلم وأصل العدل وما يتعلق بهما. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة البلاد.

0: أوقات ترفل بالخير واليمن والسعادة نتمناها لكم مستمعين، وأنتم تتابعون سلسلة برامج إذاعة البلاد للفترة المسائية. هنا إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد تقدم
1: قصص، قصص على لسان الخطباء، على لسان الخطباء. قصص تحكي العبرة والفائدة من تجارب الأمم.
4: مسألة العقم أصبحت اليوم فرض ظاهرة شائعة ترى في مجتمعاتنا. مسألة العقم فالظاهرة غير طبيعية، والسبب أنا أعتقد هي ما يراد لها فرد شيء، مو شيء مضموم. مسألة العقم أسبابها الآلاف الأطنان من اليورانيوم اللي انذبت على شعبنا في هذا المرحلة اللي مرت. طبعا أنت لما يصير مسألة عقم أنا أروح للطبيب، أمشي بالأسباب الطبيعية، أروح للأطباء المختصين بالأمور التناسلية، أحاول كل إمكانياتي أوصل إلى نتيجة إلى طريق مسدود. يقولوا للأطباء هذا ميؤوس منها، وين أروح وين أرجع؟ أرجع ربي لا تذرني فردا وأنت خير. وين رجع زكريا؟ مو وصل إلى طريق مسدود؟ أنا زوجتي عقيم وكانت امرأتي عاقر وأنا رجل كبير وبلغت من الشيب أتيا وأنا بعد ميؤوس منها، لكن عليك صعبة؟ أكو شيء عليك صعب؟ ما عليك صعب، إذا صعب على أسباب الطبيعة عليك مو صعب. وفعلا لما توجه إلى الله فوهبنا له يحيى، والله تبارك وتعالى أعطى. إذن شو وقت رجع بالدعاء؟ رجع بالدعاء عندما وصل إلى طريق مسدود. فإذا صار الطريق مسدود أنا أرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله بلا حدود قابلياته، ماكو شيء اسمه مستحيل. إذا أراد شيء قال له كون فيكون. وأنا نقلت لك مرة وقد يضايقون منها، يعني أكو ناس يضايقون منها هواية، فرد يوم واحد لا زال حي يرزق، يعني مو شغلة قديمة يعني ولا بعيدة. هذا الرجل فعلا راد ذرية ووصل إلى حال مسدود، إذا باب مسدود ميؤوس منه، موجود بالنجف الرجل معرفة يعني. وصل آخر شيء إلى الصين، وصفوا له أن هناك أكو نقل بالأنابيب وشي. فوصل إلى الصين، اتصل من هناك على العالم اللي هو يحترمه ويحترم رأيه، قال له سيدنا أنا قالوا لي ننقل لك طفل بالأنابيب، شنو رأيك؟ قال له كنت تضمن أن الناقل مسلم؟ قال له والله بعد أنا ما أضمن لأنه بالصين شو مدريني مسلم يعني، جوز بوذي جوز شيء. قال له زين كنت تضمن طهارة الأنابيب؟ قال له ما أضمن يعني، إذا هي بيد بوذي لو شيء شو ضمن طهارتها؟ قال له إذا حتى إذا يجي طفل ما راح تستفيد منه أنت بعد، هذه إرادة رب العالمين عليك، خلص اقتنع ورجع. اقتنع الرجل بالأمر الواقع ورجع. من رجع للنجف وصل للنجف، يوم وصوله بالضبط مار، بس مو رايح للزيارة يعني، رايح لهلة، بس أكو الساحة العامة الكبيرة اللي يسموها ساحة ثورة 20 بالنجف معروفة اليوم، شاف بها آثار زينة سعف مع النخل، زينة بسيطة متواضعة. سأل شنو المناسبة أكو؟ قال لي اليوم 13 رجب مولد الإمام علي سلام الله عليه. فالتفت الرجل من الساحة ما كلف، بس أكو فطرة سليمة أكو توجه. وبعدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه مو سهل، ليش أقول لك أكو الناس ما يرضون، ما يرضى خلي يشرب من البحر يعني. أنا في يوم من الأيام جاي يسولف ويا أحد الأخوة المصريين على الحوراء زينب سلام الله عليها، والله هذا حديثا يعني، كنا بدار الضيافة مع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يوم وفاة الإمام الهادي بالضبط اللي مرت 3 برجب. فكان أكو وفد قرآني وعاد

0: هو القارئ السمعون نعيدح أكمو، قارئ مصري، قارئ معروف يعني في الساحة المصرية. هذا أنا وياه كنا بدار الضيافة وكنا نسولف عن الحوراء زينب سلام الله عليها، وقلت له موضع أكو موضع اختلاف ما بين الناس، ما بين المؤرخين والمحققين، أن منهم من يقول أن مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في الشام، ومنهم في مصر، ومن أي شيء حسينا مرينا بالهاي. قال يا سيدي أنا مقتنع تماما أن زينب عندنا في مصر. قلت له اكيد محقق. قال لا انا مش موضوع تحقيق، وانما موضوع انا احتاج حاجه في نفسي، اذهب الى مرقد الحوراء زينب اتوسل بها الى الله تقضى الحاجه. اذا زينب موجوده عندنا مش عندكم، يعني كلام منطقي جاي يقول انا اروح اتوسل الى الله واضع زينب بين يدي حاجتي الى الله فالحاجه تقضى. بعد يجي واحد يقول لي زينب سوريا، ما اقتنع، زينب مصر عندنا. فالشاهد يعني هذول احنا اللي ما يرضى هذا سوء توفيقه وسوء طالعه. هذا الرجل التفت من مكانه وهو فايت، قال له سيدي يا امير المؤمنين، انا لا اقول لك رشيد العجري ولا اقول لك ميثم التمار ولا اقول لك فلان وقدمت شيء، لكن انا اسمي من شيعتك، وانا ادري انك بحقك لك جاه عند الله عظيم، اذا تدخل بالموضوع يخلص، فانا مشيك على الله اريد لطفل. ثقوا واعتقدوا يا اخوان، وحق المنبر 13 رجب كانت الدعوه، السنة الثانية 13 رجب بالضبط يجي ولد من هذه المرأة الميؤوس منها. اللهم صل على محمد.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد.
2: قصصاً

0: إذاعة البلاد تنتعش بالعطاء وتنهل من حب أهل البيت، وتتواصل معكم في بث مواد برامجها للفترة المسائية، راجين لكم أوقات نافعة مع مواد برامجنا.
1: الدين خارطة بناء الروح،
2: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله، كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
1: هنا إذاعة البلاد.
2: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد معكم ووقفة الحج وأسرار الحج ومعارفه السامية، وقفة برنامج وفد الله، فأهلا بكم.

0: من أسرار الحج.
1: مستمعينا، إن من أهم واجبات الأنبياء جميعا إزالة مظاهر الشرك بأنواعه كافة في كل آن ومكان، وهذا ما جسدته الآية الشريفة التي تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
2: ومن خلال أخذ هذا الأصل بنظر الاعتبار، فإن بعض الأعمال في الصلاة ومراسم الحج تبدو في ظاهر الحال وكأنها لا تتلائم مع مبدأ التوحيد، كالتوجه نحو الكعبة في أثناء الصلاة وما هي سوى أحجار وطين، أو لمس الحجر الأسود باليد الذي لا يعدو كونه جمادا، أو السعي بين جبلي الصفا والمروة وغيرها من الأعمال. إذن ما هو السر الكامن في هذه الأعمال والواجبات، وما هو وجه الاختلاف بينهما وبين أعمال المشركين؟
1: مستمعين الأكارم، لقد طرح هذا التساؤل قديما، ففي عصر الإمام الصادق سلام الله عليه حضر ابن أبي العوجاء رئيس المدينة آنذاك مع جماعة من أصحابه عند الإمام الصادق عليه السلام، وتوجه له بالسؤال فقال:
2: يا أبا عبد الله، إن المجالس أمانات، ولا بد لكل من به سعال من أن يسعل، أتأذن لي في الكلام؟ فقال الإمام: تكلم. فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المعمور بالطوب والمدر، وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟ إن من فكر في هذا وقدر علم هذا فعل أمسه غير حكيم ولا ذي نظر. فقل: فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أسه وتمامه.
1: فقال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذبه، وصار الشيطان وليه وربه وقرينه، يريده مناهل الهلكة ثم لا يصدره. وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحق من أطيع فيه أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر، الله المنشئ للأرواح والصور.
2: سر التوجه نحو الكعبة خلال الصلاة.
1: مستمعين الأكارم، على العكس مما كان يجول في ذهن ابن أبي العوجاء المادي المعروف في عصر إمامنا الصادق عليه السلام، فإن الهدف من التوجه نحو الكعبة أثناء الصلاة لا يعني عبادة الكعبة أو حجرها وطينها، فإن جميع المصلين يعبدون الله تعالى، وحال توجههم نحو الكعبة فإن الجميع يخاطب الواحد الأحد بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
2: والعلة في توجهنا نحو الكعبة حال الصلاة تكمن في أن الكعبة تعد أقدم معبد وبيت للتوحيد، بني بأيدي أنبياء الله العظام للموحدين من أهل الأرض، ولا يسبق في هذا القدم أي معبد آخر، كما يقول القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
1: إن الشريعة الإسلامية المقدسة، ومن أجل إيجاد الوحدة بين المصلين وتوحيد صفوف المتوسلين، أوجبت على الجميع أداء الصلاة بلغة واحدة والتوجه إلى أقدم المعابد حال الصلاة، لتحفظ من خلال هذا السبيل وحدتهم حال العبادة والتعبد، أي أن يتفوه ملايين البشر في آن واحد بكلام واحد، ويتوجهون نحو نقطة واحدة، وأن يعلنوا وحدتهم واتحادهم بشكل واضح وعلني. وبناء على ذلك مستمعين الأكارم، فإن التوجه نحو هذا المعبد ليس بمعنى عبادته، بل بمعنى جعله رمزا لوحدتهم واتحادهم حال العبادة.
2: لقد كان المسلمون في صدر الإسلام يقيمون الصلاة جماعة، وصلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في الإسلام، فلو أراد جمع أداء فريضة ما معا عليهم أن يتوجهوا جميعا في وجهة واحدة، وبغير هذه الصورة لا يمكن أداء الفريضة.
1: وقد ظل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يصلون لفترة من الزمن متجهين في صلاتهم تلك نحو المسجد الأقصى، إلا أنه وبعد 17 شهرا من تاريخ الهجرة جاء الأمر بأن يتجه المسلمون نحو المسجد الحرام والكعبة حيثما كانوا، لأسباب وعلل ذكرت في محلها، حيث قال الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة.
2: لقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المذكور عن ابن أبي العوجاء هذا المعترض المادي في عصره، ذكره بواحدة من أسرار التوجه نحو الكعبة حال الصلاة، حيث قال: وهذا البيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه.
1: لماذا نستلم الحجر الأسود باليد؟
2: مستمعينا، يستفاد من الأحاديث الإسلامية أن بناء الكعبة كان موجودا قبل عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأن جداره تهدم على إثر طوفان نوح عليه السلام، وبعد أن أمر النبي إبراهيم بإعادة بناء الكعبة وضع الحجر الأسود، وهو جزء من جبل أبي قبيس، وضعه بأمر الله تعالى في جدارها. ولكن دعونا نطرح هذا السؤال الذي يقول: لماذا نستلم هذا الحجر بأيدينا؟ وما هو الهدف من هذا العمل؟
1: مستمعين الأكارم، إن استلام الحجر الأسود من قبل الحاج ووضع اليد عليه يعد نوعا من العهد والبيعة مع سيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، لمحاربة مظاهر الشرك وعبادة الأوثان بأنواعها كافة، أسوة ببطل التوحيد، ولا ننحرف عن الحنيفية، ولا نخرج عن جادة التوحيد في مظاهر الحياة كافة.
2: وتتم البيعة مع الفرد أحيانا بمصافحة يده وغمزها، أو بمسك طرف الثوب، وأحيانا أخرى تتم بشكل أو بآخر. ونقرأ في التاريخ عندما نزلت الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإحضار إناء فيه ماء، ووضع يده المباركة فيه، ثم أخرجها من الماء وقال: من أرادت منكن أن تبايعني فلتضع يدها في الماء وتبايعني، على ما في هذه الآية. ومن هنا فإن مبايعة رسول الله تمت عن طريق وضع اليد في شيء وضع هو يده فيه، ومسألة استلام الحجر الأسود من هذا القبيل أيضا.
1: فالهدف إذا المستمعين الأكارم أن نبايع بطل التوحيد ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على صيانة التوحيد. فها هو الإمام الصادق عليه السلام يقول: وقل عند استلامك الحجر: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. ويقول ابن عباس: واستلامه اليوم أي الحجر بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله.
2: وبناء على ذلك، فإن الهدف من تقبيل الحجر واستلامه تجسيد لميثاق قلبي مركزه روح الإنسان، فإن زائري بيت الله بعملهم هذا يجسدون ذلك الميثاق القلبي على هيئة أمر ملموس ومحسوس.
1: ففي كثير من البلدان في العالم يقدس الجنود أعلام بلدانهم ويقفون أمامها بإجلال وإكبار، مجددين العهد باليمين. ومن المسلم به أحبتي أن العلم ما هو إلا بضعة أمتار من القماش، إلا أنه يمثل رمز استقلال البلد وعنوان إرادته الوطنية والشعبية. وفي هذه الحالة فإن الجندي لابد له من مصافحة أيدي الناس أو القادة وغمزها، فإن ذلك يشير إلى العلم وتأدية اليمين والعهد. فالهدف من بعض مراسم الحج هو تجسيد نوع من الحقائق التي جسدت نفسها عن طريق أعمال الحج.
2: الهدف من السعي بين الصفا والمروة.
1: مستمعين الكرام، إن حجاج بيت الله ومن خلال السعي بين الصفا والمروة يجسدون حالة السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وبشهادة التاريخ فإنها ومن دون أن تيأس من رحمة الله تعالى سعت في تلك الصحراء العارية من الزرع والماء 7 مرات بين هذين الجبلين بحثا عن الماء، وفي نهاية المطاف شملها لطف الله تعالى ونالت مقصودها، وبعد أن فار الماء تحت أقدام إسماعيل عليه السلام نجت هي وابنها من العطش.
2: يستفاد من بعض الأحاديث مستمعينا بأن الشيطان قد تجسد لسيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، وأخذ يعقبه في سعيه ليبعده عن حرم بيت الله. وبأدائنا لهذا العمل إنما نجسد ذلك العمل المعنوي، وبذبح القرابين في صحراء منى فإننا نحيي ذكرى فداء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ضحى بكل شيء في سبيل الله حتى ولده العزيز.
1: ولا تنتهي أسرار الحج ولا أسئلته الكثيرة، إذ يبرز من جديد سؤال آخر يحير الألباب. هذا السؤال هو: ما الهدف من رمي الجمرات؟
2: إن حجاج بيت الله الحرام يرجمون في أيام 10 و11 و12 من ذي الحجة أعمدة معينة في أرض منى قرب مكة بالحجر، وبهذا العمل فإنهم يرمون في الظاهر نقطة معينة بالحجر، إلا أنهم يرجمون الشيطان في باطنهم.
1: والأحاديث الإسلامية بيّنت ماهية هذا العمل بقولها: إن الشيطان قد تجسد لسيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام في الأماكن 3 هذه، ورجمه إبراهيم بالحجر ليظهر تنفره منه، وبقي عمل إبراهيم هذا سنة إلهية في أعمال الحج.
2: إن وفد الله حجاج بيت التوحيد وإظهارا لنفرتهم من الشيطان والشياطين يرجمون تلك النقطة بالحجر تعبيرا عن إبراهيميتهم، وبهذا الشكل فإنهم يعبرون عن غضبهم من كل موجود شرير خبيث ونجس، إذ إن النفرة من النجاسة وهي أمر معنوي وقلبي يعبرون عنها بهذه الطريقة بشكل ملموس ومحسوس.
1: واليوم فإن الشعوب المستضعفة التي تعاني من الظلم والجور نراها تقوم بإحراق أعلام الدول المستكبرة السلطوية، والعلم ليس أكثر من 4 أمتار من القماش الملون، إلا أن الشعوب ومن أجل إظهار غضبها تجاه الفظائع والجرائم التي ترتكبها القوى العظمى تقوم بإحراق رموزها، وكأنهم قاموا بإحراقهم وإبادتهم والقضاء عليهم. وعلى الأقل فإن هذا العمل يبين انزعاجهم الشديد من أولئك الظلمة.
2: إذن مستمعينا، فالذي يتأمل في تاريخ فرائض الحج يتلمس حقيقة مفادها أن الكثير من هذه الأعمال الغرض منها تجسيد طائفة من الذكريات البناءة من حياة وسيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومجموعة من الأمور المعنوية والأخلاقية التي تؤدى بسلسلة من الأعمال بشكل نموذجي ومنظم، وليس الغرض منها عبادة الحجر والطين والجبل مطلقاً.

0: مستمعينا اقتربنا من نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وسنختمها إن شاء الله بحديث شريف عن الحج مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيه عن فضل التلبية في الحج فيقول:
1: من لبى في إحرامه 70 مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق.
0: هكذا مستمعينا الأكارم تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331-07-11-31-07-7 و 0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: رياحين العلا العابقة نبعثها لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى فترة برامجنا المسائية، فترة برامج إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بينا في الحلقة السابقة مجمل الأحداث التي مر بها يوسف عليه السلام مع إخوته، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو الصبر وإشارة إلى الكذب وكون الكاذب حبله قصير. اليوم بعون الله تعالى سنشرع في بيان الآية 19 من سورة يوسف. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ثم قال تعالى في الآية 20: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هاتان الآيتان في تلك السورة تشكلان منعطفا جديدا في قصة يوسف في تلك السلسلة الطويلة من الأحداث التي مر بها ذلك النبي، ولكن هذه المرة وفي هاتين الآيتين المنعطف يختلف تماما عما كان عليه فيما مضى. فبعد أن أجمع إخوة يوسف على إلقاء يوسف في البئر، وأخذوا وألحوا على أبيهم بأن يذهب معهم يوسف من أجل أن يلعبوا ويرتعوا، وبعد أن ألقوه في البئر وجاءوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق نتسابق ونرتع ونلعب، وتركنا يوسف عند متاعنا وأغذيتنا، ففوجئنا بأن الذئب قد أكل أخانا. قد مر هذا الكلام كله في الحلقات الماضية، فقد ألقى هؤلاء الإخوة يوسف في البئر. بقي يوسف في ذلك البئر ساعات مرة لا يتسنى لأي أحد أن يختار لنفسه أن يكون في ذلك المكان الذي كان فيه يوسف، فكانت الظلمة قاتمة، فكان في وحدة لم يكن معه أحد، وكانت وحشة، فكان الأمر بحق شاقا على يوسف على الرغم من كونه صبيا صغيرا لم يتجاوز 9 من عمره. ولكن ما الذي جعل يوسف لأن يتحمل هذه الساعات أو الأيام التي قضاها في ذلك البئر؟ ما الذي دعاه لأن يتحمل هذه الساعات بصبر وتحمل ورباطة جأش وقوة وعزيمة وإرادة من دون أن ينثني، من دون أن يحبط، من دون أن يجزع؟ الذي دعاه إلى ذلك هو قوة الإيمان التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في قلبه، فكان يوسف يعيش إيمانا خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك شع نور الأمل في قلبه لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى، فكان على الله أن يلهمه القوة والقدرة والتحمل والصبر على تحمل هذه الظلمة، على تحمل هذه الوحدة، على تحمل هذه الوحشة. فقد نجح في هذا الاختبار، الاختبار الصعب. وقد اختلف المفسرون في الأيام التي قضاها يوسف في عددها، في عدد الساعات التي كان في البئر في ذلك الجب. قال بعضهم: قضى يوسف 3 أيام، وقال آخرون: قضى 2. على أي الأحوال فإن يوسف عليه السلام قد قضى هذه الفترة بنجاح ورباطة جأش كما عبرنا قبل قليل. بعد هذا قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. المراد من السيارة، وقد مر بنا بيانها فيما مضى، هي القافلة وإنما سميت سيارتان لأنها في حركة وسير دائمين. فهذه السيارة وتلك القافلة اختارت وانتخبت لنفسها مكانا قريبا من ذلك الجب الذي ألقي فيه يوسف. فكان من البديهي حينما تقترب قافلة في الصحراء من بئر أول شيء تفكر به أن تأخذ أو تسد حاجتها من الماء، فما كان عليها إلا أن ترسل واردها، الشخص الذي يتكفل بجلب الماء يسمى بالوارد، في الأصل مأخوذ من الورود، وهو من يقصد الماء ليستقي. فقد أرسلت تلك القافلة ذلك الوارد، فكان بدور ذلك الوارد أن يدلي بدلوه. أدلى دلوه بمعنى أرسل الإناء الذي يستقى به، الذي يخرج به الماء. فسرعان ما أنزل ذلك الوارد ذلك الدلو في البئر، أحس يوسف عليه السلام بأنه ثمت حركة وثمت صوت ينبثق في ذلك البئر، فرأى ذلك الدلو فأخذ يجره ويضع نفسه فيه أو يشد الحبل عليه، فأخذ ذلك الوارد برفع ذلك الدلو من البئر، فأحس بثقل الحبل فأخذ يجره ويسحبه بقوة إلى الأعلى، ففوجئ ذلك الوارد برؤية غلام، إنه يوسف عليه السلام، كأنه فلقة قمر. فانبهر ذلك الشخص، تعجب ذلك الوارد من رؤية ذلك الغلام، غلام في بئر، إنسان في بئر، في مكان لا يتصور أن يسكن فيه إنسان. وما حال هذا الإنسان؟ إنه كفلقة قمر، جميل المنظر، وفي هذا البئر. فقال: يا بشرى هذا غلام. هذه العبارة يا بشرى كلمة تقال عادة عند البشارة، حالها ومثالها كقولنا يا عجبا. هذه اللفظة أو هذه العبارة يا عجبا تقال عند التعجب، كذلك الحال يا بشرى كلمة تقال عند البشارة. فهنا هذا الوارد يبشر نفسه أو جماعته بهذه الغنيمة، بهذا الغلام، بيوسف عليه السلام، بأنه وجد غلاما جميلا، فتى يافعا في ذلك البئر. فكان طبيعيا أن تنساب من لسانه هذه العبارة: يا بشرى هذا غلام. شيئا فشيئا شاع خبر يوسف عليه السلام بين القافلة، ولكن من أجل أن لا يذاع وينتشر خبر يوسف عليه السلام بين أهل القافلة، قامت هذه الجماعة القريبة من ذلك الوارد بإخفاء سره، لذا قال تعالى: وأسروه بضاعة، والمراد بأسروه بمعنى أخفوه، والبضاعة هنا المقصود منها أنهم جعلوا يوسف سلعة ومكسبا ومالا يتاجر به، حاله كحال الذهب مثلا، حاله كحال الفضة. وأسروه بضاعة أي وأسروه أي وأخفوه جاعليه بضاعة أي سلعة ومكسبا يتاجر به. وقيل في مراد هذه العبارة أمر آخر وقول آخر، مفاده أن الذين عثروا على يوسف أخفوا أمره وأخفوا خبره، وماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الغلام إنما يعود لأصحاب هذا الجب، يعود لأصحاب هذا البئر، أصحاب ذلك البئر قد أودعوه في ذلك المكان من أجل أن نأتي نحن فنخرجه ونبيعه في مصر. بعد ذلك قال تعالى: والله عليم بما كانوا يعملون. في هذه العبارة وفي هذا المقطع تحديدا من الآية الكريمة يوجد غموض، ولا أقصد بالغموض المعنى الإجمالي لهذه الآية، فالمعنى العام لها واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، فهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو القائل: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، على كل شاردة وواردة، وهو المطلع على سرائرنا، وهو المطلع على السر وأخفى. هذا هو المعنى العام الإجمالي من هذه العبارة، واضح لا غبار عليه. الذي أردته بكونه غامضا هو قوله يعملون. الضمير في يعملون الواو هل يعود على إخوة يوسف كما قال بعض المفسرين، أو يعود على الجماعة والقافلة التي أخرجت يوسف من البئر كما يقول البعض الآخر من المفسرين؟ فإذا كان على المعنى الثاني، وهو أنه إشارة إلى الجماعة التي أخرجت يوسف، يكون المعنى تهديدا لهم. لماذا تهديد لهؤلاء الجماعة؟ ظاهر عملهم أنهم أخرجوا ذلك الغلام وذلك الفتى من البئر، وهذا عمل ظاهره حسن، فقد أنقذوا إنسانا من الموت. السبب في كونه تهديدا لهم وكونه إشارة إلى كون وكونه عملا سيئا، لأنهم أخفوا أمر يوسف عليه السلام، وعرضوه للبيع على أنه رقيق، على أنه رق، في حين أنه حر لم يكن عبدا. فللعبودية والرق والرقيق مواطن خاصة يكون في ضوئها الشخص عبدا أو رقا أو رقيقا. أما كون شخص يخرج أو يخرج من البئر، يخرج من البئر فيكون رقا وعبدا، فهذا أمر غير جائز. لذلك توعدهم الله وهددهم بهذه العبارة: والله عليم بما كانوا يعملون. هذا قول. القول الآخر الذي أشرت إليه أن الضمير في يعملون يعود على إخوة يوسف، وعلى هذا القول يختلف المعنى، فيكون المراد أن الله سبحانه وتعالى أراد ليوسف أن يسير في هذا الاتجاه. لماذا؟ أي اتجاه؟ الاتجاه الذي كان على النحو الآتي: أن أخذ يوسف من أبيه يعقوب عليه السلام، وبعد ذلك ألقي في البئر، وبعد ذلك جاءت تلك الجماعة والقافلة فانتشلت وأخذت يوسف من ذلك البئر وأرسلته إلى سوق النخاسة في مصر ليباع. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك الأمر ليوسف. لماذا؟ ليصل إلى النتائج الطيبة التي يريدها له، بحيث يصل في نهاية المطاف إلى المبتغى الذي أراده الله تعالى ليوسف عليه السلام. فالمعنى العام لهذه العبارة: والله عليم بما كانوا يعملون، يشعر بأنه إذا كان إخوة يوسف قد أخفوا أمره عن الناس، فلا يمكن لهم أن يخفوه عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله يحيط بهم علما من جميع الجهات. بهذا ينتهي تمام الحديث عن الآية 19 من سورة يوسف. سنكمل الحديث معكم عن الآية 20 في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: وطني يا أول الأرض والكلمة.

الكريم يا ضحكة المساتين وتناحين الماء إذا غنى القمر.

أيامنا وأسماءنا وأدياننا ومذاهبنا في بيت واحد. تجمعنا لأنك الأب الكبير ونحن أبناؤك. لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بحبك، ونحن المريدون الذين يبحثون عنك فما وجدناك

0: الهندسي على الإلكتروني ناظم الشمري.
1: أداء المنشد علي الدراجي. الهندسة الصوتية علي الجزائري. التوزيع علي زهير عباس. كلمات الشاعر مصطفى الطيب.
2: مستمعين الأفاضل، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة الذي يتمنى لكم أجمل الأوقات.

0: وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد. جلس عبد الله يائسا من الحصول على لقمة عيشه، متشائما من لون مستقبله القاتم. فكم تضيق الدنيا الواسعة وتزغر في عين المحتاج إلى المساعدة حتى كأنها ثقب إبرة.
1: لا يهمني أمري كثيرا بقدر ما أحمل هم عائلتي وأطفالي، همس في نفسه متحسرا.
0: لاحظت زوجته ما عليه من الحزن وما هم فيه من فقر مدقع قد بلغ أوجه، فأشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة ويطلب منه العون والمساعدة.
1: فجمع شتات عزمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب العون ومد يد المساعدة. وقبل أن ينبس ببنت شفة ويقول حاجته، سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا رغم حاجته، وعاد إلى بيته بخفي حنين.
0: فدفعه الفقر مرة أخرى إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحل مشكلته، فسمع الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمس نفسه، فسكت ولم يظهر شيئا. ولكن الفقر المدقع والحاجة الملحة لم يدعه يسكن أو يقر له قرار.
1: وفي اليوم الثالث نهض قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عازما أن يخبره بحاله وحاجته. فلما وصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع الحديث نفسه يتكرر على مسامعه للمرة الثالثة.
0: وما إن سمع الحديث حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه هذه المرة أحس أن مفتاح مشكلته بيده. فخرج وهو يمشي بخطوات واثقة وعزم كبير، وراح يحدث نفسه عن الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى العبيد في طلب المساعدة.
1: فكر عبد الله بما هو فيه من قوة وطاقة وما يمكنه أن يصنع بهما، وقال في نفسه: ما العمل الذي يمكنني أن أعمله؟
0: ثم خطر في باله أن الناس يحتاجون إلى الوقود دائماً، والحطب بعيد في الفيافي والصحراء والجبال، فصمم على أن يذهب ويحتطب. ولكن همته خارت حينما تذكر أنه لا يملك أدوات الاحتطاب ولا يمكن له شراؤها.
1: ولما تذكر أحد أصدقائه فرح وعادت إليه همته، فذهب إليه واستعار منه فأسا وبعض الوسائل للاحتطاب.
0: شق عبد الله طريقه نحو الصحراء وهو يتخيل كثرة ما في فيافيها من أشجار يابسة وأغصان متكسرة، ولكنه دهش لما وجد أن بين غصن وغصن وشجيرة وأخرى مسافة كبيرة تحتاج إلى جهد ومشقة لجمعها، وخصوصا أن الشمس في الصحراء لا ترحم وحرارة الرمال لا تحتمل.
1: لكنه كلما تذكر عائلته وما هم فيه من الفقر والفاقة ارتفعت معنوياته إلى ذروتها، فيهز فأسه فوق رؤوس الأغصان قاطعا كل صلاته بالحاجة والفقر والجوع.
0: لم يبق من النهار إلا ساعة وترحل الشمس بعيدا إلى عالم آخر. أسرع عبد الله بجمع ما كسره من حطب ليدرك السوق قبل أن يغفل الجميع راجعين إلى منازلهم.
1: حمل ما جمعه من حطب بما بقي فيه من قوة وطاقة، وجاء به إلى السوق وصرخ بصوت عال: حطب جزل، حطب جزل. فباعه وذاق حلاوة تعبه ورأى نتيجة عمله وجهده.
0: لم تصدق زوجته ما رأت حينما شاهدت زوجها عبد الله يحمل معه عشاءهم لتلك الليلة، وذهلت حينما أخبرها أنه لم يطلبه من أحد.
1: وفي الصباح الباكر وقبل أن تستيقظ الطيور في أعشاشها، استيقظ عبد الله فحمل فأسه وخرج مسرعا إلى الصحراء وفعل ما فعل بالأمس، وعاد إلى بيته ليلا غانما قوته لبضعة أيام.
0: ولم يزل هذا عمله حتى استرجع فأس صاحبه واشترى فأسا جديدا، ثم ازداد رزقه وتوسع، فاستطاع أن يشتري ناقة وغلامين وكل ما يحتاج من وسائل العمل، وأصبح ذا مال وغلمان.
1: وصار عبد الله مثالا لمن يعتمد على نفسه في العمل والسعي وراء الرزق وعدم طلب المساعدة إلا من الله سبحانه وتعالى.
2: مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: الإمام الجواد سيد المواريث. حينما تهب سحب الضلال في سماء دنيا الوجود لن تنجلي إلا بقباب شمخت لترتفع بالإنسان نحو الكمال لتكون منارا للتائهين. الإمام الجواد سيد المواريث.
1: أنت يا شبل الرضا وابن الأمين، يا جواد يا سبيل المؤمنين، قد حباك الله رب العالمين، رفعة للحشر تبقى في ازدياد.
2: أنت نجم في معالي مذهبي، لك أمي أفتديها وأبي، قد أتيت العلم والحكم صبي، مثل يحيى صرت ما بين العباد.

0: يعتقد أكثر الناس بأن عمر الإنسان وسنه يقاس بالنضوج والبلوغ، ولكن ذلك يختلف تماماً، والمقياس الإلهي الذي يعد الإيمان والتقوى والاستقامة هو أصل النضوج وبلوغ درجات الكمال.
1: فرب رجل مسن أو شيخ طاعن بيد أن حضوره مشلول ووجوده معدوم، ورب شاب أو رجل في مقتبل العمر لكنه يمتاز برجاحة العقل وسداد الفعل والسيرة.
0: ولطالما زعمت الأمم السالفة أن النبي يجب أن يكون له مال وثراء عريض ويكون سيدا في قومه ورئيسا مهيبا، لكن الحق وعين الصواب عكس ذلك بالكامل، فقد ينزل الله رحمته في فرد لا تتوفر فيه هذه الشروط ويجعله نبيا. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: ولطالما أعجبت الأمم ودهشت حينما رأت أن الله قد بعث إليها صبيا نبيا، ولكن ربنا أبرز لهم أن فعله ذلك إنما كان تعمدا ليعرفهم معنى النبوة، وأنها ليست موهبة عادية لفرد دون آخر، وإنما هو نبوءة عن عادة الخلق وخرق لسنة الكون ونداء جديد ليس يشابهه نداء المخلوقات بأن الله هو القادر وأنه إليه المصير.
0: جاء عن علي بن أسباط قوله: رأيت أبا جعفر الجواد عليه السلام قد خرج إلي، فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فخر ساجدا وقال: إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا.
1: وروي أنه جيء بأبي جعفر عليه السلام إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت أبيه وهو طفل، وجاء المنبر ورقى منه درجة ثم نطق فقال: أنا محمد بن الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم، وما أنتم صائرون إليه علم منحنا به من قبل خالق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين، ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون.

هكذا يخلق الله ما يشاء، وهكذا يتمم نعمته على العباد، وهكذا يختار من عباده ما يحمل رسالة الإسلام، ليس وفق المعايير المحدودة بفهم الإنسان القاصر، ولكن برؤية ربانية غيبية عالمة وعارفة. فسبحان الله عما يصفون.

0: أبواب مفتحة.
1: أبواب مفتحة برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
0: ويعطي الحلول لها.
1: أبواب مفتحة إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والخفاجي.
0: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصر
1: هنا إذاعة الأمل.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5331 و078-1131 -07 و0771-7 -242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: ملخص الحياة،
1: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
0: ولا تبرح قوله تعالى:
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.

0: الأعمى
1: الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم
0: يتمنى أن يشاهد العالم
1: والأصم
0: يتمنى سماع الأصوات
1: يتمنى سماع الأصوات
0: والأبكم يتمنى أن يقول الكلمات
1: وأنا وأنت
0: نرى
1: ونتكلم
0: كل هذه النعم ألا تستحق أن نكون سعداء؟
1: ونقول الحمد لله
0: هنا إذاعة البلاد
1: هنا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: وهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله خير الأسماء، والحمد لله رب الأرض والسماء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وآله الأتقياء، حبل الله الموصل بين الأرض والسماء.
1: نرحب بكم مستمعينا أجمل ترحيب، ونلتقيكم على الخير والبركة وحلقة جديدة من برنامجكم غريب طوس.
0: مظاهر الانحراف في عصر الإمام الرضا عليه السلام.
1: سنتناول مستمعين الأكارم مظاهر الانحراف المختلفة في العهد العباسي وفي فترة حكومة هارون وابنه محمد حتى قتله من قبل جيش أخيه المأمون سنة 198 للهجرة، وهي الفترة الواقعة بين سنة 183 و 198 للهجرة.
0: الانحراف الفكري.
1: لقد راجت التيارات الفكرية المنحرفة في عهد العباسيين ووجدت لها أتباعا وأنصارا، وكثر الجدل والمراء وانشغلت الأمة بذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منهج الحكام العباسيين في الترويج لها وتشجيع القائمين عليها لإشغال الأمة عن الأحداث والمواقف التي يتخذونها في السياسة والاقتصاد والحياة العامة، وإبعادهم عما يثيرهم.
0: فعلى مستوى أصحاب الديانات نجد اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والبراهمة والملحدين وباقي أصناف الزنادقة كان لهم مطلق الحرية في التعبير عن أفكارهم وعقائدهم.
1: وتعددت المذاهب الإسلامية بتعدد أربابها، وانتشرت الأفكار العقلية الصرفة والفلسفية المثالية، وكثر الجدل في الجبر والتفويض والإرجاء والتجسيم والتشبيه، وتحولت المذاهب السياسية إلى مذاهب عقائدية.
0: فالزيدية والإسماعيلية كانتا من الحركات والمذاهب السياسية التي تتبنى الجهاد المسلح، فتحولت إلى مذاهب عقائدية وفكرية. وانتشرت الادعاءات الباطلة والمزيفة كادعاء النبوة وكادعاء أحد الأفراد أنه إبراهيم الخليل. ولولا تشجيع الحكام ومنح الحرية للتيارات والمذاهب المنحرفة لما انتشرت هذه المذاهب في أوساط المسلمين. وكان الحكام يفتعلون الآراء والنظريات أو يتبنونها لإشغال المسلمين بالجدال والنقاش وكثرة القيل والقال، وكانوا يعاقبون المخالفين لآرائهم المتبنات بالسجن والقتل على الرغم من عدم وجود تأثير واقعي لتلك الآراء. فقد شجع هارون على القول بأن القرآن قديم وقام بقتل من يخالف رأيه، فحينما سئل عن رجل مقتول بين يديه أجاب: قتلته لأنه قال إن القرآن مخلوق.
1: وتغير الرأي في عهد ابنه المأمون وناقض قرار والده والتزم القول بخلق القرآن وأنه ليس قديما، وكان يمتحن العلماء في ذلك. وكان هارون يشجع على الروايات والأحاديث الكاذبة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا روايات وأحاديث الخرافة، ويعاقب من يعارض الترويج لهذه الروايات.
0: ومن الأمثلة على ذلك أنه دخل أبو معاوية الضرير على هارون وعنده رجل من وجوه قريش، فجرى الحديث إلى أن ذكر أبو معاوية حديث أبي هريرة المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى لقي آدم فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة.
1: فقال القرشي: أين لقي آدم موسى؟ فغضب هارون وقال: النطع والسيف، زنديق والله، يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فما زال معاوية يسكته ويقول: كانت منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمنين، حتى سكته.
0: وكان هارون يشجع ويكرم العلماء الذين ينسجمون مع آرائه وأهوائه في الوقت الذي كان يسجن العلماء العظام والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ويحاصرهم. ومن تشجيعه في هذا المجال أنه صب الماء على يد أبي معاوية وقال له: أتدري من يصب الماء على يديك؟ قال أبو معاوية: أنت يا أمير المؤمنين. قال: نعم، إجلالا للعلم.
1: وكان هارون يشجع الأفكار والآراء والأقوال التي تلبس حكمه لباسا مقدسا، فقد أنشده أحد الشعراء 4 أبيات لقب فيها هارون بأمين الله، فأمر له لكل بيت ب1000 دينار وقال: لو زدتنا لزدناك. فانساق الشعراء وراء الأموال وأخذوا يروجون لقدسية الحكام، حتى قال أحدهم مادحا هارون:
0: حب الخليفة حب لا يدين له، عاصي الإله وشار يلقح الفتنا. وقال سلم الخاسر يمدح الأمين وهارون: قد بايع الثقلان مهدي الهدى لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر، قد وفق الله الخليفة إذ بنى بيت الخلافة للهجان الأزهري. فأعطته زبيدة جواهر باعها ب20,000 دينار.
1: فمن أجل إبعاد المسلمين عن نهج أهل البيت عليهم السلام، قام العباسيون بمحاصرة الفقهاء المؤيدين لهم، وشجعوا على نشوء التيارات الهدامة، وهذا واضح من خلال عدم ملاحقتهم لأتباعها وأنصارها.
0: فقد نشأ تيار الواقعة وتيار الغلاة، ولم يبادر العباسيون إلى تطويقهما في بداية نشوئهما، سعيا منهم لتشويه منهج أهل البيت عليهم السلام وتفتيت كيانهم. وقام المأمون بترجمة كتب الفلسفة من اليونانية إلى العربية، وبطبيعة الحال تؤدي الترجمة إلى انتشار الأفكار والمصطلحات المنطقية والفروض الذهنية البعيدة عن الواقع.
1: وفي عهدهم كثر الإفتاء بالرأي وتفسير القرآن بالرأي، وراج القياس الباطل القائم على أساس قياس حكم فرعي بحكم فرعي آخر، وأصبحت الفتاوى تابعة لأهواء الحكام وشهواتهم.
0: وهكذا أصبح الفقهاء تبعا للحكام، يفتون بما ينسجم مع أهوائهم ورغباتهم، باستثناء الفقهاء من أتباع أهل البيت عليهم السلام ممن كان لديهم شجاعة لمقارعة الظالمين، فإنهم كانوا مطاردين وملاحقين من قبل الحكام وأعوانهم.
1: ونشر فقهاء البلاط مفاهيم خاطئة عن الزهد ومفاهيم التصوف المنحرف لإبعاد المسلمين عن التدخل في السياسة أو الاعتراض على مواقف الحكام، فانتشر التصوف وانزوى الكثير واعتزلوا الحياة ولم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: مستمعين الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: معكم لنفس ابتسامة ونمسح دمعا
2: ونخفف ألما

رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لنستخلص الدروس والعبر. أبناء الخليل. أبناء الخليل. أبناء الخليل برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. وسنتحدث معكم في هذه الحلقة عن صفات نبي الله إسحاق عليه السلام والتي ذكرها القرآن الكريم والتي منها يتبين لنا جهاده، فابقوا معنا راجين لكم أطيب الأوقات وأنفعها.

0: إسحاق عليه السلام على لسان الوحي. مستمعينا الكرام، ولد إسحاق وحاطه حنان الشيخين فشب وكبر برعايتهما، شب على عقيدة التوحيد وفي بيت النبوة وظل الإيمان، وشاء الله أن يكون إسحاق عليه السلام نبيا وأبا لأمة من الأنبياء والرسل يربو عددهم على عدد الأنبياء الذين كانوا من ذرية أخيه إسماعيل عليه السلام، فكان من ذريته بنو إسرائيل وأنبياؤها.
1: ولبني إسرائيل قصة وأحداث في ماضي التاريخ وحاضره اتسمت بالضلال والجريمة والصلف والعناد ضد أنبيائهم ورسلهم الذين بعثهم الله إليهم مبشرين ومنذرين ودعاة للهدى والإصلاح، بعد أن ضيعوا ملة أبيهم إبراهيم وانحرفوا وحرفوا عقيدة التوحيد فشابوها بالوثنية والخرافات والأباطيل.
0: وقد تحدث القرآن الكريم عن إسحاق كما تحدث عن إبراهيم ولوط، وعرض علينا ملامح مرحلة تاريخية غنية بالتجارب والعبر تجسدت بكامل أبعادها على أرض الشام، فصلتها الأبحاث والدراسات التاريخية والتحريات الأثرية التي أثبتت أن تلك المناطق من بلاد الشام كانت الأرض التي جرت عليها ملامح جهاد إبراهيم ولوط وإسحاق ودعوتهم وكفاحهم من أجل إنقاذ الإنسان وإصلاحه وبناء مجتمع وحضارة توحيدية يعيش الإنسان في ظلالها حياة الأمن والاستقرار والاستقامة.
1: كما ذكر المؤرخون الحروب التي وقعت بين الأشوريين والسدوميين وانتصار إبراهيم عليه السلام للوط وخوضه معركة حامية إلى جانب لوط عليه السلام ضد الأشوريين وتحقيق النصر بعدد قليل من أصحابه وغلمانه وعبيده لا يتجاوز 313 في هجوم مباغت وفعال ضد الأشوريين. كما ذكرت الدراسات والتحديات الأثرية أن أرض البحر الميت في الأردن موطن قوم لوط كانت منطقة أهوال طبيعية تعرضت للزلازل والهزات والكوارث، كما وصفها القرآن الكريم بقوله إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
0: وذكر لنا القرآن أن هذه الأرض والتي تشمل سدوم وعمورة وأدموت وصعورة وصبورة أرض المؤتفكات، ويتقع بين تخوم الشام والحجاز مما يلي الأردن وبلاد فلسطين. وكان ذلك قبل أن يأمر الله نبيه بذبح ولده إسماعيل. كانت يوما ما أرضا مدنية غنية وحياة اجتماعية مترفة، فتحدث عن الثراء والغنى والخصب وتطور الحياة المدنية فيها بوصف موجز رائع يمكن تحليله واستنتاج أفكاره. كما تحدث أيضا عن فساد هذه القرى وانحرافها بقوله ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا إن قالوا آتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
1: فالقرآن بنصه الوثائقي الموجز هذا قد أرخ لجريمة الشذوذ الجنسي التي جعل الله عقابها العذاب والدمار، كما أن حديثه عن ناد لقوم لوط وعن مجمع يجتمعون فيه للهو والعبث والفساد يشير إلى حياة مدنية غنية انتقلت إلى مرحلة الترف وإيجاد بيوت اللهو والفساد والممارسة الجماعية المنظمة للانحراف والرذيلة بسبب فساد العقيدة والبطر والانحراف النفسي والوجداني الذي يعاني منه الإنسان الجاهلي عبر العصور. فأصبح الفساد والانحراف ظاهرة حضارية ومعلما سيئا من معالم ذلك المجتمع، كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية المعاصرة.
0: وفي تلك الظروف والأوضاع الحضارية ولد إسحاق ليكون نبيا ومصلحا وهاديا يواصل مسيرة إبراهيم ولوط ويرفع راية الهدى والإصلاح في أرض الشام إلى جنب راية الهدى في أرض الجزيرة راية إسماعيل، وبقدر ما في ذلك المستنقع الحضاري من أوبئة وأمراض أخلاقية وفكرية وسلوكية عامة كان في شخص إسحاق النبي الذي أريد له ولذريته أن تستوعب دعوتهم تلك المساحة الأرضية والبشرية، كان في شخصه الطهر والهداية والصلاح.
1: صفات إسحاق. مستمعين الكرام، لقد تحدث القرآن عنه ووصفه بقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقوله تعالى: إنا نبشرك بغلام عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
0: وهكذا يشخص لنا النص القرآني أبرز معالم شخصية هذا النبي العظيم، نبيا من الصالحين، مبارك وباركنا عليه، عليم من أولي الأيدي، أخلصناهم بخالصة، من المصطفين الأخيار.
1: وبهذا العرض والحديث القرآني عن شخصية إسحاق العظيمة نعرف ثناء القرآن وإيحاءه للإنسان بالاقتداء بالأنبياء واكتساب صفات الصلاح والعلم وعطاء الخير والرؤية الواضحة والعقل السديد، فالله سبحانه لم يصطفهم ولم يخلصهم بخالصة ذكر الدار الآخرة، ولم يأمر نبيه بأن يذكرهم ويذكر بهم إلا لكمال ذواتهم وسمو سيرتهم.
0: ومن خلال ذلك يستوحي الإنسان حث القرآن واهتمام رسالة الإسلام ببناء الإنسان الذي يقتدي بالنبيين ويحمل العلم والصلاح والخير ويمارس العمل الصالح بعقل سديد ورؤية علمية وأخلاقية واضحة، كل ذلك ليربي الإنسان ويعينه على إعادة بناء ذاته وتغيير شخصيته كلما احتراها الزيغ أو أحاط بها الشيطان، ليبني الإنسان المستقيم والمجتمع المستقيم والدولة والقيادة المستقيمة، لتتكامل عناصر البناء ويتم التغيير الشامل الذي يريد الإسلام تحقيقه وفق رؤيته التغييرية الواضحة.
1: وبالتأمل في حديث القرآن عن الأنبياء تراه يعرضهم كقادة وأئمة وطلائع للبشرية وعلى مستوى رفيع من العقل والخلق والسلوك

0: إماما للبشرية.
1: ولذا كانت الإمامة في ذرية ممن لم يقترفوا ظلما ولم يمارسوا فسادا. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، حتى انتهت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار من خلال إسماعيل أخي إسحاق وذرية إسماعيل التي شاء الله أن تتألق في نجم النبي الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: الكرام سلسلة متصلة، تلك هي حياة الأنبياء وجهادهم، فهم على اختلاف أزمانهم وتنوع أدوارهم واختلاف الظروف والمصاعب التي واجهوها وحجم الباطل الذي حاربوه، إلا أنهم عليهم السلام جاهدوا في سبيل العودة بالفطرة الإنسانية إلى نقائها وصفائها. للحديث تتم نتناولها معكم في الحلقة القادمة، فحتى يحين الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد.

هنا إذاعة البلاد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحيات من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.

رافق نبي الله المسيح عليه السلام يوما ثلاثة أشخاص ومروا في طريقهم على كنز من ذهب، فنهاهم المسيح عن أخذه، ولكنهم لم يمتثلوا لقوله وتخلفوا عن المسير معه. اتفق الثلاثة على أن يقتسموا الذهب فيما بينهم، وذهب أحدهم ليحضر طعاما لهم من المدينة المجاورة. وفي غياب الشخص الثالث اتفق الشخصان الأول والثاني على قتله عندما يحضر ليأخذ حصته من الذهب. وفكر هو عندما اشترى الطعام أن يضع لهما السم فيه حتى يكون الذهب من نصيبه وحده. وحين عاد هجم عليه صاحباه وقتلاه، وقعد يأكلان من الطعام فماتا فورا، وأصبح الثلاثة صرعى بجانب الذهب. مر عليهم السيد المسيح عليه السلام وهو راجع من سفره ومعه بعض التلاميذ، فقال لهم وهو يعظهم: هكذا تفعل الدنيا بأهلها، إن الطمع والجشع يؤديان إلى نهاية سيئة، وإن القناعة كنز لا يفنى ولا يحيق المكر السيء.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: أصحاب المنتظرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، كيف يمكن لنا أن نسيطر على التوتر والقلق؟ الواقع هذا السؤال هو سؤال يحتاجه الإنسان في كل هذا العالم الذي بتنا نعيش فيه. الكثير من أسباب التوتر والقلق في حياتنا اليومية، وكيف بالأمر عندما يكون الإنسان أمام حرب أخذت عنوان الحرب الوجودية، ومع الأسف أن كل المعايير وكل القيم قد سحقت فيها، وبالتالي يكون القلق غير منضبط بمعنى من المعاني، بمعنى أن الإنسان عادة قد يركن إلى منطق، وقد يركن إلى بعض العقلانية الموجودة في هذا العالم، قد يركن أحيانا إلى المعايير الدولية أو القوانين شرعة حقوق الإنسان وما إلى ذلك. مع الأسف نحن على طور تشكل نظام عالمي جديد، ويراد لهذا النظام أن يكون مستعبدا لكثير من الشعوب، ولذلك اليوم القلق يزداد، بمعنى أن الإنسان لو تحدث بالمنطق مع الآخرين فإنه ليس هناك من يستمع إليه، لو حاول أن يرتكز إلى بعض المعايير المرتبطة بما هو المسموح وما هو الممنوع عالميا، أيضا يجد بأن هذا الأمر لا يلقى أذانا صاغية، بل الجميع يدوس على كثير من الواقع القيمي والمبادئ المثالية والأساسية في العالم، حتى المبادئ الدينية والإنسانية كل ذلك يداس عليها تحت ظل معيار وحيد مع الأسف أريد أن يتم تثبيته في هذا العالم، وهو معيار القوة، القوة التي تجعل الإنسان لا يرتكز إلى أي قوة فوقه، فليس هناك من إله وليس هناك من دين ولا شرعة وما إلى ذلك. طبعا هذه نقطة لها علاقة بالسياق العام الذي يزيد من التوتر والقلق، لكن بطبيعة الحال نحن معنيون بالتفكر في بعض في ما نحن نواجهه، والذي من ضمنه كيف نسيطر على هذا النوع من القلق النابع من انعدام المعايير وشعور الإنسان أنه بات يتحرك على أرض غير صلبة وأرض غير ثابتة. بالتالي حتى هذا القلق والتوتر نفكر في كيفية التعاطي معه. أنا سأطرح الموضوع ضمن عدة نقاط وضمن عدة أفكار. المدخل الأساسي الذي أحاول أن أدخل من خلاله إلى كيفية المعالجة لهذا الموضوع، موضوع التوتر والقلق، ويرتكز إلى تقسيم الزمن الذي يعيشه الإنسان إلى ثلاثة أزمنة في الدنيا، وأيضا بالنسبة إلينا إيمانيا لدينا الآخرة. إذن هناك أربعة أزمنة: الماضي، وهو الذي نعيش فيه أو نستذكر فيه كثيرا من الأمور التي حصلت بطبيعة الحال، لكن الماضي كزمن بالنسبة إلينا انتهى، معنى لم يعد موجودا. ونعم الماضي يؤثر في الحاضر، والحاضر يؤثر في المستقبل. إذن الماضي انتهى، لدينا الحاضر الذي نعيش فيه الآن. نحن الآن نعيش ربما في جلستنا هذه كحاضر، نحن نعيش في لقاء نتذاكر فيه بعض الأفكار المرتبطة بكيفية السيطرة على القلق والتوتر. سأنتقل عن هذه النقطة الأساسية وهي الحاضر إلى المستقبل. المستقبل طبعا هو الذي لم يأتي بعد، وهو الذي تكون عادة النتائج فيه، بمعنى نتائج ننتظرها أن تتحقق. اليوم كلنا ينتظر متى تنتهي هذه الحرب، وكلنا ينتظر الكيفية التي تنتهي بها هذه الحرب. هذا التصور هو تصور عن المستقبل الذي لم يأتي بعد فعليا. وبالنسبة إلى العمل الذي يمكن أن نقوم به. بالنسبة للماضي انتهى، لا نستطيع أن نقوم بأي عمل، ما حصل قد حصل وانتهى الأمر. بالنسبة للمستقبل، في المستقبل نحن ننتظر نتائج، وبالتالي العمل ليس في المستقبل، العمل الذي يجب أن نقوم به. وبالتالي عندما نسأل سؤالا، ما الذي يجب أن نقوم به لتخفيف التوتر والقلق، معنى ذلك أننا نسأل هذا السؤال لنشير إلى أن العمل الذي يجب أن نقوم به الآن في اللحظة الحاضرة، كيف يمكن لنا أن نخفف التوتر والقلق. يعني بعبارة أخرى، نحن لدينا نمط في حياتنا اليومية، بعضنا يختار هذا النمط عندما تكون الأمور يعني مؤاتية للإنسان، الظروف تحت يده، لكن عندما تحصل حرب كثير من القضايا تصبح بلا سيطرة. المكان الذي يكون فيه الإنسان بلا سيطرة، لأنه قد يكون مضطر الإنسان إلى أن يذهب إلى مكان آخر. المكان إذا بقي في مكانه فقد يكون هناك أيضا أسباب للقلق لها علاقة بالخوف على حياته، والخوف على ربما الأولاد والأقرباء وما إلى ذلك. الإنسان أيضا قد ينتقل إلى مكان آخر، هناك أسباب للقلق والتوتر مرتبطة بكثير من القضايا، حتى ما يأكل الإنسان وما يشرب، أحيانا بده لحم حلال أو أكل حلال، المعيشة عندما يفقد الإنسان عمله نتيجة الحرب، كل هذه أسباب فعليا تندرج في إطار الحياة اليومية.

0: برنامج اجتماعي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع
1: ويعطي الحلول لها.
0: أبواب مفتحة، إعداد وتقديم الباحث الاجتماعي والمفتاج.
1: أبواب مفتحة برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء عصراً.

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. البلاد رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض

0: مستمعينا الأفاضل، خير ما نفتتح به برامجنا لهذا اليوم آي من الذكر الحكيم. مستمعينا الأفاضل، تستمعون الآن إلى الختمة المجودة بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، يتلو فيها ما تيسر له من الآية 40 من سورة الأنبياء المباركة إلى الآية 10 من سورة الحج المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى الختمة المجودة التي كانت بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، تلا فيها ما تيسر له من الآية 40 من سورة الأنبياء المباركة إلى الآية 10 من سورة الحج المباركة. هنا إذاعة البلاد.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

0: بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

اندلاع لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع

بلطفك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الخساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس في مبادئ

مع إطلالة صباح جديد، نستمر معكم في بث مواد برامجنا للفترة الصباحية، آملين أن تنال رضاكم واستحسانكم. إذاعة البلاد، صوت إعلامي متميز. إذا كنت تبحث عن الهدوء والسكينة، تذكر أن هنالك البلاد بموجاتها العامدة تعمل على خدمتكم وبث كل ما من شأنه أن يضفي عليكم هالة من الأمل والتفاؤل. إذاعة البلاد من بغداد.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد.

نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانته.

فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي.

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد ترنمة تلهج بذكر الحسين. البلاد صوت ينطق باسم الحسين. البلاد مرآة للشهادة المشرقة. البلاد صوت الحسين في كل مكان.

ندعو الهداية. ندعو الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارث.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: عنوان الكلمة: المرأة وطلب المعالي. للإجابة عن ربما إشكال أن المرأة ليست جديرة بأن تطلب المعالي والكمالات فضلا عن الوصول إليها، فجعلنا هذا العنوان لحديثنا. سلوك طريق الكمال يبتدئ من الإرادة والعزم، وكلما قويت الإرادة وقوي العزم ستكون المسيرة أسرع وجني الثمار أسرع، كما في قول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. السيد الخميني قدس سره ينسب كلمة لأستاذه لشيخه رضوان الله تعالى عليه، يقول: إن العزم هو جوهر الإنسانية ومعيار ميزة الإنسان، وإن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه. كلما كان عزمه أقوى وأكد، كلما كان بلطف الله تعالى قطفه للثمار وجنيه للنتائج يكون أسرع وأنضج. وطبعا كيف يشتد عزم الإنسان وكيف يقوى عزمه تكون النتائج أكثر بركة. طبعا يزداد عزمه بعد لطف الله تعالى أكيد، هو بزيادة قناعته، بزيادة معرفته، بخلق الحوافز لديه، برفع الهمة عنده. فلذلك نحاول أن في بعض كلماتنا الآتية أن نخلق هذه الحوافز حتى تزداد القناعة وتزداد المعرفة في سلوك طريق الكمال وطلب المعالي. القرآن الكريم والروايات الشريفة فيها ثناء كثير ومتكرر على ذوي الهمم العالية الذين لا يكتفون بالشيء الحسن، يردون بعد الأحسن منه، في قوله تعالى في سورة الرحمن في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. والزوج تعلمون لغة يطلق على الذكر والأنثى، يعني كل منهما يسمى زوج. هذا التعبير زوج وزوجة هذا خطأ لغوي، لو كل من الزوجين رجل والمرأة يسمى زوج، حتى لا يقال أن هذه الآية تشير إلى الرجال، لا أبدا، أزواجنا من كل الجنسين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يكتفوا بأن يطلبوا أن يكونوا من المتقين، رغم أنها مرتبة عظيمة أن يكون الإنسان من المتقين، لكن الله تعالى يثني ويشير إلى أن هؤلاء هممهم عالية، للمتقين إماما. وقلنا أنها شامل الرجال والنساء، كلاهما في اللغة يطلق عليه زوج، فهذا الدعاء هو كلاهما يطلب فيه. وفي دعاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه كميل بن زياد يقول عليه السلام: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. وهذا الدعاء هو مو بس الرجال يقرؤون، النساء أيضا تقرأ هذا الدعاء، والنساء أيضا تطلب ما في هذا الدعاء. ولو كان مستحيلا أن تكون الرجل أو المرأة من أحسن عباد الله نصيبا، وما كان ذكر بالدعاء، ومن يذكر بالدعاء ويعلمنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء معناه أن هذا شيء ممكن، فاطلبوه. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، ليش لا، يمكن أن تكون أنت وأنت. طبعا الخطاب مع كلنا، ما بيتقيد للرجال ولا تقيد للنساء، الكل موجهون بأن يطلبوا ما في هذا الدعاء. وأقربهم منزلة منك ممكن، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. بالتأكيد إذا ماكو لطف ورعاية وعناية والتفات من الله تبارك وتعالى، هو ما يصل الإنسان. لكن

0: نحن نذكر هذا الدعاء بأنه إذن ممكن، ممكن للرجال كما ممكن للنساء أن تكون من أحسن عباد الله نصيبا عنده بعد المعصوم. طبعا أكيد هذا الاستثناء واضح ما يحتاج أن يذكر، لكن يمكن للإنسان أن يكون كذلك في دعاء الافتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من شهر رمضان: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، يصفها بالأوصاف إلى أن ماذا يقول: وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. وهذا أيضا الدعاء تقرأه النساء كما يقرأه الرجال، فليس حكرا إذن على الرجال أن يتبوأوا هذه المناصب الرفيعة وهذه المقامات السامية. ولو كان خاصا للرجال لكان ذكر الأئمة عليهم السلام أن هذا الدعاء فقط الرجال يقرؤونه، لأن النساء مستحيل عليهن أن يصلن إلى هذه المرحلة، لا، ليس فيه تقييد أبدا. فإذا هذا كله ممكن، هذا ذكرناه نحن من القرآن الكريم ومن الأدعية المروية عن المعصومين لنرى أن هذا ممكن بعد طبعا تهيئة مقدماته ووسائله وأسبابه. وإن كان يغنينا قوله تعالى: الله تعالى كفانا المونع، من يحتاج إلى أن نستدل على إمكان هذا الشيء؟ قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا فرق بين رجل وبين امرأة في الارتقاء والوصول، كل واحد يأخذ استحقاقه أبدا، من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، بلا فرق ولا تمايز بينهم. فإذا هذه المقدمة أريد أن أقول أن ممكن النساء لا يستصغرن أنفسهم، لا ينظرن إلى أنفسهم وكأنهم لاعب احتياط في هذه الدنيا وفي هذا التسابق إلى الخيرات والتسابق للوصول إلى رضوان الله تعالى. لا، لستن لاعب احتياط أنتم النساء أبدا، أنتم كالرجال، الفرصة واحدة والإمكان واحد للجميع، وهذا كله ذكرناه هنا. نريد نتقدم خطوة أكثر بالكلام، نقول الآن نحن تحدثنا عن مستوى الإمكان، يعني ممكن للنساء أن تكون من أحسن عبيدك نصيبا عندك، ليش لا؟ هذا دعاء يتلونه. نريد نتقدم خطوة ونتحدث أن هذا مو بس شيء ممكن للنساء، لا، هذا واقع للنساء، الوقوع مرحلة بعد الإمكان، الشيء يكون ممكن ثم يجي فيه الاحتمال هل يقع أو لا يقع، بس أولا نثبت ممكن. لا، الآن نقول هذا ممكن في الدولة الكريمة التي مصداقها الأوضح هي دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي الدولة الكريمة حضور كبير للنساء فيها، وحضور مهم وفاعل للنساء فيها. فإذا هذا الذي نطلبه في الدعاء هذا ليس فقط ممكن، لا لا، واقع. في حديث مطول روته عدة مصادر: تفسير العياشي، كتاب الغيبة للنعماني، كتاب الغيبة للطوسي، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وغيرها، مصادر متعددة، ذاكر هنا مصادرها بأسانيد متعددة عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام، يصف بداية حركة الإمام ودعوته، ثم إلقاء خطبته في المسجد الحرام، ثم حركته، خطبة مطولة، محل الشاهد أريد منها قوله في خطبته عليه السلام: يطلب النصرة، يطلب النصرة من الله تعالى ومن المؤمنين في خطبته في المسجد الحرام، من ضمنها يقول: فنحن أولى الناس بكتاب الله، إنا نشهد وكل مسلم اليوم، هذا خطاب الإمام سلام الله عليه، إنا قد ظلمنا وطردنا وبغي علينا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا، ألا إنا نستنصر الله اليوم وكل مسلم. يطلب النصر الإمام في خطابه هذا، يقول الإمام الباقر عليه السلام بعد أن يلقي الإمام هذا خطاب الاستنصار وخطاب إعلان دولته المباركة، يقول الإمام الباقر في هذه الرواية: يقول: ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة، ليست واحدة ولا اثنتين ولا عشرة، 50 امرأة من 13 يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف. من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحدة من هنا واحدة يجتمعون 313 يتبع بعضهم بعضا، وهي الآية التي قال الله فيها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تطبيق هذه الآية ومصداقها في ذلك اليوم، يأتي بهم هؤلاء 313 وفيهم 50 امرأة. يقول عليه السلام: ثم يخرج من مكة هو ومن معه 310 يبايعونه بين الركن والمقام. فالرواية إذن تفيد على أنه ممكن تعلمون 313 بحسب ما نصت عليه الروايات هم قادة دولة الإمام وليمسكون بمفاصل دولة الإمام. فإذن في دولة الإمام وهي القواعد الإمام وعن الموالين له كثير طبعا، ويطبق العالم بأنصاره 313 هم قادة الإمام الذين يقومون بمهام الإمام ويمسكون بمفاصل دولة الإمام. هؤلاء القادة 310 منهم 50 امرأة تكون قيادية في دولة الإمام، مو أي دولة، في هذه الدولة الكريمة. فإذن أي مستوى من الكمال ومن الرفعة يمكن أن تصل المرأة بحيث تصبح قيادية في دولة الإمام وتأخذ هذا الدور العظيم؟ لا علينا بهؤلاء الذين يتاجرون بحقوق المرأة ويتشدقون بها وهم يمتهنون كرامتها ويفرضوها علينا المرأة بالبرلمان والأروقة السياسية، يفرضوها بالكوتة على الأروقة السياسية. لا، الإمام مو هكذا شغل يشتغل. لا، الإمام يجد المؤهلين القادرين على أن يمسكوا بهذه المفاصل في دولة الإمام. فخمسون امرأة إذن هذا هو اللي يريد يبحث عن حق المرأة، وهل الإسلام أعطى للمرأة دور، وهل الإسلام يعترف بمكانة المرأة؟ نعم، يعطيها 50 موقعا قياديا من بين 313، مو بدولتك ولا بدولتي، لأن الدول التافهة الماء لها قيمة، دولة الإمام عليه السلام الدولة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا إذن مكانة المرأة وهذه قابليتها، مو بس قلنا على نحو الإمكان، لا على نحو الوقوع. يقع هذا الشيء، يقع في دولة الإمام. هذا ما أتى اعتباطا طبعا، أتى عن تأهيل وعن استعداد وعن تربية. ولا شك طبعا أن الوسيلة التي تصل بها المرأة إلى هذه المقامات تبدأ من خط الشروع، خنسميه اللي هو التزامها بواجبات الدينية، هذا أكيد هو خط الشروع وخط الأساس. قبل أن نتحدث عن مراتب الكمال لابد أن نتحدث عن هذا خط الأساس، خط الشروع كما يسمى، اللي هو يبنى عليه ما وراءه، وهي التزاماتها بواجبات الدينية على أكمل وجه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل امرأة صالحة عبدت ربها وأدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. هذا ما يرد لها كثير، هذا على مستوى دخول الجنة إن شاء الله الفرصة متيسرة بإذن الله تعالى وتوفيقه وولايته إلى أئمة الطاهرين. وطبعا كيف تؤدي واجباتها الدينية؟ قلنا على أكمل وجه، لأنها مو أي شكل من أشكال الإداء يعني يعتبر وافي بالغرار. فهذا يتطلب من النساء تفقه في الدين، الدين بمعناه الشامل، يعني ليس نقصد في الدين يعني أحكام الحلال والحرام، لا، الدين يعني الأخلاق، والدين يعني العقائد، والدين يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم ومعرفتهم وموالاتهم. فهذا إذن لكي تكون التزاماتنا على أكمل وجه كما ذكرنا، لابد إذن من أن يكون عندنا خط الشروع والتفقه في الدين بمعناه الواسع الشامل والالتزام بواجباتنا الدينية. وهذا طبعا اللي تتكفل به الحوزات العلمية عموما ومنها مؤسستكم الشريفة طبعا جامعة الزهراء، وبذلك النساء تحصل استطيع أن أقول على فائدة مزدوجة، يعني فائدة مزدوجة من جهة أنها تربي نفسها وتكامل نفسها وتضع قدمها على طريق الصراط المستقيم، وأيضا تؤهل نفسها لكي تكون أما صالحة إذا تفقهت في الدين وعرفت أحكام الشريعة وعرفت العقائد الحقة وعرفت الأخلاق الفاضلة. هذه أيضا ستكون مو فقط لنفسها هذا، وإنما لأسرتها، تستطيع أن تربيهم التربية الصحيحة السليمة، تجعل منهم صدقة جارية لها. أنا واحد ذاك اليوم قال عندي مبلغ أريد بها صدقة جارية، يعني ايش تفهم صدقة جارية؟ قال لي يعني مثلا مسجد أو شيء آخر. قلت له أنا أعلمك صدقة جارية أحسن من هاي، مسجد، بنية مسجد وهو صدقة جارية بالتأكيد، ايش قد يبقى المسجد؟ 100 سنة 200 سنة؟ لكنك إذا زوجت شابا وشابة عفيفين مؤمنين ما عندهم يتزوجون، تنفق هذا مالك اللي تنفق على المسجد 100 200 مليون، كم تزوج من هؤلاء؟ هذا تدري صدق تجارية إلى يوم القيامة، لأن هذول تزوجوا وأنجبوا، ربوهم تربية صالحة، ذول أولادهم أنجبوا ربوا أبنائهم تربية صالحة. وإذا أصبح عندك فت خط من عندك يبدأ بزوج وزوجة وينتهي في يوم القيامة، ولن آلاف ملايين، الله العالم، آلاف ملايين كلهم من بركة ذلك الزواج، وكلهم هؤلاء ناس موالين متدينين، لأن افترضنا أننا نتعب على تربيتهم تربية صالحة. قلت لها صدقة جارية، اعمل ضع أموالك في هذا المجال، هذا ما ملتفت إليه كنموذج من الصدقة الجارية. فمع الشاهد أن المرأة لما تتفقه في الدين، إذن هي مو فقط نفعت نفسها ووضعت قدمها على خط الشروع نحو المعالي إن شاء الله تعالى، لو إنما ستساهم في صنع هذه الذرية الصالحة وهذه الصدقة الجارية. الحديث الشريف إذا مات المرء انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. مو كل ولد، لا أخو أكو العياذ بالله أيك أولاد أشرار، لو كان الله تعالى ما منطيهم هالذرية لكان أفضل لهم. لا، نكون دقيقين، ولد صالح، زين كيف ينشأ الولد الصالح؟ وقال ينشأ من أبوين صالحين، وكيف يكون الأبوان صالحين؟ ويكونان صالحين بأن يتفقها في الدين، يتعلمان ما يجب عليهما. فإذن بهذا التفقه في الدين اللي هو خط البداية، قلنا أنه مو بس يبني نفسه، المرأة ستبني نفسها، لا، وإنما ستبني ذرية صالحة تكون هذه منشأ لأجيال إلى يوم القيامة. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: نبع الهداية.

المرشح الوحيد من حوزتنا هو الشيخ محمد يعقوب إلى أفغانيا. يعني الله تعالى مد بيدهم إلى وقت الذي شهد في اجتهاده. فإذا أنا لا أدعو أنه هو الذي ينبغي أن يمسك أو تبعه.

سيد المرجع الأعلى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، أنتم الباب الأكبر لولاية الله تعالى، ومن خلالكم لو فتحتم لنا أبواب رحمتكم بالدعاء والقبول لدخلنا إلى ساحة الولاية المحمدية والعلوية والفاطمية والحسينية، عليهم آلاف السلام والتحية.

وأنتم يا سيدي كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه، من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. وهناك عشرات النصوص الأخرى التي تلزمنا بالولاء لكم يا سيد المرجع، معكم معكم لا مع غيركم، مع كامل احترامنا واعتبارنا وإجلالنا الكبير لكل العلماء الأعلام.

العراق وحيدا يمزقه كل هؤلاء، القريب والبعيد والابن والغريب والجار، الكل يطعنون ويمزقون ويحاولون قتله، وهو بفضل الله باقي صامد وباقي شامخ إن شاء الله بأبنائه وباحتضان للأولياء الطاهرين للأئمة الطاهرين. لا يمكن للعراق أن يقتل ولا يمكن للعراق أن يزال كما يحاول البعض، مهما حاولوا فإنها مجرد سحابة عابرة.

0: ها هو نهر البلاد المعطاء ببرامجه المنوعة التي تنبع من حب أهل البيت وتصب في قلوب مستمعينا. يبدأ مشواره الصباحي معكم على الخير والسلام.
1: سبحان الله سبحان الله
2: سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الله.
1: سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان الله.
2: سبحان من خضع كل شيء لمملكته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من انقادت له الأمور بأزمتها، سبحان الله.
1: سبحان من علا فاستعلى فكان بالمنظر الأعلى، وقرب فدنا وبعد فنأى، وعلم السر وأخفى، يا من إليه التدبير وله المقادير، سبحان الله.
2: سبحان من العسير عليه سهل يسير، وهو على ما يشاء قدير، سبحان مرسل الرياح، فالق الإصباح، باعث الأرواح، سبحان الله.
1: سبحان الواحد الذي لا إله غيره، القديم الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحي الذي لا يموت، سبحان الله.
2: سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله، سبحان الله.
1: سبحان من ليس له حاجب يغشى، ولا بواب يرشى، ولا ترجمان يناجى، سبحان الله.
2: سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء، سبحان من فلق البحر لموسى، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا، سبحان الله.
1: سبحان من لا شريك له، سبحان من لا وزير له، سبحان من لا عدل له، سبحان من لا ضد له، سبحان من لا ند له، سبحان الله.
2: سبحان من قدر الحجب من غير أن يستعين بأحد، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان الله.
1: سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهوى، سبحان

0: يتحرك البلاد
1: البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب
0: ووسط القلوب.
2: ما زلنا معكم مستمعينا وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.
3: المدرسين ماذا يسموكم؟ تربويين. فأنتم قبل أن تكون معلمين وتعليميين أنتم تربويون. والوزارة التي تنتمون إليها ماذا تسمى؟ وزارة التربية والتعليم. التربية قبل التعليم. فالله تعالى أعطاكم فرصة كبيرة لنيل رضا، للتكامل، للسمو، لجمع هذه الحسنات خلال سنين التدريس. تربي مئات من الطلبة. هو الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير المؤمنين: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فكيف إذا مئات من الطلبة يمكن في كل سنة تربونهم، تعلمونهم الأخلاق الفاضلة؟ مهما تكون مدرس، مو إلا مدرس الإسلامية والعربية، لا كل المدرسين الآخرين، سواء أنت تدرس الرياضيات، سواء تدرس الأحياء، فيزياء، كيمياء، كل الدروس العلمية تضمنها كلمات موعظة، كلمات أخلاق، كلمات توجيه. هؤلاء الفتية يأخذون منكم أكثر مما يأخذون من أبائهم وأمهاتهم. عشتم وعشنا لما كنا طلاب، تأثرنا بمدرسنا، يمكن تأثر هكذا يعني حالة اجتماعية، يمكن التأثر بالمدرس والمعلم أكثر من التأثر بأي شخص آخر. فرصة الله تعالى أمكنكم منها، تستطيعون بها تكتسبون الجنان. فأخلصوا في عملكم حتى في الدروس العلمية، كلها هذه دروس مباركة، هي تبني الحضارة. إذا ما ندرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، كيف نبني حضارة؟ كيف نبني حياة سعيدة مرفهة للمجتمع إذا لم ندرس هذه العلوم؟ لا تتصور أنه أنا أنا مدرس رياضيات، قبل أنا مدرس إسلامية حتى أقدر أنفع الطلاب. لا بالعكس، أبدا. كنا أيام دراستنا في المتوسط كان مدرس أحياء ومدرس علوم ومدرس رياضيات، لكنه كان قطعة من الأخلاق ومن التهذيب. أو كنا لما نراه مثلا أستاذا جامعيا ونراه في مثلا كنا بغداد يعني يومئذ بالحضرة الكاظمية، أشوفه أمامك يصلي، هذا ايش قد يترك أثر في نفسك؟ أستاذ في الجامعة في كلية الهندسة دكتوراه، وشوفه واقف الزاوية من الحرم الشريف وهو يصلي ويقرأ دعاءكم من ليلة الجوال، ايش قد تتأثر به؟ وايش قد تظل هاي الصورة راسخة في ذهنك؟ فأنتم قدوة بسلوككم بأحاديثكم، تستطيعون أن تربوا أجيال. هذه المنحة التي يعطيكم الله تعالى: خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فاستثمروا. إذا أولا نخلص علينا، لا أقول أخلصوا في عملكم، لأن أريد أولا أنصح نفسي، يعني علينا أن نخلص في عملنا، نجعل عملنا هذا قربة إلى الله تعالى وتهيئة لدولة الإمام سلام الله عليه. الإمام لما يريد أن يبني دولته المباركة يريد يجد ناس أكفاء يبني بهم دولته، وما يبني بالأميين ولا بالجهلة، ويبني دولة متحضرة أرقى حضارات الدنيا. فبمن يبنيها؟ يبنيها بهؤلاء الذين علمتموهم وتخرجوا وصاروا بمختلف الاختصاصات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه، والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في الدنيا أنت في امتحان،
2: في الدنيا أنت في امتحان،
1: وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقة
2: وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك.
1: ركز في ورقتك،
2: ركز في ورقتك،
1: واترك ورقة غيرك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى.
2: هنا

0: الثانية والخمسين من سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به ضمير يعود إلى القرآن الكريم. الجهد والجهد في اللغة هو بذل الغاية الوسع، بذل الطاقة القصوى. فالجهاد إذن والمجاهدة هو استمرار في بذل الوسع وبذل غاية الجهد في مواجهة العدو، أي عدو. فالآية الكريمة إذن تتضمن تكليفين: التكليف الأول فلا تطع الكافرين، عدم طاعة أعداء الإسلام، عدم الانضمام إلى مشاريعهم والانسياق وراء وعودهم، المنع من مداهنتهم والانخداع بمكرهم وشيطنتهم. لأنهم ماذا يريدون منك؟ يريدون تذوب فيهم وتندمج معهم أو تنسحب وتخلي الساحة لهم كأقل شيء يقبل به. وهذه المقاطعة فلا تطع الكافرين وهذه المباينة نحو من الجهاد، وإنها مما يتقوم به الإسلام. هذا من التكليف الأول الذي تضمنته الآية فلا تطع الكافرين. التكليف الثاني الجهاد بالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن بحسب السياق جهادا كبيرا. فإذن مطلوب منك أن تجاهد بهذا القرآن، ليس فقط تؤدي وظيفة بنحو ما، لا، أدائك لتبيين هذا القرآن ونشر علوم هذا القرآن أن يكون فيه بذل غاية الوسع، مجاهدة وليس جهادا عاديا، لا، جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذن عليك أن تبذل غاية الوسع كل الطاقة القصوى في سبيل تبيين وإيصال معارف القرآن من عقائد، من أخلاق، أنظمة وتشريعات إلى جميع البشرية. وإلا قيت ما لاقيت في هذا الطريق من أذى يسمى جهاد، وليس جهاد، لا، جهاد كبير مقابل الجهاد الأصغر الذي هو جهاد السيء.
1: باقة من الزهور النرجسية نتقدم بها لكل مستمعينا، وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
2: إذاعة البلاد تقدم
3: إشراقة حواء.
2: إشراقة حواء.
3: بادرة أمل نحو الروعة والجمال الحقيقي.
2: إشراقة حواء مجلة نجوب بها عالم المرأة الأخر. إشراقة حواء
3: جولة تربوية،
2: أخلاقية،
3: ثقافية،
2: اجتماعية. إشراقة حواء.
3: إشراقة حواء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة وتقدس بالحسن والجمال، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صباح الخيرات، صباح المسرات لكل من يتواصل معنا. نتمنى للجميع صباحا مفعما بالمسرات وقضاء الحوائج، ونحن نلتقي معكم عبر الأثير بجولة صباحية مميزة من برنامج إشراقة حواء. أهلا أهلا ومرحبا بك سيدتي في مجلتك المنوعة من إذاعة البلاد على موجتها 93.7 FM. أيضا نرحب بمتابعينا على جوجل ومن يشاهد برامجنا المباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. خير ما نبدأ به جولتنا كلمات مضيئة من درر أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: العلم وراثة كريمة، والأدب حلل حسان، والفكرة مرآة صافية، والاعتذار منذر ناصح، وكفى بك أدبا تركك ما كرهته من غيرك. وقال عليه السلام: الملوك حكام على الناس، والعلم حاكم عليهم، وحسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. الصباح زائر جميل يأتي كل يوم، نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها خيرا وعافية. مستمعينا كونوا معنا، وهذا الاستعراض لفقرات مجلتنا. أهدي إليك. نرتقي معا. نساء خالدات. في رحاب رسالة الحقوق. صحة وجمال. وصحفنا المحلية. وطيب الكلام فقرتنا الأخيرة، وفيها نستقبل اتصالاتكم ونستمع إلى آرائكم ومشاركاتكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: هل يمكن أن نجنب أولادنا السلوك الأناني؟ بإمكانكم الاتصال على أرقام هواتف إذاعة البلاد المباشرة 0775-331 و 0781-1313 مكعب 07، أيضا خط الواتساب 0771 مكعب 7 مكرر 242.

صباح يتنفس بذكر الله عز وجل وحمده وشكره على نعمه المتواترة. إن الحياة بستان جميل يزهر بالكلمات الطيبة، وبدورنا نقطف لكم مستمعينا زهرة صباحية فواحة عطرة في أهدي إليك. أمي كلمة من ثلاثة أحرف تحمل معنى الحب والحنان. الأم كلمة صغيرة تحتوي أكبر معاني العطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي. أمي الحنون يا منبع الحب الصافي ويا مصدر الشوق الدافي ويا حبي الخالد في فؤادي. الأم هي ذاك البدر المنير الذي يضيء لنا السماء ونستمد من ضيائه أمل الحياة. فالأم لؤلؤة مصانة تتلألأ يوما بعد يوم وتضيء أعماق البحار. فأنت يا أمي ثمينة، مكانك في قلبي وستظلين في قلبي. الأم تملك كل معاني الحياة بابتسامة واحدة، ودمعة الأم أغلى من كنوز الدنيا. الأم مهما وصفتها فلا تعطيها من حقها إلا المقدار البسيط. أجمل تعريف للأم أنها الأم. لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي، وإليك أقف وقفة إجلال وإكبار.

لن أوفيك شكر كفيك، فالله يجزيك جنان الآخرة. صباحك مبارك يا أمي،

إن الحياة مدرسة نواجه فيها شخصيات متعددة ونواجه فيها مختلف الأذواق والاتجاهات. هذا يتطلب منا معرفة سبل ومهارة التعايش مع الآخرين. تعالوا لنتعرف ذلك لنرتقي معا. لا يستطيع أي شخص العيش بمعزل عن غيره من الناس، فكل شخص يسعى إلى تحقيق أهداف معينة في حياته من أجل تحقيق النجاح وترك أثر إيجابي عند الآخرين، أثر جيد في نفوسهم والحصول على ثقة الأشخاص المحيطين به. وليستطيع الشخص كسب ثقة الآخرين والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية وصداقات جديدة، يجب عليه القيام بعدة أمور حتى يستطيع تحقيق ذلك. من هذه الأمور تجنب جدال الآخرين عند الحديث معهم وعند مناقشتهم في أي موضوع كان. يجب أن يبتعد الشخص عن أسلوب المجادلة، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف ثقة الآخرين به. القرآن الكريم لم ينهنا عن الجدال بشكل نهائي، بل أمرنا بأن يكون الجدل بالتي هي أحسن وبطرق كثيرة تكسب بها ثقة الآخرين ومحبتهم، لقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاستعمال الكلمة الطيبة واللبقة عند الحديث مع الآخرين والابتعاد عن أسلوب التجريح في الحديث معهم، حتى لو كان الشخص المقابل لك على خطأ، فأنت باستخدامك للكلمة الطيبة في توجيه النصائح له وردعه عن أخطائه تكسب ثقته بك وتضمن أخذه بنصيحتك التي تقدمها له. لابد من الصدق في التعامل مع الناس والابتعاد عن الكذب، فالشخص الذي يتحلى بصفة الصدق يكون له تأثير كبير في نفوس الآخرين، ويكون كل كلامه محل ثقة من قبل المحيطين به. وتراجع عن الخطأ، فعدم تمسك الشخص بالخطأ الذي قام به مهما كان حجم هذا الخطأ هو تكامل للشخصية، لأن الاعتراف بالذنب فضيلة،

اعتراف الشخص بخطئه وقيامه بالعدول عنه وتصحيحه له أثر إيجابي أمام الآخرين، ويؤدي إلى رفع مكانته وشأنه في مجتمعه. التواضع والابتعاد عن التكبر والعمل على إزالة الحواجز التي تفصله عن الآخرين بسبب طريقة تعاملهم معه، فالإنسان المتواضع يكون أقرب إلى القلب ويحب الأشخاص الآخرون التعامل معه، بعكس الإنسان المتكبر والمغرور، فهذا الإنسان ينفر منه الجميع ويتجنب التعامل معه في أي موضوع مهما كان بسيطا. فعند استخدام هذه الطرق يستطيع الشخص من خلالها الحصول على أصدقاء جدد وتقوية العلاقات مع الأصدقاء القدامى وكسب ثقة الجميع.

ومع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة نجوم بكم مستمعينا حول العالم لنتعرف أحدث الأخبار والدراسات في أخبار منوعة. شهدت السوق الإماراتية طرح أغلى قلم حبر في العالم يقدر ثمنه ب400,000 درهم، أي ما يعادل 110,000 دولار. وذكرت الشركة المصنعة للقلم في بيان أنها صنعت القلم الفاخر من معادن ثمينة وزينته بالألماس والذهب، وتهدف من خلاله إلى تكريم أحد الروائيين. أضافت شركة مونتجرابا الإيطالية التي تتخذ من دبي مقرا إقليميا لها أنها سخرت خبرتها التي تزيد عن 100 عام في صناعة الأقلام الفاخرة لصناعة هذا القلم. وقال جيوسيبي أكيلا الرئيس التنفيذي لهذه الشركة إن الشركة صنعت القلم، وقام أمهر حرفيي الشركة بصنع القلم الذي يجسد رموز الرواية باستخدام تقنية الشمع اللامع، وتم تزيينه بصور تعبر عن الشمس والقمر على الغطاء، تأتي بنسق دائري بما يمنح إحساسا بالزمن يمثل ما تمنحه الساعة الميكانيكية. ونقل البيان عن أكيلا قوله: أقدر أن تطرح الشركة الإيطالية القلم الجديد الذي سيصبح معلما بارزا في تاريخ أدوات الكتابة الفاخرة.

اللهم احفظ البلاد ويسر أمر العباد لما تحب وترضى. لا ننسى ونحن نتصفح مجلتنا الأسبوعية المنوعة الحديث عن الصفوة من بنات حواء عبر التاريخ بعناصرها المشرقة ونماذجها الحية وصورها الرائعة لتمثل الجذر الممتد عبر الزمان. كل ذلك يأتيكم في فقرة نساء خالدات. امرأة عمرو ابن الحمق. كان عمرو ابن الحمق الخزاعي من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما صار الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهر زور من الموصل وكتب إليه معاوية: أما بعد، فإن الله قد أطفأ النائرة وأخمد الفتنة وجعل العاقبة للمتقين، ولست بأبعد أصحابك همة ولا أشدهم في سوء الأثر صنعا، كلهم قد أسهل لطاعتي وسارع إلى الدخول في أمري. فلم يقدم عليه عمرو ابن الحمق، فبعث إليه من قتله وجاء برأسه، وبعث به إلى امرأته فقالت: بلغ أيها الرسول عني معاوية ما أقول. طلب الله بدمه وعجل الوبيل من نقمه، فقد أتى أمرا فريا وقتل بارا تقيا، فأبلغ أيها الرسول معاوية ما قلت. فبلغ الرسول ما قالت، فبعث إليها فقال لها: أنت القائلة ما قلتي؟ قالت: نعم، غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه. قال لها: أخرجي من بلادي. قالت: أفعل، فوالله ما هو لي بوطن ولا أحن فيها إلى سجن، ولقد طال بها سهري واشتد بها عبري وكثر فيها ديني من غير ما قرت به عيني. فقال عبد الله ابن أبي سرح الكاتب: يا أمير المؤمنين، إنها منافقة، فألحقها بزوجها. فنظرت إليه فقالت: إنما المارق والمنافق من قال بغير الصواب واتخذ العباد كالأرباب، فأنزل كفره في الكتاب. فأومأ معاوية إلى الحاجب بإخراجها، فقالت: وعجباه من ابن هند، يشير إلي ببنانه ويمنعني نوافذ لسانه. أما والله لأبقرنه بكلام عتيد كنواقد الحديد. فقال: لمن تعني هذه؟ الأمير المؤمنين تعني؟ عليها لعنة الله. قال: إي والله يا أمير المؤمنين، لم أكن أرى شيئا من النساء يبلغ من معاضيل الكلام ما بلغت هذه المرأة، فإذا هي تحمل قلبا شديدا ولسانا حديدا وجوابا عتيدا، وهالتني رعبا وأوسعتني سبا. قالت: يا عجبي لمعاوية، يقتل زوجي ويبعث إلي بالجوائز. فأخذت ذلك وخرجت تريد الجزيرة، فمرضت بحمص فقتلها الطاعون. فبلغ أحدهم الخبر معاوية كالمبشر له، فقال له: قد استجيبت دعوتك في ابنة الشريد، وقد كفيت شر لسانها.

مستمعينا، خلاصة المبادئ السامية نجدها في رسالة الحقوق، تلك الرسالة التي تهدي للتي هي أقوم وحسبها عظمة وسموا أن غارس بذرتها نبعة شجرة النبوة وأصل معدن الحكمة الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام. فكونوا معنا في هذه الفقرة. اخترنا اليوم ما ذكره الإمام السجاد عليه السلام من حق الزوجة، حيث قال عليه السلام: وحق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك، فتكرمها وترفق بها. يتناول عليه السلام في هذه الفقرة المباركة من رسالته الحقوقية الحقوق الشرعية والأدبية والمادية للزوجة، مرة بالتشريع لبيان الواجب والمطلوب، ومرة أخرى بالتوجيه الوجداني المؤثر، إذ يبين الإمام عليه السلام أن الحق الأول النفقة عليها، فقد ألزم الإسلام الزوجة بالنفقة على زوجته وتهيئة المسكن المناسب لها ضمن حدود قدرته المالية وإمكاناته المادية، فعلى الرجل أن يكفيها من الطعام والشراب واللباس فضلا عن المسكن وكل ما هو ضروري في حياتها كالطبابة وغيرها، فلا يترفه هو ويضيق عليها، وهذا الحق ثابت لها حتى وإن كانت غنية موسرة، وهي غير ملزمة بذلك إلا إذا أرادت، لأن الشريعة لم تكلفها بالإنفاق على زوجها إلا إذا أرادت هذا الأمر عن طيب خاطر ورضا متطوعة غير مجبرة. وحول هذا الحق جاء في الحديث حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يسترها ولا يقبح لها وجها. وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال عليه السلام: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. وورد في الحديث: ما من عبد يكسب ثم ينفق على عياله إلا أعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله 700 ضعف. أما الحق الثاني فيقول الإمام: وصالها، وهو عبارة عن حقها الزوجي في العلاقة معه كما أراده الله تعالى، لذلك لا يحق للزوج هجرانها والابتعاد عنها زيادة عن المدة المحددة في الشرع المبين. ومن القبح بمكان أن يقصر الرجل في أداء هذا الحق لها، وقد ورد ذم الرجل المتهاون بهذا الأمر في النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. والحق الثالث عدم إهانتها، فينبغي التعامل معها بإحسان، فلا يعمد إلى استعمال الألفاظ النابية معها وإن كان غاضبا أو محقا، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يقبح لها وجها. وعنه صلى الله عليه وآله قال: خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم. ثم قرأ: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.

في صباح جميل ومشرق، نحن بحاجة إلى العناية بصحتنا. إذا أردتم ذلك تابعونا في فقرة صحة وجمال.

إن من الخضار المفيدة لجسم الإنسان الفلفل البارد، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل K1 والبوتاسيوم والفولات، ويتكون الطازج منه من 92% من الماء، والنسبة الباقية هي عبارة عن كربوهيدرات وكميات قليلة من البروتين، ولا يوجد فيه دهون أبداً. من فوائد الفلفل الأخضر البارد والفلفل الحلو منخفض السعرات الحرارية: كوب واحد من الفلفل يحتوي على 47 سعرة حرارية، ويوفر حاجة الجسم اليومية من فيتامين أي وسي، والذي يساعد على المحافظة على الجهاز المناعي ويحافظ على نضارة البشرة، يساعد على تجديد الخلايا، ويحتوي على إنزيم اللوتين الموجود في الفلفل الحلو الذي يعمل على حماية العيون من الضمور وإعتام عدسة العين، ويحمي الفلفل الحلو من الإصابة بفقر الدم وبعض الأمراض المزمنة لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد. بعض المعادن الأساسية الموجودة في الفلفل الحلو هي النحاس والزنك والمنغنيز وأيضا حمض الفوليك أسيد. وإن شرب عصير الفلفل الأخضر الحلو يعزز من امتصاص المعادن الموجودة فيه، ويسهل على الجسم الاستفادة منه، فكوب منه يحتوي على 307 ميكروغرام من المنغنيز و166 ميكروغرام من النحاس، وهو عبارة عن 18% من الاستهلاك اليومي الموصى به.

0: تبعد أكثر تقتر للروح أكثر تلقى روحك طفلة والنور احتضن.
1: ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأكارم، ووصلنا وإياكم الآن إلى فقرة الصحف المحلية.

الصباح والزمان والبينة الجديدة ما تحت أيدينا من صحف صادرة لهذا اليوم الأربعاء السادس من شهر أيار لعام 2026. نبدأ هذه المطالعة مع صحيفة الصباح وفيها 12 حقيبة للإطار التنسيقي وأربعة للمكون الكردي والهجرة للأقليات. جلسة التصويت أكثر من مرشح لكل وزارة. وعلى جدول أعمال البرلمان اليوم 200% مخصصات للأطباء النفسيين. قانون مستقل لإجازات الموظفين طويلة الأمد يتيح للمستفيدين العمل في القطاع الخاص. ولتقليل الاعتماد على الإعانات الاجتماعية العمل تطلق قريبا مشروع سبل العيش. ولتشجيع العودة الطوعية للنازحين إقامة مشاريع تنموية في المناطق المحررة ودعوات دولية متصاعدة لاحتواء التوتر في هرمز.

على ثانية الصباح نطالع رئيس الإقليم يناقش في بغداد البرنامج الحكومي. القاضي زيدان وبرزاني يبحثان الاستحقاقات الدستورية. نائب يقول موازنة 2026 خدمية وتركز على تحسين المعيشة. الأمن الوطني يضبط 255 قطعة أثرية. مجلس الوزراء يوافق على تعديل أسعار محصول الحنطة وقرر تسديد مستحقات المزارعين وفتح استيراد بيض المائدة. أيضا نطالع مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على شركات النقال. وقانون الصحة النفسية على جدول أعمال البرلمان اليوم، حيث يتضمن 41 مادة ويمنح الأطباء مخصصات 200% من الراتب الإسمي.

إلى الزمان وفيها اقتراح بدائل لخطوط الأنابيب تؤمن تصدير النفط العراقي. سومو تعرض تخفيضات غير مسبوقة على خام البصرة. البرزاني يواصل مباحثاته ويعلن فتح صفحة جديدة مع الحلبوسي. وبغداد عمقنا الاستراتيجي وصرف رواتب الموظفين حق دستوري. البرلمان يستعد للتصويت على الحكومة الجديدة. وملك الأردن يبحث مع الزيدي تعزيز العلاقات الثنائية. الحسان يثني على أداء ملاكات المرور في تنظيم السير. وتحول موسمي يرفع الحرارة منتصف أيار.

في أخبار وتقارير نطالع إغلاق محال تجارية في الرمادي لمخالفتها الشروط الصحية، والنفط يشكل 84% من إيرادات الموازنة الاتحادية. البرلمان يؤكد تأمين رواتب الموظفين وصرفها بموعدها. أيضا نطالع صحفي أوروبا يكرمون 3 عراقيين، والبدراني يقول إجماع دولي على تكليف العراق بهذا الشرف الحضاري، حيث بغداد عاصمة الثقافة الإسلامية. سرديات التراث المعماري العراقي تحلق في باريس خلال ندوة متخصصة.

آخر ما لدينا من مطالعة صحيفة البينة الجديدة، نطالع فيها العمل ملتزمون بتشغيل 4 عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي واحد في أي مشروع. والأسبوع المقبل موعد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة تتجاوز 22 وزارة. الشعب يريد حكومة قوية تمتلك برنامجا واعدا يترجم مصالحه والوطن بصدق. القوى السياسية مطالبة بتوحيد مواقفها وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الفئوية. الكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بمصير وطن اسمه العراق، وهذا يستدعي إنهاء الخلافات وطي صفحة الماضي. أيضا نطالع التجارة، تطوير القطاع الخاص، تناقش آليات دعم المشاريع ومعالجة مستحقات الشركات. إيران تنفي عبور سفينتين أمريكيتين هرمز، والجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لاستئناف القتال. مجددا واشنطن تنشر تحذيرا يخص العراق، وأيضا المحكمة الاتحادية تسجل أول دعوى للطعن بصحة تكليف الزيدي. إغلاق البيت الأبيض بسبب إطلاق نار في المنطقة، وإخماد حريق في المنطقة الخضراء ببغداد. أيضا زيدان وبرزان يؤكدان ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة، والعراق يستعد لإعلان حالة الطوارئ المائي بسبب تلوث مياه دجلة. السودان يؤكد اعتزازه بالفلاحين ومحاسبة كل عنصر أساء لهم خلال التظاهرات.

كانت هذه مطالعتنا في صحف الصباح والزمان والبينة الجديدة الصادرة صباح اليوم الأربعاء 6 أيار لعام 2026. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنفتح معكم باب الحوار، وستكون أرقام هواتفنا مهيئة لاستقبال اتصالاتكم، حيث نتحدث اليوم بموضوع يخص أبناءنا، وهو هل يمكن أن نجنب أولادنا السلوك الأناني؟ بإمكانكم المشاركة معنا عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتف إذاعة البلاد 0775-0331 و 0781-1313 مكعب 07، أيضا خط الواتساب 0771 مكعب 7 مكرر 242.

0: صباح جميل ورب كريم يستجيب لدعواتنا إن شاء الله. إذن مستمعينا وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة الحوار، نتحدث فيها هل يمكن أن نجنب أولادنا السلوك الأناني وكيف؟ أرقام هواتفنا 0775-0331 و 0781-11-31 مكعب 07 وأيضا 0771-7 مكرر 242. طبعا السلوك الأناني للطفل أبدا غير جيد ولا محبوب، فضلا عن الكبير طبعا. فالأنانية تتمثل عند الأطفال في اهتمام الطفل بنفسه مثلا، بمصلحته الشخصية بدون الاهتمام بمصالح الآخرين. تقتصر نظرة الأطفال الأنانيين على حاجتهم الخاصة فقط، يكون اهتمامه بحاجياته بنفسه بأشياءه بأدواته الخاصة هو محور حياته. لو نسأل مثلا متى تبدأ الأنانية عند الأطفال، أو متى يبرز السلوك الأناني، أو متى يشخص الأهل بأنه هذا الطفل أناني، من أي مرحلة عمرية؟ طبعا مرحلة الأنانية عند الأطفال تبدأ في سنوات الطفولة الأولى. يمر الأطفال جميعا بنوع من الأنانية، يجتاز معظم الأطفال هذه المرحلة بشكل صحي بعد مرور فترة بسيطة من الوقت، إلا أنه بعض الأطفال يحتفظون بهذه الخصلة السيئة حتى الكبر. طبعا احنا متعودين بعوائلنا بمجتمعنا حتى بالمجتمعات الغير العربية أو الأجنبية يطلب من الطفل، عادة الطفل يمسك بيده أما طعام أو لعبة معينة أو أي شيء آخر، فيطلب من الطفل إعطاء هذا الشيء. عندما يعطي الطفل بسهولة وبدون أن يمتنع يقولون أنه هذا الطفل كريم، وسينشأ إن شاء الله يكون هذا الطفل كريم بالمستقبل. أما إذا امتنع مباشرة يقولون بأنه هذا الطفل بخيل أو أناني، لا يعطي حاجاته بسهولة أو لا يشارك هذه الحاجات مع الآخرين. طبعا هذا الطلب ينتبه عليه سواء من شخص كبير الأم أو الأب أو شخص غريب أو الأطفال الآخرين الصغار أقرانه الأكبر منه أو الأصغر منه. فيبدي تحديد السلوك لهذا الطفل من قبل الآخرين. هذا السلوك عادة ناشئ من الطفولة، سلوك الأنانية. يهتم الناس الأنانيون بأنفسهم بشكل مبالغ فيه، يعني نحن لا نقول أنه لا يهتم الإنسان بنفسه ولا يهتم بصحته ولا يهتم بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه وحاجاته الخاصة، وإنما التركيز المكثف على المصلحة الخاصة أو المتعة الخاصة بدون أي اعتبار للآخرين. يعني هو مستعد أن يؤذي الآخرين في سبيل أن يكون هو في أحسن حال، مستعد أن يأخذ حقوق الآخرين في سبيل أن يكون هو يعني محافظ على حياته بالشكل اللي هو يرغب فيه. طبعا مسميات كثيرة للأنانيين بالذات في الفترات الأخيرة، منهم من يقول بأنه نرجسي، الأناني نرجسي، أو الأناني محب لذاته، أو متمركز حول ذاته، أو سايكو كما يسمى اليوم. يهتم برغباته الخاصة بدلا من مصلحة المجتمع، ما يهمه. المهم أنه ندرك أن جميع الأطفال أنانيون بطبيعتهم. عالم الطفل الصغير يتمركز حول ماذا أكل، ماذا أشرب، بماذا ألعب، بمن أختلط، أنا وباقي العالم شيء واحد. الأطفال الصغار يحملون وجهة نظر واحدة هي وجهة نظرهم الخاصة. معنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح العافية والخير عليكم.
0: رب يحفظكم لكم المثل إن شاء الله. أهلا ومرحبا عامر.
1: الشمس.
0: ربي يحفظكم بخير. إذا أنتم بخير يا عامر.
1: إحنا بخير إن شاء الله. ما دام نسمع أخوكم الطيبة.
0: ربي يحفظكم ووفقكم. نعم عامر.
1: والله بالنسبة على مود متجنب الأطفال.
0: نعم.
1: إي والله نحاول أن يعني ننبههم ونقبلهم. يعني
0: الطفل الأناني اللي نشخص أنه هو أناني ممكن يتعدل هذا السلوك اللي عنده لو خلاص هي يبقى أناني إلى أن يكبر؟
1: طبعا يتعدل واحد يعني على كيفه وياه بالتدريج ما يعوق الأنانية مالته.
0: نعم.
1: الطفل فيه مجال يتعدل بس إذا كبير لا.
0: طيب ما أعرف إذا استمعت للمقدمة، يقولون بأنه وفق الدراسات عادة الطفل عنده نوع من الأنانية، فبرأيك هذه الأنانية ممكن أن يكون سببها الأهل في بعض الأحيان؟
1: أي طبعا سببها الأهل، بس لازم هم الأهل يعودونا يعني على حب الآخرين دائما يزرعون عند هاي ما يخلونا على الأنانية مالتي.
0: نعم أحسنت يا عامر، شكرا جزيلا لاتصالك. ربي يحفظك ويوفقك. إذن طبعا الأهل لهم دور كبير وأساسي جدا في تعديل كل سلوكيات الطفل، مثل ما يسمون الطفل عادة البعض يسميه صفحة بيضاء، البعض يسميه كتاب، البعض يسميه مثلا نبتة، البعض يسميه بذرة. فكل هذه المسميات سواء كان صفحة بيضاء أو كتاب لم يكتب به بعد أو بذرة صغيرة أو نبتة صغيرة، فهذه كلها بحاجة إلى عناية. نحن نعطيه، كيف نتصرف يتعلم هذا الطفل. وقلنا مرارا وتكرارا أنه صحيح الكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والأحاديث تحث كثيرا على النصيحة وتعديل السلوك الإنساني البشري، التخلص من العادات السيئة والسلوكيات غير الجيدة، لكن يبقى العمل هو المهم. العمل أمام الأولاد، التصرف، السلوك، طريقة الحديث، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة التعامل مع الطفل نفسه، كلامنا مع الطفل، كلامنا مع أقران الطفل، الأقارب اللي يزورونه، الضيوف. لن ربي الطفل على أنه أنت فقط قطب الرحى والباقي لا شيء. صحيح نعزز في أطفالنا أنهم هم أهم شيء في حياتنا، لكن هذا ما يمنع أن نعطي الأهمية للآخرين أيضا. مثل ما أنت طفل ما تحب مثلا أحد يؤذيك بكلمة أو يجرحك أو يؤذيك مثلا يضربك أو يتجاوز عليك، الآخرين أيضا نفس الشيء، أيضا أعزاء على أهاليهم. فهذه السلوكيات التي يتعلمها الأبناء من خلال تصرفاتنا هي اللي تحكم حياتهم القادمة، هي التي تعزز فيهم الروح الطيبة البعيدة عن الأنانية. مثل ما ذكرنا عدة تسميات للأشخاص الأنانيين، لكن على اختلاف التسميات هي تبقى نفس الصفة السيئة. فلماذا وكيف يستجيب الآخرون أن للأطفال لغة متمركزة حول الذات؟ هم يتحدثون مع أنفسهم في أثناء قيامهم بعمل معين، يعني يكون جزء من المحتوى. ومع النمو الأطفال تكون هذه اللغة سائدة كثيرا ومتداولة كثيرا. عندما يبلغ الطفل 4 أو 5 سنوات تنمو لديه مهارات الاتصال المناسبة، يصبح الطفل قبل المدرسة مثلا أكثر وعي بنفسه وبوجهة نظر الآخرين، يبدي يميز كثيرا، حتى أحيانا يعني يبلغ الأهل بأنه فلان يتصرف معي هكذا من الأقارب مثلا أو حتى الغرباء، مثلا جدتي هكذا تتعامل معي، جدي هكذا يتعامل معي، خالي يحبني كذا، خالتي مثلا تحبني أكثر من فلانة أو فلان. يبدي يميز المشاعر ويبدي يميز الوجوه والعيون ونبرة الصوت وطريقة الحديث. فكل الأطفال يبدون يتعرفون على اتجاهات الآخرين ويبدون يسمعون آرائهم. إحنا المشكلة نعتقد بأنه الطفل لا يفهم، حتى مثل ما نسميها البسبسة الطفل يفهمها، حتى النظرة الطفل يفهمها، الحركة الطفل يفهمها. الطفل جدا ذكي وجدا يركز على الكبار، يتعلم في خلال السنوات الأولى كيف ينتقد نفسه وينتقد الآخرين ويقيم سلوكهم. الطفل في عمر 5 أو 6 سنوات يجب على الآخرين أن ينتبهوا كثيرا في طريقة التعامل معه. غالبا ما يعبر الشخص الأناني عن مفهوم عن المفاهيم بشكل سلبي، يعني فقط أنا جميل، فقط أنا حاجاتي جميلة، الآخرين لا شيء، الآخرين طريقتهم لا تناسبني، أنا وبعد الطوفان. فشنو أسباب هذه الأنانية؟ طبعا الأسباب الأنانية كثيرة. أول شيء المخاوف، يعني ربما الطفل يطور اتجاهات الأنانية ويبقى معتاد عليها بسبب العديد من المخاوف اللي عنده، مثلا خوفه من الاقتراب من الآخرين، خاف لكن عادة الطفل يعني لا يقول مثلا أخاف من فلان، أو الخوف من الرفض، الخوف من الهجر، الخوف من التغيير. كل هذه الأمور تكون متداخلة بشكل عميق في نفسه وتصبح فيما بعد أسلوب للحياة. هذا الخوف الداخلي من الهجر والفقدان والخسارة يؤدي إلى سلوك الأنانية. الموضوع الآخر أو السبب الآخر هو الدلال، وهذا الموضوع طبعا احنا ما ننتبه له. كثير من الأهالي يعتقد بأنه أترك ابني يفعل ما يحلو له، هذا نوع من الحب والدلال. مثلا ابني يتجاوز على الآخرين، يؤذيهم لفظيا، يؤذيهم باليد، يكسر يعني حاجاتهم، هذا أمر طبيعي، ابني مدلل لا حد يتكلم معه. هذا الدلال من قبل الآباء للأبناء أو من قبل الأجداد للأبناء من خلال الحماية الزائدة، تلبية الرغبات، يبادرون إلى إزالة كل ما يزعج الطفل. لا حد يتكلم معه، لا حد يزعجه، لا حد ينصحه، لا حد يأذي، كل شيء جيبوله، لا تخلوه يبكي. يعني هاي التصرفات كلها المبالغ فيها، عدم التكيف مع الوضع. مثلا اليوم نحن فقط موجودون في المنزل، عندنا نظام خاص في داخل العائلة، عندنا الألعاب خاصة بينا، لكن عندما يأتينا ضيوف لا مانع من المشاركة، ما يكون هذا الجو حكرا لنا، ما زال هنالك ضيوف يجب أن نحترمهم إذا كان لديهم أطفال طبعا. فعدم تحمل يعني لا يصبر ولا يتحمل مباشرة الأشياء كلها تكون ملبات، أي شيء يطلبه أو قبل لا يطلبه أصلا يكون جاهز. أيضا من الأسباب الأخرى عدم النضج، وهذا الإنسان الأناني يبقى كل عمره غير ناضج، يتخلى الطفل عن أنانيته عندما يصل إلى مستوى معين من النضج، أما إذا لم ينضج فيبقى كل العمر هو أناني، أناني في مع والدته، مع والده، مع إخوانه، مع زوجته، مع أبنائه، في بيئة العمل، في أي مكان يذهب له يبقى هذا الشخص أناني. أما الوقاية من الأنانية وبها نختم إن شاء الله، فالطفل عادة لديه شعور بتقبل الذات، أي مساعدة للطفل يشعر من خلالها بكفاءته وقدرته مع وجود الاطمئنان وعدم الخوف. يعلم الطفل جيدا بأنه الاهتمام بالآخرين بكونهم مثلا قدوة أو نموذج صالح يعزز من مكانته. أيضا حمل الطفل أو جعله يتحمل بعض المسؤوليات، نجعله يفكر، نسأل الطفل شنو تحب، شنو تكره، شنو رأيك بالموضوع، حتى لو كان طفل صغير، حتى بموضوع اختيار الملابس، مشاركة الرأي مع الآخرين وتقبل الرأي المضاد والمخالف له. ربما يشعر الوالدان بالضيق إذا يعني رزقا بطفل عنيد والأب يقول للأم هذا الطفل عليكم، والأم تقول للأب هذا الطفل على أعمامه مثلا. فعادة هذه المنابزات وهذه المشاحنات تعزز سلوك العناد لدى الطفل داخل المنزل، فما يكون في يعني في أي مكان يتواجد به هذا الطفل يسبب مشاكل بالمدرسة، بالشارع، في أي مكان عنده تعامله مع أي طفل آخر يكون لديه هذا السلوك. فمن خلال الأسباب اللي وقفنا عليها، من خلال معالجتها نصل إلى الحلول والتخلص من هذه الصفة غير الجيدة وغير المحبوبة لدى الأطفال. أيضا إشراك الطفل في الأنشطة الجماعية، تشجيع المستمر على ذلك حتى يكسب مهارة التعاون وروح الجماعة اللي تزيد من القدرة على تغيير السلوك الأناني، وأيضا الاستمتاع باللعب وسط تواجده مع أصدقائه حتى ما يكون أصلا وحده، ينمو في بيئة وحده ويكون معرض لأمراض نفسية كثيرة. الأهم من كل ذلك هو توفير الدعم والحب المستمر داخل الأسرة، هذا كفيل بجعله يشعر بالأمان ويحب الآخرين ويحب مشاركتهم ويتخلص شيئا فشيئا من هذا السلوك غير المحبب وغير الجيد. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية من مجلتكم إشراقة حواء. تقبلوا تحيات زميلتي أستاذ حنان المحمداوي في الإعداد، لكم مني أطيب تحية أختكم حوراء، وفي الإخراج الأستاذ سلام العتابي. نترككم في رعاية الله.

ونحن حقيقة حينما تشتد هذه الأفعال منهم، وأنا أحكي من وجهة نظري على الأقل خاصة، أن يزداد شعوري بالزهو والفخر والاعتزاز، لأن هذا يدل على هزيمتهم، يدل على اعترافهم بانتصارات الإسلام وبتقدم الإسلام. لو كان الإسلام هزيلا ومضمحلا ولا قيمة له ولما تصدوا له بهذا الشكل، هذا معنى إذن فشلت محاولاتهم لهزيمة الإسلام والمسلمين ولإطفاء نور الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها، من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات.

0: إن البحار الهادئة لا تصنع بحارين ماهرين،
1: وإن الجنود الحقيقيين لا يظهرون في معسكرات التدريب، وإنما يولدون من رحم المعارك.
0: فكن مدينا لعاصفة هوجاء أنضجتك،
1: ولمعركة طاحنة صنعتك.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: ركن البراعم. السرقة عند الطفل.
1: عزيزتي الأم، أن السرقة عمل غير مقبول عرفا وشرعا، ولذا فالجميع يبغضونه وينكرونه وينظرون إلى فاعله بازدراء وحقارة، والآباء الذين يبتلون بأولاد يمارسون هذا الفعل القبيح عليهم التمييز بين الطفل الصغير ذي 3 سنوات وآخر يتجاوز 5 سنوات.
2: فالأول لا يميز بين الخير والشر، ولذا نجده لا ينكر ما أخذه من الآخرين، مقابل الثاني الذي يخفيه وينكر فعله. فينبغي عدم توجيه اللوم والعتاب للطفل ذي 3 سنوات ما دام لا يفهم معنى السرقة، والاكتفاء بالقول له: إن صديقك الذي أخذت لعبته قد يحتاج إليها.
3: أما الطفل الذي يتجاوز عمره 5 سنوات والذي يمارس السرقة، فلا يعني أنه لم يتلقى التربية الحسنة أو أن والديه يبخلان عليه بالأموال. وإن كان هذان العاملان يدفعان بالأولاد إلى السرقة لكن ليس دوما، فهناك أسباب أخرى للسرقة عند الأولاد، فما هي يا ترى؟
2: عزيزتي الأم، إن العلاقة الجافة بين الطفل ووالديه نتيجة عدم إشباع حاجته من الحب والحنان، أو لتعرضه للعقوبة القاسية، أو لشدتهما في التعامل معه في المرحلة الأولى من عمره، تدفع بالطفل إلى السرقة، خصوصا في 7 من عمره.
3: وأحيانا تكون للانتقام من الوالدين بفعل يقدر عليه كالسرقة، وذلك لشفاء غيظه من قساوة تعرض لها في مرحلة طفولته الأولى، أو نتيجة تعرضه للعزلة خاصة في المرحلة الثانية من عمره، وهو الوقت الذي يؤهله لاتخاذ موقعه في المجتمع.
2: ولذا مستمعتي الكريمة، فهو يندفع إلى السرقة لإغراق أصدقائه بالشراء والهدايا في محاولة لكسب ودهم نحوه، أو

0: أن يتباهى أمام أقرانه بفعله البطولي في السرقة لينجذبوا نحو شخصيته القوية كما يتصور.
1: سيدتي الفاضلة، إن الطفل الذي يمارس السرقة في المرحلة الثانية من عمره، على الرغم من عيشه بين أبويه اللذين لا يبخلان عليه بما أمكن من الألعاب، إن كان طفلا كهذا تسهل معالجته وتقويمه من خلال الوقاية من أسباب السرقة المتقدمة، فضلا عن إشباع حاجته للحنان ومساعدته على اختيار الأصدقاء.
0: والوالدان يجب أن يتعاملوا مع أبنائهم بعد بلوغهم 5 من العمر حين يمارسون السرقة بقوة وحزم، ولا نقصد بها القسوة والشدة، بل يكفي أن يفهم الطفل أن هذا العمل غير صحيح وغير مسموح به، ولا بد من إرجاع ما أخذه إلى أصحابه والاعتذار منهم.
1: كما يجب الالتفات إلى نقطة مهمة، وهي أنه من الخطأ إشعار الطفل بالذل والعار، لأن تصرفا كهذا يدفع الطفل إلى السرقة وبشكل أضخم من الأول، ويدفعه إليه حبه في الانتقام ممن احتقره وامتهنه.
0: وأيضا متابعة الوالدين لنوعية الأفلام والقصص التي يشاهدها الأطفال للتأكد من خلوها من السلوكيات الخاطئة التي قد يقلدونها، فمن الضروري أن يختاروا لطفلهم ما يتلائم مع المرحلة العمرية التي يمر بها.
1: فأطفالنا كالصلصال الطية، كيفما شكلناهم وربيناهم وجدناهم، فهم أمانة في أيدينا تستوجب منا الدأب والمثابرة لنتعامل معهم بالطريقة العلمية الصحيحة.
0: ركن البراعم.

0: إن الناجحين يحصنون أنفسهم ضد العادات السيئة بالإيمان، ويعالجون أمراض النفس بالإيمان،
1: ويطردون واردات الهموم بالإيمان، ويلتزمون بمتطلبات الأخلاق بالإيمان.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد
0: موعدكم مع البرنامج الطبي المباشر.
1: طبيب البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
0: طبيب البلاد برنامج يقف على الحالات المرضية ويصف العلاجات لها من خلال تقديم الاستشارات الطبية العاجلة.
1: طبيب البلاد.
0: طبيب

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و 078-11-31-7 و 077-7-2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: الكلمات كالملابس، يجب أن نجربها على أنفسنا قبل أن نخرج بها إلى الناس، فكلاهما يعكس ذوق الإنسان وأخلاقه.
1: فاختر كلماتك بحسن استماعك لي.

0: عبر مداد الزمن، خط يراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 911 الهجرة، توفي في المدينة المنورة الفقيه والمصنف الشافعي الشريف علي بن عبد الله السمهودي الشافعي المعروف بالشريف السمهودي. ولد سنة 844 للهجرة في سمهود بجنوب مصر، ثم انتقل إلى مكة والمدينة وسافر إلى بيت المقدس. وكان شريف السمهودي غزير التأليف، فمن كتبه جواهر العقدين في فضل الشريفين، ومختصر الوفا، ومختصر خلاصة الوفا لما يجب لحضرة المصطفى، وحاشية على الإيضاح في مناسك الحج للنووي سماها الإفصاح، إضافة إلى كتب كثيرة أخرى أحرق معظمها خلال إقامته في مدينة مكة المكرمة سنة 886 للهجرة.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1249 للهجرة، تم توقيع معاهدة كوتاهية بين العثمانيين وبين حاكم مصر محمد علي باشا، الذي كان قد اكتسح في هجوم مباغت بلاد الشام ووصل إلى عمق الأراضي التركية، وهدد العاصمة إسطنبول، وذلك لمطالبته بتكوين دولة تضم مصر وبلاد الشام. واتفق الطرفان في هذه المعاهدة على أن تتخلى الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عن سوريا وإقليم أدانا، مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت وبلاد الحجاز في مقابل جلاء الجيش المصري عن باقي بلاد الأناضول.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1373 للهجرة، توفي المرجع والعالم الديني الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره، الذي يعد أحد أبرز العلماء الذين تصدوا إلى المؤامرات الفكرية التي تحاك ضد الإسلام، وكان مؤمنا بالوحدة بين جميع أطياف الأمة الإسلامية. ولد الشيخ كاشف الغطاء عام 1294 للهجرة بمدينة النجف الأشرف، ودرس على يد أساتذة النجف الكبار كلاخند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي، وتخرج على يديه العديد من العلماء الأعلام كالشيخ عبد الحسين الأميني والشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي. أما أهم مؤلفاته المعروفة فهي كتاب أصل الشيعة وأصولها، وكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1419 للهجرة، أصبح حمد بن عيسى آل خليفة أميرا لدولة البحرين، وذلك في نفس يوم وفاة والده الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة مؤسس دولة البحرين. وفي عام 2002 أعلن حمد عن تغيير نظام الحكم لتصبح البحرين مملكة ويصبح لقبه الملك حمد بن عيسى، كما قام في عام 2000 بإعادة الحياة الدستورية والبرلمانية للبحرين بعد 25 عاما من قرار أبيه غير الدستوري بحل البرلمان وقمعه للمعارضة.
0: في سجل الأيام.

0: التواضع في غير موضعه مذلة،
1: والعفو من غير قدرة ضعف.
0: فلا تفعل أشياء قبيحة موهما نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: الصدقات ليست أموالا فحسب،
1: بل جبر الخواطر صدقة،
0: وإزالة دمعة صدقة،
1: والمسح على قلب

عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حجوا تستغنوا. فيها فوائد اقتصادية. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الحج والعمرة ينفيان الفقر، علاج للفقر كمشكلة اقتصادية تهدد المجتمع، والذنوب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد، هذا مما يجعله في النار. وهذا واضح، إذا تدري ملايين المسلمين يؤدون الفريضة ويسافرون إلى الديار المقدسة سنويا، كم قطاع من قطاعات الاقتصادية تتحرك، قطاع النقل، وهذا بعد حركة دؤوبة على مدى هذه المدة الطويلة، التجارة، تجارة البضائع تتحرك، تجارة الطعام بالتأكيد، الهدي وحده، الهدي تدري أكثر من 2,000,000 رأس غنم، وهذا ضفت حركة إذا للتجارة وللسوق، الخدمات الفندقية أكيد تتحرك، قطاع البناء والتشييد قطاعات عديدة إذن تتحرك ببركة الحج. وقبل الحج أيضا الحاجة، وكثير منهم ما عنده رأس سنة 50 أو مطلوب حقوق شرعية، فيجي يصفي حسابه ويشوف إيش قد تعلق الذمته بخمس، بزكاة، بمرض مظالم، بأمور أخرى، هاي كلها يدفعها إلى الفقراء. فإذا حرك تحريك عجلة الاقتصاد قبل أن يذهب إلى الحج، هو متحقق هذه الأموال، الحقوق الشرعية، يريد يبرر ذمته منها، يدفعها إلى مستحقيها، صارت قدرة شرائية إذن عند هؤلاء الفقراء، صار يقدرون يشترون، حركوا السوق إذن، وهكذا. إذن منفعة اقتصادية، والمنفعة الأخرى أيضا منفعة صحية، الأطباء دائما والحكماء يوصون بالسفر وتغيير نمط الحياة الرتيبة من أجل تحسين الصحة والمزاج، ففوائد صحية. إذن روى في الكافي بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم. فوائد صحية إذن أيضا موجودة، وهذا الذي يوصون به الأطباء كل مدة، يقول لك تحتاج أن تسافر، تغير جو، تغير هاي الوضعية الروتينية اللي أنت فيها، تأتي بروحية جديدة ونشاط وحيوية. فإذا هذا في الحج أيضا يتحقق: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم، فوائد الاقتصادية، وتكفون مؤونات عيالكم. نسأل الله تعالى أن يشركنا في أجور الحجاج وصالح أعمالهم وأدعيتهم، ويكتب لهم السلامة والغنيمة من خير الدنيا والآخرة إن شاء الله.

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: فاعتبروا يا أولي الأبصار. البكاء من خشية الله.
1: اعلم يا مسكين أن بالبكاء تغسل الذنوب، وبالبكاء ترفرف القلوب شوقا ورغبة إلى علام الغيوب. روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
0: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، هب لي من عينيك الدموع، ومن قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، واكحل عينيك بميل الحزن إذا ضمك البطالون، وقم على قبور الأموات فنادهم برفيع صوتك لعلك تأخذ موعظتك منهم، وقل إني لاحق في اللاحقين. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي عليه السلام:
0: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين.
1: فأما آدم فإنه بكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية، وبكى يعقوب على يوسف حتى ذهب بصره، وبكى يوسف على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا: إما تبكي بالليل وتسكت بالنهار، أو تسكت بالليل وتبكي بالنهار. وبكت فاطمة عليها السلام على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأذى أهل المدينة، فكانت تخرج إلى البقيع فتبكي عليه. وبكى علي بن الحسين عليه السلام 20 سنة ما رأوه آكلا ولا شاربا إلا وهو يبكي، فلامه في ذلك فقال: إني لم أذكر مصارع أبي وأهل بيتي إلا وخنقتني العبرة. أوحى الله إلى موسى عليه السلام:
0: يا موسى، ما تزين إلي المتدينون بمثل الزهد في الدنيا، وما تقرب إلي المتقربون بمثل الورع من خشيتي، وما تعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
0: إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن، فإن الله تعالى يحب كل قلب حزين. وإذا أبغض الله عبدا نصب له في قلبه مزمارا من الضحك. وما يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع، ولم يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مؤمن أبدا.
1: وقد وبخ الله تعالى على عدم البكاء عند استماع القرآن الكريم فقال:
0: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟
1: ومدح الذين يبكون عند استماعه بقوله:
0: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
0: لا ترى النار عين بكت من خشية الله، ولا عين سهرت في طاعة الله، ولا عين غضت عن محارم الله.

0: فيا أيها المساكين، توجهوا إلى الله بقلوب صادقة وبأعين دامعة وبجوارح خاشعة. توجهوا إلى الله في كل أوقاتكم، عسى أن تتغمدكم رحمة الله التي وسعت كل شيء.
1: قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة وعلامة القبول وباب الإجابة.
0: اللهم إنا نسألك الرحمة والقبول والإجابة.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار.

0: لا تكن سجينا لماضيك.
1: لقد كان درسا فقط وليس حكما مؤبدا.
0: ومن حسن أخلاق المرء
1: أن يتجاوز عن المسيء.

0: ما المرء بقلبه.
1: لونك وشكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والأكاديمية حاصل جمعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح ونوايا رديئة، إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح كل حالك.

إذا شنو تفسيره؟ إذا قال الرجل للرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أننا على عهد الله وميثاقه ألا أغتابك ولا أعيب عليك مقالتك ولا أريد زلتك، يعني ما أتمنى لك أن تزل أمامي وأن أفضحك وأشهرك وأشهر بك. فإذا رد عليه وقال وعليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا يعني أن المقابل حينما يرد يقول لك علي مثل الذي عليك ورحمة الله، والله شهيد على ما يقولون. هذه رسائل السلام إخواني التي تبعث من خلال هاتين الكلمتين أو هذه العبارة العظيمة التي أقرها الإسلام وأراد أن يفشيها في العالم. إحنا من هذا الحديث راح تظهر ملامح اليوم وآثار البعد الحقيقي عن معاني السلام النفسية والسلوكية في مجتمعنا الإسلامي. راح اليوم أنا أقول لك اركب سيارتك وتجول بالشارع، راح تشوف مدى التوتر والحساسية اللي صاير بين أبناء المجتمع. خلي واحد شوية ضايق، ما تحس أنه أكو سلام وطمأنينة بينكما أبداً، إنما القضية قضية كأنما شنو متحامل عليك، حاقد عليك، ما تعرف ليش. والمفروض أنه هنالك سلام فيما بيننا، هنالك رسائل تطمين فيما بيننا. راقب معاملاتنا اليوم، أنت من تروح تسوق بقال أبو مخضر، تروح للطبيب أو أصحاب الكسبة والمهن الحرة في بعض الأحيان، بمجرد ما يصير فد احتكاك أو خلاف على قضية يروح بعد السلام، يروح الطمأنينة، تروح هاي الأخوة ومظاهر الأخوة الإسلامية. هذا لأنه بالحقيقة هنالك شنو؟ هنالك بعد عن معنى السلام الروحي والقلبي فيما بين الإخوان.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعنة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

0: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد
0: موعدكم مع البرنامج الطبي المباشر.
1: طبيب البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
0: طبيب البلاد برنامج يقف على الحالات المرضية ويصف العلاجات لها من خلال تقديم الاستشارات الطبية العاجلة.
1: طبيب البلاد
0: طبيب البلاد.

0: يهم كيف سيودعك أهل الأرض،
1: المهم كيف سيستقبلك أهل السماء.
0: جئت وحيدا
1: وستمضي وحيدا،
0: فأحسن اختيار عملك،
1: عملك رفيقك
0: هنا

0: هلا
1: هلا ماما. هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
0: طبعا أولى مثل كل مرة.
1: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
0: قبل لا أشوفك أريد هدية
1: من عيوني. شو تريدي الحبابة؟
0: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
1: يلا حبيبتي غسلي وصلي والغدا جاهز.
0: أوه.
1: ها خير شكو؟
0: كم مرة قلت لك يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بستي ولا شي وياه.
1: تعاي ماما الله يخليك ويحفظك إلي. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقي تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
0: يعني شنو ماما تدعم إسرائيل؟
1: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طنقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغيرنا نقاطع منتجاتهم نكسر شوكتهم ونضعف قوتهم وننصر أهلنا في فلسطين.
0: زين ماما شلون نعرف منتجاتهم؟
1: تعاي بنيتي اسمعي، بإذاعة البلاد مسوية قائمة بكل المنتجات والشركات اللي تدعم إسرائيل.
2: توجد مجموعة من الشركات العالمية تعلن دعمها لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة هوليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات كي اف سي، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليز رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
0: ماما إيه سارة؟
1: عافية بنيتي بطلة.
2: هذه إذاعة البلاد.
3: أطيب المنى نتمنه لكم مستمعينا ننقله لكم من الإخوة والأخوات في هذه الفترة الصباحية من بث إذاعتكم إذاعة البلاد.
1: إذاعة البلاد تقدم
2: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد.
2: من أجل صحة أفضل
1: ومن أجل عافية أكمل.
2: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد برنامج يقف على الحالات المرضية ويصف العلاجات لها من خلال تقديم الاستشارات الطبية العاجلة.
2: طبيب البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
1: طبيب البلاد.
2: طبيب البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جديد نحييكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي طبيب البلاد.

0: يشعر الأشخاص عادة بأن أشعة الشمس لطيفة ولا تضر البشرة أو الجلد أو الرأس أو أعضاء الجسم الداخلية، لكن الأمر مختلف كثيرا في فصل الصيف عنه في الشتاء أو الربيع أو حتى في فصل الخريف. فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن فصل الصيف وتأثير الشمس على البشرة وأيضا واقي الشمس. بإمكانكم المشاركة معنا إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتف إذاعة البلاد 0775-3331 و 0781-11-31 مكعب 07، أيضا 0771 مكعب 7 مكرر 242. والحلقة تبث الآن مباشرة عبر صفحة إذاعة البلاد على الفيسبوك إذاعة البلاد برنامج طبيب البلاد. يشرفني أن أرحب بضيفتي الدكتورة زينب أنطاني، صيدلانية وممارسة وأخصائية بالعناية بالبشرة. أهلا ومرحبا.
1: حبيبي حبيبتي، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. دكتورة، الشمس البعض يقول بشنو مقصرة وياكم؟ فيتامين دي تنطيكم، هي المصدر الرئيس لفيتامين دي، أشعتها جميلة، الإنسان يحتاجها والنبات يحتاجها والتربة تحتاجها. فموضوع العناية بالبشرة وتأثير الشمس على البشرة موضوع جدا مهم، أخذ صدى بالذات بالسنوات الأخيرة. باعتباركم وبوصفكم يعني أخصائية بالعناية بالبشرة، كيف تلخصون أضرار التعرض لأشعة الشمس؟
1: أول شيء، إحنا بالفترة الأخيرة صار هواي تركيز على موضوع استخدام واقي الشمس، نعم. لأن بالسنوات الأخيرة يمكن موضوع الحرارة بالعراق صار كلش قوي، يعني نعم. درجات حرارة قمنا نوصلها حيل عالية، ممكن تأثر على البشرة بشكل كلش مباشر، نعم. فصار أكو هواي تركيز على استخدام واقي الشمس بالفترة الأخيرة، يعني الموضوع يأثر على الجلد ويسبب له هواية مشاكل. يعني الواقي الشمس بشكل عام إحنا ليش نستخدمه؟ لأنه ممكن يسبب حروق، ممكن يسبب تجاعيد، ممكن يسبب كلف، وعلى المدى البعيد أو على عدم استخدام واقي الشمس فترات طويلة ممكن حتى يسوي سرطانات بالجلد. فلهذا إحنا آخر فترة صار كلش تركيزنا على موضوع التوعية باستخدام واقي الشمس حتى نتجنب هذه الأمراض اللي ممكن نتعرض إلها بسبب الشمس أو أشعتها.
0: إذن إحنا أول شيء لازم نفرق بين أشعة الشمس المباشرة
1: أكيد
0: والحرارة المرافقة لأشعة الشمس القوية، بالذات في يعني فصلي تموز وآب في العراق جدا الحرارة مرتفعة، وغير بلدان طبعا لديهم اختلافات في فصل الصيف. بالنسبة لأشعة الشمس، هي كم نوع لهذه الأشعة وأي منها هي الضارة؟
1: هي مو بس أشعة شمس، يعني إحنا هواي عندنا أنواع من الأشعة، حتى الأجهزة الإلكترونية إحنا نعتبرها إشعاع،
0: نعم.
1: بس بشكل عام إحنا الأشعة اللي نخاف منها على جسدنا أو على البشرة هي تكون بها أنواع UVB, UVA, IR، فهذه الأشعة إحنا اللي نقلق بها لأن هي هذه اللي تأثر على الجلد. أما باقي الأشعة
0: UVA والUVB هي الأشعة فوق البنفسجية،
1: أخطر نوعين أشعة اللي هي فوق البنفسجية،
0: نعم.
1: أخطر نوعين أشعة بس أكو فرق بيناتهم،
0: نعم.
1: يعني مثلا UVA هذا الأي يسوي لنا تجاعيد ويسوي لنا شيخوخة مبكرة للجلد، أما UVB هذا حيسوي حروق وتصبغات. بس إحنا الواقع اللي لازم نستخدمه ضروري يكون UVA UVB وحتى IR، لأنه هواي عندنا أجهزة إلكترونية سواء حاسبات لابتوب حتى التليفون بها أشعة ممكن تأثر على البشرة،
0: نعم. طيب، أضرار أشعة الشمس، يعني بالحديث عن اللي يسمع هذا الموضوع يقول مباشرة مروري من تحت أشعة الشمس، وقوفي لساعات طويلة مثلا، عملي لساعات طويلة تحت أشعة الشمس. فالواقي هو فقط هذا الواقي الكيميائي اللي نستخدمه، أم هنالك وقاية بالملابس مثلا أو استخدام المظلة أو استخدام النظارة؟ كل هذه المواضيع مرتبطة بأشعة الشمس. فسألت حضرتك

0: بيطلقها، يعني يمتص الأشعة ويحولها حرارة بس مو على البشرة يطلقها. أما الفيزيائي شغله شي يسوي هذا بس يعكس الحرارة، يعني أصلا لا يحولها ولا يمتصها. فإحنا ليش نقول أنه نعرف واقع الشمس كلش مهم؟ لأنه حتى نوعه ممكن يأثر على البشرة. نرجع على موضوع أنه الملابس هل هي كافية؟ إحنا حرارتنا اللي دنوصلها ممكن تكون قطعة القماش كافية حتى ما تعبرها سطح الجلد، بس على شرط أنه إحنا ما نوقف فترات كلش قوية أو طويلة العفو جوا الشمس. هذا الموضوع كلش يأثر. حاليا إحنا صار عندنا توعية كلش قوية موضوع استخدام يعني شمسيات تكون UVA UVB، يعني هي أصلا ضد الأشعة الضارة مع الشمس. صار أكو توعية كلش قوية على استخدامها وتوفرت بهواية متاجر. هاي ضروري إنه تحمي بالذات للناس اللي يوقفون فترات كلش طويلة جوا الشمس. مو معناها إنه إحنا حتى إذا مرينا لفترات قصيرة ما راح تأثر. للأسف إحنا الاندكس اللي دنوصله بدرجات الحرارة بالصيف حتى مرورج هاي الدقيقتين جوا أشعة الشمس كافية تسبب لش حروق. فلهذا ضروري إحنا نلتزم بواقي الشمس. وحتى موضوع يعني هواي ناس ما راح تنتبه لهاي التفصيلة، يعني أكو ناس تحط واقي الشمس وخلاص أنا حطيت الصبح وها هي، هذا الوقت ما راح يكفي. يعني إحنا إذا ساعات دوامنا كلش طويلة برا البيت ضروري يتجدد الواقي، لأنه فعاليته حتنتهي خلال 4 ساعات. زين، وبعدين إذا إحنا 8 ساعات جوا الشمس أو 8 ساعات برا البيت فما راح تكون حمايته كافية. فالموضوع ضروري يتجدد مو بس ينحط صباحا.
1: إن شاء الله نتحدث أكثر عن أنواع الواقيات أكيد. الشمسية، مثل ما تعرفون أنه هنالك شركات هنالك ترويج كبير يخص هذا الموضوع. البعض يعني مثل ما تعرفون يستغل هذه الجنبة الجمال والصحة، وأنه مثلا لديه بعض الأمراض، بعض الأشخاص لديهم حساسية عالية للشمس.
0: صحيح.
1: يعني يختلفون عن بقية الناس. لكن نتحدث عن تأثير الشمس على كل الجسم، يعني كيف يؤثر على البشرة. ذكرتوا مثلا جفاف، احمرار، حروق، تجاعيد، سرطان مثلا. بعض الأحيان تكون مثلا ضربة شمس، تأثير أشعة الشمس على الرأس. تأثير أشعة الشمس على الكلى. هل صحيح أنه فصل الصيف يعتبر من أكثر الفصول اللي يكون الإنسان متعرض فيها لحصل الكلى أم لا؟ هل هذه صحيحة؟
0: صحيح.
1: المعلومة أم خرافة؟
0: صحيح، لأنه الموضوع مرتبط بالجفاف، حيكون أكو جفاف بسبب أشعة الشمس العالية، فهذا الجفاف أكيد حيسبب مشاكل بالكلى. فلهذا إحنا ليش دائما نقول ضروري نشرب مي هواية خلال فصل الصيف؟ ضروري الجسم والبشرة تبقى مترطبة. لأنه حتى على الجسم أكيد تأثيره، يعني حيسبب جفاف مثل ما قلتي، تصبغات، مشاكل بالبشرة، وأيضا على الجسم حيسبب جفاف.
1: نعم. طيب الجو الحار هل يؤثر على البشرة؟ يعني صحيح مرات يكون صيف لكن تكون الشمس محجوبة مثلا بغبار، يعني ضباب نتيجة تلوث أو غيره، فهذه هل تحجب هذه الملوثات أشعة الشمس الضارة أو لا تحجبها؟
0: لا تحجب، يعني ضروري مثل ما قلت لك استخدام واقي الصيف الشمس العفو صيفا وشتاء. لأنه حتى بالشتاء من أكو غيوم، من أكو مطر، فأكو أشعة، أكو أشعة غير مرئية إحنا ما نشوفها، فهذه هم تخترق سطح البشرة.
1: يعني
0: وتأثر
1: هذه الأشعة غير مرتبطة بالحرارة؟
0: لا، ما لها علاقة. إحنا المبدأ اللي فاهمين المغلوط بمجتمعنا إنه أنا استخدم واقي الشمس بس بالصيف، ما استخدمه بالشتاء. لأن شتاء أكو غيم، ماكو شمس، الأمور تمام، فهذا الشيء كلش غلط. يعني أكو أشعة سواء بالصيف أو بالشتاء. أوكي، يمكن إحنا نركز عليها بالصيف حتى ما يصير عندنا حروق أو ما تصير عندنا لا سامح الله سرطانات بالجلد. بس أنت بالشتاء إذا ما استخدمتي ممكن يسبب لك شيخوخة مبكرة أو تجاعيد، وإحنا هذا الشيء هم ما نريده. لأن هو تأثيره مو بس حماية من أشعة الشمس الضارة، يعني هو تأثيره حيقلل لك شيخوخة البشرة ويقلل الخطوط والتجاعيد. توقعنا هذا النساء شيء كلش مهم بالنسبة لنا، فضروري استخدامه حتى إذا ماكو شمس، لأن أكو أشعة غير مرئية وهم ما تين تأثر على البشرة.
1: أكثر الفئات اللي مهتمة بهذه الجوانب هي المرأة عادة.
0: أكيد 100%.
1: سابقا ما كان هنالك اهتمام بهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: فهل كانت الشمس مختلفة؟ هل كانت أشعة الشمس فوق البنفسجية أقل من الآن؟ أم يعني شنو الموضوع بالضبط؟ لماذا هذا الاهتمام والتركيز على واقيات الشمس؟
0: صحيح، هو موضوع التوعية صار هاي الفترة أكثر أو آخر سنوات صار أكثر، يعني السوشيال ميديا معلومة توصل لك بكل سهولة، هواي ناس تحكي بالموضوع، بس هو تأثير الشمس يعني من زمان موجود، بس يمكن إحنا هسه بسبب التصحر وماكو تشجير، يعني آخر فترة أو آخر

0: سنوات صار صيفنا مو صيف بأنصاف، يعني صارت حرارته كلش عالية، فصرنا إحنا نطلع أكثر، نوعي أكثر، ونحكي بالموضوع أكثر، لأن بدينا نشوف مضارة على البشرة أكثر.
1: نعم. طيب نتحدث قليلا عن ضربة الشمس، تأثير الشمس على الرأس.
0: صحيح.
1: كيف تؤثر الشمس على الرأس؟
0: يعني قلت لك هي هاي الحرارة العالية ممكن تسبب ضغط شديد وارتفاع حتى بضغط الدم.
1: نعم.
0: فأكيد من يرتفع ضغط الدم وتصير ارتفاع بدرجات الحرارة، يعني الجسم درجة حرارته ترتفع عن المعتاد أو عن الطبيعي، فلهذا يصير أكو ألم كل شديد بالرأس، وأحيانا حتى ناس يصير عندهم نزيف من الأنف. فهذا يرتبط بموضوع أنه درجات الحرارة العالية دا تسوي ارتفاع بدرجة حرارة الجسم وعدم توازن، وبنفس الوقت دا ترفع ضغط الدم بالجسم.
1: طيب الحرارة الشديدة بحسب دراسة ألمانية سابقة، هي ليست حديثة، تقول درجة الحرارة الشديدة تهدد سلامة القيادة. يعني في داخل السيارة هنالك درجة حرارة مرتفعة، فبماذا تنصحون في فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة في السيارة مختلفة عن خارج السيارة؟ طبعا
0: صحيح.
1: قبل تشغيل السيارة وقبل تشغيل مكيف الهواء وبعد الخروج من السيارة.
0: هو أهم شيء يعني أول ما يصعد الشخص ضروري ينزل كل الجامات حتى يحاول يوازن درجة حرارة السيارة ويا الخارج، ما يشغل التبريد مباشرة وما يحرك السيارة مباشرة، ينتظر فترة يا الله.
1: نعم.
0: هذا الشيء كلش مهم. وهم أتي موضوع آخر، فترة صار أكو توعية بأنه ننتبه على الأشياء اللي ممكن نخليها بالسيارة، لأنه هم ممكن تأثر يعني أو تسبب مشاكل. وأرجعهم على موضوع بالنسبة للجلد باعتبار هو موضوعنا الأساسي حاليا، حتى اللي السواق ما السيارات صار أكو توعية موضوع أنه دا يلبسون جلوفز أو كفوف حامية لأشعة الشمس، لأنه يمكن هاي الإيد أو أكثر منطقة حتتعرض لأشعة الشمس من الجامة ما السيارة، فهم دا تصير عندهم مشاكل تصبغات، دا يصير عندهم جفاف، حكة شديدة، تصبغ، اسمرار. فهواي صار أكو توعية على موضوع كفوف دا نلبسها هماتين حتى تحمي من أشعة الشمس.
1: طبعاً في تقرير يعني متلفز، إحدى النساء تعمل في دولة أجنبية، هي سائقة لسيارة يعني حمل، فالجانب الأيمن
0: صحيح.
1: يختلف تماما عن الجانب الأيسر، يعني
0: صح.
1: حتى يكون مترهل وفيه تجاعيد وحروق،
0: صح.
1: يختلف تماما كأنه شخص ثاني
0: بالضبط.
1: يعني هذا الشخص يصغر هذا الجانب، يصغر الجانب الآخر
0: سنة.
1: بالضبط.
0: هاي الصورة كلش انتشرت صراحة.
1: نعم.
0: يعني هاي سببها أنه هذا الشخص أنا شفتها شخص يعني ما كانت بنية.
1: نعم.
0: كان ما يستخدم واقي شمس وكان سائق شاحنة.
1: نعم.
0: فهذه الجهة دائما متعرضة للشمس باعتبار هو سوق الساعات أو أوقات كلش طويلة، فصار عنده ترهل.
1: نعم.
0: نزول بالجلد، تجاعيد، خطوط، شيخوخة مبكر، هذا اللي كنت قصده.
1: نعم.
0: فهاي مضار واق الشمس إذا ما استخدمناه، هذا اللي يسوي يعني مو بس حروق، لا، شيخوخة مبكرة للجلد وتجاعيد.
1: نعم. طيب ما هي أنواع السرطانات المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية أو تأثير أشعة الشمس؟
0: سرطان الجلد وصراحة.
1: نعم.
0: يعني آخر فترة للأسف كلش صار منتشر هذا الموضوع، رغم التوعية احنا هواية بموضوع واقي الشمس بس حيل منتشر، وهذا سبب الأساسي وارتباطه المباشر بأشعة الشمس. يعني هي اللي تسببه.
1: نعم. طيب تأثير الحرارة في داخل المنزل أيضا له نفس التأثير؟
0: فعلا. يعني هسه احنا من دنسى
1: يعني البعض يقول أنه بالذات النساء، يعني بعض الفئات من الرجال يستخدم واقي الشمس،
0: صحيح.
1: لكن الأغلب صراحة النساء.
0: النساء صحيح.
1: تقول حتى في أثناء في داخل المنزل استخدم الواقي.
0: صحيح. احنا هسه من دنسى استشارات وروتينات للبشرة نسألها إذا تتعرض الحرارة شمس داخل المنزل.
1: نعم.
0: يعني من الشباك تفوت لها أشعة فضروري تستخدم واقي. يعني تقولي أنا ما أطلع قاعدة بالبيت ما عندي دوام ما أحتاج أحط واقي، أقولها لا، أنت تتعرضين للأشعة، دا يفوت لك من الشباك أشعة ما الشمس، لازم تحطين واقي.
1: طيب دكتورة، يقال أنه الشمس ليست في كل أوقاتها ضارة، فمتى تكون أشعة الشمس غير ضارة ومتى تكون نافعة؟
0: بعد هي صراحة
1: يعني عفوا متى تكون ضارة ومتى تكون نافعة؟
0: أوكي.
1: نعم.
0: إحنا المفهوم المغلوط عن أشعة الشمس دائما يقولون يلا شمس حتى نأخذ منها فيتامين دي. مو كل الوقت تقدرين تأخذين من الشمس فيتامين دي 3، ممكن تجباق الأوقات، حروق، تصبغات، مشاكل جلدية. يعني أكو وقت معين بالصباح هذا اللي تستفادين منه كفيتامين دي، مو بس فصل الصيف، مو بشهر السابع، مو بتموز، مو بآب.
1: نعم.
0: نهائيا. فإحنا هاي الفترة من الصيف حنعتبر بيها كل أشعة الشمس ضارة.
1: نعم.
0: من الصبح لحد ما تغيب الشمس، فلا يعني فترة صيفنا احنا ما بيها اشعة نافعة نهائيا.
1: يعني الفترة ابدا,
0: أبداً.
1: لا قبل العاشرة
0: ابدا
1: لا بعد العاشرة.
0: اوكي لا يعني اكيد مثلا درجة الحرارة من تنزل فهاي الفترات نهاية السنة اوكي تكون الاشعة مفيدة. بس انا دح احكي لك هاي اشهرنا اللي احنا صيف تمام. يعني هذا الصيف درجات الحرارة العالية ما بيها اشعة مفيدة للاسف كلها ضارة.
1: اذا اللي ناخذه يعني من خلال هاي المعلومات انه لا ترتبط الحروق بارتفاع درجة الحرارة.
0: لا.
1: يعني درجة الحرارة شيء.
0: صحيح.
1: والأشعة الضارة شيء آخر.
0: بالضبط.
1: يعني يمكن نتعرض للحروق والشمس تكون يعني درجة الحرارة تكون
0: بالضبط.
1: منخفضة.
0: أو نتعرض للتصبغات ممكن ودرجة الحرارة منخفضة بس ما مستخدمين.
1: إذن درجة الشمس. الحرارة بريئة من الحروق.
0: لا هي أكيد لها علاقة بالحروق. بس إحنا الفكرة إذا حمينا نفسنا أو لا. يعني إذا درجة الحرارة خلينا نقول معتدلة أنا ما حاط طواقي شمس حتصير عندي تصبغات. تمام. أما إذا كانت درجة حرارة عالية وأني ما حاط طواقي شمس حتصير عندي تصبغات وحروق هماتين. وتحسس يعني أكو ناس هواي تتحسس من الشمس. هاي بسبب تعرضها المباشر الحرارة كلش عالية.
1: طبعا
0: حتى موضوع المسابح
1: الحساسية أيضا كثيرة.
0: المسابح كلش موضوعها مؤثر بالذات بالصيف. هواي ناس تروح مسابح.
1: نعم.
0: يروح بدون ما يحط واقي شمس يطلع من المسبح يتعرض الشمس جسمه كله حروق من الأسفل للأعلى لأنه ما كان حامي حماية كافية.
1: نعم.
0: أو ممكن حاط واقي شمس بس هاي معلومهم كلش مهمة بس واقي الشمس اللي حاطه ما يكون واتر ريزيستنس.
1: نعم.
0: يعني مو فات مي وطلع راح تأثيرا مو مقاوم للماء.
1: نعم.
0: تعرض الشمس صار عنده حروق. فهاي نقطة كلش مهمة بما أنه هسه هواي ناس هتروح للمسابح بالصيف.
1: نعم.
0: ضروري تركز على أنه يكون واقي الشمس اللي تستخدمه ووتر ريزيستنس يعني مضاد للماء لأن هم أوريدي حيفوتون المي. فضروري يكون الواقي اللي حيستخدموه ما رح يروح تأثيره بالمي.
1: طيب الأعمار أيضا لها تأثير؟ مثلا طفل، كبير سن، امرأة، رجل، بشرة بيضاء، بشرة أغمق مثلا داكنة تكون كلها نفس امتصاص الأشعة وكلها نفس التأثير؟
0: بالضبط. حتى الأطفال يعني احنا هسه هم بدينا نوعي على موضوع استخدام واقي الشمس للأطفال.
1: نعم.
0: مو للأطفال اللي كلش صغار النيو بورن احنا اللي نسميهم حديث الولادة.
1: نعم.
0: بس تقريبا بدينا يعني من 4 سنوات فما فوق أكو واقيات مخصصة للأطفال ده نوعي باستخدامها لأنه حتى بشرات الأطفال أصلا تكون أكثر حساسية من بشراتنا احنا.
1: نعم.
0: فتتأثر بالحرارة ضروري استخدام. فكل الفئات العمرية ضروري نركز على استخدام موضوع واقي الشمس لأنه الحرارة حتأثر عليهم درجات متفاوتة ونوع البشرة هماتين.
1: نعم.
0: يأثر يعني لدرجات بشرتهم تكون غامقة تأثير أشعة الشمس عليهم أقوى من درجات الفاتحة بالمناسبة يعني صبغة الميلانين
1: يعني
0: عندهم
1: يعني
0: حتكون أقوى فحتمتص أكثر فضروري يركزون على واقي الشمس.
1: طيب باعتباركم دكتورة زينب اختصاص العناية بالبشرة كيف أعرف نوع بشرتي؟ هل هي دهنية؟ هل هي جافة؟ هل هي مختلطة؟ كيف أميز حتى بعد ذلك نتحدث عن أنواع الواقيات الشمسية؟
0: طبعا. هذا السؤال هم هواي يجينا بالاستشارات. أكو هواي بنات ما يعرفون نوع بشرتهم.
1: نعم.
0: والجواب جدا بسيط حتى تعرفين نوع بشرتك. أغسل بشرتي بس بمي.
1: نعم.
0: إذا أنا ما أعرف نوعها أنتظر من نص ساعة إلى ساعة بعدين أشوف بشرتي على المراية. إذا شفت البشرة كلها دهنية أو كلها فرزة زيوت هذه دهنية يعني تماما زيت الدهنية. أما إذا شفتها بس هذه المنطقة صار بيها إفراز دهون والخدود لا يعني ما بيها شيء طبيعية بقت حسميها مختلطة.
1: نعم.
0: يعني هاي الدهنية وهنا ممكن جفاف.
1: نعم.
0: أما إذا شفتها بقت لا مثل ما هي ما تغير بيها أي شيء راح أسميها اعتيادية أو عادية.
1: نعم.
0: أما إذا شفتها جفت بدت قشور بدت تبين عليها صارت رف يعني من تلزميها جافة فهذه جافة. فالطريقة جدا سهلة نغسلها بس مي مو بأي غسول وخلال ساعة نراقب.
1: دكتورة مو سهلة.
0: ليش؟
1: أقول شلون مو سهلة. عادة البشرة الجسم تختلف عن بشرة الوجه.
0: صحيح.
1: يعني مثل ما تعرفون سواء كنا رجال أو نساء صغار أو كبار، اليد معرضة أكثر للمنظفات. صحيح. مثلاً للأنواع الصابون سائل أو غير سائل. صحيح. طبي أو غير طبي. فتكون جافة أكثر، فأنا استخدم نفس النوعية للبشرة.
0: لا، هاي الطريقة اللي أنا شرحت لك عليها البشرة الوجه حصراً، يعني البشراتنا وجهنا نعرف بها طريقة. أساساً أكو ناس بشرة وجههم دهنية وجسمهم جاف جداً.
1: صحيح.
0: فما لها علاقة، جفاف الجسم يختلف عن جفاف الوجه، يعني الوجه ممكن يكون نوع بشرة معين.
1: نعم.
0: والجسم معاكس أو مختلف إلى تماماً. كل أن إحنا الجسم يتعرض لهواية ماي أكثر، ما نحط عليه منتجات كافية، نهمل موضوع ترطيبه.
1: نعم.
0: فهذا أو نشرب ماي كلش قليل، هذا هم يأثر سبب جفاف بالجسم كله وبالذات بالجلد.
1: طيب، ندخل الآن مباشرة إلى موضوع الواقي الشمس وأنواعه، مكوناته وتأثيره على البشرة.
0: تمام، أنا ذكرت لك بشكل عام إحنا عندنا نوعين أساسية لواقي الشمس، واقي شمس فيزيائي وواقي شمس كيميائي.
1: نعم.
0: واقي الشمس الفيزيائي قلت لك هذا تأثيره حيكون أقل من الكيميائي، فقرة أنه أول شيء صفاته حيترك طبقة بيضاء على البشرة، وشغله الأساسي هذا يعكس الأشعة ما يمتصها، فلهذا حيكون تأثيره على البشرة أقل كضرر يعني.
1: نعم.
0: لهذا إحنا ننطي دائما للمرأة الحامل لأنه يكون أأمن باعتباره هو حيعكس الأشعة فقط.
1: نعم.
0: قلت لك ميزاته أنه يترك طبقة بيضة ودائما يحتوي على الزنك أوكسايد. هاي مميزاته الأساسية.
1: نعم.
0: بالنسبة لواقي الشمس الكيميائي يختلف تماما عن صفات الفيزيائي. أول شيء هو يكون يعني ما بيه لون، شفاف على البشرة، ما يترك أثر أبيض. شغله الأساسي حيمتص الأشعة ويحولها إلى حرارة. ويحتوي على هواية مواد
1: يعني
0: ومركبات كيميائية
1: نافعة للجسم أو؟
0: لا لا، يطلقها. يعني أصلا ما رح تأثر على البشرة. يعني بس يمتصه ويحوله إلى حرارة. فإحنا ليش نتجنبه بالحامل؟ لأنه الحامل يعني نحاول نقلل تأثير المواد الكيميائية عليها.
1: نعم.
0: فلهذا إحنا نطيها الفيزيائي لأن شغله يعكس الحرارة.
1: نعم.
0: يعني توصل للبشرة بس يصدها، هذا قصدي.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: أما الكيميائي لا، تمتصها البشرة، تمتصها وتحولها إلى حرارة.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني إن شاء الله بعد الفاصل نتحدث أكثر عن طبيعة امتصاص الواقي الشمسي من قبل البشرة. فنتحدث إن شاء الله أكثر عن هذا الموضوع، الصيف وتأثير الشمس على البشرة وواقي الشمس. معكم دكتورة زينب أنطاني، صيدلانية وممارسة أخصائية بالعناية بالبشرة. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم، وأيضا مشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد، والحديث عن الصيف وتأثير الشمس على البشرة وأيضا استخدام واقي الشمس. أرقامنا 0775-0331 و 0781-11 مكعب 07، أيضا خط الواتساب 0771-7 مكرر 242.

0: من جديد نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة البلاد. يسعدنا دائما أن نقدم لكم المعلومة النافعة والمفيدة والمأخوذة من مصدرها إن شاء الله المضمون والرصين. ما زال الحديث في طبيب البلاد عن الصيف وتأثير الشمس على البشرة، وأيضا واقي الشمس واستخدام واقي الشمس أنواعه وضرورة استخدامه، مع ضيفتنا الدكتورة زينب عبد الكريم، صيدلانية وممارسة أخصائية بالعناية بالبشرة. حياكم الله
1: حبيبتي،
0: أهلا ومرحبا بحضرتكم من جديد. أرقام هواتفنا بالتأكيد مفتوحة لاستقبال مشاركاتكم استفساراتكم حول موضوع الصيف وتأثير الشمس، وأيضا استخدام واقي الشمس المناسب لكل نوع من أنواع البشرة، وأي استفسار يخص هذا الموضوع. أرقامنا 0775-3331 و 0781-11-31 مكعب 07، أيضا 0771 مكعب 7 مكرر 242. دكتورة، تحدثنا في النصف ساعة الأولى عن مواضيع شاملة وعامة تخص أضرار التعرض لأشعة الشمس. بعض التأثيرات لأشعة الشمس تكون قريبة المدى، البعض الآخر تكون بعيدة المدى.
1: صحيح.
0: فأيهما التأثيرات اللي تكون قريبة المدى يعني رأسا أشعر بها مباشرة؟ خرجت تعرضت لأشعة الشمس صارت عندي أعراض، فمتى تكون هذه الأعراض قريبة المدى ومتى يكون تأثير أشعة الشمس للمدى البعيد؟
1: أوكي، هي الأعراض قريبة المدى اللي احنا حنحس بها مباشرة أو بعد أيام، يعني ألم، حكة، احمرار، تحسس، المنطقة تصبغت، هاي من نكون متعرضين لأشعة الشمس يعني آنيا تعرضنا لها فورا. بالنسبة للأعراض بعيدة المدى مثل ما قلت لك حيصير عندنا خطوط، تجاعيد، شيخوخة، ولا سامح الله على المدى الكلش بعيد سرطانات بالجلد، بالذات الناس اللي دائما متعرضة للشمس وشغلها دائما تحت أشعة الشمس، فهذولا تأثيرها عليهم حيكون أقوى.
0: نعم. طيب دكتورة، ذكرت أنه موضوع استخدام واقي الشمس جدا مهم وجدا ضروري، يعني في هذه السنوات الأخيرة أصبحت يمكن لا تخلو حقيبة امرأة أو صيدلية مثلا منزلية من وجود واقي الشمس.
1: صحيح.
0: سألتكم قبل الفاصل أنه كيف أتعرف على بشرتي، هل هي دهنية، هل هي جافة، هل هي مختلطة، وهل تختلف بشرة الوجه عن الجسم، وإجابتكم كانت شافية وكافية إن شاء الله. الآن نتحدث عن طبيعة تكوين أو مكونات الواقي الشمسي.
1: طبعا.
0: هل هي آمنة للبشرة؟ هل تمتص من قبل الجسم؟ يعني نعرف كثير من الأدوية يعني تمتص من الجسم.
1: صحيح.
0: وتأثر على الكبد مثلا.
1: صحيح.
0: أو تأثر على الرؤية أو تأثر على كثير من الأعضاء أو الحواس اللي موجودة عندنا. فنسأل، هل واقي الشمس يؤثر أو لا يؤثر، يمتص من قبل البشرة أو لا يمتص؟
1: احنا قلت لك الواقي الكيميائي هي مشكلته، او ما راح نقول مشكلته، ميزته الاساسيه انه تمتص البشره وتحوله الى حراره، فممكن هذا يكون تاثيره طفيف على البشره، اما تاثيره على الجسم فلا، يعني كاد يكون معدوم.
0: نعم.
1: ما ياثر على الجسم نهائيا، اذا حياثر فحياثر على البشره، بالذات جماعه البشرات الكلش حساسه، او مثل ما ذكرتي ياثر على العين، اكو اصلا بشرات عيونهم تتحسس من واقي الشمس.
0: نعم.
1: فيسبب لهم حرقه، احمرار، يعني حتى التهاب بالعين، فهذول احنا اللي نحاول شوية نقيد استخدامهم الواقي الشمس، او نعلمهم يستخدمون واقيات شمس مثلا ما تكون بها مواد كيميائية قوية او ما بها عطرية، يعني مثلا اكو واقي شمس بيه عطر فالبشرة تتحسس منه، او العين هماتين تلتهب منه. فموضوع واقي الشمس تأثيره على الجسم ما رح يكون كلش بشكل مباشر وقوي، إنما طفيف. أما الواقي الفيزيائي فلا، لأن هي مكوناتها أصلا خلنا نعتبرها أغلبها طبيعية وفيزيائية، وقلت لك لأنه الشمس حتصدها هاي الأشعة البشرة باستخدام واقي فيزيائي.
0: نعم.
1: فما رح يكون إلى أي تأثير يعني سلبي أو ضار على الجسم.
0: نعم. طبعا المعروف أنه واقي الشمس يطبق على كل البشرة.
1: صحيح.
0: يعني حتى على
1: العين،
0: حتى على الشفاة،
1: حتى على الشفاة. صحيح.
0: فيكون تأثيره الخوف من امتصاصه من يعني من قبل بعض الأشخاص. كثير شركات لإنتاج الواقي الشمسي، بعضها رصينة.
1: صحيح.
0: وبعضها تبيع مثلا بأسعار جدا مرتفعة.
1: صحيح.
0: وبعضها تكون رخيصة، بعضها تكون طبية خالية من العطور، وبعضها.
1: صحيح.
0: تكون يعني تحتوي على عطور. البعض الآخر يحتوي على مثلا مرطبات.
1: صحيح.
0: والبعض الآخر لا يحتوي على مرطبات. فأي الأنواع تنصحون بها؟
1: احنا ما رح ننصح بشركة معينة حتى لا يكون الموضوع اعلان تجاري. بس انا رح اعلمكم شلون تختارون واقي الشمس المناسب. احنا دائما نشوف على علب واقي الشمس مكتوب SPF. فهو يسألون شنو معنى SPF. SPF معناها Sun Protection Factor، يعني عامل حماية الشمس. فنشوف SPF 15، SPF 30، SPF 50. هو يسألون شنو هاي الأرقام المكتوبة على واقي الشمس. هاي عامل الحماية لأشعة الشمس. يعني هذا SPF مالته 15 شنو يعني حمايته قليلة؟ لا مو حمايته قليلة، بس هذا استخدمه يعني على فترات الشمس تكون بيها مو قوية، مثل ما قلنا بالشتاء، لأنه هذا حمايته للشمس حتكون 95% يحمي. كل ما زدنا بالاس بي اف حتكون الحماية أقوى.
0: المعنى مكتوب عليه سترونج مثلا،
1: بالضبط هو هذا قصدي،
0: أو نسب مثلا 95 أقل.
1: صحيح. فإذا 15 وفوق احنا دائما مكتوب، ما راح أقول له 15 ما يحمي، يحمي. بس ما راح تكون حمايته 100%. احنا الأفضل بصيفنا أو بجونا نختار 30 إلى 50 SPF. هذا حيكون نسبة حماية الأشعة الشمس أقل شيء 98%. فرح تكون نسبة كلش عالية لحماية أشعة الشمس. فبالعراق ضروري من نختاره يكون SPF من 30 إلى 50%.
0: طيب هاي كنسبة، وبالنسبة للأنواع، أنواع كثيرة يعني.
1: الأنواع هواي، شلون راح نعرفها؟ إحنا هسا عرفنا شلون عرفنا نوع بشرتنا، شرحت ليش. إذا بشرتنا جافة تمام، أقرأ عليه كلمة مويسترايزر، يعني بنسبة ترطيب أو واقي شمس مرطب. أو أقرأ كلمة مويسترايزر بكل وضوح تمام، أو ينكتب عليه مباشرة فور دراي سكين، يعني البشرة الجافة بكل سهولة. إذا دهنية راح ألقى عليه كلمة أويل فري، يعني ما بي زيوت، لأن الدهنية أصلا تطرح زيوت. فمن احتاج لها واقي الشمس هم يطرح زيوت، فحيغلق المسام ويسبب حبوب. فحتى ما نفوت بهذه المشكلة نقراها بكل وضوح oil free، يعني ما بي زيوت هذا الواقي. هذا المن حيكون للبشرات الدهنية. تمام. إذا بشرات حساسة، احنا بالعادة أغلب واقيات الشمس حتكون للبشرات الحساسة، فمكتوب عليها for sensitive skin، سواء هذه الحساسة كانت جافة أو دهنية أو مختلطة، أغلب الواقيات مكتوب عليها for sensitive skin. وضروري مثل ما قلت لك بالصيف، بما أنه نتعرق هواية بسبب الحرارة، نفوت مسابح نلقى كلمة water resistance، يعني مقاوم للماء. إذا ما لقينا عليه هذه الكلمة، ضروري واقي الشمس بس أتعرق أجدده بكل الحالات، حتى إذا كان واقي الشمس water resistance يتجدد. شو وقت يتجدد؟ يتجدد كل 4 ساعات من التعرض المستمر لأشعة الشمس.
0: دكتورة، حقيقة هي المشكلة اللي يعني أغلب اللي يتجنبون واقي الشمس ينزعجون.
1: صحيح.
0: البعض ينزعج من اللون، يستخدم الأنواع الخالية مثلا من ما تترك لون على البشرة.
1: صحيح.
0: البعض الآخر، تعرفين دكتورة احنا يعني في فصل الصيف حارة، فتعرق يكون شديد.
1: صحيح.
0: فنتجنب وضع أي كريمات على البشرة.
1: صحيح. بعد هذا الموضوع
0: حل هذا الموضوع.
1: قلتي لي انه احنا نحب يكون بدون لون، فهمات يعني حنلقى عليه كلمه انفيزبل، يعني غير مرئي. هذا بدون لون. يعني من توزعيه على البشر يختفي تماما، كانه ما حاطه شيء. هاي نقطه. النقطه الثانيه اللي ذكرتيها، قلتي لي انه احنا ما نحب يكون ثقيل، فاحنا قلت لك حنختار على اساس نوع البشره، حنشوف هو شنو نوعه. أويل فري إذا هو خفيف.
0: دكتورة، الشمس والحر عندنا ما يعرف ثقيل وخفيف. أوكي. يعرف تعرق.
1: صحيح. إحنا موضوع التعرق
0: يمكن حتى يزول بسرعة بسبب.
1: صحيح.
0: التعرق.
1: إحنا شلون حنجدد؟ إحنا قبل كنا نجدد بنفس الكريم نرجع نوزع على البشرة.
0: زين، نغسل البشرة ونجدد؟
1: لا، ما يحتاج. حاليا أصلا الشركات سهلت لك الموضوع.
0: نعم.
1: سوت لك واقي شمس سبري للتجديد، بخاخ مثل المعطر.
0: نعم.
1: ترشيه من بعيد. وسوت لك نوع ثاني ستيك مثل الديودرانت الستيك.
0: نعم.
1: ستيك وتحركيها على البشرة.
0: نعم.
1: يعني حتى ما أصلا ما يحتاج تغسلين بشرتك. إذا حسيتيها كلش متعرقة، ممكن بكلينس طبطبة عليها بسيطة تنشفيها، ترجعين تجددين الواقية أما بالستيك أو بالسبراي من بعيد. العفو، بالسبراي ترشي من بعيد كلش كافي.
0: جيد. البعض يقول أنه استخدام المرطب، مرطب البشرة، يعني بعض البشرات تكون جدا جافة.
1: صحيح.
0: حتى لو كان يحتوي الواقي على ترطيب.
1: صح.
0: ما يكفي. فهل صحيح أنه استخدام المرطب أو الترطيب قبل الواقي يسبب تصبغات؟
1: لا، بالعكس نهائيا، بس نركز أنه يكون المرطب قبل الواقي مو بالعكس.
0: نعم.
1: إذا استخدمنا الواقي بعدين المرطب، هاي كارثة. تصبغات وحروق وهواية مشاكل. فإحنا الخطوة طيب الأساسية
0: مو بالتالي يتفاعلون مع بعض يعني شنو
1: لا لا ما رح يتفاعلون، بس أنت حطيتي زيت أو دهن أو كريم وطلعتي للشمس فهاي كارثة يعني حروق، فما بيعامل حماية المرطب، فهذا من حيمتص أشعة الشمس حيسوي حروق وتصبغات. فالترتيب الصح أي منتج راح أخليه، راح أخليه قبل واقي الشمس. آخر خطوة بروتين العناية الصباحي واقي الشمس، من أخليه بعد ما راح أحط شيء بعده كمنتجات عناية، لأن أكو بنات يستخدمون ميكب بعد الواقي، هاي مو مشكلة، بس دا أقصد كمنتجات عناية آخر خطوة بروتيني الصباحي واقي الشمس. مرطب ممكن يكون قبله، هاي للبشرات الكلش جافة، أما أغلب أنواع واقيات الشمس بها نسبة ترطيب، فنقولهم ما يحتاج قبلها مرطب، إلا إذا حسيتي بشرتك كلش جافة استخدمي قبلها مرطب.
0: جيد. وصلنا سؤال من الأخ أبو سمير يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول دكتورة بدون زحمة أنا أشتغل عمالة، هم أقدر أخلي واقي الشمس؟ وش قد وقت يصير مال الواقي؟ هل من الصباح حتى الظهر؟
1: سؤالك كلش لطيف. احنا هم ذكرنا الجواب، ضروري يستخدمون واقي الشمس بالذات لانه اغلب او اكثر جزء من جسمهم متعرض للشمس، يعني ايده، ممكن قدمه، الساق كامله، فقلت ليش تاثير الشمس على الجسم كلش خطر، يعني على المدى البعيد ممكن يسبب سرطانات لا سامح الله، فضروري يستخدم واقي الشمس. وسؤالك كلش حلو، بما انه هو عامل فده يبقى وقت طويل تحت الشمس، فاني قلت اذا يبقى وقت طويل تحت الشمس ضروري يتجدد الواقي بعد 4 ساعات، لان حينتهي مفعوله، حيكون عباره عن كريم او عباره عن زيت على البشره بدون اي فائده بعد 4 ساعات. حتى اذا كان اكو واقيات مكتوب عليها حمايه تدوم ل8 ساعات، هذا هم ارجع اجدده ورا 4 ساعات، ما اعتمد على هاي الكلمه، لان قلت اي واقي فعاليته ممكن تطول 4 ساعات مو أكثر، حتى إذا مكتوب على العلبة العكس.
0: طبعا نعيد ونكرر مرة أخرى بأنه يعني واقي الشمس هو مو رفاهية،
1: أو مو رفاهية
0: مو الشخص اللي متمكن مثلا يستخدمه، والمثلا اللي يكون مثلا عنده مثل الأخ مثلا أو كثير من الأعمال يكون تحت أشعة الشمس، فهي ضرورة
1: صح.
0: ضرورة أنه تحمي البشرة من الأمراض الخطيرة
1: بالضبط.
0: من الحروق، من غيرها من الأمور، مثل ما
1: المعرضين للأكزيما، يعني هذول كل شيء تأذون فترة الحرارة والشمس
0: صحيح.
1: لأنه حتسبب عندهم جفاف أكثر من اللي عندهم حكة، مشاكل، ممكن حتى التهاب ده يصير عندهم بالجسم.
0: صحيح، أنواع مختلفة. دكتورة، الموضوع الحماية هل هو حماية كيميائية فقط، يعني واقي شمس كيميائي أو فيزيائي، نقصد يعني مصنع دوائي، أم هنالك واقيات مثلا تكون عشبية؟ مثلا نسمع أحيانا يقولون طبقوا طبقة خفيفة أو بسيطة من زيت الورد أو زيوت أخرى مثلا تكون تأثيرها على البشرة تحميها من أشعة الشمس، فصحيح هذا الكلام؟
1: لا للأسف، هذه كلها خرافات، ماكو شيء يغني عن مفعول وفعالية واقي الشمس. أصلا هذه كارثة، يعني زيت تحطيه وتطلعين على الشمس،
0: زيت اللوز مثلا،
1: أي نوع زيت هو فكرته زيت وطلعتي على الشمس فمباشرة حيصير حرق،
0: تصير مرحلة قلي
1: قلي بالضبط، شواء، حفلة شواء يعني. فلا يعني أي زيت غلط ينحط على البشرة وتطلعين، حتى إذا سمعتي يحمي نهائي، أي شيء غير واقي الشمس ما رح يحمي من أشعة الشمس.
0: طيب نسمع كثيرا أيضا عصارة بألف زنك أوكسايد تحمي البشرة وتكون تدعم البشرة كواقي الشمس، صحيح أو لا؟
1: يعني
0: هنالك نوعين، الكريمي او النوع الاخر؟
1: لا، هو الزنك اوكسايد الكل حيعرف شنو ده، نقصد العصاره الخضراء اللي بالصيدليه، باعتبار احنا نبيع منها هوايه رغم ننصحها هوايه، يعني باخر فتره هوايه انتشرت انه انا استخدم هاي العصاره مع زنك كواقي شمس، باعتبار هي بيها زنك اوكسايد، واحنا قلنا الواقي الفيزيائي بيه زنك اوكسايد، فده يعتبروه كواقي شمس، صراحه غلط، يعني ما انصح بهذا الشيء.
0: طيب ليش غلط؟
1: لانه اوكي هو زنك اوكسايد بس هذا مو واقي شمس، هذا مرهم، المادة الأساسية البي زنك أوكسايد فقط، واللي هي أوينتمنت يعني قوامه مرهم دهني، خلينا نقول نرجع على نقطة دهن
0: على البشرة،
1: كثيف ممكن يغلق المسام، يسبب حبوب، بالذات أكو ناس تستخدمه بديل المرطب وهذا الشيء غلط. أنا صراحة أقول لك شو استخدامه الحقيقي شنو، بس قصدي إنه إحنا كنستخدمه بديل الواقي كلش غلط هذا الشيء، لأن هو بالنهاية حنرجع على مبدأ مرهم أو دهن أنا حاطته ومتعرضة لأشعة الشمس، حيحمي بس ممكن يسبب حروق، أنا شو وقت أستخدم الزينكو أكسايد؟ هسه هواي أكو بنات باستشاراتي حيعرفون شو وقت أنطيهم إياه، من يكون عندهم تحسس أو ممكن يكون عندهم يعني حاجز البشرة تضرر. تمام، ماكو شيء
0: دليل. بالضبط هذا اللي حبيت أسأل عنه. سابقا ما كنا نسمع مثلا تضرر حاجز البشرة.
1: صحيح.
0: بعض أنواع الواقع الشمس عندما يستخدموه البنات يصير عندهم تحسس أو ما حالة تسمى تضرر حاجز البشرة. شنو السبب؟ هل ما نفع هذا الواقي لهذا النوع من البشرة أو استخدمتها بشكل خاطئ؟
1: صراحة خلينا نقول واقي الشمس بعيد بنسبة 95% عن تضرر حاجز البشرة. حاجز البشرة ليش قمنا نسمع أنه صار تضرر من صارت المنتجات تريند وعلى السوشيال ميديا وعلى التيك توك واستخدمي هذا وهذا هيك هذا هيك. البنات عندهم فضول كل شيء يجربون. فبدأت كل شيء تشتري، كل شيء تجرب، كل شيء تحط على بشرة
0: ده كان أرخص وأسهل للوصول
1: إليه. تشوفه تريند وهو ينحكي بيه وفلانة عنت عنه، تروح تجيبه وتستخدمه. فكثرة استخدام المنتجات العشوائية والخطأ حتسوي لنا تضرر بحاجز البشرة. فلهذا البشرة أي شيء حتجين تحطي عليها
0: يعني
1: حتتحسس.
0: هذا الضرر شكله
1: يعني
0: الضرر.
1: مثلا هي أخذت 4 سيرامات 5، هذه السيرامات كلها مواد فعالة مقشرة، يعني كلها بيها أحماض تقشير. وأني أجي باليوم أحط هاي 4 سيرامات 5 كلها على بشرتي، أو الغسول بمادة مقشرة، المرطب بمادة مقشرة، السيرامات كل سيرام ب3 مواد 4، وأجي كلها أخليها على البشرة، إيش حيصير بالحاجز؟ حيتدمر تماما. فأي شيء تجين حتحطي على هذا الحاجز المتضرر حيهيج حتى واقي الشمس، لأن قلت لك بمواد كيميائية ومواد فيزيائية. فمو هو السبب، إنما سبب الاستخدام الخاطئ والعشوائي لهذه المنتجات. نرجع لموضوع الزنك، ضروري ما يستخدموه بطريقة عشوائية، وضروري ياخذوا تحت استشارة طبية. ضروري البشرات الدهنية المعرضة للحبوب اصلا ما تستخدمها.
0: استخدام العصارة الخضراء او الزنك اوكسيد.
1: الزنك بالضبط.
0: لشنو تستخدم؟
1: قلت لك هي احنا نستخدمها حتى نرمم حاجز البشرة المتضرر. وهو يعرفون احنا نستخدمها بخبطات سواء للجلد او حتى للاطفال المنطقة الحفاضات.
0: نستخدمها ونخرج للشمس طبيعي؟
1: لا، ما انصح نهائيا. ما راح تغني عن واقي الشمس، لأن هي مكون من مكونات واقي الشمس.
0: حتى لو كانت علاج مثلا ومتوقفة بشرتي ما استخدم أي واقي الشمس ممكن استخدمه؟
1: لا، ما راح استخدمه. إذا راح أطلع الأشعة الشمس لا ما راح استخدمه. لأن هو مو واقي شمس حقيقي وواضح وصريح. هو مادة من ضمن مكونات واقي الشمس الفيزيائي. يعني واقي الشمس الفيزيائي مو بس زنك أوكسيد بي، ممكن بي تيتونيوم أوكسيد. فيعني هو مكون ضمن مكوناته، صح هو أساسي بي. بس هو عوامل حماية ثانية موجودة بالواقي الفيزيائي. فما راح يغني عنه.
0: طيب دكتورة، وصلتنا أيضا رسالة الأخت أم أحمد تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الواقيات كلها جيدة، هل ممكن أخلي واقي شمس من صناعة يدي؟ يعني هي تصنع واقي شمس.
1: شلون تصنع؟
0: طيب كيف تصنع واقي شمس؟
1: صح، هاي هماتين للأسف هواي آخر فترة. يعني منتجات الهاند ميد الطريقة خاطئة أو عشوائية، مو ناس اختصاص بدأوا يصنعون منتجات. فلا، ما أنصح يعني، لأن هو عبارة عن مواد ومركبات معقدة سواء كيميائية وفيزيائية. فشلون راح يتصنع؟ أوكي، ممكن لوشن، ممكن نسوي لوشن مرطب، بس واقي شمس صعب الموضوع جدا. فلهذا ليش أنا دائما أقول ما راح أنصح بشركة معينة. الشركات الرصينة أصلا معروفة، بس عرفوا تختارون نوع واقي الشمس المناسب لبشرتكم، لأنه باع شيء تحطي وتطلعين للشمس إذا مكان أصلي أو مشكوك بأمره هاي كلش خطرة، كأنما أصلا محاطته وممكن الأتعس يسبب هواي مشاكل. فلا يعني أنا أنصحها هي شلون صنعته، شنو مكوناته، على أي أساس اعتمدت. فلا يعني واحد ليش يجازف بشرته؟ إذا مرطب داخل البيت أوكي، بس خارج البيت لا، شيء ضروري تستخدمين شيء مضبوط وأصلي. إذا ما تنصحون
0: بأي منتج مثلا يحتوي على زيوت أو دهون كثيفة تكون على البشرة؟
1: حسب نوعها.
0: بالخروج
1: بي تحت أشعة الشمس. هسا احنا نهائي ما يصير تطلعين حاطة زيت البشرتش. نهائي. شنو نوع بشرتش اللي كان؟ أي زيت ممنوع تحطيه وتتعرضين لأشعة الشمس.
0: خبزة مقلية مباشرة.
1: بالضبط، يعني بطاطس حتصير. فلا يعني أي نوع زيت تطلعين للشمس حاطته كلش غلط. تبقى قلت لك أكو أنواع واقي شمس، مثلا يكون قوامة جل تحسي زيتي، هذا إذا بشرة جافة أنا أنطيه إياه لأن هي محتاجة ترطيب كلش قوي. فممكن تكون بنسبة زيوت أعلى من الواقي الاعتيادي فحسب نوع البشرة.
0: وأكيد يختلف الاستخدام بالصيف عن الشتاء أيضا، يعني البعض يبتعد عن الواقيات اللي تكون بها ترطيب في فصل الصيف حتى لو كانت البشرة محتاجة.
1: صحيح
0: يعني إذا عجلنية ما رح تحتاجه
1: صحيح حيكون ثقيل أصلا
0: ما حتستفيد من المادة بالضبط. يعني تزول مع ثقيل. العرق
1: نعم. هو بعد كل الأحوال حيزول مفعوله وراء 4 ساعات حتى نعم. نتفق على هاي النقطة لو نعم. أحسن واقشة مس أنت مستخدمته بعد 4 ساعات حيزول مفعوله
0: جيد.
1: بالنسبة للأخت اللي سألت على موضوع واقي الشمس إذا تريد تتأكد هذه الواقي مالتها بحماية أو لا هسه احنا حاليا هواية توفرت مرار يعني مراية تكون يوفي لايت تخلين واقي الشمس ماتش وتختبري إذا هذا واقي الشمس ماتش حمايته عالية أو لا فتقدر تاخذ هاي المراية وتجرب واقيات الشمس اللي عندها بالبيت وتجرب واقي الشمس اللي استخدمته إذا فتحت اليوفي لايت وشافت وجهها عبارة عن طبقة سوداء فهذا الواقي حمايته مضبوطة
0: جيد.
1: إذا لا شافت بشرتها نفسها يعني لونها فإذا أصلاً أي حماية ماكو.
0: طيب دكتور هل ممكن بعض الواقيات الشمسية يعني تكون مثلاً هي فاونديشن وهي واقي شمس وهي مرطب صحيح يعني؟
1: حلو صح ذكرتيني بنقطة كلش مهمة هسا آخر فترة كلش انتشرت الواقيات
0: يعني ثلاث منتجات بمنتج واحد
1: بمنتج واحد
0: صح أو لا؟
1: الواقيات التنتد كلش صح أصلاً الدراسات أثبتت حالياً أنه الواقيات التنتد اللي بيها لون أو نسبة تغطية حيكيفون النساء اللي راح يسمعوني حمايتها أعلى من الواقيات اللي ما بيها لون فإحنا إلمن ننطيها الواقيات التنتد فعاليتها تفيد اللي عندهم تصبغات كلش قوية يعني أنا جيت أسوي روتين المرأة عندها تصبغات كلش قوية أفضل أخلي لها واقي شمس تنتد بالذات إذا هي تحب تستخدم فاونديشن تقولي أنا ما أقدر أداوم إلا أخلي باودر أو إلا أخلي فاونديشن ما أقدر أستغني عنه مو بيدي متعودة فأنطيها بديل أأمن إله اللي هو واقي الشمس التنتد تكون بتغطية خفيفة وحلوة وبنفس الوقت هذا واقي علاجي أنا دا أعالج لها التصبغات فأوكي إحنا ممكن نستخدم واقي شمس تنتد هم نختاره حسب نوع البشرة وحنحصل به حماية وبنفس الوقت علاج للتصبغات.
0: طيب رسالة من الأخ أبو ستار يقول السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. يقول أنا مهندس وأشتغل بالكيميائيات هل من الممكن أن أستخدم واقي داخل موقع العمل مع العلم يعني نقول نبقى مو بالشمس يعني داخل الموقع يعني مو بالظل مو بالشمس
1: اي مو هو اوريدي حيحط واقي شمس صباحا فحيكون حتكون محميه بشرته فما راح يحتاج داخل هاي المصنع حاط صبح فراح يجدد نهايه الدوام قبل لا يرجع للبيت ويتعرض للشمس فما راح يحتاج يحط واقي
0: طيب الخرافات المرتبطه باشعه الشمس انه كل اشعه الشمس ضاره
1: تقريبا كل أشعة
0: يعني
1: الشمس
0: هذه بارد. النعمة اللي حبان الله تبارك وتعالى بها هذه الشمس يعني البعض في بعض الحضارات كانوا يعبدون الشمس
1: صحيح
0: يعني هل كل أشعتها ضارة كل أوقاتها
1: يعني حسب أوقات معينة من السنة يعني قلت لك التعرض للشمس اللي نستفاد منه فيتامين دي 3 هذا يكون بساعات مبكرة من الصباح بالوقت اللي احنا نايمين للأسف بي يعني ما راح نستفاد من عدها ومو بالصيف يعني للأسف الأشعة اللي فصل الصيف عندنا بالعراق كلها ضارة
0: طيب دكتورة تحدثنا كثيرا عن مضار الشمس خلينا نتحدث قليلا عن المنافع يعني البعض ينتظر الشمس الصيف
1: صحيح.
0: أو شمس الربيع أو حتى في الشتاء يعني بلهفة أنه الأبناء الصغار اللي يكون عندهم مثلا بعض الأمراض اللي تحتاج
1: صحيح.
0: إلى شمس كبار السن اللي يكونون يعني ينتظرون مثلا الشمس يشمسون فالإيجابيات والمنافع اللي موجودة
1: هي أكيد إحنا المصدر الأساسي الفيتامين دي 3 هي الشمس لهذا دائما الأطفال الصغار اللي عظامهم مو قوية تسمعين دائما ننصحهم أنه خلوا هذا الطفل يتعرض لأشعة الشمس أو خلوا يشوف الشمس بس أكيد نعرف نختار الوقت المناسب يعني قلت لك ساعات مبكرة من الصباح ممكن نعرض هذا الطفل على أشعة الشمس وأصلا هي مصدر أساسي يعني للحماية والتعقيم ممكن هواية أمراض أو هواية جراثيم على سطح البشرة الشمس تقتلها بحرارتها بس ما تكون بهذا العلو بس إحنا إذا حنرجع على فائدتها الأساسية فهي مصدر أساسي الفيتامين دي 3 هي الشمس
0: نعم إذن الشمس صديقة
1: أكيد
0: وليست عدوة فدكتورة يعني نهاية البرنامج نريد نصيحة كيف نتجنب الأشعة فضلا عن استخدام واقي الشمس مثلا الأشياء الأخرى اللي ممكن تقينا من أشعة الشمس بالذات الأشخاص اللي يكون هو عمله في الشمس يعني مضطر
1: صحيح.
0: إنسان مضطر للخروج تحت أشعة الشمس الحارقة كما تسمى
1: احنا أول شيء راح نقول بما أنه فصل صيف ضروري نبقى مترطبين مترطب الجسم سواء من الداخل أو الخارج. يعني ضروري نركز على كمية شرب المي اللي راح نشربها خلال فصل الصيف. هاي أول وأهم نقطة حتى تحمينا من هواي أمراض ومن الجفاف اللي تسبب الشمس. بالنسبة للي دوامهم
0: فقط بالماء أو هنالك بعض الأطعمة والأغذية؟
1: هي أكيد أكو هواي أغذية مرطبة، بس تركيزنا شوين حيكون على شرب الماء. هذا أهم نقطة. ثاني نقطة ضروري نلتزم باستخدام واقي الشمس وضروري نجدده.
0: جيد. معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا دكتور.
2: الله يحفظكم. هو حقيقة مواضيع مهمة، ونحن نبحث عن الشمس لنقي بشرتنا، بل نقي أحيانا حتى قلوبنا، لأن بعض القلوب بحاجة لنور الشمس.
1: صح.
2: أنا حقيقة أحيي الدكتورة، ولكن على عجالة لأن وقتكم ضيق. إشارات أو تساؤلات لو تسمحون.
0: نعم تفضل دكتور، يشرفنا.
2: الله يحفظ. أولا نحن معظم المراجعين للعيادات الخاصة نراهم يعانون من نقص فيتامين بي 3.
1: صح.
2: في حين أن شمس العراق شمس حارقة، أليس كذلك؟
0: نعم.
2: ولكن الدراسات أثبتت أن التلوث الإشعاعي في جو العراق يمنع الاستفادة الجسم من الفيتامين دي، لأنكم تعلمون يقلل من الأشعة يو في بي الواصلة بشكل صحيح. هذه نقطة. يعني حتى لو الفرد العراقي قاعد 12 ساعة ما راح يستفاد في فيتامين دي، لأن التلوث الجو مشكلة. ثانيا الإشارة البيولوجية التي تحفز الفيتامين تمنعها واقي الشمس. معظم واقي الشمس تحجب
1: صح.
2: الإشارة البيولوجية، لأن الجلد ليس مجرد حاجز، بل يمتلك ساعة بيولوجية مستقلة. وبعض واقيات الشمس تحتوي على جسيمات نانو تتفاعل من الخلايا الجذعية الجلدية. وأنا عندي بحث حول هذا الموضوع، كيف تتداخل مع الخلايا الجذعية الجلدية، من ضمنها مادة تيتانيوم أوكسايد وزنك أوكسايد. هذه المواد تتداخل. ولكن أطرح تساؤلين على عجالة من الدكتورة، هل ينطبق على الأظافر ما ينطبق على البشرة من ناحية الشمس؟
1: صحيح.
0: نعم،
2: هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، حقيقة نحن نرى الأطفال يولدون وهم غير مكتملي فيتامين دي. يعني دراسات عملاقة أكدت أن لا طفل هو مكتفي من فيتامين دي أثناء الولادة. الكبار والبالغين وإلى آخره يمكن تعريضهم للشمس لكي يستفيدوا من فيتامين دي. الأطفال الرضع كيف يستفيدون من الشمس لتحفيز فيتامين دي؟ ما الطريقة؟ شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. دكتور حياك الله. إذن يعني نجيب على أسئلة الدكتور، يقول هل ينطبق على الأظافر ما ينطبق على البشرة؟
1: فعلا ضروري، لأنه إحنا أساسا هنحط واقي شمس للجسم للإيد اللي متعرضة، فضروري نحط للأظافر لأنها هم حيكون بيها جفاف، فيأثر الشمس تأثر على الجسم ككل. فحلو، حبيت السؤال كلش.
0: طيب السؤال الآخر، الأطفال يولدون غير مكتفين من فيتامين دي، فكيف يعني الأطفال الرضع كيف
1: احنا ننطيهم فيتامين دي 3 من أول يوم كقطرات سبليمنت؟
0: نعم.
1: أنا داوم مركز صحي.
0: وبالنسبة للشمس
1: هو قال شون حنعوض لهم فيتامين دي 3، لأنه نسبته قليلة إذا ما رح نقدر نعوضهم الأشعة الشمس، لأنه طفل يعني صعب تعرضي بهيج عمر وبهيج جو وبهيج حرارة، وأساسا ذكر أنه شمسنا للأسف بدون فائدة
0: اللي يكون يعني. مضطر مثلا بياخذ اللقاح فيكون يعني.
1: فإحنا مضطرين أو لا مجبرين، وأساسا حتى الأهل ضروري توعية بهذا الموضوع. إحنا الطفل الرضيع من أول يوم دا نبلش ويانا نضي قطرات دي 3.
0: نعم.
1: طيب فمن أول يوم بياخذ جرعة
0: المناسبة. سؤال ونختم به إن شاء الله. كثير اليوم من الشباب والشابات وحتى المراهقين والأطفال الصغار يعني يكون أي شخص عنده بقع مثلا على الأظافر، تساقط بالشعر، جفاف بالبشرة، بعض العلامات اللي تدلل على نقص فيتامين دي. يعني هل بحاجة إلى إجراء تحليل؟
1: هو الأهم ضروري، يعني بالذات إحنا الإلدرلي بيشنت يعني ما نقدر ننطيهم فيتامين دي 3 بدون ما نسوي لهم تحليل. نعم. لأنه ممكن أصلا تكون نسبته عنده عالية وأني راح أنطي دي 3 فحأثر على الكلى وراح أضربها، فإحنا ضروري نسوي تحليل فيتامين دي 3 ونشوف إيش قد نسبته، ويروح لأي صيدلي أو أي طبيب مختص حيحدد له الجرعة المناسبة اللي راح يأخذها من هذا السبليمنت.
0: طيب ممكن يكون النقص مو فقط في دي، ممكن يكون عنده الحديد.
1: صح،
0: يعني إذن هناك عدة
1: أو
0: أسباب
1: بالذات الأعراض اللي أنت ذكرتيها، ممكن يكون نقص فيتامين سي. نعم. ممكن يكون الدي 3 وممكن تكون أعراض أصلا ثانية.
0: إذن نعتمد على التحليل
1: أكيد
0: هو اللي يحدد أنه يحتاج أو لا يحتاج، وأيضا كمية الجرعة والمدة اللي يأخذها
1: والمدة اللي راح يستغرقها. نعم. 100% تعتمد على التحليل.
0: نعم، طبعا نشكر كل اللي بعثوا لنا برسائل جميلة على صفحتنا على الفيسبوك. فقط الأمل المرتقب بعثت لنا بتساؤل، البقية تحيات، تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. دكتورة، إذا كان واق الشمس بنسبة كريم هل يضر البشرة؟
1: إذا هذا تقصد كريم أساس فقلت لا، بس هماتي نرجع على موضوع التجديد. إذا كان قصدها كريم أساس أو تغطية مثل ما قلتنا تنتد، ما راح يأثر، بس نجدده كل 4 ساعات. طيب. وإذا هذا تقصد كريم مرطب إذا بشرتها جافة مو مشكلة، يعني عادي يكون بكريم.
0: طيب دكتورة، بعيدا عن الترويج لأي شركة أو أي منتج، المنتجات الواقي الشمس الرخيصة هل ذات كفاءة عالية كمنتجات الغالية والمرتفعة؟
1: لا، حصلت مش وقولش لا، البعض لا. ليش أنا قلت لش إحنا بدينا نستخدم على هذه المرارة اليوفي لايت؟ لأنه بدينا نجرب عليها هواي أنواع واقيات شمس، ده ننصدم، ده تطلع أصلا بدون فعالية. ما راح أذكر اسم شركات بس هم حيعرفوني، هواي تلقوها بالكوزمتيك بالصيدليات، سعر 3000 و4000 واقي شمس، أنصحكم تبتعدون عنه تماما. ابقوا بدون واقي ولا تخلوا، لأنه مشاكله ما راح ينحط وهو مو أصلي أو مو فعال أو ما بي مواد فعالة أتعس من مشاكل أنه أنت ما حاطة واقي شمس. فإحنا ضروري، أكو شركات كلش رصينة وأسعارها جدا مناسبة، ما راح أقول لك أخذي 30 و40 ألف ولا أخذي 4000 و3000، يعني أكو أسعار مناسبة من تناول اليد واقي شمس مضبوط.
0: جيد. طيب دكتورة، يعني إلى هنا انتهى وقت البرنامج. حقيقة الموضوع جدا مهم، موضوع واقي الشمس وتأثيره على البشرة والأظافر مثل ما نبهنا وذكرنا الدكتور جعفر، مشكور. أيضا التأثير على كل الجسم.
1: صحيح.
0: وأيضا تأثير الواقي الشمسي مثل ما ذكرت، بعض الأنواع يكون أنه ما نستخدمها أفضل من أن نستخدمها.
1: صحيح.
0: وتعطينا تأثيرات جانبية سلبية كثيرة. دكتورة زينب عبد الكريم، صيدلانية وممارسة أخصائية بالعناية بالبشرة، شرفتينا ونورتينا. شكرا جزيلا.
1: سعيدة بلقائك، كلش استمتعت.
0: احنا الأسعد. شكرا جزيلا حبيبتي. لكم مستمعينا، الحلقة موجودة كاملة على صفحة إذاعة البلاد على الفيسبوك لمن يرغب بالاطلاع على محتواها. في نهاية الحلقة أشكر من اتصل بنا وبعث لنا بالرسائل وأيضا الكلمات الجميلة عبر الصفحة، شكرا جزيلا لكم. تقبلوا تحياتي، أختكم حوراء، وفي الإخراج الأستاذ سلام العتابي. نترككم في صحة وعافية دائمتين.

0: يتحرك البلاد
1: البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب
0: قلوب

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يعرف إيش حصل، هذا هو محصول. إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا. فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت، ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمرك. هذا الثانية، أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة والتوبة.

0: تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا

فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم.

موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم العن أبا

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي أخواتي، استمعتم إلى تلاوة مباركة زاكية في كتاب الله العزيز، إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه بيننا القارئ الشيخ عبد الكريم قاسم.

نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
1: رفع بيننا أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها. إذاعة البلاد من بغداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.

في معرفتك نصيبا، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت.

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم. ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة الأئمة موسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي عليهم السلام في يوم الأربعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل ثور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ على

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
2: مفاهيمك
1: وقناعاتك
2: واهتماماتك
1: وأفراحك،
2: لكن إياك أن يغير أموراً لا تقبل التغيير،
1: مبادئك وطيبتك
2: ودينك و

0: آفاقك. هنا إذاعة البلاد.
1: أنفع الأوقات نتمنى لكم معنا مستمعين الأكارم ضمن سلسلة برامج إذاعة البلاد من بغداد. نبقى الآن وإياكم والمحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي دامت بركاته، والتي تحمل عنوان معرفة الدين وكيفية العمل، وقتا إيمانيا ونافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.

ورد على ألسنة المعصومين: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هسه طبعا احنا ناخذ من هذا بمقدار ما يتعلق بالمناسبه، مو بصدد تفصيل الكامل. يعني اول الدين كما نسمع من امام الموحدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، اول الدين معرفته، لان الدين بلا معرفه، القران الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أصغ المقدار المعرفة شنو؟ مقدار المعرفة هو بالتأكيد أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني واحد تسأله كل شلون عرفت رب العالمين، يعطيك نظرية علمية لأنه عالم تناسب حجمه. واحد تسأله كيف عرفت رب العالمين، يقول: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. يعني أنا رجل عايش بالبادية بحدود عقليته هذه، أنا من أشوف أقول هذا الأسد، ولكني لم أرى الأسد، ولكني رأيت آثار الأسد. العقل أحيانا يقود إلى الحقائق، مو اللي يستخدم ليش يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فرد يوم من الأيام واحد افتقد لناقة بعير أو طلع يبحث عنها يسأل، أجلك ثلاثة أخوة قالهم: أنا ضالة عندي وأبحث عن ضالتي. قالوا: شنو الضالة؟ قالهم: ضالتي بعير. واحد قال له: بعيرك أعرج؟ قال له: إيه. الثاني قال له: بعيرك مبتور الذنب؟ قال له: بل. قال له الثالث: بعيرك أعور؟ قال له: نعم. قال: وين؟ قال له: والله ما شفناه. يعني شنو ما شفتوه؟ بعيري أعرج، مبتور الذنب أعور، وأنتوا جاي تعطون مواصفات، تعطوني بعيري، والله ما شفناه. أخذهم للتحكيم، قالهم المحكم: أنتوا اعطيتوه مواصفات البعير، شلون تقولوا لا تنكروا عليه؟ يعني البعير عندكم؟ قال: لا مو عندنا. قال: زين أنت شلون قلت هالشكل أن البعير أعرج؟ قال: لا أنا شفت الآثار ماله من يمشي على القدمين، اكو واحد من الاقدام ياثر بالارض زايد، فيظهر هاي معلومه يتوكى على هاي زياده فتنزل بالارض اكثر. لو مو معلومه كان الوقفه تصير متوازنه. قال: زين انت شلون عرفت ابتر؟ قال: البعر مال البعير من يمشي اذا عنده ذنب، الذنب يحدد سقوط من بمكان واحد يجنسره، اذا ماكو ذنب يتبعثر يمنى ويسرى، فلا زال متبعثرات، يعني البعير ابتر. قال الثالث: انت شلون عرفت اعور؟ قال: انا باوعدني الحشيش، اشوف التله مال الحشيش ماكوله نص ونص، يظهر يركز صوب وصوب. طلع صدق ما اعور. اذا العقل الله تبارك وتعالى اعطى للانسان، ولذلك الامام الحسين سلام الله عليه في مجال التوحيد سامعين عنه يقول: الهي متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليه؟ كلاس يقول لك اعطيني دليل على رب العالمين. الإمام الحسين يقول لهم: لا أنت غلط، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ بالعكس، أنا أستفيد من الناس، أنت منك أول ما أشوفك أنت. ولذلك يصيح: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل لك من حبه نصيبا. هذا مبدأ التوحيد. وبالمناسبة ترى التوحيد أخذ منا، التوحيد إذا أكو نظريات بالتوحيد أخذت عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. أما تلقي لك هسه مسوخ وتوافه مثل دول اللي قبل أيام شفتوها أو ما شفتوها، هسه استوى بعد طافحة، يعني سايق تاكسي هذا اللي بالسعودية، لاحظتوه؟ ما شفتوا المقطع أو ما طلعتوا على التواصل الاجتماعي وشفتوا ردود الأفعال شنو. واحد مأجر له تاكسي سعودي، قاعد يم ابو التاكسي بالمرايه، مو الناس عاده بالمراه تتعلق في شيء، تعلق زنجير، تعلق فرد شيء، هذا معلق له فرد ميداليه بها فد صوره صغيره تنم، يعني العرب عاده يتخذونها الطريق،
واحد مثلا الخليل ابن احمد الحسن، من تقرا التاريخ، مو تاريخ المسلمين، مسلمين احنا عندنا الان بالمناهج عندنا منهج شيعي، لو الى الان جاي ندرس التواثق والمسوخ وندرس المنحطين من اجل وحده الوطن. هسه تفتح التاريخ تلقي واحد لابس لعبامه قاعد، هارون الرشيد، هذا ما ادري ايش يسموه، هذا الخليل بن احمد الفراهيدي، هذا ابن سينا على مستوى علم، هذا امير المؤمنين يزيد بن عبد الملك، وهالاشكال ولا يعني هذا فرد شيء يرمز لتلك الشخصيه. بس هذا بحدود عقليته، ان هذه الصوره ترمز لعلي بن ابي طالب، هذه ترمز للحسين، هذه ترمز لفلان، مسحها سحبها. هذا تدخل بالحريات، هذا امتهان لكرامة الإنسان. يا أخي أنت عندك بوذية، وأنت عندك سيخ، وعندك يهود، وعندك نصارى، وعلاقتك مع الماسونية قائمة على قدم وساق، ما لك علاقة بالناس. الله يقول لا إكراه في الدين، سحب الزنجيل وماسك هذا الرجل، والرجل هم كان ضعيف مع الأسف ضعيف جدا. وخلي يسمعني، إذا يسمعني هو المفروض يقول له علي إمام الإنس والجنة، علي قسيم النار والجنة، شئت أم أبيت فضل انزلنا على الله موت الشيطان. بس مع الأسف أكو مواقف تصير. الله يرحمه ابن السكيت من التفت للمتوكل العباسي، مو مؤجر بصفة بالتكسير، المتوكل العباسي مو يجي واحد كل واحد قال أنا شيعي، لا مو هيك المواقف. وقف المتوكل العباسي 90,000 حرس من الأتراك، وابن السكيت رجل أعزل يفتقر لأبسط مقومات القوة، وقال له يا ابن السكيت أتحب ولداي؟ قال بلى، أنا معلمهم، رجل عالم وكلف المتوكل بتعليمهم، قال له أنا معلمهم وليش ما أحبهم أبنائي؟ وفعلا المعلم أب روحي مو؟ قال له أيهما أحب إليك، هما أم الحسن والحسين؟ ما قام يتوسل مثل سائق التاكسي هذا اللي شفته بالمقطع، قال له الحسن والحسين خارج مقاييس نغرد بذكره من القرآن، أما أنت ومقاييسك وأبنائك فشسعنا عن القنبر، سير على القنبر خير منك ومن ولديك عندي وعند الله. تتوسل بي توسل والله يخليك، وراح اشيلها، واذا شفتها بعد قص لساني لا اقول له راح اكبرها واخليها على الجامع. وعلي بن ابي طالب وشسعنا عن قنبر خادم علي بن ابي طالب خير منك ومن لقنك هذه الافكار الشاذة والمسمومة والتكفيرية. وجه المفروض يكون المقال وهكذا تكون الإجابة، مو أنا صاحب عقيدة وصاحب رسالة، ما عندي موقف أنا، بس يجي أنت مشرك حاط لك صورة، أنت وينك أنت إلى الآن بعدك تفكر بأن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض ليلة الجمعة على حمار وهو أمرد وينادي هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى الآن تجسم أنت تقول بالتجسيم، أنت أخذ التوحيد من عندي، أنا صاحب التوحيد، أنا المدرسة التوحيد الصحيحة، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان، هذه مدرستي وهذه آثاري وهذه تربيتي، انت تيجي تعلمني آخر أبو حلق الفاهي مثل البترول السواك آدمي، لو ما كبر من نفط قال لها ستأكل ضب وتركب بعير. صل على محمد وآل محمد. المهم عرفني نفسك، الإنسان أن يكون على المعرفة، بس المعرفة بحدود قابليات الإنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. أنا اللي يهمني المقدار أقول حتى لا يأخذنا المجال، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. هاي شنو لم أعرف حجتك؟ يعني أن النبي الرسول صاحب الرسالة أكيدا من توفى النبي صلى الله عليه وآله عندما فارق الحياة، وقالت الناس توفي رسول الله، مات رسول الله، شاع الخبر والناس واقفة وتراقب والنبي محموم مريض يومين ثلاث، قام اللي يقول مات رسول الله عمر يضربه بالدرة، وكانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج، يعني غلظة شوي قوة شي يصيح لا يصارخ بوجهه، لا تقل مات، إن النبي لا يموت وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران، وسيرجع إليكم ويسمي العيون ويبقى البطون.
اجى ابو بكر من برا. هذا التاريخ مع المسلمين ترى، مو حكينا هذا، مو احنا يعني، انا ارجع استشهد لك بشيء. يقول دخل، كان عنده ارض خارج المدينه، دخل على النبي، كشف رداءه، قبل، قال بابي انت وامي طبت حيا وميتا، هاي عباره المؤرخين. ثم التفت للناس، قال من كان يعبد محمد فان محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. يقول عمر ابن الخطاب بهاللحظه فقد الوعي. من فقد وعيه ليش؟ لانه ما متوقع ان النبي يموت، وكان يضرب على الناس ويصيح، بس من سمع ابو بكر قال بعد ابو بكر يسموه الصديق ولازم كلامه صحيح وشيء، وصارت ارجوك يعني هذا بتصور ان النبي ما يموت يصلح لقياده الامه، فما يصلح. لكن ما معقول انه كان يفكر ان النبي لا يموت، لا مو هذا التفكير، تفكيره بعد من مؤامره حتى يتاخر اعلان موت النبي الى ان تكتمل خلطه السقيفه يعني بها في التفاصيل. المهم شاهد الحديث ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، يعني النبي اذا التحق بالرفيق الاعلى ما يترك الارض سدى، ما يترك الناس سدى بلا قائد. لازم اكو قائد، لازم اكو محكم، لازم اكو من ترجع اليه الناس بامورهم. هسه الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه يقول لكميل ابن زياد بلى والله يا كميل ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورة، كي لا تبطل حجج الله وبيناته. لأنه الله سبحانه وتعالى لازم لله الحجة، فشلون تصير لله الحجة وماكو امتداد طبيعي موجود ما بين السماء والأرض يترجم تعاليم السماء؟ اللهم عرفني رسولك، إنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، لأني أعرف الحجة عن طريق الرسول، وإذا ما عرفت الحجة شنو النتيجة؟ العاقبة ضللت عن ديني. وكل المسلمين يقولوها، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وعلى هذا الأساس أنا أكون أعرف الحجة، زين الحجة شنو اللي أعرفه؟ أعرف الحجة أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. يعني احنا عندنا كلمات روايات مثلا، من زار الحسين سلام الله عليه عارفا بحقه وجبت له الجنة. جو واحد يقول عارفا بحقه، انا وين اقدر اعرف بحق الحسين؟ وين انا وياك هسه كل احنا القاعدين، كل احنا لو احد يقول انا اعرف، كل احنا الموجودين بدون استثناء يقدر يعرف الحسين بعين حقيقته؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند في بعض روايات ما مضمونها قد ما أجيدها بالنص، يقول إن الحسين في السماء أكبر مما هو في الأرض، وإنه لعن يمين العرش مكتوب إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. نصلي على محمد وآل محمد. أجي أنا أعرف الحسين؟ إذن أنت حملتني أمر تعجيزي. واحد من علمائنا الأحياء الموجودين يقول أنتوا كخطباء منابر أصحاب منابر قولوا للناس أننا في عاشوراء، عندما نتحدث عن صاحب عاشوراء نحن لا نتحدث بقدر صاحب عاشوراء، نتحدث بقدرنا لا بقدره. أكو فرق بين المعنيين ولا؟ نتحدث بما تتسع مداركنا لمعرفة الحسين. أما إذا كان الحديث على صاحب على قدر صاحب عاشوراء والكلام للمرجع، يقول لا أنا ولا ملايين البشر من أمثال الطوسي والمفيد والحلي أعلى الله مقامهم أجمعين أن يصلوا إلى مقام ذلك الغلام الأسود الذي قتل بين يدي الحسين. جون مو اللي إجى للإمام وقال له جون أنت خادم عند أبو ذر، وأبو ذر تبهدل تبهدل، واحد قاعد يم النبي صلى الله عليه وآله وعلي موجود أمير المؤمنين، هذا الرجل يركز بوجه علي بن أبي طالب ويبتسم يضحك. سأل النبي قال له أكو بقلبك شيء؟ قال لا والله ما بقلبي سالفة بس أحبه.
وانت بتشوف المحبوب مو الابتسامة ترتسم على فمك. قال لا أتحب عليا؟ قال بلى. قال استعد للبلاء. لا زالك تحب علي بن أبي طالب؟ استعد للبلاء، وإلا أرجوك إحنا سعلي من هاي الشهداء إلى الآن شهداءنا مو تجي، مو نسأل الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا وينصر مجاهدينا بنصره المؤزر ويثبت أقدامهم ويزلزل الأرض من تحت أرجل أعدائهم، علي من هذا كله؟ ترى ضريبة الولاء لعلي بن أبي طالب، وإلا لو إحنا مو شيعة لا الأمور غير شكل. طلقة ما تسمع بالعراق، وكان تبرعوا ببناء حتى الأمور اللي دمرت من العراق، كان هواية عمرتها قطر، عمرتها السعودية، كان بنونا وعمرونا وسوونا، بس لأنه ونسأل الله أن يديم النصر المؤزر. الآن الانتصارات ببركات الحسين متلاحقة. والانتصارات حقيقة تثلج القلب على الأعداء. فالمهم قال له استعد للبلاء إذا أنت تحب علي ابن أبي طالب، يعني راح الناس كلها تتكالب عليك بالضد، لأن علي كانوا يتعاملوني كابن ضرة. المهم أنا من أجي أزور أو أزور الحسين أو أسمع الزيارة تقول عارفا بحقه، شنو معرفتي اللي أنا أعرفها حتى حصل على الجنة؟ إذا ما أروح أزور. قال لا، المعرفة اللي أنت ضمن حدودك، إحنا هسه صلاة على الميت، يعني إيش تتوقعون الإيمان درجة واحدة لو درجات؟ هذا يسموه مؤمن، ذاك يسموه مؤمن، جعفر يمكن مؤمن. الآن نحن مؤمنون، نستطيع نجزم أننا مؤمنون، لكن درجات الإيمان هو متفاوتة مراتب. أما نجزم ليش؟ نجزم لأن يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أنا أسأل نفسي أحب علي ابن أبي طالب؟ أشكر الله على نعمة الإيمان. أبغض علي ابن أبي طالب؟ أنا منافق، خل أروح أدور مدرستي. لكن الإيمان درجات ومراتب. أبو ذر الغفاري به المقدار الضخم لكن لا يصل إلى مرتبة سلمان المحمدي، مو وهيك تفاوت يصير ما بين الناس. فهذا نفس الحال، المعرفة أيضا درجة. أما أنا تجي تكلفني ما لا أطيق أني أعرف الحسين كما هو؟ لا ما أقدر. من يقدر يعرف الإمام المعصوم وكنه المعصوم؟ واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي لو نبشنا قبر الحسين ماذا نجد؟ يسأل سؤال، نريد نحفر القبر الشريف نلقي بيه جثة، نلقي بيه فتشي. قال إنك سألت عن أمر عظيم، ما لك شغل بهذا. يظهر شنو؟ يظهر المسألة مو مثل ما أنا وياك نتخيل. التجور الآن المعصوم من يقول له لقد سكن دمك الخلد واقشعرت لدمائك أظلة العرش. ليش سكن دمه الخلد؟ مو لما طعن بالنبلة في صدره سلام الله عليه وفاضت دمك الميزاب، قام يأخذ دم ويلطخ لحيته ورأسه ويقول هكذا ألقى جدي وأنا مخطب بدمائي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. أنا قبل 3 سنين 4 أبو الخصيب كنت أقرأ ذكرت هالنقطة، ما أدري بالكم يولا، يا جد قتلني فلان وفلان. هسه احنا عندنا موضوع نريد نوصله، بس خلي هذه ضرورية جدا النقطة. كلام المعصوم ترى مو مثل كلامنا أنا وياك، يعني كلامنا مو محبوك، بزيادة بنقصان بأخطاء، بشر بعد كلنا خطاؤون، لكن كلام المعصوم يختلف فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. ولذلك سعدت من تروح مثلا تصعد لك الطائرة وتسمع دعاء السفر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. بعضهم يقروا في الطائرات هسه ومو للسفر، احنا عدنا بصلاة الليل موجي، يوصل انك تقضي ولا يقضى عليك، المسجل في اماكن اخرى بالطائرات انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.
طبعا بالحق ماكو بأصل الدعاء، لكن هذا التقديم والتأخير وضيافة حتى ما يقولون دعاء الإمام السجاد هذا، حتى يقولون مالت مروان، لأن ماكو تراث ما عندهم، فيأخذون مالاتنا يخربطون بهن شوي ينزلون للناس على اعتبار دعاء سحمون هذه. لكن أرد أقول لك ليش ماكو إنك تقضي بالحق؟ إذا كلام المعصوم ما يقول لرب العالمين إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ليش؟ لأن الله هو الحق، فتصبح كلمة بالحق سالبة بانتفاء الموضوع. إذا الله ما يأمر بالحق ما يقضي بالحق، لا عد منه يقضي بالحق؟ مو هيك يقولون علماء المنطق يعني؟ الآن إذا بالبصرة، بالبصرة صحف تنزل فقط صحف رسمية يوميا، صحيفة أهلية ماكو، شو نقول؟ يقول ذكرت الصحف الصادرة في البصرة اليوم. لكن إذا صحف تصدر رسمية وغير رسمية، شلون نطلع غير الرسمية؟ شو نقول؟ ذكرت الصحف الرسمية. فإذا الله ما يقضي بالحق جاء منه يقضي بالحق؟ الحجاج جاء منه يقضي بالحج؟ مهم. فإذا الله تبارك وتعالى ما يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، أنا أخاطب بهذا الخطاب. فالمعصوم من يتكلم بكلام، الكلام يجي محبوك، يجي كلام ما بي لا زيادة ولا نقصان. من أجي أنا أقول يا جد قتلني فلان وفلان، موش الإمام سلام الله عليه إذا يقصد منه هو السؤال اللي قبل 3 سنين 4 أنا ناقشته قلت لك مريت بيه، إذا يقصد الجمع اللي أمامه المفروض يقول فلان وفلان وفلان. ليش؟ لأنه مجموع الجيش فالثلاثة جمع. وإذا يقصد القاتل اللي باشر القتيل المفروض يقول وأقول يا جد قتلني فلان، ما داعي بعد وفلان، فلان اللي هو شمر ولا من اللي مارس القتل. لكن ما يقول فلان وفلان يعني اثنين، تعملوا دولة اثنين وبعدين الحديث بقي. فالشاهد الإمام سلام الله عليه من يقول لسكن دمك الخلد وقشعرت لدمائك أظلة العرش، لأنه قام يلقي بالدماء فلن تسقط منها قطرة، والمعصوم يقول لو سقطت قطرة على الأرض لساقت الأرض بأهلها. فهذا المعصوم بهذا المجال أنا ما أقدر أفهم بكل تفاصيله، لكن كل معرفتي بحدود المعرفة المقبولة مني أني أعرفه أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. ولذلك أنت تشوف مو كل واحد يقول مثلا الحسين إمامي هو فعلا إمام الحسين، لا، مطلوب الطاعة، مطلوب الالتزام، مطلوب أني أمشي على نهجه. أكو ناس هواية كانت يم النبي قاعدة والنبي موجود ويصيحون أشهد أن محمد رسول الله، والنفاق ما لقلوبهم. النبي مو يقول لهم أوامر ويردون على النبي، خالفوا النبي بعدة مخالفات، والقرآن يصيح ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قاعدين بورقة وقلم اعطوني، ما رأيت شيء، لا تعطوني ملك كسرى ولا قيصر، ورقة وقلم أرد أكتب وصيتي، شأني شأن كل أموات الدنيا. حطوا ورقة قالوا دعوه لقد هجر، خيموت لا تطو، شون يعني همش يسميه ولا قال أنا أشهد. إذن هذا إني أنا أعلم أن النبي أولى بي من نفسي، هذا حدود معرفة اللي أنا مقبولة مني. أعلم أن الإمام المعصوم أولى الناس بالناس، أو أولى الناس بالناس من أنفسهم. وعلى هذا الأساس أريد ندخل بها المقدار، نكتفي وندخل إلى مقام تلك المرأة اللي إحنا نسميها المرأة النبيلة. هواي ناس يتبادر لأذهانهم أن أم البنين سلام الله عليها حصلت على هذا المقام لأنها قدمت أبنائها، الابن ضرتها، مو تحب الزهراء، يا الزهراء بنت النبي، وعلى هذا الأساس قدمت أبنائها لابن ضرتها. إذن مرأة نبيلة؟ لا، مو شكل هذه المرأة. أنسب كلام إلها أنها المرأة العارفة، العارفة. هسه تعالي لابنها، ابنها العميد الكبير، ابنها العباس سلام الله عليه، ايش تتصور يعني العباس حصل على هالمنزلة الكبيرة لأنه قاتل دفاعا عن أخيه؟ لا، مو دفاعا عن أخيه،
ولذلك انت من تسمع زيارة المعصوم اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لمن؟ لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المؤتظر الى اخر. يعني انت ما قاتلت، مو احنا يا تاخذنا الان التعصب، شنو اللي اخذنا؟ شنو اللي فشلنا الان بحياتنا؟ احنا الان حياتنا مو فاشلة؟ الان مسؤوليننا مو اغلبهم فاشلين؟ الان مو نبكي من الفساد؟ احنا سوينا ليش؟ لان من اجينا لصناديق الاختراع تاثرنا بالعلاقات الماديه، ما تاثرنا بالعلاقات الاخلاقيه والروحيه، وقلنا هذا خوش ادمي وان يكون غريب خلي ارشحه وادخل اسمه بالصندوق، لا هذا قرايبي، هذا ابن عشيرتي، ابن قبيلتي، من اسرتي، قريب لزوجتي، مو هاي العلاقات اللي كنا ننتخب عليها وبالتالي دفعنا المقصود، احنا دفعنا ضريبه. هذا يسيح والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، عن إمام معصوم مفترض الطاعة. إذن هذه المرأة من قدمت أولادها، وإحنا ويا عندنا يرادلنا فهم بالأمور، يعني إيش تتصور فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة من طلعت تصدت للعمل السياسي ودخلت على فلان وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، وأنت أن أجش لها القوم بالبكاء وخطبت تلك الخطبة وجادلت وبالقرآن الكريم وألقمتهم الحجة. تصور فاطمة طلعت على حساب نخيلات، يعني تقنع أنها طلعت على حساب فدك؟ فاطمة الزهراء ليلة زفافها، النبي شاف ثيابها، ثياب بالية قديمة، ودالها ثوب جديد، اجل ليلة زفافها اخذها بايده لعلي بن ابي طالب، واذا بالثوب اللي لابسته بالي، قال فاطمة اكو ثوب جديد انا وديته، ما وصل؟ قالت لا بابا وصل، بس بنية من بنات الانصار فقيرة والليلة ليلة زفافها، وظل قلبها مكسور خطية، واني عقلي اكبر ناضج شايف شيء مو بحالة، فوديته الهاي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مضانها غدا في جدل. يريد يقصر لردن الثوب طويل، يقول للخياط خلى قصر طويل، قال دعه إن الأمر أسرع من ذلك، والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. إذن فاطمة الزهراء طلعت تقاتل وتدافع عن الإمامة، ترى عن العقيدة، عن مبدأ الإمامة، دفاعا عن علي بن أبي طالب، لا عن فدك ولا عن الحسن ولا عن الحسين. ولذلك تقول لعم يا سلمان كسروا ضلعي صبرت، غصبوا حقي صبرت، أسقطوا جنيني صبرت، والله لا أرجع حتى يرجع ابن عمي علي. المسألة عن الإمامة كما صنعت زينب تدافع عن الإمام السجاد سلام الله عليه، مو عن أطفال، مو عن مخيم، من احترق المخيم ما سوت شيء، الأطفال ضربوها سبوها ما سوت شيء، لكن مرات عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه يقتل الإمام السجاد، ايش سوت زينب؟ مو قالت اقتلني معه؟ مو حضنته؟ واجبها دفاع عن الإمامة يا سيدي. هذه المرأة أم البنين اللي أعطاها المقام لأنها كانت عارفة بمقام الإمامة، وإلا ماكو هيجي، محال أن تجد امرأة ممكن تتأثر في أي مجال من المجالات لكن تقدم ابنها. انت عندك فكرة يا لا؟ في اليوم من الأيام يقولون اثنين اختلفوا على ناقة، كل واحد يقول هاي الناقة مالتي، جابوهم للتحكيم، واحد قال أنا عندي دليل، عندي شهود. شنو شهود؟ قال الناقة تنحر، طلع عضلة القلب، مو قلبها، العضلة القلب طلعوها تلقون بها قرحة اثنين، قرحتين صدعين يسمينه، هذين طلعوها تلقون بهن صدعين لأن ذبحوا لها فصيلين أمام عينها وكل فصيل يسوي قرح، حيوان بهيمة وتتأثر بهذا التأثير. ولذلك ورد في الروايات في آداب الذباحة كراهة ذبح الحيوان أمام ابن جنسه. طيب الأم إذا غرقت وبيدها طفل شو تسوي؟ عندك ببالك؟ مو هي تموت تقول لك خلى موت عني بس كون ابني يطلع، شيل بيع على يديها، تدفع عن ابنها. ولذلك القرآن يضرب مثل وترى وكل مرضعة ويوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ماكو أقرب من الإبن للأم، أعز من روحها،
تجي تقدم الابن ضرتها، شنو؟ مو شغلة أخلاق، لا لا، شغلة عرفان، لأنها تعلم أنها هي ومن في الوجود فداء للإمام المعصوم، كما اليوم نحن ومن في الوجود فداء لإمامنا المعصوم. هذه معرفة الإمام اللي وصلت إلى مرتبة من هذا المقدار بحيث أصبحت بابا من أبواب الله. وإلا أكو زوجات عند الإمام علي بن أبي طالب هواية، أسماء بنت عميس، أم محمد ابن أبي بكر كانت زوجة للإمام وابنها يحيى، واستشهد مع الحسين في كربلاء، وكانت موالية جدا منقطعة بالولاء لعلي عليه السلام. وصلت إلى مقام أم البنين. خولة بن جعفر، أم محمد المعروف بابن الحنفية، أسماء بنت عميس، أم الصهباء الخثعمية، وليلى بنت مسعود النهشلية، وأمامة اللي أوصى تزوجها بوصية من فاطمة سلام الله عليها. ما وصل إلى مقام، ليش؟ لأن هذه وصلت إلى مقام العرفان، كانت تعرف معنى الإمام، قيمة الإمام، ماذا تقدم للإمام، فلذلك قدمت أولادها. توقع المرأة، نسأل الله بحرمة الحسين أن يرزق أولادنا وبناتنا من المتزوجين ذرية، نسأل الله بحرمة عبد الله الرضيع وبحرقة قلب الحسين على عبد الله، أن الله تبارك وتعالى يحيي أرحام النساء بالذرية الصالحة. هذه الذرية مشكل، المرأة إذا متزوجة وما عندها أطفال تبقى مثل المهزوزة، راح يتزوج، ممكن ينفصل، ممكن موجي، ونسأل الله أن يقر عيون بناتنا بذرية. إذا إجا الولد، هذا أول ولد، شو يصير؟ يعني خلص ثبتت المرأة. فاطمة بنت حزام ببيت علي بن أبي طالب، وهذا البيت لا يناله إلا ذو حظ عظيم. وإجا الطفل، وما شاء الله الطفل من يجي وسيم، وسيم تركان جسيم، من كبر بعدين العرب يقولون إذا ركب الفرس المطهم يخطى رجلاه الأرض، أبو الفضل العباس، ولذلك سمي قمر العشيرة. طفل صغير عمره سنتين ثلاث، شكد عزيز الدمة. ليش الله قال يوم تذهل كل مرضعة؟ ليش؟ لأن من يكبر يقوم يهوس، يقوم يشتم، يقوم يسبها، يقوم يتجاوز عليها، مثل أبنائنا الآن، مو بعض أبناء ما متربين تربية دينية ويسيح بوجه أمه، يصرخ على أمه، ما أعرف شلون، يعني شوية ممكن تقل المحنة، تقل المحبة، لكن إذا طفل متعلق بعزم الروح، إجا هذا الطفل اللي بعده رضيع، جلس بحجر علي بن أبي طالب، والمرأة قاعدة يمه، وبيت نبوة، بيت رسالة. وإذا بأمير المؤمنين يقلب بذراعيه ويبكي، التفتت إليه، قالت يا أمير المؤمنين أفيه ما عيب؟ ما لي أراك تقلب بذراعيه وتبكي؟ قال لا، ليس فيه ما عيب، ولكنهما سيقطعان دفاعا عن الحسن. يعني هذه أم تقدر تتحمل هذا الخبر؟ تاخذه تقول له انتم تدورون سياسه، تدورون مشاكل، تدورون شيء، اعطيني ابني، اريد اطلع ابي بني كلاب واروح احميه، هذا ابن البكر، سيقطعان دفاعا عن الحسين. واذا بيها تتحمل الخبر واطبقت جوانحها. خل اعطيك فكره، الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه مو كان يصعد على المنبر يقول انها هنا لعلما جما لو وجدت له حمله، مو صحيح ولا؟ ليش ما يطيل الناس؟ يصير عندهم خلل بالعقيدة، ممكن يصير ضبابية، ما يقدر يفهم اللي علي بدون علي بن أبي طالب. لكن المن يطيل أخبار؟ يطار لحملة العلم، يا ميزان كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال والله لا أبرأ. قال تقتل، تقطع يداك ورجلاك، وتلجم وأنت أول من يلجم في الإسلام، وتصلب وأنت عاشر عشرة، أقصرهم خشبة، أقربهم إلى المطهرة، وفي اليوم الثالث يبقر بطنك بحربة فيبتدر من خروك دم فتموت. أب ربك لو يسمع غير ميثم أن راح يصير انفجار بهالحسينية لا سمح الله، يجي للمأتم ويقول أروح شهيد؟ احنا تمطر الدنيا مآتمنا تقل،
بيصير جو او عجة او عاصفة او برد او ظروف معينة، مو صحيح. احيانا لعبة طوبة ما تمنى تقل، برشلونة وريال مدريد اذا لعبن اعتبر المجالس صارت للنص نزلت. المفروض يعني هذا وشوف، لكن يطيل ميثم يتحمل. قال اصبر ان ذلك في الله قليل. شايف المن يعرف يطي خبره؟ قال له تصبر اذا تكون معي وبدرجتي يوم القيامة. اذا الدرجة وين؟ مو سهلة. ام البنين حصلت درجة بلاش، حصلت درجة بمقابل، حصلت درجة بعطاء. يجي ناع الحسين اولادها اربعة، ترى مو سهلين، اربع اولاد. وتدري بناء على الرواية اللي تقول بأن أم البنين كانت على قيد الحياة بواقعة الطف، هسه تقول إذا هذا ولاءها وحبها للحسين ليش ما طلعت؟ مو ممكن أن يرد سؤال من هالقبيل. أنا أقول لك ليش ما طلعت. أبو الفضل العباس سلام الله عليه في مقام العارف درجة عن الأصمة العباس، مو جعفر قيم العباس مثلا، لكن أريد أقول لك أنه يعلم تماما كما هو يقول أترك من خلقني الله لأجله، يعني يعرف المهمة اللي طالع بيها هو الحسين، ملازم الحسين ملازمة الظل. هاي الملازمة إذا أم البنين طالعة والعباس سلام الله عليه بها المقدار من المعرفة، بها المقدار من الكرامة والمكانة، يقصر بحق أمه؟ ما يقصر. فش راح يكون؟ راح يكون تزاحم، راح تشغل جزء من اهتمامه، بس هو لا أراد أن يتفرغ، بل هي أرادت أن يتفرغ لأبي عبد الله الحسين. وفعلا انت سمعت يعني ترى عندنا هيك نماذج، عندنا هيك ناس، عندنا هيك عطاء. سمعتوا يقول اكو امرأة بوترت يد ولدها في الحرب، هاي حربنا الموجودة، راحوا يزوروه قالت للطيب وترجع للقتال وما أقبل إذا ما تجي الثانية مبتورة. كما بترت كفاء بالفضل العباس سلام الله عليه دفاعا عن الحسين، هم تروح تقاتل الدافع عن الحسين. فهذا اللي أخرها حتى أبو الفضل العباس لا يشغل جزء من اهتمامه بأمه، طلع مع الحسين مرة كبيرة ما عندها وسائل إعلام مثل اليوم مقرية أو مسموعة أو مرئية، حتى واحد مثلا ممكن يسمع الأخبار ماكو شيء. فاليوم من الأيام وإذا بالمدينة قلبت بأهلها، شو الموضوع الخبر؟ عندها طفل للعباس، ترى اللي منا النسل الآن المختصين بالأنساب يعرفون الفكرة، عبيد الله هو اللي منا نسل العباس، طلعت شالت الطفل على كتفها، لقت الناس هوسة وبشر قدامهم يصيح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. الناس وراء حتى المخدرات خرجنا من صدورهن. وصل بشر إلى قبر رسول الله التفت قال يا

قال قالت يا هذا هل عندك خبر من الحسين؟ قال على الخبير سقطت، من أنت؟ قالت أنا أم العباس، أنا أم البنين. يقول بشر تحيرت بها المرأة، عندها أربعة ويا الحسين، خافت تموت من أقولها أربعة. بدأت بأصغرهم، قلت عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا أسألك عن سيدي جعفر، عن أبي عبد الله الحسين. يقول وصلت بأولادها إلى أن وصلت لقمر العشيرة، قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. بقي على المشرع مقطوع اليدين. هنا يظهر الحال اختلف. بشر يورينا رواية يقول وضعها كلها تلخبط، انحنت وضعت يدها على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها سقط إلى الأرض. قالت يا هذا والله لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة.

وين تروح؟ راحت وين مشت أم البنين؟ تريد تقدم عزاء لمن تقدم؟ فاطمة أم العزاء، لكن فاطمة وين؟ مجهولة القابر. راحت إلى بيت الحسين تريد تقدم العزاء لزينب، وإذا بالباب مسدودة. زينب قالت سدوا الباب، ما اريد وحده تدخل علي شامته وتشمت. اخذت تجول في محاريب الحسين، الا لا تزال الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلام. واذا بامراه من جواريها، سيدتي على الباب امراه تقول انا ام البنين. قالت ويحك افتحي لها، هذه شريكتنا بالمصاب. شوف العلم، معرفة وين وصلت بيه. لما وقع بصرها على زينب نادت وولداه وحسينا. أجابتها الحوراء زينب وأخاه وعباسه.

0: طفلي.
1: ورنت إلى نحو الخيام بمقلة: يا الله،
0: اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم احفظ وأيد وسدد علمانا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. اللهم ارحم شهداءنا واحشرهم في عليين مع من يتولونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي جرحانا بالشفاء العاجل. اللهم رد مقاتلينا سالمين غانمين إلى أهليهم وذويهم بعد النصر المؤزر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي في كل مريض. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم يسر الامتحانات على شبابنا، اللهم يسر عليهم زواجهم، ارزق المتزوجين منهم الذرية الطيبة الموالية يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، وإلى أماتهم عمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مع ثواب الصلاة على محمد وآل محمد.
2: كنا وإياكم مستمعين الأفاضل والمحاضرة الإسلامية التي ألقاها على حضراتكم فضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي دامت بركاته، والتي حملت عنوان معرفة الدين وكيفية العمل، هنا إذاعة البلاد.

0: يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
1: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت. إذاعة البلاد.
2: ثم في الجمعة التي تليها، في الحقيقة الذكرى السنوية الأولى لصلاة الجمعة، لتأسيس صلاة الجمعة في العراق، فالرجاء ألا تقصروا في الحضور إلى مسجد الكوفة لإحياء هذه الذكرى، طبعا إذا بقيت الحياة، وأما إذا لم تبقى الحياة وهذا أمر متوقع في أي نفس وفي أي يوم، فأسألكم الفاتحة والدعاء وشيء آخر رئيسي، وهو أن تحافظوا على دينكم ومذهبكم ولا تدعوا هذا الزرع الذي حفظتموه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يضيع وأن يجف، لا حافظوا عليه. طبعا إن شاء الله أن الشجاعة موجودة والوعي موجود والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، لا ينبغي التفريط فيه ولا بقليل ولا بكثير. أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، وإنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه.
1: متواصلين معكم وبث مواد برامجنا للفترة المسائية. أوقات طيبة ونافعة نتمناها لكم، وأنتم ترافقوننا في الاستماع إلى برامجنا التي تأتيكم عبر الأثير وعلى الموجة المتوسطة AM وبتردد مقداره 999 كيلو هيرتز. هذه إذاعة البلاد من بغداد.
3: كل نجاح يبدأ بإرادة قوية.
0: البلاد أن تكون بعيدا عن الوهن والضعف والتراجع.
3: إنها إذاعة البلاد.
1: إنها إذاعة البلاد.
0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
0: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج بلسم الروح.
1: على الودي نلتقي معكم مستمعينا ونحن نعد المراهم التي تشفي القلوب المثقلة بأعباء الأمراض الأخلاقية. كونوا معنا.
0: مستمعينا الأفاضل، اليوم وعبر هذه الدقائق التي تجمعنا بكم يستوقفنا موضوع مهم، ألا وهو ذم الظلم. والظلم قد يراد به ما هو ضد العدالة،

0: وهو التعدي عن الوسط في أي شيء كان، وهو جامع للرذائل بأسرها، وهذا هو الظلم بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليه الجور أيضا.
1: وقد يراد به ما يرادف الإضرار والإيذاء بالغير، وهو يتناول قتله وضربه وشتمه وقذفه وغيبته وأخذ ماله قهرا أو نهبا وغصبا وسرقة وغير ذلك من الأقوال والأفعال المؤذية، وهذا هو الظلم بالمعنى الأخص، وهو المراد إذا أطلق في الآيات والأخبار وفي عرف الناس.
0: وبواعثه مستمعي الكريم إن كانت العداوة والحسد يكون من رذائل قوة الغضب، أما إذا كانت بواعثه الحرص والطمع في المال فيكون من رذائل قوة الشهوة، وهو أعظم المعاصي وأشدها عذابا باتفاق جميع الطوائف. ويدل على ذمه ما تكرر في القرآن من اللعن على الظالمين، وكفاه ذما أنه تعالى قال في مقام ذم الشرك: إن الشرك لظلم عظيم.
1: وقال أيضا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهون الخلق على الله من ولي أمر المسلمين فلم يعدل لهم. وقال صلى الله عليه وآله: جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي 90 سنة. وقال صلوات ربي عليه وعلى آله: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وقال أيضا: من خاف القصاص كف عن ظلم الناس.
1: وروي أنه تعالى أوحى إلى داود: قل للظالمين لا تذكروني، فإن حقا علي أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وقال علي بن الحسين عليهما السلام لابنه أبي جعفر عليه السلام حين حضرته الوفاة: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله.
0: وقال أبو جعفر عليه السلام: ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله تعالى بها في نفسه أو ماله. وقال رجل له عليه السلام: إني كنت من الولاة، فهل لي من توبة؟ فقال: لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه.
1: وقال عليه السلام: الظلم 3: ظلم يغفره الله تعالى، وظلم لا يغفره الله تعالى، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.
0: وقال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله تعالى.
1: وقال سلام ربي عليه: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة. وقال عليه السلام: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن ائتي هذا الجبار فقل له: إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا.
0: وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا: أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، أما إنه يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المر حلوا ولا من الحلو مرا.
1: وقال صلوات ربي عليه وعلى آله: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه. قال الراوي: قلت هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ قال: فإن الله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
0: مستمعينا الكرام، ضد الظلم العدل، وهو الكف عنه ورفعه والاستقامة وإقامة كل أحد على حقه. والعدل بهذا المعنى هو المراد عند إطلاقه في الآيات والأخبار، وفضيلته أكثر من أن تحصى. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة قيام ليلها وصيام نهارها. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أصبح ولا يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم. وقال عليه السلام: من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله تعالى له ذنب اليوم ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراما. وقال عليه السلام: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن.
0: وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا: العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحا من المسك. وقال سلام الله عليه: اتقوا الله واعدلوا فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون. ومما يدل على فضيلة العدل بهذا المعنى ما ورد في ثواب رد المظالم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: درهم يرده العبد إلى الخصماء خير له من عبادة 1000 سنة، وخير له من عتق 1000 رقبة، وخير له من 1000 حجة وعمرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رد درهما إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار، وأعطاه بكل دانق ثواب نبي، وبكل درهم ثواب مدينة في الجنة من درة حمراء.
0: وقال صلى الله عليه وآله: من رد أدنى شيء إلى الخصماء جعل الله بينه وبين النار سترا كما بين السماء والأرض، ويكون في عداد الشهداء. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب، ويكون في الجنة رفيق إسماعيل بن إبراهيم.
1: مستمع الكريم، جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة مدائن من نور، وعلى المدائن أبواب من ذهب مكللة بالدر والياقوت، وفي جوف المدائن قباب من مسك وزعفران. من نظر إلى تلك المدائن يتمنى أن تكون له مدينة منها. قالوا: يا نبي الله، لمن هذه المدائن؟ قال:
0: للتائبين النادمين المرضين الخصماء من أنفسهم. فإن العبد إذا رد درهما إلى الخصماء أكرمه الله كرامة 70 شهيدا. فإن درهما يرده العبد إلى الخصماء خير له من صيام النهار وقيام الليل. ومن رد درهما ناداه ملك من تحت العرش: استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات غير تائب زفرت جهنم في وجهه 3 زفرات، فأولها لا تبقى دمعة إلا جرت من عينيه، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من فمه. فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء، فمن فعل فأنا كفيله بالجنة.
0: مستمعين الأكارم، هذا ما جاء في ذم الظلم في القرآن الحكيم والسيرة النبوية الشريفة وأحاديث الأئمة المعصومين سلام ربي عليهم أجمعين، وفيما جاء في الثناء على الصفة التي هي نقيض الظلم ألا وهي العدل. وفي مدحه وردت أحاديث كثيرة تناولنا جانبا منها عبر هذه الحلقة، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد من بغداد تدعوكم للاستماع إلى سلسلة برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم على الموجة المتوسطة AM وبتردد مقداره 999 كيلو هرتز. راجين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف. وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج، مثلا الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام وإنما تكونوا مرشدين لحجاج بيت الله الحرام. هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلا بد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له. ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية. لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن شكد مهمة هاي الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردودها وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين، كيف سينظر؟ وهل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصل نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد واستحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة. ففروا إلى الله، وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله علامنا جزاهم الله خير يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا، وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة، وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويفركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
2: يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.
3: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
2: هنا إذاعة البلاد.
3: هنا إذاعة البلاد.

0: سعودي شلونك؟ الله يساعدك. شكو ماكو؟
1: هلا عادل شلونك؟ عيني مشتاقين.
0: الله يسلمك. احنا اشواق شنو اليوم شلونك؟ بشر شلونك؟ مسيطر على الماده ان شاء الله؟ مسيطر على اجواء الامتحان؟
1: مسيطر ومالك ان شاء الله. هسه اشوف النتيجه
0: بس انا خايف كلش سعودي.
1: عادل على وش تخاف؟ طيب شنو راح تاكلك الامتحانات؟ طوب وتوكل.
0: يا الله يا الله الله يسهلها يا رب العالمين ان شاء الله. الاسئله سهله ونجاوب ونطلع يا الله.

0: عادل بشير، شلونك بالامتحان؟
1: ماشي بشير يا سعودي، ضيم ضيم والله، ما ادري ايش صار بي، تخربطيت، ما ادري اوضاعي كلها تعبت. جاوبت على سؤالين وسؤال يعني وسؤال الاخ، ما ادري يا معود، ما ادري شنو الفيلم، ما ادري صار بي.
0: ها فاجئتني يا معود.
1: انت شلونك بشرني، شنو وضعيتك؟
0: انا زين بالامتحان، الفضل للسماعه، جاوب ورا جواب قام يجيني.
1: الحمد لله سعودي، يعني جاوبت؟
0: ايه جاوبت بفضل السماعه.
1: شنو سمعت؟ سماعه؟ شنو السماعه؟ قول يا الله.
0: ايه مثل ما قلت لك السماعه.
1: يعني هسه جاوبت انت بهاي الطريقه؟ صدق كذب؟ شبيك سعودي؟ مو حرام هاي؟ ما يصير. والرسول قال صلى الله عليه واله وسلم: من غشنا فليس منا. شلون تغش بهاي الطريقه يا اخي؟ ما يصير. شنو غشيت انت؟ فهمني
0: يا معود. عدل على كيفك، كذا تحكيت وياك هالشكل، على كيفك وياي؟
1: لا ما يصير يا اخي، احنا هذا مستقبلنا لازم نحافظ عليه. بعد يوم انت تصير دكتور، تصير مهندس، تصير فتشي بالمجتمع، ما يصير. لازم يا اخي احنا نكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
0: عادل عيني، اهم شيء عند النجاح، لا اريد مهندس ولا اريد اصير اي شيء، بس اريد انجح. اطلع لي كيفون بي اصدقائي.
1: لا لا سعودي، انا ما انصحك بهاي الشغله. احنا صح حتى لو ننجح ما يخالف، بس احنا لازم نخلينا هدف مقابلنا، لازم نكون قد المسؤوليه اللي احنا بيها، لانه بعد يومين ثلاثه احنا راح نقود المجتمع، واحنا راح نصير بالمجتمع، ويصير واحد مهندس ما يفتهم، يصير واحد دكتور ما يفتهم، مو راح يصير بيده ارواح هذا. وانا هاي نصيحتي لك اخوي سعودي، تريد تاخذها انا وسهلا، ما تريد تاخذ هاي براحتك، بعد انا علي نصحتك.
0: والله ضميري انبني، ومن هالساعه راح ادب السماعه، وبعد الغش ما استخدمه، وهم زين دليتني على الطريق الصحيح.
1: بارك الله بك اخوي سعاد، ان شاء الله موفقيه والنجاح، وان شاء الله تنجح بكل امتحاناتك الجايه.
0: ان شاء الله ننجح ونرفع راس اهلنا ونرفع راس الوطن.
1: اشكيدك اخوي سعودي.
2: عزيزتي الطالبة، الغش من الآفات الاجتماعية الخطيرة، إنه شرك من أشراك الشيطان، فاحذر أن تقع فيه، فإن عواقبه وخيمة. ولا تنسى الحديث الشريف: من غشنا فليس منا. دعواتنا بالتوفيق والنجاح لكافة أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات.

0: مستمعي إذاعة البلاد، ما زلنا نتواصل معكم في تقديم برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم، راجين لكم معنا طيب الوقت.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة

حب الفقراء. رأى أحد الصلحاء في منامه ملكا في الجنة وعابدا في النار، فسأل: ما السبب الذي جعل هذا في درجات النعيم وجعل ذاك في دركات الجحيم، مع أن الحال بخلاف ما كنا نظن؟ فقيل له: الملك لحبه الفقراء أصبح في الجنة، والعابد لحبه الملوك

0: أهلا ومرحبا بكم. فشاهد يعني أكيد المسؤولية شاقة وصعبة لطلاب السادس، لكن ما أريدهم أي يعني مردود سلبي على نفسياتهم، هذا مو صحيح، لأن هذا راح يأثر على نتائجهم هم في غنى عنه. يبذلون جهدهم صح ويسعون لتحقيق النتائج المطلوبة، والباقي على الله تعالى. وصيتي للأهل هم من خلالكم، يعني مرات أشوفهم كلش متشددين وعنيفين، يعني تعالى أقول لك الإنسان ميسر لما خلق له، الحديث يقول يعني كل واحد مستوى، يعني لو تجيب بالطبية لو كذا يصير، يعني ما صار الطبية، ما انتهت الدنيا، فرص موجودة أو الاختصاصات الأخرى. فهم كل الأهل يعني خلي يطلبون من أبنائهم أن يشعرون بالمسؤولية وأن يفرغوا نفسهم للدراسة، لكن من دون خلق هالفوبيا. هاي السادس صايرة فوبيا، طلاب السادس شنو يعني لو هاي لو انتهت الأمور مسك. إن شاء الله ندعو لكم الله تعالى يربط على قلوبكم ويشد من أزركم إن شاء الله. وفعلا إحنا أيام امتحانات السادس أحيانا نشعر كنا إحنا بدنا نمتحن، لأنه قلوبنا مع أبنائنا ونريدهم يحققون الأمنيات اللي يفكرون بها، ونقدرهم مشاعر أهلهم يردون أولادهم يصيرون. بس من دون كنا أن تؤدي إلى حالات الضغط النفسي لا سمح الله، قد صير بيفضل أمور نفسية شي في دبعه. لا، الله تعالى إن شاء الله يفتح لكم آفاق للخير ونجد فيكم ثمرات مباركة تساهمون بناء بلدكم إن شاء الله، وتقفون أعين أهلكم ومحبيكم يطر عيون الإمام سلام الله عليه، إمام الحجة، أنتم شباب شيعته وأنتم سندة وأنتم المعول عليكم، خلي يكون هدفكم هذا إن شاء الله هو يكون معكم. أهلا ومرحبا بكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: مستمعينا، لازلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها. إذاعة البلاد من بغداد.
2: الدين خارطة بناء الروح،
3: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله، كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
2: هنا إذاعة البلاد.
3: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بالقدم العام لجميع خلقه بالنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله معادن الدين والكرم وسلم تسليما كثيرا.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاءنا بكم حيث مرابع الحجاج بين جبال مكة وعرصاتها، وهم يؤمون ربا كريما عطوفا عظيما. إنه لقاء برنامج وفد الله.
0: من استطاع إليه سبيلا.
1: أيها الأحبة، إن الحج أمانة إلهية، فهو في ثقافة المسلمين ووعيهم الركن الرابع من أركان الدين بعد الصلاة والزكاة والصوم. فعن الإمام أبي جعفر سلام الله عليه قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج. لذلك نقرأ في توكيد الحج: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق الحج من أجله، أو سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
0: وعن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات، قال: هو ممن قال الله ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال السائل: سبحان الله، أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الجنة. إذن مستمعينا، ما هي الاستطاعة المطلوبة في أداء الحج؟ ومن هو المستطيع؟
1: لقد أوضح فقهاء المذاهب الإسلامية في رسائلهم العملية وكتب المناسك الاستطاعة بما مؤداه: أن يكون للإنسان مال يزيد على مؤونة عياله بحيث يكفيه للذهاب إلى مكة والإياب منها، وأن تكون له ولعياله فضلة عند رجوعه من الحج.
0: ومع مثل هذه الشروط السهلة، رأى الكثير من المسلمين أنفسهم قادرين على القيام بهذه الفريضة والإتيان بهذا الواجب. ولهذا السبب بالذات ربما يعود سبب كثافة المسلمين الذين يقصدون بيت الله الحرام، حيث كان عددهم فيما مضى يبلغ مئات الآلاف سنويا، أما اليوم فهو يزيد على المليون، يتوجهون من أرجاء الدنيا إلى أحد مواقيت الحج.
1: إن شروط الاستطاعة تتسم بالكثير من اليسر والسهولة، وأيسر منها وأسهل أداء النفس مناسك الحج، بيد أننا نتساءل: إذا كانت الاستطاعة وأعمال الحج بهذا المستوى من البساطة واليسر، فلماذا عد الحج كما في رواية ابن عباس نوعا من الجهاد؟
0: وللجواب على هذا السؤال يجب علينا أن ننتبه إلى أن ما تتحدث عنه كتب الفقه ومناسك الحج يقتصر على بيان الأحكام الظاهرية للمكلف، مما يجب أن يقوم به من خلال الحركات والسكنات والألفاظ. أما حقيقة الحج وأبعاده المتكاملة فهو ما يجدر بنا أن نتقصاه في الكتب الأخلاقية وفي التعاليم العملية لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
1: ونقطة البداية مستمعينا أن المكلف قبل أن يتعلق به تكليف فريضة الحج هو مسلم، وأن للمسلم في السنة تعريفا محددا واضحا. أما لماذا توكيد السنة بالذات فيما ترسمه من حدود واضحة للمسلم؟ فذاك يعود إلى أن تعريف المسلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأخبار أهل البيت عليهم السلام يكشف عن علاقة تلازم بين الإجمال والتفصيل.
0: أجل المستمعين، فالمسلم في كتاب الله يحمل صفة المسلم لجهة مشاركته في الحقوق السياسية والاجتماعية الثابتة لمجتمع المسلمين. أما في السنة فهو عنوان يحمله لجهة من ناحية ما يضطلع به من أهلية وجدارة للارتقاء إلى مستوى هذه الصفة السامية، بحيث يكون إنسانا مؤمنا تتسق شخصيته مع المواصفات التي يتحدث بها الإمام الصادق عليه السلام للإنسان المسلم.
1: فمثل هذا المسلم إذا أراد أن يؤدي فريضة الحج فإن عليه أن يؤديها كما تتحدث عنها وعن فلسفتها كتب الأخلاق الإسلامية، وهو حينئذ يمارس عملا جهاديا يستلزم بذل الجهد وتقديم التضحية والفداء في كل لحظة وآن.

0: مستمعينا، حين يتمخض الحج عن بذل وعطاء وعن ممارسة جهادية واعية، فإنه يكون حجا واقعيا متطابقا في معالمه مع ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام. فعن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قال: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله عز وجل من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب حاجب، وفوض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخلق.
1: مستمعين الأكارم، إن معايير الاستطاعة في البحث الفقهي ترتكز على إحراز القدرة المالية والبدنية اللازمتين، وضمن ما هو محدد في الكتب الفقهية، ولكن ما ينبغي لنا تحصيله قبل ذلك هو استطاعة من نوع آخر لا تختص بزائري بيت الله الحرام، وإنما ينبغي لكل مسلم أن يحرزها في شخصيته ووجوده، إنها استطاعة ببعدين علمي وأخلاقي.
0: أجل مستمعينا، فشريعة ينطوي تراثها المعرفي في الأخلاق العملية على كتب من قبيل المحجة البيضاء ومعراج السعادة وكيمياء السعادة وعشرات الكتب الأخلاقية الأخرى. ودين أوجب على المسلمين كافة طلب العلم، حري أن يدفع كل مسلم إلى التوافر على الاستطاعة في بعديها العلمي والأخلاقي في مدة تسبق مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي. لكن الذي يبعث على الأسف حقا هو أن الكثير من المسلمين لم يهتم بهذين البعدين.
1: فالإنسان المسلم الاعتيادي يبلغ في العادة مرحلة الاستطاعة المالية حين يتجاوز أكثر من نصف عمره، أي في عمر يتعدى في الأغلب 40، وحينئذ يبدأ هذا الإنسان بالتفكير في تعلم أحكام الحج، ثم لا يقدم لذلك أكثر من ساعات معينة في أيام معدودة.
0: إن التعلم في هذه السن المتأخرة يتسم بصعوبة كبيرة، ومهما بذل العلماء الذين يرافقون قوافل الحجيج من جهد، فإن المسألة تبقى أقرب إلى المستحيل، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أن المهمة التي تقتصر على تعلم مناسك الحج وحدها، وإنما يتبعها أيضا تعلم القراءة والأجزاء الأخرى في الصلاة الواجبة، وكأن الصلاة أصبحت الآن واجبة على أمثال هؤلاء، ولم تكن كذلك قبل إحراز الاستطاعة المالية للحج.
1: مستمعين الأحبة، يجب أن نعي جيدا أن التجربة العملية أثبتت صعوبة أن يتعلم غير العربي النطق بحروف العربية من مخارجها الصحيحة، حيث تتصلب بشكل نهائي أوتار حنجرته الصوتية في السنة 15 فما بعد. لذلك تذهب هباء جهود العلماء الأفاضل في أن يتعلم هذا المسلم غير العربي الذي مر من عمره 70 عاما على أداء معين للغة، أداء الحروف بشكل عربي صحيح.
0: أما لو كانت مهمة تعلم القراءة الصحيحة والأحكام الشرعية قد بدأت مع مرحلة البلوغ الشرعي وترافقت وإياها، فمن المستبعد أن تظهر نظائر هذه المصاعب في المستقبل.
1: إخوتي الحجاج، علينا أن نعترف بأن مدى اهتمامنا بأحكام وآداب ديننا الحنيف هو دليل يكشف بوضوح مقدار ارتباطنا بهذا الدين وصلتنا الحقيقية به. فما نراه من أعمال بعض الحجاج وسلوكهم في مكة والمدينة يكشف بوضوح ضآلة وعيهم الديني وسطحية ما يعرفونه من معارف دينهم وأحكامه وآدابه. مستمعين الأكارم، هذه الحالة بدورها دالة على عدم اعتناء المجتمع الإسلامي بالإسلام فيما ينطوي عليه نظامه التشريعي من فقه وأحكام، بالإضافة إلى الجهل بنظامه الأخلاقي.
0: ومما يبعث على الأسف أكثر هو جهل الكثير من الحجاج بوضع البلد الذين يحجون فيه وهو الحجاز، وما تكتنف مجتمعه من تقاليد وآداب وما تسوده من معايير وضوابط، فضلا عن الجهل بالمواقع التي يجب أن تزار والآداب الخاصة بهذه الأماكن.
1: أما أن يرتقي الوعي إلى مستوى الإحاطة بالوضع الاقتصادي والموقع الجغرافي للحجاز والحرمين الشريفين مقارنة بالبلدان الإسلامية الأخرى، فهذه لا تعد أن تكون بالنسبة لعامة الحجيج سوى أمنية بعيدة المنال.

0: مستمعينا، إنما يفضي إليه الجهل بالآداب السائدة في المجتمع الحجازي لا يقل في آثاره السلبية عن النتائج المترتبة على الجهل بأحكام الحج ومناسكه نفسها. فلو افترضنا أن تاجرا أراد أن يبيع سلعا لا يتجاوز ثمنها الكلي قيمة ما يصرفه حاج واحد في الحجاز، لقام أولا باستطلاع السوق والتعرف على حاجاته، وأحاط بوضع السلعة وبسبيل إنتاجها وأيضا كيفية استهلاكها. فلماذا لا يكون حال الحجاج حال هذا التاجر؟
1: إن سلوك الحجاج في السنوات الأخيرة، والذي ينبغي أن يعكس مستوى وعيهم الديني ودرجة معرفتهم بأحكام الإسلام ومدى التزامهم بأخلاقياته، كشف للأسف الشديد عن اهتمام مميز بالسلع والبضائع. وبهذا افترق سلوكهم عن منهج أئمتنا عليهم السلام وسلوكهم وما يتوقعونه منا، خصوصا في سفر الحج.
0: إذن مستمعينا، فإن الصورة تبدو

0: الإسلام هو أن نبني ممارستنا للفريضة على قواعد رؤية ثابتة مستقرة، وكونه عبادة علينا في ممارستها أن نحذر الوقوع في المحظور، فمع المحظور يصعب التكليف. وما نلاحظه في واقع الممارسة العملية هو أنه لا تكاد تخلو سنة من السنين من ظهور صعوبات أمام الحجاج، قد تتجاوز المسألة حدود الصعوبات إلى ما هو أفدح من ذلك، كما حصل بالنسبة لبعض الفجائع المرعبة التي نعاصرها.
1: مستمعينا، النظر إلى الكعبة من أبواب الثواب العظيم للحاج، فلنستمع إلى هذا الحديث الشريف الوارد عن مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ يقول:
0: إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله، فإن لله 120 رحمة عند بيته الحرام، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين.
1: إذن مستمعينا، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج وفد الله. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة.
2: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم أحبتي مستمعين الكرام إلى قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. رقم الآية 20 من سورة يوسف عليه السلام. بعد أن جاءت السيارة وهي القافلة ومرت بذلك الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام، أرسلت تلك السيارة وتلك القافلة كما بينا في الحلقة السابقة، أرسلت واردهم من أجل أن يستقي لهم الماء، فكان بدوره ذلك الوارد أن يدلي بدلوه. فحينما رفع ذلك الدلو رأى غلاما وفتى فقال: يا بشرى هذا غلام، وقد بينا ذلك كله في الحلقة السابقة. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الشراء في اللغة يطلق على معنيين، تارة يراد منه البيع وتارة يراد منه الاشتراء، وليس المراد في هذه الآية بمعنى الاشتراء، وإنما بمعنى البيع مقابل الثمن. وشروه بثمن بخس، البخس بمعنى النقص، النقص من الحق، يقال بخسه الكيل إذا أعطاه دون حقه. ثم قال تعالى: دراهم معدودة، إشارة إلى قلة تلك الدراهم، إلى قلة المال الذي باعوا به يوسف عليه السلام. قيل إن أهل تلك القرية أو ذلك الزمان كانوا إذا أرادوا أن يعدوا مالا وكان ذلك المال كثيرا يزنون ذلك المال، بخلافه لو كان قليلا فإنه يعد. فقوله دراهم معدودة إشارة إلى قلة ذلك المال. ثم قال تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين. الزهد هو الرغبة عن الشيء، فهؤلاء الذين أخرجوا يوسف وعلموا به من الجماعة في القافلة كانوا فيه زاهدين، أي غير راغبين، وأرادوا أن يبيعوه بثمن قليل لا بالثمن الذي يستحقه ذلك الغلام. وعبارة وكانوا فيه من الزاهدين بمثابة العلة للعبارة السابقة، أي لو سأل سائل: لماذا بيع يوسف عليه السلام بثمن بخس؟ يأتي الجواب: لأنهم كانوا فيه من الزاهدين. وهنا يرد سؤال: لماذا بيع يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة، وكان ينبغي أن يباع بقيمة أكبر من القيمة التي بيع بها؟ والجواب عن ذلك أن السراق عادة، أو أولئك الذين يحتالون، حينما تأتيهم بضاعة ما، هذه البضاعة تكون مهمة، حينما تأتيهم هذه البضاعة من دون تعب أو جهد أو ما شابه يبيعونها بسرعة. لماذا؟ من أجل أن لا يطلع عليهم أحد، فهم يحاولون جاهدين أن يتخلوا عنها. بهذا ينتهي الحديث عن الآية 20 من سورة يوسف. قال تعالى في الآية 21: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية متألفة من مقاطع ثلاث. المقطع الأول يبين لنا الشخص الذي اشترى يوسف بذكر المكان الذي كان فيه، إذ قال: وقال الذي اشتراه من مصر، أي من تلك البلدة. كذلك يبين هذا المقطع السبب الذي من أجله اشتري يوسف، هذا المقطع الأول. أما المقطع الثاني فهو بصدد بيان ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعباده المحسنين الصالحين المخلصين. أما المقطع الثالث وهو يبدأ من قوله والله غالب على أمره إلى آخره، فهو بصدد بيان قاعدة عامة في القرآن الكريم، وهو أن الله تعالى إذا أراد أن يفعل شيئا فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فبعد أن أخرج يوسف من الجب جيء به إلى مصر وبيع في سوق النخاسة، ولما كان يوسف عليه السلام من البهجة والجمال بمكان عد تحفة نفيسة، لذا كان من نصيب عزيز مصر، لأنه كان يستطيع أن يشتري ذلك الغلام بأي سعر شاء. فقال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر، هنا القرآن الكريم بصدد بيان ذلك الرجل الذي اشترى يوسف فلم يعط اسما له، فلم يصرح باسمه، لأن عادة القرآن إذا أرادت أن تبين بعض الشخصيات فتذكرها بصفاتها ولا تذكرها بأسمائها، وإذا ذكرت الصفة فإن الصفة تكون متعلقة بالموضوع والسياق الخاص بالسورة أو بالآيات التي تحكي قصة ما. فهنا اكتفى بذكر هذا القول وهو الذي اشتراه من مصر، لعدم احتياج هذا السياق إلى توضيح لهذه الشخصية أكثر مما ذكر. قال هذا الذي اشتراه من مصر لامرأته وهي العزيزة أكرمي مثواه. المثوى في اللغة بمعنى المقام، والمعنى المراد هنا هو الموقع والمنزلة التي سيكون عليها يوسف عليه السلام. فهنا يوصي هذا العزيز زوجته بأن تكرم ذلك الغلام وأن تنظر إليه لا كما ينظر إلى العبيد، بل لابد أن يبجل ويحترم وتكون له مكانة خاصة في بيت العزيز. ومن خلال هذا السياق يتبين والله العالم بأن ذلك العزيز لم يرزق بولد، لذا كان اهتمامه منصبا على ذلك الغلام بأن يحفظ مكانه في بيته، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا ليس المراد من ذلك أن ينفعه في القضايا الشخصية، وإنما في الأمور المهمة، في الأمور والمقاصد الخاصة بالدولة، لأنه سيأتي الحديث إن شاء الله أن هذا الرجل وهو عزيز، أن هذا الرجل الذي اشترى يوسف عليه السلام لم يكن رجلا عاديا، بل كان وزيرا، كان عزيزا ذا سلطة وذا جاه، أو نتخذه ولدا. والمراد من ذلك أن يتبنى ذلك العزيز ذلك الفتى وهو يوسف، وأن يجعله له ولدا من جهة التبني. بعد ذلك يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. المراد من هذه العبارة أي كما أنجينا يوسف وأنعمنا عليه بالسلامة والخروج من ذلك الجب الذي ألقي فيه، مكناه في الأرض أي هيئنا له السبل والأسباب والمقدمات التي من خلالها استطاع أن يكون يوسف عزيز مصر، بحيث يأمر وينهى في تلك البقعة من الأرض التي كان يستولي عليها الملك وهي أرض مصر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ذكر العلماء أن اللام في قوله ولنعلمه هي لام الغاية، أي أن التمكين ليوسف إنما كان لأمور، من جملة هذه الأمور أن يعلمه الله تعالى تأويل الأحاديث، وكأن في الآية حذفا يقدر بالنحو الآتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لأجل كذا وكذا ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وإنما اختص ذكر التعليم لهذه الأحاديث دون غيرها باعتبارها الأهم والأسمى، وهذا من قبيل ما ذكر في آية الأنعام إذ قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمن أجل أن يكون من الموقنين لابد أن يرى ملكوت السماوات والأرض، فرؤيته أي رؤية إبراهيم لملكوت السماوات والأرض من جملة الغايات لذلك أنه يكون من الموقنين. ثم قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يكون لابد أن يكون، فلا يوجد هنالك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. فقوله والله غالب أي أن الله ليس مغلوبا، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو القائل إن الله بالغ أمره، فإن الأمر الذي يريده لا بد أن يصير، لأن بيده ملكوت السماوات والأرض. ثم قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن هنالك من الناس من يتصور إن الله سبحانه وتعالى تعجزه بعض الأمور. لماذا؟ لحسبانهم بأن الأسباب الظاهرة تكون مستقلة في مجرياتها في حدوثها. وقد ذكرت فيما مضى أن من عادة القرآن الكريم إذا ذكر فعلا ما من أفعال الله تعالى أو كان بصدد بيان حال الجنة أو النار مثلا، يختم الحديث بما يدل على تلك الأفعال، أو أن تلك الأفعال والأمور إنما تحدث في ضوء ما يذكر في آخر الآية، من قبيل مثلا إذا تحدث القرآن عن النار وعذابها وما فيها، يختم الحديث بقوله تعالى: إن الله شديد العقاب. وإذا تحدث مثلا عن المغفرة والتوبة، يختم الحديث بقوله: والله غفور رحيم. وكذا الحال هنا في هذه الآية، فبعد أن ذكر أنه تعالى نجى يوسف من البئر ومكه كان له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث، فبعد ذلك كله قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن ما جرى ليوسف إنما جرى بإرادة الله سبحانه، وأن ما أريد ليوسف من الأذى لم يكن حاجزا ولم يكن مانعا من إرادة الله جل في علاه. إذا أراد شيئا فالله غالب ولا يغلبه شيء، وكل شيء يريده لا بد أن يصير ولا بد أن يتحقق. فقد ورد في الحديث القدسي: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. ولكن أكثر الناس، ولكن كثيرا من الناس لديهم تصور آخر في هذا الأمر، وهو أنهم يظنون أن الأسباب الظاهرة هذه الأسباب تكون مستقلة في تأثيرها، فهم يتصورون أن الحوادث والوقائع والأمور إذا سيقت واتجهت إلى جهة معينة لا يمكن أن يغيرها، لا يستطيع أحد أن يغيرها، وأنها ماضية. ولا شك أن هذا شرك والعياذ بالله. وإنما ذكر هذا المعنى الأخير في آخر هذه الآية لأن له مصداقا في قصة يوسف، فالآية في معرض الإشارة والقول. على الرغم من كثرة المؤامرات والحيل التي حيكت ليوسف عليه السلام، فإن هذه المؤامرات وهذه الحيل لم تعجز الله ولم تمنعه من إرادته في يوسف. والأعظم من ذلك أن هذه المؤامرات كانت السبب في توفيق يوسف ونجاحه، فلولا خطة هؤلاء الإخوة لم يصل يوسف إلى الجب أبدا، ولولا ذلك الجب وكونه فيه لما كان يوسف في مصر ولما نقل إلى ذلك المكان، ولو لم يصل يوسف إلى مصر لما ذهب إلى السجن ولما كان هنالك شيء من رؤيا فرعون التي أصبح بسببها عزيز مصر. بهذا ينتهي الحديث عن الآية 21 من هذه السورة. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لعل الحديث عن هذه الآية يطول بنا، لذا سنرجئ بيانها إلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: والحياة مريرة.
1: نتمنى منكم مستمعينا دوام المتابعة مع مواد برامجنا التي تبث على حضراتكم في الفترة المسائية لهذا اليوم وكل يوم من إذاعة البلاد من بغداد.
2: اربح تجارة عندما تتصدق.
3: اربح تجارة عندما تتصدق،
2: فأنت لا تنفق نقودك بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر.
3: تصدق
2: تصدق
3: واكسب الأجر.

المدرسين ماذا يسموكم؟ تربويين. فأنتم قبل أن تكون معلمين وتعليميين أنتم تربويون، والوزارة التي تنتمون إليها ماذا تسمى؟ وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. فالله تعالى أعطاكم فرصة كبيرة للنيل رضا، للتكامل، للسمو، لجمع هذه الحسنات من خلال سنين التدريس تربي مئات من الطلبة. هو الواحد النبي صلى الله عليه وآله يقول لي أمير المؤمنين يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فكيف إذا مئات من الطلبة يمكن في كل سنة تربونهم تعلمونهم الأخلاق الفاضلة؟ مهما تكون مدرس، مو إلا مدرس الإسلامية والعربية، لا لا، كل المدرسين الآخرين، حتى وأنت تدرس الرياضيات وأنت تدرس الأحياء فيزياء كيمياء كل الدروس العلمية تضمنها، تضمنها كلمات موعظة، كلمات أخلاق، كلمات توجيه. هؤلاء الفتية يأخذون منكم أكثر مما يأخذون من أبائهم وأمهاتهم. عشتم وعشنا لما كنا طلاب، تأثرنا بمدرسنا، يمكن تأثر هكذا يعني حالة اجتماعية، يمكن التأثر بالمدرس والمعلم أكثر من التأثر بأي شخص آخر. فرصة الله تعالى أمكنكم منها، تستطيعون بها تكتسبون الجنان. فأخلصوا في عملكم حتى في الدروس العلمية، كلها هذه دروس مباركة، هي تبني الحضارة. إذا ما ندرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء كيف نبني حضارة؟ كيف نبني حياة سعيدة مرفهة للمجتمع إذا لم ندرس هذه العلوم؟ لا تتصور أنه أنا سأكون مدرس رياضيات قبل أن مدرس إسلامية حتى أقدر أنفع الطلاب، لا لا بالعكس أبدا. كنا أيام دراستنا في المتوسط كان مدرس أحياء، مدرس علوم، مدرس رياضيات، لكنه كان قطعة من الأخلاق ومن التهذيب. وكنا لما نراه مثلا أستاذا جامعيا ونراه في مثلا كنا بغداد يعني يومئذ بالحضرة الكاظمية نشوفه أمامك يصلي، هذا ايش قد يترك أثر في نفسك؟ أستاذ في الجامعة في كلية الهندسة دكتوراه، وشوفه واقف في الزاوية من الحرم الشريف وهو يصلي ويقرأ دعاءكم ليلة الجمعة، ايش قد تتأثر به؟ وش قد تظل هاي الصورة راسخة في ذهنك؟ فأنتم قدوة بسلوككم بأحاديثكم، تستطيعون أن تربوا أجيال. هذه المنحة التي يعطيكم الله تعالى، وخير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فاستثمروا. إذا أولا نخلص علينا، لا أقول أخلصوا في عملكم لأن أريد أولا أنصح نفسي، يعني علينا أن نخلص في عملنا، نجعل عملنا هذا قربة إلى الله تعالى وتهيئة لدولة الإمام سلام الله عليه. الإمام لما يريد أن يبني دولته المباركة هو يريد يجيب ناس أكفاء يبني بهم دولته، وما يبني بالأميين ولا بالجهلة، ويبني دولة متحضرة أرقى حضارات الدنيا. فبمن يبني؟ يبنيها بهؤلاء الذين علمتموهم، تخرجوا صاروا بمختلف الاختصاصات.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

0: عم استاذنا السلام عليكم.
1: ها شو تريد؟
0: عم هاي المعاملة مالتي وقالوا لي شغلتي يمك.
1: أنا مشغول اليوم، تعالي باكر.
0: يا عم سوي هالله، ترى أنا تعبان وصار لي هواي أفتر بالمعاملة.
1: إيه وش أسوي لك؟ مدى أشوف ملتي بالمعاملات اللي قبلك، قلت لك تعال باكر، يعني تعال باكر، اللهم طولك يا روح.
0: السلام عليكم.
1: هلا
0: عمي، جيتك اليوم مثل ما قلت لي وهاي معاملتي.
1: شو عمي جيبها؟ هاي شنو؟ شنو هاي؟ شنو عمي؟ أشوف كلها نقوصات هاي ومخربطة. شوف شوف شوف شوف، وين التأييد؟ وين صورة قيد؟ وين صحة صدور؟ لا عمي لا، هاي معاملتك ما تمشي.
0: عمي قول غيرها. يا ربي هاي شلون؟
1: اي عمي هاي هواي نقص بيها، وهاي مسؤولية وما اقدر انا اتحمل هاي المسؤولية. لا لا هاي جدا صعبة ويرادلها راس كبير ودفعة قوية.
0: عمي مروتك موقعة قلبي.
1: ايش عبالك يا عمي، سهلة مثل هاي ما تمشي ببلاش وبيها هواي نقص.
0: عمي فدوة مشيها عمك التعبان الله يخليك.
1: هاي الخاطرك عمي، انا راح احكي وياهم بلكت اقنعهم، بس يرادلها دفعه حتى يقدرون يمشولك اياها ويسهلوها عليك. لازم تدير بالك علي.
0: ادير بالي عليك شلون عمي؟
1: يا عمي تغش بروحك هسه، خلي بيها اثنين حمور وهي تقوم تركض ركض مو بس تمشي.
0: عمي ترى ما عندي، شو اسوي اني؟ وين اروح؟
1: هاي مشكلتك. يلا يلا وراي شغل عطلتني، هاي شي خلصها وياك اليوم.
0: عمي ما تخافون من الله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل بيكم، حسبي الله ونعم الوكيل بيكم.
3: أيها الناس، جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7 -2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: ملخص الحياة،
1: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
0: ولا تبرح قوله تعالى:
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش

0: أهلا ومرحبا بكم. فشادي يعني أكيد المسؤولية شاقة وصعبة لطلاب السادس، لكن مردهم أي يعني مردود سلبي على نفسياتهم هذا مو صحيح، لأن هذا راح يأثر على نتائجهم هم في غنى عنه. يبذلون جهدهم صح ويسعون لتحقيق النتائج المطلوبة، والباقي على الله تعالى. وصيتي للأهل هم من خلالكم، يعني مرات أشوفهم كلش متشددين وعنيفين، يعني تعال أقول لك الإنسان ميسر لما خلق له، الحديث يقول يعني كل واحد مستوى، يعني لو تجيب الطبية لو كذا يصير، يعني ما صار الطبية، ما انتهت الدنيا، فرص موجودة أو الاختصاصات الأخرى. فهم كل الأهل يعني خلي يطلبون من أبنائهم أن يشعرون بالمسؤولية وأن يفرغون نفسهم للدراسة، لكن من دون خلق هالفوبيا. هاي السادس صارفت فوبيا، طلاب السادس شنو يعني لو هاي لو انتهت الأمور مسك. إن شاء الله ندعوكم الله تعالى يربط على قلوبكم ويشد من أزركم إن شاء الله. وفعلا احنا أيام امتحانات السادس أحيانا نشعر كنا احنا بدنا نمتحن، لأنه قلوبنا مع أبنائنا ونريدهم يحققون الأمنيات اللي يفكرون بها، ونقدرهم مشاعر أهلهم يردون أولادهم يصيرون، بس من دون كنا أن تؤدي إلى حالات الضغط النفسي لا سمح الله، قد صير بي في أمور نفسية شي في دبعين. لا، الله تعالى إن شاء الله يفتح لكم آفاق للخير ونجد فيكم ثمرات مباركة تساهمون بناء بلدكم إن شاء الله، وتقفون أعين أهلكم ومحبيكم يقر عيون الإمام سلام الله عليه، إمام الحجة، أنتم شباب شيعته وأنتم سنده وأنتم المعول عليكم، خليكون هدفكم هذا إن شاء الله هو يكون معكم. أهلا ومرحبا بكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: مستمعينا، نتواصل معكم وأمسية جديدة، أمسية محملة بالورود والرياحين الهطرة، أمسية لا تكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
2: سبيل النجاة،
3: سبيل النجاة،
2: معه نستشعر روعة الحياة.
3: سبيل النجاة، برنامج يناقش كل ما يمس حياة الإنسان،
2: كيف نتعاطى مع المشاكل بشكل إيجابي.
3: سبيل النجاة، نفتح فيه آفاقا واسعة في الحياة بعيدا عن الرتابة والملل.
2: سبيل النجاة، برنامج مع الشيخ الفاضل عقيل الطائي، يأتيكم عصر كل يوم أربعاء.

0: حيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
1: إذاعة البلاد.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى الأمين، وعلى آله الطاهرين المعصومين حجج الله على الخلق أجمعين.
1: نرحب بكم مستمعين الأفاضل أجمل ترحيب، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج غريب طوس.
0: مستمعينا الأكارم، تناولنا في حلقة سابقة مظاهر الانحراف في عصر الإمام الرضا عليه السلام، وتناولنا الانحراف الفكري في العهد العباسي، وكيف انتشر في العهد العباسي الإفتاء بالرأي والقياس بالباطل القائم على أساس قياس حكم فرعي بحكم فرعي آخر. وهكذا أصبح الفقهاء تبعا للحكام يفتون بما ينسجم وأهواءهم. واليوم سنتناول موضوعا جديدا.
1: التلاعب بأموال المسلمين.
0: خالف العباسيون أسس النظام الاقتصادي الإسلامي التي تنص على أن الأموال هي وديعة عند الحاكم وليست ملكا خاصا له، وإن إنفاقها يجب أن يكون مقيدا بقيود شرعية. فكانوا يتصرفون بالأموال حسب رغباتهم وشهواتهم، وكانوا ينفقونه لشراء الذمم من أجل تثبيت سلطانهم، وكانوا يعيشون أعلى درجات البذخ والترف.
1: وكان للجواري والمغنين والمتملقين نصيب كبير في بيت المال، وقد جاء إلى هارون بخراج عظيم وأموال طائلة من الموصل، فأمر بصرف المال إلى بعض جواريه، فاستعظم الناس ذلك وتحدثوا به. فقال أبو العتاهية: أيرفع هذا المال الجليل إلى امرأة ولا تتعلق كفي بشيء منه؟
0: ثم دخل على هارون فأنشده 3 أبيات فأعطاه 20,000 درهم، وزاده الفضل بن الربيع 5,000، وأسمعه إبراهيم بن المهدي أغنية فأمر له 1,000 درهم، واشترى هارون جارية 70,000 درهم، واشترى لها جواهر 12,000 دينار، ثم حلف ألا تسأله يومه ذلك شيئا إلا أعطاها.
1: وفي مقابل ذلك نجد أن كثيرا من المسلمين كانوا يعيشون الفقر والحرمان، كما هو ظاهر من حوار رجلين من قريش مع هارون، إذ قال الرجلان: أنهكتنا النوائب وأجحفت بأموالنا المصائب، وكان الترف والبذخ من نصيب الحكام والمقربين لهم من وزراء وولاة، حتى بلغت أموال والي هارون على خراسان 80,000.
0: وقد وصلت ملكية هارون حدا غير متصور، فقد خلف 100,000 دينار و25,000 دينار، وسار أولاده على نهجه في البذخ والترف والتلاعب بأموال المسلمين.
1: فقد بنى محمد الأمين قبة اتخذ لها فراشا مبطنا بأنواع الحرير والديباج المنسوج بالذهب الأحمر وغير ذلك من أنواع الحرير الطبيعي، وفي الوقت الذي يعيش فيه المسلمون أجواء الفقر والحرمان نجد الأمين يتلاعب بالأموال دون قيود.
0: فقد صيدت للأمين سمكة وهي صغيرة فقرضها 2 حلقات من ذهب فيهما حب من در وقيل من ياقوت، وكان ينفق الأموال على لهوه وعلى جلسائه. وأنفق المأمون في زواجه أموالا طائلة لا حصر لها، وأمر بإعطاء خراج فارس والأهواز إلى والد زوجته يجبى إليه لمدة 1 سنة. وكان بطانة والي بغداد في عهده ينهبون أموال الناس وممتلكاتهم ولا يمنعهم أحد من ذلك.

0: الانحراف الخلقي.
1: لعبت أجواء الترف والرفاهية دورا كبيرا في انتشار وتفشي الانحراف الأخلاقي عند الحاكم ومؤسساته الحكومية وعند الأمة، فكان الحاكم يعيش مظاهر اللهو واللعب والانسياق وراء الشهوات. فهارون أول خليفة لعب بالصولجان والكرة ورمي النشاب في البرجاس، وأول خليفة لعب الشطرنج من بني العباس.
0: وكان يجري سباق الخيل، فجاء في أحد الأيام فرسه سابقا، فأمر الشعراء أن يقولوا فيه شعرا، فسبقهم أبو العتاهية فأجزل صلته. وبعض هذه الأمور وإن كانت مباحة إلا أنها لا تليق بالحاكم الذي يحكم دولة إسلامية مترامية الأطراف ومعرضة لمخاطر ومؤامرات من قبل أعداء الإسلام.
1: وكان مولعا بالغناء، ومن اهتمامه وتشجيعه للغناء أن جعل للمغنين مراتب وطبقات، وكان ينفق الأموال والهدايا على المغنين كما ذكرنا. وكان مولعا بحب الجواري المغنيات، حتى أنشد شعرا في حب ثلاث من الجواري.
0: ملك الثلاث الآنسات عناني، وحللن من قلبي بكل مكان، ما لي تطاوعني البرية كلها، وأطيعهن وهن في عصياني.
1: وفي الوقت الذي يذهب آلاف الجنود ضحايا في الغزوات، نجده لا يكترث من كثرة القتلى والمعوقين، وإنما يؤلمه موت جارية من جواريه تسمى هيلانة، فيرثيها بأبيات الشعر.
0: فلها تبكي البواكي ولها شجي المراثي، خلفت سقما طويلا جعلت ذاك تراثي.

0: وكان مدمنا على شرب الخمر، وربما كان يتولى بنفسه سقاية ندمائه. وكان من حبه للضحك والفكاهة أن اختص بابن أبي مريم المدني، وكان لا يصبر على فراقه ولا يمل من محادثته. وبلغ من خاصته به أن بوأه منزلا في قصره، وخلطه بحريمه وبطانته ومواليه وغلمانه.
1: وعندما وصل الأمين إلى منصبه جمع الغلمان والجواري ووجه إلى جميع البلدان يطلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم الأرزاق.
0: وكان الانحراف واضحا لدى المقربين من الحكام، ففي بداية عهد المأمون كان بعض الجنود والشرطة في بغداد والكرخ يجهرون بالفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق، وكانوا يجتمعون فيأتون القرى ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك، لأن السلطان كان يعتز بهم وكانوا بطانته.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اي حصله اي حصله

المحفل.

أهلا.

مشهد بالحق تزهو وتنفع،

ينوير عالم نتفاخر عالوادي عالوادي عالوادي عنوان

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد من بغداد تدعوكم للاستماع إلى سلسلة برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم على الموجة المتوسطة AM وبتردد مقداره 999 كيلو هرتز. راجين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: هلا
1: ماما. هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
0: طبعا قولي مثل كل مرة.
1: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
0: طب لا أشوفك، أريد هدية.
1: من عيوني، شو تريدي الحبابة؟
0: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
1: يلا حبيبتي، غسلي وصلي والغدا جاهز. خير شكو؟
0: كم مرة قلت يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بس ولا شي وياه.
1: تعاي ماما الله يخليك ويحفظك إليه. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقي تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
0: يعني شنو ماما تدعم إسرائيل؟
1: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طنقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغيرنا نقاطع منتجاتهم نكسر شوكتهم ونضعف قوتهم وننصر أهلنا في فلسطين.
0: زين ماما شو نعرف منتجاتهم؟
1: تعاي بنيتي اسمعي، بإذاعة البلاد مسوية قائمة بكل المنتجات والشركات اللي تدعم إسرائيل.
2: توجد مجموعة من الشركات العالمية تعلن دعمها لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة هوليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات KFC، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليز رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
0: ماما إيه سأعرف.
1: عافية بنيتي بطلة.
2: هذه إذاعة البلاد.

0: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة، إذاعة البلاد من بغداد.
1: سبيل النجاة،
2: سبيل النجاة،
1: معه نستشعر روعة الحياة.
2: سبيل النجاة، برنامج يناقش كل ما يمس حياة الإنسان،
1: كيف نتعاطى مع المشاكل بشكل إيجابي.
2: سبيل النجاة، نفتح فيه آفاقا واسعة في الحياة بعيدا عن الرتابة والملل.
1: سبيل النجاة، برنامج مع الشيخ الفاضل عقيل الطائي، يأتيكم عصر كل يوم أربعاء.

0: ليس مهما أن تعجب بك كل النساء،
1: يكفيك أن تحبك زوجتك،
0: وأن ترضى عنك والدتك،
1: وأن تثق فيك أختك،
0: وأن تفتخر فيك ابنتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لنستخلص الدروس والعبر. أبناء الخليل. أبناء الخليل. أبناء الخليل برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله تعالى. أبناء الخليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. وسنتحدث معكم في هذه الحلقة تتمة الحديث في أحوال إسحاق عليه السلام وجهاده في سبيل إعلاء كلمة الحق، وأوعد الله باستمرار النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام. فابقوا معنا راجين لكم أطيب الأوقات وأنفعها.

0: وعد الله. مستمعينا الكرام، انتهى من المطاف في الحلقة السابقة إلى أن التأمل في حديث القرآن عن الأنبياء يقود إلى نتيجة مفادها أنهم عليهم السلام قادة وأئمة وطلائع للبشرية على مستوى رفيع من العقل والخلق والسلوك القويم، ونتيجة ذلك أنه لا يصح أن يقود البشرية ويتولى شؤونها ويمارس سياستها وتربيتها إلا من اتصف بخلق النبيين واستضاء بنور مبادئهم.
1: فالاصطفاء والاختيار وإيتاء النبوة والحكم الذي تحدث عنه القرآن لنماذج فريدة من بني الإنسان ووضعهم في موضع القيادة دون غيرهم، ليوضح ويصرح بصفات القائد والإمام الذي يقود البشرية ويهديها سواء السبيل. لذا جعل إبراهيم إماما للبشرية، ولذا كانت الإمامة في ذريته ممن لم يقترفوا ظلما ولم يمارسوا فسادا. قال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، حتى انتهت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار من خلال إسماعيل أخي إسحاق وذرية إسماعيل التي شاء الله أن تتألق في نجم النبي الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وذلك وعد الله إبراهيم بأن يجعل في ذريته النبوة وأن يبارك عليه وعلى ولديه إسماعيل وإسحاق، وأن يجعل من امتدادهما هذه الذرية الموعودة. فتزوج إسماعيل زوجته أجرهمية في بلاد الحجاز، فأنجب أمة العرب المستعربة التي أنجبت خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وتزوج إسحاق ابن إبراهيم برفقة بنت بتويل في حياة أبيه إبراهيم أيضا، وشاء الله ألا يرزق إسحاق بولد إلا بعد أن يبلغ 60 من عمره، فيهبه الله ولدين توأمين هما العيسو ويعقوب. وكان لكل منهما صفاته وخصائصه النفسية والجسدية الخاصة.
1: وشاء الاصطفاء الإلهي أن يكون يعقوب أو إسرائيل هو النبي ومن ذريته الأسباط وأمة من أنبياء بني إسرائيل. فكانت ملحمة جهاد ودعوة صنعها أبناء يعقوب وذريته وغيرهم مع شعب إسرائيل. وشاء الله أن يكون الصراع مريرا فيما بعد بين أبناء إسماعيل بقيادة رسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبني إسرائيل، فيكونوا هم الفئة الضالة التي حرفت التوراة والإنجيل وقاومت دعوة الإسلام وكادت لها على مر العصور، إلى أن انتهى أمر الصراع إلى عصرنا الحاضر بين اليهود والمسلمين، وسيحسم إن شاء الله على يد طلائع الهدى والإيمان وحملت الدعوة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وقد ولد لإسحاق ولدان هما العيسو، ولقد كان قوي الشكيم يمتاز بالخشونة والعنف صيادا ماهرا، ويعقوب وكان هادئا متزنا يحمل روح النبوة وأخلاقها. وتوفيت سارة رفيقة الخليل وصاحبته في الدعوة والهجرة والجهاد في بلاد الشام، وقد بلغت من العمر 127 سنة. فتزوج الخليل بعدها بامرأة من الكنعانيين اسمها قطورة ابنة يقطن، فرزق منها 6 أولاد، فأصبح عدد ولده مع إسحاق وإسماعيل 8. فأتم الله عليه نعمة الولد والنبوة والإمامة وتوفاه الله.
1: وكانت وفاته في بلاد الشام أرض هجرته ومنطلق تحركه عن عمر يبلغ 195 سنة، ودفن على بعد 18 ميلا من بيت المقدس وهي مدينة الخليل. أما إسحاق عليه السلام فقد ذكر المؤرخون أنه فقد بصره، وأن خلافا وصراعا وقع بين ولديه العيس ويعقوب، حتى أن يعقوب أعطى العيس 10 غنمه لكي يأمن سطوته وقسوته.
0: ولكي يحقق إسحاق أهداف النبوة ويرفع راية التوحيد والهداية في ربوع الأرض، طلب إلى ولده يعقوب أن يتجه إلى بلاد الشام وكان خاله فيها، وبشره بالنبوة بأنه سيكون نبيا اتجه يعقوب إلى الشام وكان يسير ليلا ويكمن نهارا فسمي إسرائيل.
1: عاش إسحاق عمره المديد يدعو إلى الله ويجاهد من أجل هداية الإنسان وتصحيح المسار الحضاري للبشرية في بلاد الشام التي شهدت جهاد إبراهيم ولوط وتجسد فيها كفاحهم الطويل، حتى توفى الله إسحاق في تلك البلاد وعمره يقارب 160 سنة ودفن مع أبيه إبراهيم الخليل.
0: وهكذا صنعت هذه الكوكبة النيرة والأسرة النبوية المباركة هذا التاريخ الرسالي المجيد. هكذا صنعت أسرة الخليل إسماعيل وإسحاق وسارة وهاجر بقيادته ذلك الفصل الفريد من تاريخ البشرية، فكانت قدوة للإنسان وتجربة إيمانية حية مليئة بالحيوية والمحفزات وعناصر التربية والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه، يقرأها الإنسان فيقرأ بين سطورها حياة النبوة وتحديات التاريخ وفصول الكفاح الصعبة، فيرصد من خلال ذلك فصلا من أغنى فصول التاريخ بمعطياته وإفرازاته الإيمانية الفذة.
1: لذا حق أن يخاطبهم القرآن بقوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فسلام على إبراهيم وعلى النبيين من ذريته، وصلى الله على خاتم النبيين والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحمة الله وبركاته. النبوة لطف.
0: مستمعينا الكرام، بعد أن تناولنا معكم على مدى الحلقات الماضية سيرة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني خليل الله إبراهيم عليهم السلام، لابد لنا أن نختم الحديث بشيء عن النبوة، لا سيما أنهما كانا مثالا للنبيين المجاهدين.
1: فمن خلال الحديث تبين لنا مستمعينا أن هدف الأنبياء أن يقوم الناس بالقسط، أن يتحقق العدل وتنقشع ظلمات الجهل والظلم والفساد عن ربوع الأرض، وأن يحكم الكتاب قوانين العدل الإلهي، والميزان قيم الأخلاق ومبادئ التقويم. فكل شيء في هذا الوجود قدر وقيمة، سواء كان ماديا أو معنويا، وله ميزان ومقياس يوزن به ويقاس. فللعلم والعمل وتحديد قيم الناس وقيمتهم قيم وأقدار.
0: وبانعدام الموازين والمقاييس يفقد الناس القاعدة التي يزنون بها أو يقومون ويفرزون الأشياء والأشخاص والقوانين والأعمال والقابليات والآثار على أساسها، فيقعون في متاهة الفوضى والعبث وانعدام الرؤية السليمة وغياب الحق والعدل. وصدق الإمام علي عليه السلام بقوله: اعرفوا الحق تعرفوا أهله. فما لم تتشخص المبادئ والقيم لا يمكن أن تتميز الأعمال والأشخاص.
1: ولقد تركز هدف الرسل ودعوتهم بمبدأ أساس هو ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل والاستقامة، استقامة التفكير، استقامة النفس بما فيها من نوازع ودوافع وميول، استقامة السلوك الفردي والعلاقات الإنسانية في مجال التعامل الاجتماعي والقضائي والاقتصادي ومختلف شؤون الحياة الإنسانية، ليخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات العداوة والفرقة والنزاع والتقاتل وسفك الدماء، من الخوف والإرهاب، ليهتدي إلى سبيل السلام والحياة الآمنة المطمئنة. والله خلق الإنسان وعلمه ما يصلحه وينظم حياته ويقوم سلوكه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: لذلك أرسل الله الأنبياء ووضع القوانين والمناهج والتشريعات وموازين الحق والعدل وقيم الحياة لينقذ الإنسان من التخبط والضياع. وحياة الأجيال الغابرة والتاريخ والحياة المعاصرة لبني الإنسان تشهد بمحنة الإنسان وما يلاقيه من ظلم وفساد ومعاناة، حتى خسر قيمة الحياة وغابت عن دنياه معانيها الحقة. لذا دعاه القرآن بقوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: ونستطيع أن نلخص دعوة الأنبياء جميعا بأنها دعوة إلى التوحيد الحق، الذي يضمن كل معاني الخير والرقي للبشرية، مجتمعات وأفراد.

0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم على مدى 12 حلقة في رحاب النبوة العطرة، رحاب إسماعيل وإسحاق ابني نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام. نستعرض جوانب من سيرتهم العطرة بشيء من التحليل. نرجو أن يكون قد نال رضاكم. نلتقيكم في برامج أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و 078-11-31-7 و 077-7-2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: مستمعي الكريم مستمعتي الكريمة، إذاعة البلاد من بغداد تتمنى لكم برفقتها أطيب الأوقات وأسعد اللحظات، أوقات مليئة بالفائدة والخير تختصرها موجتنا العاملة أي أم على التردد 999 كيلو هيرتز. إذاعة البلاد من بغداد.
1: إن الناجحين يحصنون أنفسهم ضد العادات السيئة بالإيمان، ويعالجون أمراض النفس بالإيمان،
2: ويطردون واردات الهموم بالإيمان، ويلتزمون بمتطلبات الأخلاق بالإيمان.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: الإمام الجواد سيد الموارد. حينما تهب سحب الضلال في سماء دنيا الوجود، لن تنجلي إلا بقباب شمخت لترتفع بالإنسان نحو الكمال، لتكون منارا للتائهين. الإمام الجواد سيد الموارد.
1: يا ابن طه المصطفى وابن الرضا، قد بكتك الأرض حزنا والفضا، أنت مثل المجتبى ظلما قضى. سيدي بالسم قد ذاب الفؤاد.
2: يا جواد جاد علما وأصول، قد بكاك المصطفى الهادي الرسول، وعلي يبكي والطهر البتول، أعلنوا اليوم مراسيم الحداد.

0: الأشرار دوما إلى اغتيال الفضيلة ونشر الرذيلة، لأن في الأولى فناءهم وفي الثانية بقاءهم وخلودهم، لذا صار جهدهم منصبا طيلة عصور الجور والظلم إلى إقصاء وإبعاد كل من يتحدى تلك الشريعة الظالمة.
1: هكذا دأب الظالمين، وهذا ديدن من لا يخاف صولة رب العالمين. وقد استمر القتل ودس السم من أهم شعاراتهم وتوجهاتهم، وخاصة نحو أئمة الحق والهدى أهل بيت المصطفى عليهم السلام، لأنهم يمثلون الحق كله أمام الباطل كله.
0: نعم، سريعا ما انطفى ذلك المشعل الوهاج، متمثلا بجواد الأئمة، مخلفا الأمة الإسلامية وهي تجر حسراتها كما تندب الأرض الشمس بعد مغيبها. وقد ضجت بغداد بوفاة ابن الرضا عليه السلام، وراحت الشكوك تحوم حول قاتليه في البلاط حتى كادت تنفجر ثورة عارمة.
1: جاء في بعض الأحاديث عن وفاته عليه السلام أن المعتصم دعا بعض وزرائه وأمرهم بأن يشهدوا على محمد بن علي الجواد عليه السلام بأنه قد أراد أن يخرج عليه بثورة يفجرها مع تابعيه من الشيعة الإمامية، ذلك لكي يسهل عليه أن يلقي به في السجن أو يقتله قتلا.
0: فلما أحضر الإمام التفت المعتصم إليه قائلا: إنك أردت أن تخرج علي. فقال الإمام: والله ما فعلت شيئا من ذلك. قال: إن فلانا وفلانا شهدوا عليك. فأحضروا فقالوا: نعم، هذه الكتب أخذناها من بعض غلمانك.
1: وكان الإمام عليه السلام جالسا في بهو، فرفع يده وقال: اللهم إن كانوا كذبوا علي فخذهم. فنظر إلى ذلك البهو كيف يرجف ويذهب ويجيء، وكلما قام واحد وقع. فقال المعتصم: يا ابن رسول الله، إني تائب مما فعلت، فادع ربك أن يسكنه. فقال سلام الله عليه: اللهم سكنه، إنك تعلم أنهم أعداؤك وأعدائي. فسكن.
0: مهما حاول أهل الضلالة ومهما تمادوا وتجاسروا ومضوا في غيهم وحقدهم، إلا أن عين الشمس لا تغيبها بعض الغيوم الزائلة. فسلام على عترة المصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

0: كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف، وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج، مثلا الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا، ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام وإنما تكونوا المرشدين لحجاج بيت الله الحرام، هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلابد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له، ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية، لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كان يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن شكد مهمة هذه الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردود هؤلاء؟ وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين؟ كيف سينظر؟ وهل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصير نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد هو استحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة، ففروا إلى الله وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله علمنا جزاهم الله خير، يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة، وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويفركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

من مشاهير الصادقين وفي خط الصادقين في ولائهم لأهل البيت عليهم السلام، المرحوم المناصر لأهل البيت وأحد زوار الحسين عليه السلام في أشد الأزمات، هو شاعر أهل البيت زيد المجنون رضوان الله عليه. ولم يذكر المؤرخون سنة ولادته ولا وفاته، لكنه معاصر للعباسيين وبالخصوص أيام المتوكل العباسي. روي أن المتوكل لعنه الله من خلفاء بني العباس كان كثير العداوة، شديد البغض لأهل بيت الرسول صلى الله عليهم أجمعين، وهو الذي أمر

ذلك إطفاء نور الله وإخفاء آثار ذرية الرسول صلى الله عليهم أجمعين. فبلغ الخبر إلى رجل من أهل الخير يقال له زيد المجنون، ولكنه ذو عقل سديد ورأي رشيد، وإنما لقب بالمجنون لأنه أفحم كل لبيب وقطع حجة كل أديب، وكان لا يعي من الجواب ولا يمل من الخطاب. فسمع بخراب بنيان قبر الحسين عليه السلام وحرث مكانه، فعظم ذلك عليه واشتد حزنه، وتجدد مصابه لسيده الحسين عليه السلام، وكان مسكنه يومئذ بمصر. فلما غلب عليه الوجد والغرام لحرث قبر الإمام عليه السلام خرج من مصر ماشيا هائما على وجهه، شاكيا وجده إلى ربه، وبقي حزينا كئيبا حتى بلغ الكوفة. وكان البهلول يومئذ بالكوفة، فلقيه زيد المجنون وسلم عليه فرد عليه السلام. فقال له البهلول: من أين لك معرفتي ولم ترني قط؟ قال زيد: يا هذا، اعلم أن قلوب المؤمنين جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فقال له البهلول: يا زيد، ما الذي أخرجك من بلادك بغير دابة ولا مركوب؟ فقال: والله ما خرجت إلا من شدة وجدي وحزني، وقد بلغني أن هذا اللعين أمر بحرث قبر الحسين عليه السلام وخراب بنيانه وقتل زواره، فهذا الذي أخرجني من موطني ونغص عيشي وأجرى دموعي وأقل هجوعي. فقال البهلول: وأنا والله كذلك. فقال له: قم بنا نمضي إلى كربلاء لنشاهد قبور أولاد علي المرتضى. قال: فأخذ كل بيد صاحبه حتى وصل إلى قبر الحسين عليه السلام، وإذا هو على حاله لم يتغير، وقد هدموا بنيانه، وكلما أجروا عليه الماء غار وحار واستدار بقدرة العزيز الجبار، ولم يصل قطرة واحدة إلى قبر الحسين عليه السلام. وكان القبر الشريف إذا جاءه الماء ترتفع أرضه بإذن الله تعالى. فتعجب زيد المجنون مما شاهده وقال: انظر يا بهلول، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. قال: ولم يزل المتوكل يأمر بحرث قبر الحسين عليه السلام مدة 20 سنة، والقبر على حاله لم يتغير ولا يعلوه قطرة من الماء. فلما نظر الحارث إلى ذلك قال: آمنت بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لأهربن على وجهي وأهيم في البراري، ولا أحرث قبر الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لي مدة 20 سنة أنظر آيات الله وأشاهد براهين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أتعظ ولا أعتبر. ثم أنه حل الثيران وطرح الفدان وأقبل يمشي نحو زيد المجنون وقال له: من أين أقبلت يا شيخ؟ قال: من مصر. قال له: هو لأي شيء جئت إلى هنا؟ وأنه لأخشى عليك من القتل. فبكى زيد وقال: والله قد بلغني حرث قبر الحسين عليه السلام، فأحزنني ذلك وهيج حزني ووجدي. فانكب الحارث على أقدام زيد يقبلهما وهو يقول: فداك أبي وأمي، فوالله يا شيخ، من حين ما أقبلت إلي أقبلت إلي الرحمة، واستنار قلبي بنور الله، وأني آمنت بالله ورسوله، وإن لي مدة 20 سنة وأنا أحرث هذه الأرض، وكلما أجريت الماء إلى قبر الحسين عليه السلام غار وحار واستدار، ولم يصل إلى قبر الحسين منه قطرة واحدة، وكأني كنت في سكر وأفقت الآن ببركة قدومك إلي. فبكى زيد وتمثل بهذه الأبيات: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن

بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. فبكى الحارث وقال: يا زيد، قد أيقظتني من رقدتي وأرشدتني من غفلتي، وها أنا الآن ماض إلى المتوكل بسر من رأى، أعرفه بصورة الحال، إن شاء الله أن يقتلني وإن شاء الله أن يتركني. فقال له زيد: وأنا أيضا أسير معك إليه وأساعدك على ذلك. قال: فلما دخل الحارث إلى المتوكل وأخبره بما شاهد من برهان قبر الحسين عليه السلام، استشاط غضبا وازداد بغضا لأهل بيت الرسول صلى الله عليهم أجمعين، وأمر لعنه الله بقتل الحارث، وأمر أن تشد رجله في حبل ويسحب على وجهه في الأسواق، ثم يصلب في مجتمع الناس ليكون عبرة لمن اعتبر، ولا يبقى أحد يذكر أهل البيت بخير أبدا. وأما زيد المجنون فإنه ازداد حزنه واشتد عزاؤه وطال بكاؤه، وصبر حتى أنزلوه من الصلب وألقوه على مزبلة هناك، فجاء إليه زيد فاحتمله إلى دجلة وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه، وبقي 3 أيام لا يفارق قبره وهو يتلو كتاب الله عنده. فبينما هو ذات يوم جالس، إذ سمع صراخا عاليا ونوحا شجيا وبكاء عظيما ونساء كثيرات ناشرات الشعور مشققات الجيوب مسودات الوجوه ورجالا كثيرا يندبون بالويل والثمور والناس كافة في اضطراب شديد، وإذا بجنازة محمولة على أعناق رجال وقد نشرت لها الأعلام والرايات، والناس من حولها أفواجا قد انسدت الطرق من الرجال والنساء.

قال زيد: فظننت أن المتوكل قد مات، فتقدمت إلى رجل منهم وقلت له: من يكون هذا الميت؟ فقال: هذه جنازة جارية المتوكل، وهي جارية سوداء حبشية، وكان اسمها ريحانة، وكان يحبها حبا شديدا، ثم إنهم عملوا لها شأنا عظيما ودفنوها في قبر جديد، وفرشوا فيه الورد والرياحين والمسك والعنبر، وبنوا عليها قبة عالية. فلما نظر زيد إلى ذلك ازدادت أشجانه وتصاعدت نيرانه، وجعل يلطم وجهه ويمزق أطماره ويحث التراب على رأسه وهو يقول: واويلاه وأسفاه عليك يا حسين، أتقتل بالطف غريبا وحيدا ظمآنا شهيدا، وتسبى نساؤك وبناتك وعيالك، وتذبح أطفالك ولم يبك عليك أحد من الناس، وتدفن بغير غسل ولا كفن، ويحرث بعد ذلك قبرك ليطفئوا نورك، وأنت ابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء، ويكون هذا الشأن العظيم لموت جارية سوداء، ولم يكن الحزن والبكاء لابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. قال: ولم يزل يبكي وينوح حتى غشي عليه والناس كافة ينظرون إليه، فمنهم من رق له ومنهم من جنى عليه، فلما أفاق من غشوته أنشد يقول: أيحرث بالطف قبر الحسين ويعمر قبر بني الزانية؟ لعل الزمان بهم قد يعود ويأتي بدولتهم ثانية، ألا لعن الله أهل الفساد ومن يأتمن الدنيا الفانية. قيل إن زيدا كتب هذه الأبيات في ورقة وسلمها لبعض حجاب المتوكل. قال: فلما رآها اشتد غيظه وأمر بإحضاره، فأحضر وجرى بينه وبينه من الوعظ والتوبيخ ما أغاظه حتى أمر بقتله. فلما مثل بين يديه سأله عن أبي تراب من هو استحقارا له، فقال: والله إنك عارف به وبفضله وشرفه وحسبه ونسبه، فوالله ما يجحد فضله إلا كل كافر مرتاب، ولا يبغضه إلا كل منافق كذاب. وشرع يعدد فضله ومناقبه حتى ذكر منها ما أغاظ المتوكل، فأمر بحبسه فحبس. فلما أزدل الظلام وهجع، جاء إلى المتوكل هاتف ورفسه برجله وقال له: قم وأخرج زيدا من حبسه، وإلا أهلكك الله عاجلا. فقام هو بنفسه وأخرج زيدا من حبسه، وخلع عليه خلعة سنية وقال له: اطلب ما تريد. قال: أريد عمارة قبر الحسين عليه السلام، وأن لا يتعرض أحد لزواره، فأمر له بذلك. فخرج من عنده فرحا مسرورا، وجعل يدور في البلدان وهو يقول: من أراد زيارة الحسين عليه السلام فله الأمان طول الأزمان، فله الأمان.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775331 و07811 -0 و0771-2 42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان.

0: يوم واحد بإمكانه تغيير كل شيء، لذا تفاءل وابتسم.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: وفي رواية الفقيه بسنده عن زيد بن علي عن أبيه الإمام السجاد عليه السلام في تفسير هذه الآية قال يعني حجوا إلى بيت الله ففروا إلى الله. يا بني إن الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله، وليس كلنا نستطيع أن نذهب إلى الحاج، فهل من موضع آخر نفر إليه إلى الله تعالى؟ قال نعم، المساجد. المساجد أيضا، الاختلاف للمساجد هو فرار إلى الله تعالى. قال والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه. خصوصا أنتم الحفظ العلمي، أنتم تذهب الله للمساجد بدور أكبر. من بقية الناس؟ بقية الناس يذهبوا المسجد يحصل فضيلة الجماعة، يسمع على كلمتين موعظة، يتعلم لمسألة شرعية، كله صحيح، يلتقي بأخوة مؤمنين، صح؟ الحديث يقول لا يخلو المختلف إلى المساجد من إحدى ثمان، ثمان خصال يحصل الذي يتردد على المساجد. هذا في موضوع سابقتنا وأنه ليس محل كلام. أما أنت فرصتك أوسع، أنت أيها الحوزة لما تقصد المساجد تقصدها إماما للجماعة وليس مأموما، تقصدها واعظا، تقصدها معلما للناس، مبلغا للأحكام الشرعية، مصلحا يمكن لذات البين بين اثنين مختلفين، تسعى له. فأنت فرصتك هذا الذي نسمع أحيانا من وجود مساجد مغلقة ليس فيها أحد يؤم جماعة، أي كارثة. أين هم الحوزة العلمية؟ لماذا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى؟ فإذن والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه. إذن هذه المنفعة الأولى، أنه فرار إلى الله تعالى من كل ما سواه، تجرد بالحج إلى الله تبارك وتعالى، تترك كل شيء خلفك، تتوجه إلى الله بالإحرامات فقط. الفائدة المنفعة الثانية، أن الحج أيضا فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي، طبعا بما وعد الله تعالى. هذا سمعنا من الأحاديث الآن قبل اللي ذكرت علة الحج، كلام الرضا عليه السلام، والخروج من كل ما اقترف. فإذن فرار إلى الله تعالى من الذنوب، فرار هو حقيقة، هي أيضا شرحناها في قبس سابق. ففروا إلى الله، ممن نفر؟ ومن الله تعالى. نفر من الله تعالى إليه، كيف نفر من عدله إلى رحمته إلى فضله؟ نخشى عدله ونرجو رضا ورحمته ومغفرته. ففروا إلى الله، فرار من الله إلى الله، من عدله إلى رحمته. فالحج إذن فرار إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي، طبعا بما وعد الله تعالى من غفران الذنوب، حتى يبدأ صفحة جديدة. الحاج موعود بذلك، أن الله تعالى يغفر ما سلف منه ويعده بصفحة جديدة ويستأنف العمل من جديد.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
2: إذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع،
3: سبيل النجاة،
2: سبيل النجاة.
3: معه نستشعر روعة الحياة،
2: سبيل النجاة. برنامج يناقش كل ما يمس حياة الإنسان،
3: كيف نتعاطى مع المشاكل بشكل إيجابي.
2: سبيل النجاة نفتح معه آفاقا واسعة في الحياة بعيدا عن الرتابة والملل.
3: سبيل النجاة برنامج مع الشيخ الفاضل عقيل الطاهر.

مستمعينا مستمعي إذاعة البلاد نحييكم ويسعدنا أن نلتقيكم لقائنا الأسبوعي من إذاعتكم إذاعة البلاد وبرنامجكم سبيل النجاة، فأهلا وسهلا بكم.

0: نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا حبيب رب العالمين محمد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوتي أخواتي مستمعي إذاعة البلاد، نحييكم مرة أخرى ويسعدنا أن نلتقيكم لقاءنا الأسبوعي من إذاعتكم إذاعة البلاد وبرنامجكم سبيل النجاة ومحور الحلقة الذي نناقشه مع حضراتكم ومع فضيلة من فضائل الإنسانية وفضائل الإسلام، وهي فضيلة الكرم. فنناقش مع حضراتكم محور الحلقة لهذا اليوم: الكرم شجاعة الأرواح. فاليوم نحتاج أن نقف ونستلهم وننظر إلى موضوع الكرم بأن منطلقه وأساسه هو سماحة القلب وشجاعة البذل، فهذا كله يسمى شجاعة وإقدام. فنستقبل اتصالاتكم وآراءكم وإفاضاتكم المحترمة من خلال أرقام الإذاعة التالية: آسيسيل 0 7 5 3 1، أثير مباشر 0 7 8 1 3 1 0، فايبر والواتساب 0 7 1 7 2 4 2. إذن محور الحلقة الذي نناقشه مع حضراتكم سماحة القلب وشجاعة البذل، هو درب الكرم إلى رضا الله ومحبة الناس. إذن هذا الطريق، طريق الشجاعة، شجاعة الكرم وسماحة القلب وشجاعة البذل، يؤدي بنا إلى درب رضا الله عز وجل ومحبة الناس. فإذا هذه هي الثمرة وهذا هو المبتغى. فإذا نعم، يحتاج اليوم أن نكون ممن يتخلقون بهذا الخلق. نعم، نأخذ عفوا هذا الاتصال من أحد الأخوة، تفضلوا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل أخي الكريم.
1: الله
0: يسلمك.
1: أحمد كريم من بغداد، تحياتي إلى كل المستمعين وجميعاً، الله يوفقكم إن شاء الله.
0: نتشرف باتصالكم وبإفاضاتكم وبلمساتكم المباركة إن شاء الله أخ أحمد كريم، وهذه إذاعتكم، إذاعتكم إن شاء الله وإذاعة العراقيين جميعاً من شماله إلى جنوبه، ربي يحفظكم. نتشرف بكم وإن شاء الله ليست الأخيرة إن شاء الله، نتشرف باتصالكم، هذه إذاعتكم وإذاعة العراقيين جميعا إن شاء الله. تفضلوا أخي الكريم. اليوم نعم اليوم محور الحلقة وهي فضيلة من فضائل الإنسانية التي يحتاج أن نربي أنفسنا عليها، وهي فضيلة الكرم والبذل وشجاعة العطاء. هذا اليوم اللي يحتاج انه ان نتخلق بهذا الخلق، ان نبذل ما بأيدينا بما رزقنا الله سبحانه وتعالى به من سلطة، من منصب، من اموال، من سعة قلب، من سعة عقل، ان نحتوي الاخر. فهذا كله هو ابواب من ابواب الكرم. تفضل اخ احمد.
1: نعم استاذ رحم الله، انا اشتغل ابيع اغراض، يعني
0: نعم
1: شلون ما تقول مفروشات منزليه، والله اي واحد يجيني على فتشي ما رده.
0: نعم احسنت، يعني
1: عملية واحد احتاج قبل يعني ما يرجع عشان معي التسميات.
0: أحسن.
1: والحمد لله والشكر احنا مسيرين على هذا الطريق اللي طريق الصح وهذا اللي علمونا علينا عنا.
0: نعم نعم صحيح.
1: احنا هذا الطريق اللي مفتوح يعني الكرم والشجاعة والتواضع يعني.
0: نعم.
1: احنا نلتقي المنطقة يسمونها الصدرية.
0: نعم.
1: بالكفاح.
0: نعم.
1: نشوف الصدرية دائما يعني يستخون الشياب مع كافة أنواع ما يعرف المذاهب بكافة يعني المتواضعين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: نعم
0: نعم الله يسلمك. احنا اليوم نريد العراقيين هكذا، نريد انه يكونون لحمة واحدة، يكونون متعايشين، يكونون يمدوا كل واحد منهم يد الخير ويد العطاء الى الاخر حتى تكتمل الصورة التي ارادها الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع المؤمن التي رسمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قال أن مثل المؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذا كله هو بعين الله عز وجل. اليوم هذا الخلق الراقي اللي حضرتك تفضلت به، أنه السماحة مع الآخرين، يذكرنا ونستذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمح إذا اشترى. فإذا هذه السماحة وهذه البساطة وهذا التعايش مع الآخر هو من موجبات رحمة الله عز وجل. اللي يريد أنه تصب عليه رحمات الله فليسير بهذا الطريق، وهو طريق التواضع اللي تفضلت به حضرتك، طريق العطاء، طريق البذل. وطبعا البذل هو لا يقصد به فقط الأموال، إنما هذه الابتسامة هي بذل، هي عطاء، هي كرم. اليوم مجرد أنه أنت ابتسمت بوجه أخيك، هذا عطاء وهذا كرم. اليوم استمعت له، هذا عطاء وهذا كرم. اليوم مثلا وقفت إلى جانبه، اليوم زرته في سراء في ضراء، هذا هو كله كرم وشجاعة وبذل.
1: نعم
0: نعم أخ أحمد. طبعا شكرا جزيلا لاتصالك. نشكر. نعم. شكرا جزيلا لأخ أحمد كريم على هذا الاتصال وعلى هذه الإفاضة الرائعة. نعم، إنه يقول إنه أنا أعمل أعمال حرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من فضله الواسع. يقول: أنا أتعامل مع الناس بكل سماحة، وهو امتثال لخلق رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نقرأ بسيرته العطرة بكلامه الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله، إنه يقول: رحم الله امرأ سمح إذا باع وسمح إذا اشترى. فإذا هذه السماحة هي سعة الصدر، هي تقبل الآخر، هي التفاعل مع الآخر. هذا كله هو كرم وكله شجاعة. إذن محور الحلقة لهذا اليوم وهو الكرم شجاعة، حين ينتصر القلب على البخل، وأن ينتصر العطاء على المنع، وأن ينتصر البذل على من يمنع ذلك العطاء، وإن كان بكلمة وإن كان بابتسامة وإن كان باستماع لمشاكل الآخرين. إذن أيها الأحبة، ليس الكرم مجرد عطاء من المال. اليوم للأسف الشديد أنه المفاهيم الموجودة عند أغلب المجتمع أنه البذل هو فقط بالأموال، فلذلك يأتي شخص يقول: أنا لا أملك شيء، كيف تطلب مني أن أبذل؟ أنت تريدني أن أكون كريما بعطائي، أنا لا أملك إلا قوت يومي أو قوت عيالي. نقول: لا، ليس الكرم معنى واسع، ليس الكرم مجرد عطاء من مال، ولا هو زيادة في إنفاق، هذا جانب من الجوانب فحسب، بل هو شجاعة النفس، إنه هذه النفس الشجاعة، هذه النفس التي تحتوي الآخر، هذه النفس التي تستشعر ضيق الآخر، تستشعر عوز الآخر، تستشعر ما يعانيه الآخر، هذا كله كرم. وتغلب خوف الفقر وتنتصر على حب التملك وتقدم الخير ثقة بالله عز وجل. إذن الكرم هو موقف قبل أن يكون فعلا، وهو قرار داخلي يقول فيه الإنسان. فلذلك يحتاج أن يقرر الإنسان قبل أن يخطو هذه الخطوة، أن يقرر بداخله أن يكون إنسانا معطاء، أن يكون إنسانا كريما، كريما بخلقه، كريما بعطائه، كريما ببذله. لن أكون سببا في حرمان غيري، هذا الشعار، وأنا أستطيع أن أعطي. فكم من غني بخيل لأن روحه هي فقيرة، وكم من فقير كريم غني القلب. فإذا الغنى هو غنى النفس كما تقول الحكمة، الغنى هو غنى النفس، والفقر أيضا هو لسببه، ليس إنه هو لا يوجد لديه أموال، بل لأنه فقير الروح. فإذا المشكلة تكون وتكمن بداخل الإنسان. الإنسان إذا كان قرر أن يكون كريما، أن يكون معطاء، وأذعن لذلك قلبه ونفسه، فإنه يكون إنسانا معطاء. لا والله، إنه هو ما وصل إلى هذه المرحلة أن يعقد العزم أن يكون ذلك الإنسان الكريم، فإنه وليس له استعداد أن يكون ذلك، ولا يكون عنده القوة والإصرار على أن يقرر ذلك، فإنه يبقى فقيرا، وإن زاد ماله وإن كثر أو كبر منصبه. فإذا هذا هو منشأ الكرم. منشأ الكرم ينبع من ذات الإنسان، من داخل الإنسان، هو قرار داخلي يقرره الإنسان. وهنالك قصة فيها معنى وفيها عبرة. مر رجل فقير ببيت في ليلة باردة، فطرق الباب طارق يسأل عن طعام. خرج صاحب البيت وكان لا يملك إلا طعاما قليلا لأطفاله، فتردد لحظة، ذلك الشخص اللي هو صاحب الدار تردد أن يعطي ما عنده من طعام الذي هو لعياله لأطفاله، أن يعطيه، أصبح عنده تردد أن يعطيه لذلك السائل، لذلك الطارق. ثم قال: ادخل فأنت ضيفنا. إذن من هنا بدأت القصة، من هنا بدأت المسار الصحيح، إنه قرر بداخل نفسه أن يكون معطاء، قرر ذلك القرار الداخلي أن يكون شخصا مضيفا، أن يكون شخصا يبذل ما عنده. أجلسه وأطعمه وبات هو وأطفاله بلا عشاء، وفي الصباح قال لزوجته: نمنا جائعين صحيح، لكننا كسبنا رضا الله تعالى. فإذا كسبوا رضا الله بقرار، هذا القرار الداخلي الذي يقرره الإنسان هو يكون خط شروع، هو يكون بداية منهج، وهو يكون فاتحة خير لكسب رضا الله سبحانه وتعالى. إذن العبرة في ذلك الكرم الحقيقي أن تعطي وأنت محتاج، وأن تثق بأن ما عند الله أعظم، وإن الله سبحانه وتعالى عطاءه أوسع، وإن الله سبحانه وتعالى هو الناظر، الله سبحانه وتعالى هو العالم، الله سبحانه وتعالى هو المجزي. فإذا كان هذا القرار وإذا كانت هذه المفاهيم متحققة لدى الإنسان فإنه يشرع إلى العطاء وإلى تلك الفضيلة وهي شجاعة الكرم. الآيات المباركات في كتاب الله عز وجل كثيرة التي تدعونا إلى الإنفاق. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في الغنى وفي الشدة أيضا، هذا هو الكرم. وأي كرم؟ بل هو الكرم الشجاع، الكرم الشجاع، وهو أن يعطي الإنسان في الغنى وأن يعطي في الشدة. العطاء ليس فقط العطاء المادي والمالي، بل أنه رغم الضغوطات التي عليه، رغم أنه قد يكون هو محتاج إلى من يستمع له، تراه هو يستمع للآخر. هذا هو أعلى مراتب الكرم وأعلى مراتب الشجاعة، أنه في وقت يحتاج إلى من يعطيه فهو ما بجعبته ما عنده يعطيه للآخر الذي هو ويفضله على نفسه، عندما يكون محتاجا إلى من يستمع إليه، وإذا تراه ويستمع للآخر ويدعو للآخر، هذا هو أعلى مراتب الكرم. اليوم مرات نشوف إنسان يمعود هو أنا أريد واحد يطيني، هنوبة أنا أطي، أو يقول لك أنا أريد واحد يستمع لي، هنوبة أنا أجي أدوخ نفسي وأستمع للآخر، أنا هنا عندي طاقة سلبية، هنوبة أنا أستمع للآخر ويصير عندي طاقة سلبية. لا، مو هكذا، هذا بعيد عن هذه الفضيلة، فضيلة الكرم وشجاعة الكرم. والكرم شجاعة كما قال الحكماء وكما قال العرب، الكرم شجاعة، الكرم شجاعة، حتى وإن كان باستماع، حتى كان بإذعان، حتى وإن كان بتعايش، إنه أنا أتعايش إرهاصات الآخر، ما يعانيه الآخر، معاناة الآخر، أن أستمع له، أن أتفاعل معه، هذا هو أعلى مراتب الكرم، بل هو شجاعة الكرم، بل هو الكرم شجاعة وطبقها في مكانها وفي زمانها. فإذا الآية المباركة توصف أولئك الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في الغنى وفي الشدة أيضا، هذا هو الكرم الذي هو أي كرم؟ الكرم الشجاع. وأيضا الإيثار، وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم رغم حاجتهم، فإنها أعلى درجات الكرم، عندما يكون الإنسان يؤثر الآخرين على نفسه وأن كان به خصاصة كما وصفهم القرآن الكريم. فإذا هذا كله يحتاج إلى أن يكون الإنسان يربي نفسه ويراقب نفسه، وأن يكون عنده شجاعة القرار، أن يقرر أن يكون إنسانا معطاء، أن يكون إنسانا شجاعا، فإن الكرم شجاعة. رزقنا الله تعالى وإياكم تلك الفضائل السامية، فضائل الإسلام، الفضائل التي أتى بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن المنزل من قبل الله عز وجل، الفضائل التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار بما ورد عنهم وما وصلنا من إرثهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، أن يجعلنا ممن يقتفون أثرهم ويسلكون سبيلهم ويقتفون أثرهم، فإنه لا ينال ذلك إلا بجود الله وكرمه وعطائه ولطفه. أخوتي أخواتي مستمعي إذاعة البلاد، نحييكم ونحن نلتقيكم من إذاعتكم. فالآن وصلنا إلى فاصل قصير، نذهب وإياكم ثم نواصل معكم مرة أخرى، فانتظرونا.

أخوتي أخواتي مستمعي إذاعة البلاد، نحييكم مرة أخرى ونحن نلتقيكم لقائنا الأسبوعي. ومحور الحلقة لهذا اليوم والذي نناقشه مع حضراتكم ونستقبل اتصالاتكم وإفاضاتكم ومداخلاتكم الراقية المحترمة من خلال أرقام الإذاعة، ونحن نسلط الضوء على فضيلة من الفضائل التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، وذلك السلم الذي نصعد به لرضا الله سبحانه وتعالى للوصول إلى رضاه والتخلق بخلق الرسول الأكرم وأهل البيت عليهم السلام. هذه الفضيلة وهي سماحة القلب وشجاعة البذل، درب الكرم إلى رضا الله ومحبة الناس. الآيات المباركات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى ووصف أولئك الذين الصالحين الذين تخلقوا بهذا الخلق، الذين ينفقون في السراء والضراء في آية أخرى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وآية أخرى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يعوض كل عطاء. مرة شوف إنسان يكون شحيح بالعطاء، ليش؟ لأنه يخاف أمواله تروح تنقص، يخاف أنه والله أنه أني ما أستمع للآخر، خاف أنه أني يصيبني ما أصابه. اليوم أكو هواي هيك ناس يقول لك أنا ما ألتقي ويا ناس أقل من عندي، ناس محتازين كذا، خاف أنا همتين ينوبني منهم شيء. زين، هاي إيش للأسف الشديد أكو بعض الناس هكذا تفكر، وأكون ناس آخر شكل آخر من الناس يقول لا أنه أنا ما أريد أخذ هاي الطاقة السلبية من الآخر. فشوف عنده شحة، حتى مو شحة بالعطاء، إنما شحة حتى بالاستماع للأسف الشديد. فإذا هنا يبشرنا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يصحح لنا المفاهيم العالقة في ذهن الإنسان، وهو إنه ما أنفقتم من شيء، هذا الإنفاق اللي هو المادي والمعنوي، والمعنوي هو شيء يخلفه الله سبحانه وتعالى، ما تنفقون من شيء يخلفه الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يعوض كل عطاء. لا تخاف من الفقر، لا تخاف من الطاقة السلبية التي تنتقل اليوم. هذه المفاهيم المغلوطة، الكلمة الطيبة هي كرم بحد ذاتها، وقول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. فإذا الكرم ليس مالا فقط، الكلمة الطيبة صدقة، الاستماع صدقة، أنه أنا أتفاعل مع الآخر، أستشعر ظرف الآخر، أستشعر مشكلة الآخر، إرهاصات الآخر، هذا كله كرم. روايات أهل البيت عليهم السلام أيضا لم تذهب بعيدا عن المعنى والمفهوم القرآني، لأنها انعكاسة ذلك المفهوم وانعكاسة القرآن، فهي المرآة العاكسة للمعاني القرآنية. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، بعيد من النار، قريب من الجنة. هذا السخي يريد يحدد المكان رسول الله صلى الله عليه وآله، يريد يعطينا المعالم، يعطينا المكان، الموقع الذي يتربع به ذلك الإنسان السخي. السخي قريب من الله، قريب. فإذا نشوف هاي الإحداثيات، الآية أو الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو في صدد أن يعطينا إحداثيات أين والموقع الذي يكون به ذلك السخي، ذلك المعطاء. يقول السخي
مكانه موقعه إحداثي وفق الإحداثيات بأنه ذلك السخي قريب من الله، يا له من مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا بجوده بكرمه بعطائه بمنه أن يجعلنا في ذلك المكان وفي ذلك الموقع، نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. إذن الكرم يقربك أولا من الله، يقربك من الجنة، يبعدك من النار، يقربك إلى الناس. تستحصل محب رضا الله وتستحصل محبة الناس، ويبعدك عن الشر ويبعدك عن السوء ويبعدك عن النار، أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه ورد إنه قال: الكرم شجرة، الكرم شجرة في الجنة، من تعلق بها دخل الجنة. إنها موصلة، الكرم هي تلك الأغصان التي تتدلى، من تعلق بذلك الغصن فإنه مصيره إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب أنه قال: ما نقص مال من صدقة. لا تقول إنه والله أني بالإنفاق خاف مالي ينقص، ليش؟ لأنه بالآية القرآنية يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أمير المؤمنين سلام الله عليه صاغها وصاغ هذا المفهوم القرآني بصياغة لتقرب لنا الفكرة. قال: ما نقص مال من صدقة، الكرم لا ينقص بل يزيد. هذا العطاء هو نماء. كيف أنه هي الزكاة؟ زكاة العلم إنفاقه، والزكاة يعني النماء، الإنسان السخي بخلقه. الله سبحانه وتعالى ينمي ذلك الخلق، الإنسان السخي بمواقفه، الله سبحانه وتعالى ينمي هذا الخلق ويهيئ له تلك الفرص والمواقف ليظهر مواقفه الكريمة الشجاعة. الكرم مال، بذل عطاء من المال، البذل المادي الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث يحتسب، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، حتى ينمي هذه الأموال وينمي هذه الصدقات، وبالنتيجة هو نماء لحسناته، وبالنتيجة هو عروج بذلك السلم، سلم الوصول إلى الله عز وجل ورضا الله والاقتراب من الجنة والابتعاد عن النار. عن الإمام أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: إنه كان عفوا يعطي السائل حتى لا يرده خائبا. أي سائل يأتيه لا يرده خائبا، يعطيه بما عنده بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه. قيل إن وقيل إنه قاسم ماله مرات عديدة، أي إنه يجد عند أموال يقسمها بينه وبين ذلك الإنسان السائل، بين من يشعر إنه هو محتاج للمال. فأيضا حتى ورد في حديث بأنه يعني أشكل عليه، قال: يا ابن رسول الله، نحن نراك لا ترد سائلا، كل شخص يعني يريد من عندك يطلب من عندك يشيل تطيه، أنت ما ترد سائل، لماذا؟ قال: لقد عودني الله سبحانه وتعالى على عادة بأنه يعطيني، وأنا عودت الآخرين على هذه العادة، عادة العطاء، أن أعطيهم، فيقول: أخاف أن أقطع تلك العادة
أنه ما أعطي للآخرين، فيقطع الله سبحانه وتعالى عادته في العطاء علي. يقول الله سبحانه وتعالى علمني الكرم والجود والعطاء، علمني عادة أنه يعطيني ويسخي علي، وأنا بالمقابل أسخي على الآخرين وأعطي الآخرين، فإني لا أرد سائلا لأني أخاف إذا قطعت هذه العادة وهي عادة العطاء للآخرين، أخاف إنه الله سبحانه وتعالى يقطع عادته عني ولا يعطيني ولا يفيض علي. فشوف شلون يريد يأسس الإمام أبو محمد الحسن بن علي سلام الله عليه، يؤسس معنا لنا طبعا، يؤسس لنا قاعدة إن الله سبحانه وتعالى عودنا على عطائه وكرمه، وإذا أعطينا فلا نقطع ذلك العطاء، لأنه قد يكون قطع هذا العطاء عن الآخر يكون باب إنه الله سبحانه وتعالى يعاقبنا بأن يقطع كرمه عنا ويقطع تلك العادة وهي العطاء وهي السخاء، سخاء الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا هذا ما كان يؤسس له الإمام أبي محمد الحسن ابن علي سلام الله عليه. وعن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. هذه النعمة

0: فإذا هذا عطاء الله سبحانه وتعالى حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. شلون أنه أنت تشكر الله؟ من خلال أما تفيض على الآخر من قول وفعل وإحسان وموقف وعطاء مادي وعطاء معنوي. فإذا هي فرصة للكرم، لا عبء، لا إنسان إنه يفهمها إنه هذا عبء عليه، لا، إنما هي فرصة وفرها الله سبحانه وتعالى لخواص عباده، وسبقها وسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله أهل البيت، ونحن مأمورين بالتأسي بهم وأن يكونون أسوة لنا من سيرة أهل البيت عليهم السلام. يروى إنه موقف من الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، جاءه رجل يسأله فأعطاه ما عنده، كل اللي عنده شاله أعطاه لذلك الرجل بأبي وأمي الإمام الحسن كريم أهل البيت، ثم قال لو كان عندنا أكثر لأعطيناك. شوف هذا اللي هو الكرم، ومع شنو؟ اعتذار. يعني شنو انت اليوم من الشيل وتطي، وبعدين شو تقول؟ تقول انه تعذرني، خاف اني مقصر وياك. مو اليوم هذا اللي نسمعه، هذا اللي هو اعلى مراتب الكرم. نعم، ناخذ هذا الاتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخنا الاستاذ الدكتور، ان شاء الله نتشرف باتصالكم. ربي يحفظكم دكتور. نستفيد من إفاضاتكم ومن مداخلاتكم المحترمة إن شاء الله.
1: أنا الأشوق وأنا الذي أستفيد.
0: لا عفوا دكتور،
1: عندما أدخل مدخلا كريما لساحة فكركم، وحقيقة موضوعكم موضوع مهم جدا، وأفدتم و حقيقة بهذه المعلومات وهذه التوضيحات، ولكن أنا حقيقة أيضا أتمنى أن أشير إلى مجموعة من النقاط حتى تكتمل الصورة.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم تفضلوا دكتور، نستفيد من حضرتكم إن شاء الله.
1: الله يحفظكم.
0: ربي يحفظكم. نعم دكتور،
1: نحن يجب أن نفهم شيخنا الحبيب للكرم مقاييس محترمة.
0: نعم.
1: لا يمكن مثلا أن تكون هذه الصفة صفة عشوائية، لأنها ستكون سلبية.
0: نعم.
1: مثلا لا يمكن أن تعجل بيوت بالبخلاء وتشهد على بخلهم ملائكة السماء. نعم. ولكن هذا الذي ليس كريم في سلوكه مع أهله تجده رجل كشفة.
0: نعم.
1: يستنفر استنفارا وينتر صحون عاد وتموت. نعم. في مناسباته.
0: نعم.
1: الشخصية أو العشائرية أو إلى آخره.
0: نعم أحسنتم.
1: أنا لماذا أقول؟ لأنني أجد أحد الأخوة الأعزاء يعني يشهد ملائكة السماء على بخله لعياله، يقتل الثلاجة بقفل إضافي.
0: نعم.
1: لا يخرج الزيبق من كفه، يحاسب الديك على نقره،
0: لا حول ولا
1: يطرب
0: حول.
1: الحرة من الدار ويكتب فوق كل رغيف حرسك الله من الفار. ولكن في مناسباته الشخصية.
0: نعم.
1: حقيقة أرى الخروف المسكين مسجى بديه.
0: نعم.
1: وراسه
0: تجد نعم تجد الكرم بأوسع أبوابه.
1: نعم
0: نعم نعم.
1: وتجده يعني يقدم لشخص واحد طعاما بحجم أو بعشر أضعاف حجم معدته.
0: نعم.
1: هذا ليس كرم، هذا.
0: نعم.
1: كرم سلبي.
0: نعم.
1: هذا النقطة الأولى.
0: نعم.
1: النقطة الثانية أيها العزيز، نحن هذه الصفة إذا تحول إلى عادة.
0: نعم.
1: هذا لا تفيد.
0: نعم.
1: لقد اتصف العرب في هذه الصفة في عز جاهليتهم.
0: نعم أحسنتم صحيح.
1: لذلك لا يجب أن نفتخر بالكرم

0: إذا كان هناك جائع في البلاد,
1: نعم.
0: أو البلد.
1: صحيح.
0: مثلا يجب أن نفتخر بالكرم إذا لم تكن هناك جائع في بيننا وبأوساطنا. لماذا أقول هذا؟ لأن البعض في زمن رسول الله وقبله
1: نعم.
0: كان يرى الواقف على القدور
1: نعم.
0: أهم من الواقف على الثغور. أجعلتم
1: سقاية الحاج وعمارة المسجد
0: الحرام
1: نعم.
0: كمن آمن بالله واليوم الآخر
1: نعم.
0: وجاهد في سبيل الله لا يستوون.
1: نعم أحسنتم.
0: لذلك أنا أقول نحن أحيانا حتى نمتلك سخاء في وكرما في بذل الدماء
1: نعم.
0: ولكن هل حسبنا الانتماء؟
1: نعم.
0: ألم نكن كرماء في التضحية وبذل الدماء في ثورة 20؟ ولكن يا شيخ ماذا كانت النتيجة؟ هذا السخاء والدماء قدم على طبق من ذهب.
1: نعم. إلى
0: لا يستطيعون نعم. حكم وقيادة قطيع من الغنم.
1: نعم صحيح.
0: لا عيب في الكرم والسخاء, ولكن بعد حسب الانتماء. نعم. هذا الكرم والسخاء إلى أي محور ينتمي وإلى أي جهة وبوصلة تسير الكريم أو يسير الكريم؟ أخشى أننا واختم بها. قال في إحدى البطولات الخليجية في مدينة من مدننا تعجبت, قال هذا الإعلام الخليجي, قال أتاني هدايا تحمل أو تحتاج إلى شاحنات لحملها, هدايا من الأخوة العراقيين الكرماء.
1: نعم.
0: ما أعجبني وما استغربت, يقول هذا الإعلامي, مع هذا الحجم من الهدايا أتاني عشرات الطلبات لمعالجة أطفال ومرضى في مستشفيات الخليج.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مفارقة. نعم.
0: أيها العزيز.
1: نعم.
0: الكرم ليس فقط في إطعام أو قدور,
1: أن يكون بمحله. نعم.
0: في محله.
1: نعم.
0: أحسنتم.
1: نعم أحسنتم.
0: الكريم علي بن أبي طالب
1: سلام الله عليه
0: ماذا فعل بعقيل؟ ألم يكن
1: نعم.
0: كريما؟
1: نعم صحيح.
0: هو إمام الكرم.
1: نعم.
0: ولكن كان أن يقدم شيئا خارج بوصلة الولاء والانتماء.
1: نعم.
0: لا يحق له وإن كان وليا للمؤمنين والمؤمنين.
1: نعم.
0: فقرب النار من يد عقيل. ألم يكن كريما؟ لا كان كريما, ولكن كرمه لا يناقض حكمته.
1: نعم.
0: في الحركة.
1: صحيح.
0: فأنا اليوم أقول هل كرمنا وسخاؤنا كرم وسخاء في موضعه الصحيح أم لا؟ هل يمكن تساؤلي وغادرك يا
1: نعم عفوا دكتور نتشرف بكم. نعم دكتور.
0: وهو يعاني من مرض ما, هل يمكن أن أترس الراكية حتى أكون كريما معه أم أعالج العلة؟
1: نعم.
0: فقط
1: صحيح.
0: كرمنا يجب أن تكون صفة في طريق معالجة فجوات المجتمع وليس
1: نعم.
0: لصنع قداسات وعالات لأنفسنا. نعم.
1: نعم أحسنتم دكتور, شكرا جزيلا على هذه الإفاضات وعلى هذه المعاني السامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ويرفع من شأنكم إن شاء الله تعالى.
0: شكرا لكم
1: ربي.
0: وشكرا لأناقة الخلق وأناقة اللفظ أستاذنا الحبيب.
1: ربي يحفظكم دكتور, نتشرف باتصالكم وتحياتنا لكم.
0: شكرا.
1: ربي لك. ربي يحفظكم دكتور, الشكر موصول لجنابك الكريم. نعم نشكر الأخ الأستاذ الدكتور حقيقة الذي كثيرا ما يتحفنا وما يفيض علينا مما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه من علم ومن معرفة ومن بصيرة, زاده الله سبحانه وتعالى رفعة وزاده الله سبحانه وتعالى بصيرة وتبحرا بعلوم القرآن وعلوم أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، أشار الأخ الدكتور إلى موضوع جدا مهم، وهو أن لا يعيش الإنسان حالة التناقض، أن لا يكون كريما في مجال هو يخيل لنفسه بأنه كريم، أو يريد أن يرسم لنفسه وأمام الآخر بصورة بأنه إنسان كريم، فإنه يركز على موضوع الشكل ويغفل عن الجوهر. قلنا إن الكرم وشجاعة الكرم، وإن الكرم شجاعة، هو قرار بداخل النفس أن يكون الإنسان يستحضر النية الحقيقية أن يكون كريما معطاء، ويتخذ هذا الشيء مبدأ، أن يكون الإنسان صاحب مبدأ، أن يكون في كل موقف وفي كل زمان وفي كل مكان هو إنسان معطاء، وأن يراعي الأولويات، وأن يراعي الجوهر قبل أن يراعي الشكل، أن يراعي الأمور التي هي المهمة، الأمور التي تصب في بمصلحة المجتمع، تصب بمصلحة الإسلام. هذا اليوم أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما منع عقيلا من العطاء، هل كان أمير المؤمنين بخيلا؟ لا، إنما أمير المؤمنين هو كريم، ولكن الكرم الذي في مكانه وفي موضعه الصحيح، ويمنع حينما هنالك موجبات حقيقية للمنع. فإذا أن يكون الميزان وأن تكون البوصلة حاضرة، ألا أن يكون الإنسان كريما ذلك الكرم العشوائي، ذلك الكرم الكيفي، ذلك الكرم المزاجي. اليوم للأسف الشديد نرى يعني أنه حتى موضوع الكرم والعطاء اليوم نراه في المجتمع، وهذه أيضا نقطة مهمة، والفضل لله عز وجل وللأخ الدكتور أنه يعني أنه فتح لنا بابا لنشخص مرض وظاهرة في المجتمع وحالة في المجتمع، حالة وصلت إلى أن تكون ظاهرة، وهي أن يكون الإنسان حتى بعطائه أنه شنو، ليست البوصلة بوصلة رضا الله، ليست البوصلة النية إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما المزاجية حتى في العطاء، إنه وهذا بعيد كل البعد عن هذه الفضيلة. أمير المؤمنين لم يكن يعني إنه يراعي حالة النسب ما بينه وما بين عقيل حتى يعطيه من مال المسلمين، لا، إنما كانت البوصلة التي كان يسير عليها أمير المؤمنين هي بوصلة القيم والمبادئ ورضا الله سبحانه وتعالى، وليس الموضوع كيفي، وليس الموضوع مزاجي، وليس الموضوع إنه الإنسان القناعة الشخصية، لا، إنما العطاء في مكانه وفي محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسخ هذه، أن يوفقنا لهذه الفضيلة، فضيلة الكرم، فضيلة العطاء، وأن يجعلنا ممن يكون وممن يستدلون وممن يسيرون على ذلك المنهج، وممن يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار في تلك الأخلاق القرآنية، الأخلاق الإسلامية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، ولاستحصال مرضاته، وقربة وتقربا إلى الجنة، وابتعادا عن النار، وقربا من الناس، فإنه لا ينال ذلك إلا بجود الله وكرمه ومنه وعطائه. إخوتي أخواتي مستمعي إذاعة البلاد، والآن حان وقت الرحيل، فلكم منا الشكر الجزيل على حسن استماعكم. كان معكم في الإخراج الأستاذ سلام العتابي، وفي التقديم أخوكم عقيل الطائي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الله يرى. إن الله يرى طلبك الذي تطلب وهو عليه هين.
1: لكن لكل بلاء وقت محدد ينتهي عنده،
0: فكل ما عليك فعله أن تصبر وتثبت وتحسن الظن بربك القريب القادر،
1: وأن تدعو الله بصدق وتعلم أنه يسمعك ويراك.
0: إن الله يراك.

0: مساء طيبا نتمناه لكم مستمعي إذاعة البلاد، ونتواصل معكم على الود والمحبة في تقديم مواد برامجنا للفترة المسائية. أوقات طيبة نتمناها لكم برفقتنا.
1: رغباتنا كأطفال صغار كلما منحناها ما شاءت زادت طلباتها.
2: فكن على حذر في التعامل معها وأحسن تربيتها.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: في سجل الأيام.
1: السادس من أيار. في السادس من أيار من عام 1282 للميلاد اعتلى عرش الدولة المغولية الأليخانية السلطان أحمد تكوادار خلفا لأخيه أباقة. وكان السلطان أحمد عند ولادته مسيحيا على دين أمه، إلا أنه اعتنق الإسلام حال تسلمه الحكم. وخلال فترة حكمه حاول تحسين العلاقات مع دولة المماليك في مصر والشام، إلا أن هذا التوجه تعارض مع مساعي الأمراء المغول في ضرورة احتلالهم لسوريا. كان الأمير أرغون ابن أخي السلطان تكوادار أحد رؤوس المعارضة، حيث التف حوله الأمراء خلال معركة حاسمة ضد عمه في خراسان، إلا أن السلطان تكوادار تمكن من الانتصار عليه وأسره، وبعد عدة معارك تمكن أرغون من الفرار والظفر بعمه السلطان أحمد تكوادار وقتله في عام 1284 للميلاد. في السادس من أيار من عام 1889 للميلاد تم في العاصمة الفرنسية باريس افتتاح برج إيفل الشهير أمام الجمهور، وذلك بعد عامين من بدء العمل بإنشائه من قبل المهندس الفرنسي غوستاف إيفل. وبرج إيفل برج حديدي كبير يبلغ ارتفاعه 324 مترا، ويعتبر من أبرز معالم فرنسا العمرانية، ويزوره سنويا أكثر من 6 ملايين زائر. في السادس من أيار من عام 1937 للميلاد احترق المنطاد هندنبورغ، أحد أكبر مناطيد زبلن الألمانية، أثناء محاولته للهبوط في مطار تابع للبحرية الأمريكية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مما تسبب بمقتل 35 مسافرا من أصل 97، حيث تسبب هذا الحادث الذي صورته الكاميرات آنذاك بإيقاف خدمة نقل المسافرين بالمناطيد الهوائية الكبيرة. في السادس من أيار من عام 1994 للميلاد تم افتتاح نفق المانش الممتد تحت مياه مضيق المانش، حيث يربط هذا النفق كلا من فرنسا وبريطانيا، ويبلغ طول نفق المانش أكثر من 50 كيلومتر، ويمتد عبره خط سكك حديدي. بدأ العمل بالنفق في عام 1988 وانتهى بعد 6 أعوام، وهو ثاني أطول نفق تحت البحر في العالم بعد نفق سيغان في اليابان. في السادس من أيار من عام 2004 للميلاد أصدرت محكمة ليبية الحكم على 4 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني حكما بالإعدام رميا بالرصاص في ليبيا، وذلك لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز، إلا أن الحكم بقي معلقا بسبب ضغوط خارجية. في السادس من أيار من عام 2007 للميلاد فاز وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس حزب التجمع من أجل الحركة الشعبية نيكولا ساركوزي بالانتخابات الرئاسية في فرنسا بنسبة 53% أمام المرشحة اليسارية سيغولين رويال، وبهذا أصبح ساركوزي رئيسا لفرنسا خلفا للرئيس السابق جاك شيراك.
0: في سجل الأيام.
1: دائما معكم إذاعة البلاد.
0: وأنت تسير في دروب الحياة تتنقل بين حوادثها،
2: خذ بهذه الوصية الثمينة.
3: لا تحمل في قلبك هما أعظم من أن يرضى الله عنك.

الله تبارك وتعالى في الآية 31 بعد 100 من سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ولا تمدن عينيك، مد العين تعبير مجازي، هي ليست العين هي التي تمد وإنما يمد بصرها، فمد العين إذن هو إطالة البصر وبسط النظر وملء العين من أي شيء، تركيز النظر إليه من هذا. وزهرة الدنيا يعني متاعها وزينتها كالأموال والبنين والأزواج والعقارات والسلطة والجاه والصحة والرفاهية وأي شيء. زهرة الحياة الدنيا يعني متاع الدنيا وزينتها. لماذا نصبت زهرة الحياة الدنيا؟ ذكروا لها وجوه، يمكن أن تكون حال، يمكن أن تكون بدل، يمكن أن تكون تمييز، وجوه عديدة لنصبها. فالآية الكريمة إذن فيها كناية عن النهي عن إطالة النظر إلى ما عند الآخرين من متاع الحياة الدنيا. لا تنظر إلى ما عند الآخرين نظرة حب وتعلق وانبهار وإعجاب، هذا عندك كذا مثلا عمارات وعقارات، وهذا عنده هلقد أموال وأرصدة، وهذا عنده هلقد سيارات فارهة معه، وهذا عنده هلقد بنين، وهكذا. هاي نظرة الانبهار. إذن ولا تمدن يعني ولا تطيلن النظر نظر التعلق والانبهار والتعظيم، وكأن الحصول على هذه الأمور الدنيوية هي كل شيء وهي غاية المنى. لا، هذه النظرة، هذه مدة العين، إطالة النظر وبسط النظر، هذا منهي عنه. كالنار التي حكاها الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في قضية قارون: فخرج على قومه في زينته أموار ضخمة من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، ومنظر مهيب وأموال وخيل وأقمشة ألبسة مزينة إلى آخره. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. نظرة انبهار، نظرة تعظيم وتعجب وتمني ما عنده، إنه لذو حظ عظيم. لا، هذه نظرة الانبهار، نظرة التعظيم لما عند الآخرين ليست صح، منهي عنها، لأن الدنيا مهما عظمت مهما كبرت واتسعت ومهما ملأت العين إعجابا فإنها إلى زوال، ولا قيمة لها إلا بمقدار ما يقدم الإنسان منها لآخرته. هذا هو مقدار ما يستفيد من هذه الدنيا.

مستمعينا، لازلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها. إذاعة البلاد من بغداد. إذاعة البلاد، نسمة أمل.

0: يا نفس يا نفس، استعدي للآخرة على قدر أمد الإقامة فيها، فهي دار الخلد. ألست تستعدين لكل أمر بما يناسبه، فتحضرين من العدة والأسباب ما تأملين فيه جلب السعادة ودفع العناء؟ فلماذا لا تستعدين للآخرة بما يناسبها، وهي دار دوام السعادة أو دوام الشقاء؟
1: ألا يا نفس، كم لهو وهزل، وكم ميل إلى دار الزوال، وكم شغل بما الخير فيه، وكم شغل بما لا خير فيه، وكم حرص على شرف ومال، وكم ذا تركنين إلى الدنايا، وكم تتقاعدين عن المعالي.
0: يا نفس يا نفس، أراك تدفعين برد الشتاء بإعداد أسباب الدفء، وتدفعين حر الصيف بإعداد وسائل التبريد، ولا تتكلين في ذلك دون عمل على عفو الكريم لكي يقيك الحر وشدته والبرد ورعدته. فلماذا تتكلين دون عمل على عفو الغفور الرحيم، فلا تعدين ما يدفع عنك زمهرير الآخرة وحرها، وهو لا يندفع إلا بحسن التوحيد وخندق الطاعات؟ فتداركي ما فات وأقبلي على الخيرات.
1: أسفي على ساعات عمر قد خلت، هيهات لو كان التأسف ينفع. يا نفس ذوبي حسرة وتلهفا، ولا الشباب وما مضى لا يرجع. فاستدركي بالحزم منك بقية، أعلام مربعها طواء بلقع.

0: أوقات ترفل بالخير واليمن والسعادة نتمناها لكم مستمعين، وأنتم تتابعون سلسلة برامج إذاعة البلاد للفترة المسائية. هنا إذاعة البلاد من بغداد. اربح تجارة عندما تتصدق،
1: اربح تجارة عندما تتصدق،
0: فأنت لا تنفق نقودك بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر.
1: تصدق،
0: تصدق
1: واكسب الأجر. هنا إذا

0: كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف، وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج، مثلا الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا، ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام وإنما تكونوا مرشدين لحجاج بيت الله الحرام، هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلا بد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له، ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية، لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن شكد مهمة هاي الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردود هؤلاء؟ وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين؟ كيف سينظر؟ هل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصير نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد واستحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة، ففروا إلى الله وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله أعلمنا جزاهم الله خير، يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويفركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: في مسائنا الجميل هذا نتواصل معكم مستمعين الأكارم في بث مواد برامجنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد. مساء طيبا نتمناه لكم.
2: الأعمى،
3: الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم،
2: يتمنى أن يشاهد العالم.
3: والأصم
2: يتمنى سماع الأصوات،
3: يتمنى سماع الأصوات.
2: والأبكم يتمنى أن يقول الكلمات.
3: وأنا وأنت
2: نرى
3: ونتكلم،
2: كل هذه النعم ألا تستحق أن نكون سعداء؟
3: ونقول الحمد لله.
2: هنا إذاعة البلاد،
3: هنا

0: واما ما يفعله النساء في هذا العصر سواء المحجبات نسبيا منهن او غير المحجبات من الاختلاط والتبرج والخلاء والغناء والرقص والتبسط بالكلام مع الرجال الاجانب وكذلك الرضا والتجاوب مع الفرق الغنائيه الوارده الينا من خارج الحدود فكله فساد وافساد وجنايه على الفرد والمجتمع ولا يؤدي الا الى غضب الله المنتج لبلاء الدنيا وبلاء الاخره وانا لله وانا اليه راجعون.
1: إن الله يرى،
2: إن الله يرى. إن الله يرى ضعفك وانكسارك،
1: يرى بكاءك وقلة حيلتك،
2: يسمع صوتك داعيا متضرعا،
1: ولا يعجزه تفريج كربك،
2: وسيعوضك عن كل بلاء عشته.
1: ولكن ليس شرطا أن ترى ذلك العوض في الدنيا، فالدنيا دار بلاء وامتحان.
2: يكفيك أن تعلم أن فوقك في السماء ربا يراك ويسمعك.
1: ألم يعلم بأن الله يرى؟
2: إن الله يراه.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال ماثلا في كل ذراته.
1: لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة.
0: مع البلاد أن تكون متفائلا.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليهم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، يا سيدي يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسين

معكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو

بهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاع

0: من المتطهرين. يقول تعالى: ويحب المتطهرين.
1: كن من المتقين. يقول تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

فجفني الغروب، عين ستنام وأخرى تنتظر ليل العاشقين، وأخرى تنتظر ليل العاشقين. تتقاطع الأحلام مع أقطار الزمان، ورب رحيم مفتحة أبواب سمائه. هناك حين يستند شعاع الشمس على زاوية الغروب، يلتقط أنفاسه الأخيرة

نمضي معه كأننا لم نكن يوما، ورحمة الله تسكب على العبرات، تتسابق الأرواح فتصبغها بألوان الشفق وقت الأصيل، وتتلون مع أهداب الحنين.

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد

ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض

0: صدق الله العلي العظيم.
1: مستمعين أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من آي الذكر الحكيم. إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها.

إلهي، انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، فكن أنيسي في وحشتي. هكذا يصف الإمام السجاد عليه السلام شوقه وحبه إلى الله تعالى، فلنكن كما وصف سلام الله عليه ونحن ندعو بهذا الدعاء.

الكليني والسيد ابن طاووس وغيرهم بأسانيد معتبرة عن الثقة الجليل معاوية بن وهب البجلي الكوفي قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه

الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم وكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب

انجزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك. لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا. والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك. فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل

وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم

لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض.

وبالمحل الذي لك لديه، أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد.

وأبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا

الحسين جرحك خادما سماك.

مساء مفعما بالسلام يجمعنا وإياكم، وأنتم تستمعون إلينا من إذاعتكم إذاعة البلاد. إذاعة البلاد، نسمة أمل.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: عنوان الكلمة: المرأة وطلب المعالي. للإجابة عن ربما إشكال أن المرأة ليس الجديرة بأن تطلب المعالي والكمالات فضلا عن الوصول إليها، فجعلنا هذا العنوان لحديثنا. سلوك طريق الكمال يبتدئ من الإرادة والعزم، وكلما قويت الإرادة وقوي العزم ستكون المسيرة أسرع وجني الثمار أسرع، كما في قول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. السيد الخميني قدس سره ينسب كلمة لأستاذه لشيخه رضوان الله تعالى عليه، يقول: إن العزم هو جوهر الإنسانية ومعيار ميزة الإنسان، وإن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه. كلما كان عزمه أقوى وأكد، كلما كان بلطف الله تعالى قطفه للثمار وجنيه للنتائج يكون أسرع وأنضج. وطبعا كيف يشتد عزم الإنسان وكيف يقوى عزمه حتى تكون النتائج أكثر بركة؟ طبعا يزداد عزمه بعد لطف الله تعالى، أكيد هو بزيادة قناعته، بزيادة معرفته، بخلق الحوافز لديه، برفع الهمة عنده. فلذلك نحاول أن في بعض كلماتنا الآتية أن نخلق هذه الحوافز حتى تزداد القناعة وتزداد المعرفة في سلوك طريق الكمال وطلب المعالي. القرآن الكريم والروايات الشريفة فيها ثناء كثير ومتكرر على ذوي الهمم العالية الذين لا يكتفون بالشيء الحسن، يردون بعد الأحسن منه، في قوله تعالى في سورة الرحمن في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. والزوج تعلمون لغة يطلق على الذكر والأنثى، يعني كل منهما يسمى زوج. هذا التعبير زوج وزوجة هذا خطأ لغوي، لو كل من الزوجين رجل والمرأة يسمى زوج حتى لا يقال أن هذه الآية تشير إلى الرجال، لا أبدا، أزواجنا من كل الجنسين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يكتفوا بأن يطلبوا أن يكونوا من المتقين، رغم أنها مرتبة عظيمة أن يكون الإنسان من المتقين، لكن الله تعالى يثني ويشير إلى أن هؤلاء هممهم عالية، للمتقين إماما. وقلنا أنها شامل الرجال والنساء، كلاهما في اللغة يطلق عليه زوج، فهذا الدعاء هو كلاهما يطلب فيه. وفي دعاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه كميل بن زياد يقول عليه السلام: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. وهذا الدعاء هو مو بس الرجال يقرؤون، النساء أيضا تقرأ هذا الدعاء، والنساء أيضا تطلب ما في هذا الدعاء. ولو كان مستحيلا أن تكون الرجل أو المرأة من أحسن عباد الله نصيبا، هو ما كان ذكر بالدعاء، هو من يذكر بالدعاء ويعلمنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء، معناه أن هذا شيء ممكن، فاطلبوه. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، ليش لا، يمكن أن تكون أنت وأنت. طبعا الخطاب مع كنا، ما بيتقيد للرجال ولا تقيد للنساء، الكل موجهون بأن يطلبوا ما في هذا الدعاء. وأقربهم منزلة منك، ممكن، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. بالتأكيد، إذا ماكو لطف ورعاية وعناية والتفات من الله تبارك وتعالى، خو ما يصل الإنسان. لكن نحن نذكر هذا الدعاء بأنه إذن ممكن، ممكن للرجال كما ممكن للنساء أن تكون من أحسن عباد الله نصيبا عنده بعد المعصوم. طبعا أكيد هذا الاستثناء واضح ما يحتاج أن يذكر، لكن يمكن للإنسان أن يكون كذلك في دعاء الافتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من شهر رمضان: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، يصفها بالأوصاف إلى أن ماذا يقول: وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. وهذا أيضا الدعاء تقرأه النساء كما يقرأه الرجال، فليس حكرا إذن على الرجال أن يتبوأوا هذه المناصب الرفيعة وهذه المقامات السامية. ولو كان خاصا للرجال لكان ذكر الأئمة عليهم السلام أن هذا الدعاء فقط الرجال يقرؤونه، لأن النساء مستحيل عليهن أن يصلن إلى هذه المرحلة. لا، ليس فيه تقييد أبدا. فإذا هذا كله ممكن، هذا ذكرناه نحن من القرآن الكريم ومن الأدعية المروية عن المعصومين لنرى أن هذا ممكن بعد طبعا تهيئة مقدماته ووسائله وأسبابه. وإن كان يغنينا قوله تعالى: الله تعالى كفانا المونع، من يحتاج إلى أن نستدل على إمكان هذا الشيء. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا فرق بين رجل وبين امرأة في الارتقاء والوصول، كل واحد يأخذ استحقاقه أبدا، من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، بلا فرق ولا تمايز بينهم. فإذا هذه المقدمة أريد أن أقول أنه ممكن النساء لا يستصغرن أنفسهم، لا ينظرن إلى أنفسهم وكأنهم لاعب احتياط في هذه الدنيا وفي هذا التسابق إلى الخيرات والتسابق للوصول إلى رضوان الله تعالى. لا، لستن لاعبين احتياط أنتم النساء أبدا، أنتم كالرجال، الفرصة واحدة والإمكان واحد للجميع، وهذا كله ذكرناه هنا. أريد نتقدم خطوة أكثر بالكلام، نقول الآن نحن تحدثنا عن مستوى الإمكان، يعني ممكن للنساء أن تكون من أحسن عبيدك نصيبا عندك. ليش لا؟ هذا دعاء يتلونه. لكن نتقدم خطوة ونتحدث أن هذا مو بس شيء ممكن للنساء، لا، هذا واقع للنساء. الوقوع مرحلة بعد الإمكان، الشيء يكون ممكن ثم يجي فيه الاحتمالان هل يقع أو لا يقع، بس أولا نثبت ممكن. لا، الآن نقول هذا ممكن في الدولة الكريمة التي مصداقها الأوضح هي دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي الدولة الكريمة حضور كبير للنساء فيها، وحضور مهم وفاعل للنساء فيها. فإذا هذا الذي نطلبه في الدعاء هذا ليس فقط ممكن، لا لا، واقع. في حديث مطول روته عدة مصادر: تفسير العياشي، كتاب الغيبة للنعماني، كتاب الغيبة للطوسي، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وغيرها، مصادر متعددة، ذاكر هنا مصادرها، بأسانيد متعددة عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام، يصف بداية حركة الإمام ودعوته، ثم إلقاء خطبته في المسجد الحرام، ثم حركته، خطبة مطولة. محل الشاهد أريد منها قوله في خطبته عليه السلام: يطلب النصرة، يطلب النصرة من الله تعالى ومن المؤمنين في خطبته في المسجد الحرام، من ضمنها يقول: فنحن أولى الناس بكتاب الله، إنا نشهد وكل مسلم اليوم، هذا خطاب الإمام سلام الله عليه، إنا قد ظلمنا وطردنا وبغي علينا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا، ألا إنا نستنصر الله اليوم وكل مسلم. يطلب النصر الإمام في خطابه هذا، يقول الإمام الباقر عليه السلام بعد أن يلقي الإمام هذا خطاب الاستنصار وخطاب إعلان دولته المباركة، يقول الإمام الباقر في هذه الرواية، يقول: ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة، ليست واحدة ولا اثنتين ولا عشرة، 50 امرأة من 313 يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف. من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحدة من هنا واحدة يجتمعون 313 يتبع بعضهم بعضا، وهي الآية التي قال الله فيها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تطبيق هذه الآية ومصداقها في ذلك اليوم، يأتي بهم هؤلاء 313 وفيهم 50 امرأة. يقول عليه السلام: ثم يخرج من مكة هو ومن معه 314 يبايعونه بين الركن والمقام. فالرواية إذن تفيد على أنه ممكن تعلمون 313 بحيث بحسب ما نصت عليه الروايات هم قادة دولة الإمام وليمسكون بمفاصل دولة الإمام. فإذن في دولة الإمام وهي القواعد الإمام ويعني الموالين له كثير طبعا ويطبق العالم بأنصاره، 313 هم قادة الإمام الذين يقومون بمهام الإمام ويمسكون بمفاصل دولة الإمام. هؤلاء القادة 310 منهم 50 امرأة تكون قيادية في دولة الإمام، مو أي دولة، في هذه الدولة الكريمة. فإذن أي مستوى من الكمال ومن الرفعة يمكن أن تصل المرأة بحيث تصبح قيادية في دولة الإمام وتأخذ هذا الدور، هذا الدور العظيم. لا علينا بهؤلاء الذين يتاجرون بحقوق المرأة ويتشدقون بها وهم يمتهنون كرامتها ويفرضوها علينا المرأة بهاي بالبرلمان والأروقة السياسية، يفرضوها بالكوتة على الأروقة السياسية. لا، الإمام مو هكذا شغل يشتغل. لا لا، الإمام يجد المؤهلين القادرين على أن يمسكوا بهذه المفاصل في دولة الإمام. فخمسون امرأة أيضا، إذن هذا هو اللي يريد يبحث عن حق المرأة، وهل الإسلام أعطى للمرأة دور، وهل الإسلام يعترف بمكانة المرأة. نعم، يعطيها 50 موقعا قياديا من بين 313، مو بدولتك ولا بدولتي، من الدول التافهة ما لها قيمة، دولة الإمام عليه السلام، الدولة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا إذن مكانة المرأة وهذه قابليتها، مو بس قلنا على نحو الإمكان، لا لا، على نحو الوقوع. يقع هذا الشيء، يقع في دولة الإمام. هذا خماءة اعتباطا طبعا، أتى عن تأهيل وعن استعداد وعن تربية. ولا شك طبعا أن الوسيلة التي تصل بها المرأة إلى هذه المقامات تبدأ من خط الشروع، خلينا نسميه اللي هو التزامات، التزامها بواجبات الدينية، هذا أكيد هو خط الشروع وخط الأساس. قبل أن نتحدث عن مراتب الكمال لا بد أن نتحدث عن هذا خط الأساس، خط الشروع كما يسمى، اللي هو يبنى عليه ما وراءه، وهي التزاماتها بواجبات الدينية على أكمل وجه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل امرأة صالحة عبدت ربها وأدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. هذا ما يرد لها كثير، هذا على مستوى دخول الجنة. إن شاء الله الفرصة متيسرة بإذن الله تعالى وتوفيقه وولايته إلى أئمة الطاهرين. وطبعا كيف تؤدي واجبات الدينية؟ قلنا على أكمل واجه، لأنها مو أي شكل من أشكال الإداء يعني يعتبر وافي بالغرض. فهذا يتطلب من النساء تفقه في الدين، الدين بمعناه الشامل، يعني ليس نقصد في الدين يعني أحكام الحلال والحرام، لا، الدين يعني الأخلاق، والدين يعني العقائد، والدين يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم ومعرفتهم وموالاتهم. فهذا إذن لكي تكون التزاماتنا على أكمل وجه كما ذكرنا، لابد إذن من أن يكون عندنا خط الشروع والتفقه في الدين بمعناه الواسع الشامل والالتزام بواجباتنا الدينية. وهذا طبعا اللي تتكفل به الحوزات العلمية عموما ومنها مؤسستكم الشريفة طبعا جامعة الزهراء، وبذلك النساء تحصل استطيع أن أقول على فائدة مزدوجة، يعني فائدة مزدوجة من جهة أنها تربي نفسها وتكامل نفسها وتضع قدمها على طريق الصراط المستقيم، وأيضا تؤهل نفسها لكي تكون أما صالحة إذا تفقهت في الدين وعرفت أحكام الشريعة وعرفت العقائد الحقة وعرفت الأخلاق الفاضلة. هذه أيضا ستكون مو فقط لنفسها هذا، وإنما لأسرتها، تستطيع أن تربيهم التربية الصحيحة السليمة تجعل منهم صدقة جارية لها. يعني واحد ذاك اليوم قال عندي مبلغ أريد بها صدقة جارية، يعني ايش تفهم صدقة جارية؟ قال لي يعني مثلا مسجد أو شيء آخر. قلت له أنا أعلمك صدقة جارية أحسن من هاي، مسجد بنية مسجد وهو صدقة جارية بالتأكيد، ايش قد يبقى المسجد؟ 100 سنة 200 سنة؟ لكنك إذا زوجت شابا وشابة عفيفين مؤمنين ما عندهم يتزوجون، تنفق هذا مالك اللي تتنفق على المسجد 100 200 مليون، كم تزوج من هؤلاء؟ هذا تدري صدق تجارية إلى يوم القيامة، لأن هذول تزوجوا وأنجبوا ربوهم تربية صالحة، ذول أولادهم أنجبوا ربوا أبنائهم تربية صالحة، وإذا أصبح عندك فت خط من عندك يبدأ بزوج وزوجة وينتهي في يوم القيامة، ولن آلاف ملايين، الله العالم، آلاف ملايين كلهم من بركة ذلك الزواج، وكلهم هؤلاء ناس موالين متدينين، لأن افترضنا أننا نتعب على تربيتهم تربية صالحة. قلت لها صدقة جارية، اعمل ضع أموالك في هذا المجال، هذا ما ملتفت إليه كنموذج من الصدقة الجارية. فمع الشاهد أن المرأة لما تتفقه في الدين، إذن هي مو فقط نفعت نفسها ووضعت قدمها على خط الشروع نحو المعالي إن شاء الله تعالى، لو إنما ستساهم في صنع هذه الذرية الصالحة وهذه الصدقة الجارية. الحديث الشريف إذا مات المرء انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. مو كل ولد، لا أخوك والعياذ بالله أولاد أشرار، لو كان الله تعالى ما منطيهم هالذرية لكان أفضل لهم. لا، نكون دقيقين، ولد صالح، زين كيف ينشأ الولد الصالح؟ وقال ينشأ من أبوين صالحين، وكيف يكون الأبوان صالحين؟ ويكونان صالحين بأن يتفقها في الدين، يتعلمان ما يجب عليهما. فإذن بهذا التفقه في الدين اللي هو خط البداية، قلنا أنه مو بس يبني نفسه، المرأة ستبني نفسها، لا، وإنما ستبني ذرية صالحة تكون هذه منشأ لأجيال إلى يوم القيامة. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم في بث مواد برامجنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
1: البلاد، نداء الحب والشوق. البلاد، نداء السير نحو القدس الإلهي.

0: فرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام كما ترد الأنعام بلهفة على الماء. هكذا المؤمنون يردون مكة البيت الحرام بلهفة ورود الأنعام. ويألهون إليه ولوه الحمى جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وأذن في الناس بالحج. هذه الدعوة التي أعلنها إبراهيم صلوات الله عليه، والله تعالى أسمعها إلى كل أحد. في الروايات لما الله تعالى أمره وأذن في الناس بالحج، قال يا إلهي شلون أوصل صوتي لكل الناس؟ قال عليك أنت الأذان وعلي التبليغ، أنت تأذن أنا أوصل كما ترى آلاف السنين، ودعوة إبراهيم صلوات الله عليه تصل إلى كل أحد. واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه. هذا الذي قلنا تستلهم من هذه المشاعر. وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته. هذا في نهج البلاغة. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما والعائذين حرما، فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته. وروى الشيخ الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وهذا بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم في بث مواد برامجنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
2: البلاد حب في الروح متصل، البلاد شوق دائم، البلاد لقاء دائم، البلاد إنها

0: نقف بين يدي الله
1: وكيف نقف في محضر القدس؟
0: نؤدي الحج فرضا وكيف ندعو الله؟

0: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
1: مناسك الحج سلسلة محاضرات يقدمها لكم فضيلة الشيخ نجاح النجفي، دام توفيقه.
0: مناسك الحج.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي إذاعة الولاد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مناسك الحج والعمرة. وصلنا إلى هذه المسألة: يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، ونقصد بها مكة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قلنا بأنه يجب التلبية مرة واحدة، أما في كل موضع آخر يستحب فيه التلبية، بل يستحب للإنسان أن يكرر هذه التلبية، ولكن يجب عليه هنا أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، ونقصد بها مكة في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وعلى من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من الخارج، يعني من خارج مكة، أن يقطع التلبية على الأحواط عند دخول الحرم. على الأحواط هذا احتياط وجوبي عند دخول الحرم، يعني حرم المكي عند دخول الحرم، هنا يقطع التلبية. وإن كان في مكة وخرج منها، يعني كان في نفس مكة وخرج إلى أدنى الحل، يعني في جعرانة أو في التنعيم وغيرها، وخرج منها إلى أدنى الحل والإحرام منه للعمرة المفردة، أن يقطع التلبية على الأحوط عند مشاهدة بيوت مكة القديمة. وطبعا هذا عندما نقول بيوت مكة القديمة قريب من مقبرة قريش، هناك مقبرة قريبة من المسجد المكي الشريف، قربه مقبرة تسمى مقبرة قريش. عند هذه المقبرة على الإنسان أن يقطع التلبية عندما يأتي بعمرة مفردة من داخل، كان في داخل مكة وخرج إلى أدنى الحل. مسألة أخرى: إذا نوى الإحرام ولبس الثوبين وشك في أنه لبى أم لم يلبيه، بنى على أنه لم يلبي، يعني إنسان لبس ثوب الإحرام ونوى، وهسه شكيت قلت أنا لبيت، قلت لبيك اللهم لبيك، لو ما قلت الأصل فيه عدم التلبية، فهنا يجب عليه أن يلبي. فهنا مع هذا الشك، فإذا لم يلبي وفعل فعلا محرما أو فعل شيئا من هذه الأمور التي تحرم عليه وهو قد أحرمه، هنا يقول يجوز له ارتكاب هذه الأمور. لماذا؟ لأنه الأصل أنه لم يحرم، فإذا لم يحرم يجوز له مثلا يصعد بسيارة مظلل، يجوز له مثلا النظر في المرآة للتزين مثلا. ما دام شك الإنسان الأصالة في العمل عدم العمل، فهنا يكون غير ملبي، فإذا كان غير ملبي يجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم. مسألة أخرى: إذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة، بسبب من؟ بسبب أنه كونه محرم وأتى مثلا التضليل، وهذا التضليل هذا المحرم يجب عليه أن يدفع كفارة، وشك في أنه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة أو قبل التلبية حتى لا تجب عليه الكفارة، يقول أنا سويت صعدت بالسيارة المظللة، صعدت سيارة فيها تضليل، يعني تظلل من الشمس، وهنا أنا قلت هذا صعدت بالسيارة قبل التلبية حتى لا تجب عليه الكفارة، لو بعد التلبية حتى تجب عليه الكفارة، ما أدري شكيت، فالأظهر عدم وجوب الكفارة، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو التاريخ الزمن لأحدهما معلوما والآخر مجهولا. المهم الإنسان عنده شك، سواء كان يعلم التاريخ أو لا يعلم، سواء كان يعلم أحدهما ولا يعلم الآخر، المهم الإنسان شاك إنه أني صعدت مثلا أو نظرت بالمرآة أو مثلا قصيت أظافير إيدي أو رجلي أو قصيت شعري مثلا، طبعا هذه من محرمات المحرم لا يجوز له فعل ذلك، وهسه شكيت أني قصيت شعري أو صعدت بالسيارة المظللة، هل هذا قبل التلبية لو بعد التلبية؟ هنا يقولون لا يجب عليه الكفارة. مسألة أخرى: يستحب غسل الإحرام في الميقات حتى من الحائض والنفساء أيضا على الأقوى، يعني الإنسان يستحب له أن يغتسل غسل الإحرام من الميقات، ميقات مسجد الشجرة مثلا، حتى على الحائض يستحب لها أن تغتسل وإن كانت بعدها حائض،
وكذلك النفساء يستحب لها أن تغتسل غسل الإحرام. وإذا خشي المسافر عدم تيسير الماء من الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك. يقولوا لي يا بترى بالميقات هو ناس كثيرين وما تقدر تغتسل، وأنا قاعد مثلا في فندق هل يجوز لي هنا أغتسل ثم أذهب إلى الميقات؟ يقولون فقهاء نعم يجوز له ذلك، حتى لو كان بالفندق يطب للحمام ويغتسل غسل الإحرام، وهذا من المستحبات الأكيدة، ولكن الأفضل طبعا أن يغتسل الإنسان من الميقات. فإن وجد الماء في الميقات أعاده، يعني اغتسل في الفندق مثلا وذهب إلى الميقات ولقى أكو ماء وأكو حمامات كثيرة، يستحب له أن يعيد ذلك الغسول. وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم

الجهة الثالثة ما يجب على المحرم لبسه. يجب على المحرم الرجل أن يحرم في ثوبين وهما الإزار والرداء بعد تجريده من ملابسه الاعتيادية التي يحرم عليه لبسها منذ إنشاء الإحرام حتى الإحلال منه بإتيان المناسك المقررة. الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة التمتع أو حج التمتع أو عمرة مفردة عليه أن ينزع ملابسه المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام اللي هو الإزار والرداء، ويكفي في الثوبين المذكورين يعني الإزار والرداء أن يصدق صدق الإزار والرداء عرفا، ويصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة والركبة. يجب عليه أن يستر السرة والركبة، والرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين المنكبين، ويحرم في حال لبسه لهذين الثوبين ولا بأس بزيادتهما على الحد المذكور. يعني حتى لو يزيدن، حتى يزيد عددهن مثلا لبردن أيضا لا يجوز ذلك ولا إشكال فيه. ألا أظهر أن لبس ثوبي الإحرام كما قلنا سابقا واجب تعبدي على الرجل المحرم وليس من شروط صحة إحرامه، فمن ترك لبسهما عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وأحرم صح إحرامه وحرم عليه ما يحرم على المحرم وإن كان عاصيا آثما. ذكرنا هذه المسألة بأن ثوبي الإحرام واجب استقلالي بحد ذاته، فإذا ترك الإنسان يكون آثما، ولكنه إذا نوى ولبى في ملابسه الاحتيادية يكون محرما ويكون آثما من هذه الجهة بسبب تركه لبس ثوبي الإحرام. الأحوط وجوبا أن يلبس ثوبي الإحرام بقصد القرب إلى الله تعالى، لأنه أمر تعبدي ويحتاج إلى القرب إلى الله عز وجل وإطاعة أمره وبقصد الإحرام. والأفضل أن يكون نزعه لثيابه أيضا بقصد القرب، حتى نزع ثياب الإنسان عندما ينزع ثيابه أيضا ينوي بنزع ثيابه قربة إلى الله تعالى. مسألة أخرى، يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي على الأحوط وجوبا، يعني نفس الملابس اللي يلبسها الإنسان في صلاته وفيها شروط كالإباحة مثلا، عدم وجود النجاسة مثلا، فهذه الشروط الموجودة في لباس المصلي أيضا يشترط فيها في لباس المحرم، بأن لا يكون من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من الذهب على نحو يصدق أنه لابس للذهب. هذا كله من محرمات من لا يجوز أن يكون في لباس المصلي من الحرير ومن الذهب، وأن يكون مباح وأن يكون طاهر، كذلك يشترط ذلك في ثوبي الإحرام. وأن لا يكون حاكيين للبشرة، يعني واحد يشوف من خلالها بشرة الإنسان، وذلك طهارتهما أيضا يكون طاهرين. نعم لا بأس بتنجيسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة، والأحوط أن لا يكون من الجلد. كذلك هناك دماء معفو عنها أو نجاسة معفو عنها في الصلاة، كذلك معفو عنها في ثوبي الإحرام. وكذلك لا يجوز أن يكون من الملبد، الملبد يعني غير المنسوج، لا يجوز أيضا من غير المنسوج ولا من المخيط بل من المنسوج أيضا. مسألة أخرى، لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس السراويل إلا أن لا يكون له إزار. سروال يجوز لبسه للمحرم؟ لا يجوز ذلك. ولا خفين، أيضا لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا أن لا يكون له نعلان. المهم الإنسان يحاول في هذه الفترة قبل أن يذهب إلى بيت الله أن يشتري له نعلين، وهذه النعلين يجب أن تكون ظاهر القدم، يعني أن يكون القدم ظاهرها ظاهر. إن وجوب لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجال، ثوبي الإحرام بالنسبة فقط للرجال، أما النساء فتلبس ملابس الاحتيادية. دون المرأة فإنه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاحتيادية شريطة أن تكون طاهرة، حكمها حكم في الصلاة، طبعا ملابسها في الصلاة، والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة. نعم لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص في الصلاة، يجوز لها، ولكن في ثوبي الإحرام أو في لباس في أن تكون محرمة لا يجوز لها ذلك. نعم لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص.

0: خلص. والقفازين، قفازين يعني جفوف، لا يجوز للمرأة أن تلبس الجفوف وهي محرمة في جميع أحوال الإحرام، الجفوف ممنوع. كذلك البوشية، لا يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس البوشية. إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما فالأحوط والأجدر وجوبا المبادرة إلى التطهير أو التبديل. لبس ثوب الإحرام وصارت عليه نجاسة، هنا يجب علي أن أبادر من إلى إبدالها أو تطهير غسلها. مسألة أخرى، يسوغ للمحرم أن يزيد على ثوبي الإحرام ما يصلح له أن يلبسه في ابتداء الإحرام وأثنائه. إنسان مثل يقول الدنيا باردة علي، أنا أقدر أصير مو ثوب واحد ألبس ثوبين مثلا؟ نعم يجوز له ذلك، ولكن بشروط من؟ بشروط ثوبي الإحرام. كما يجوز للمحرم تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشروط المعتبرة فيهما. يقول ريد أبدلهن، أنا لبست وأحرمت بهذني شوي ضيقات علي، أو مثلا صارت فيهن وساخة، هل يجوز أبدلهن؟ نعم يجوز له تبديلهما. ويجوز له بعد عقد الإحرام والتلبية التجرد منهما بدون تبديل، شريطة يكون آمنا من الناظر. إذا طب للحمام مثلا يصير ينزحين؟ يصير مكش، أو كون العورة مستورة بشيء آخر. مسألة أخرى، إذا لبس ثوبي الإحرام قبل أن يتجرد من لباس المخيط، إذا لبس ثوبي الإحرام قبل أن يتجرد من لباس المخيط إما نسيانا أو جهلا بالحكم، يجب عليه فورا نزع المخيط عن بدنه وصح إحرامه. يعني بعدما أحرم نسى لبس هذين الملابس المخيطة من دون علم جهلا منه، هنا يجب عليه فورا عند العلم منه أن ينزع تلك الملابس وصح إحرامه. ولا يلزمه نزع المخيط من تحت بدنه، وهذه طبعا مسألة خلافية، بعض الفقهاء يقولون أن ينزع الثوب المخيط من تحت بدنه، سماحة الشيخ اليعقوبي يقول لا ولا يلزمه ذلك. وكذلك لو لبس المخيط بعد الإحرام والتلبية فلا إشكال في صحة إحرامه، إحرامه هنا صحيح لا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزمه حينئذ إخراج الثوب من تحت ولو بشقه. إذا لبس ثوب فعليه أن يخرج ذلك الثوب من تحته ولو بشق ذلك الثوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد تنتعش بالعطاء وتنهل من حب أهل البيت، وتتواصل معكم في بث مواد برامجها للفترة المسائية، راجين لكم أوقات نافعة مع مواد برامجنا.
1: البلاد، إيمانك نحو طريق الجنان.
2: إذاعة البلاد من بغداد تقدم.

0: عالم الملكوت سلسلة من المحاضرات التي توضح خفايا الملكوت وبيان مواقف الإنسان لرحلته في الدارين.
1: عالم الملكوت رحلة مباركة في سرد المنجيات من الأعمال والأفعال في سيرة حياة الإنسان وإيصاله لبر الأمان وسلامة المآل وسكن الجنان.
0: عالم الملكوت مجموعة من المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي

0: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ليس لنا فيما يرتبط بمصائرنا إلا خياران، لا ثالث لهما. لا توجد مجموعة من الخيارات فيما يرتبط بنهاية حياتنا ومصيرنا. لعلك في أمور الدنيا تجد العشرات بل المئات بل الألوف من الخيارات في كل أمر من أمورك. حينما تريد أن تتزوج فإن ربما مئات الألوف من الفتيات يمكن أن تختار منهن واحدة، فخيارك واحدة بين مئات الألوف. حينما تريد أن تبني دارا فأمامك خيارات متعددة، من حيث الشكل، من حيث المساحة، من حيث المكان، من حيث البلد. حينما تريد أن تشتري ثوبا أمامك خيارات. في كل أمر من أمورك هنالك خيارات متعددة أمامك، تختار واحدة منها. لكن فيما يرتبط بمصيرك ونهاية ما يؤول إليه أمرك هنالك فقط خياران: إما الجنة وإما النار. والأمر فيما يرتبط بالجنة والنار لا يدور بين أن تربح أو لا تربح. قد يقول قائل: أنا فيما يرتبط بالأرباح لا أريد أن أربح. لو قيل لك إذا اشتركت في هذه المسابقة يمكن أن تربح مليونا أو حتى مليارا، لكن إذا لم تشترك لا تربح شيء. قد تقول: لا أريد أن أربح، بلاها المليون وبلاها المليار. لكن فيما يرتبط بالجنة والنار الأمر لا يدور بين أن تربح الجنة أو لا تربحها. إما أن تربح الجنة أو لا سمح الله إنك من أهل جهنم. إنك فيما يرتبط بالنار أيضا إذا زحزحت عن النار فالطريق مفتوح أمامك إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيما يرتبط بالجنة الخيار بين أن تربح ربك وتربح نفسك وتربح عشيرتك وتربح مرافقة الصالحين وتربح الحور العين والقصور والولدان المخلدين والسعادة والراحة والجمال والكمال والنعيم الأبدي. هذا هو الربح. ربنا حينما يعطيك الجنة لا يعطيك مجرد قصر، لأن الجنة مظهر رحمة الله المطلقة فيما يرتبط بنفسك أنت تختلف في داخل الجنة عما أنت عليه، قوتك، مشاعرك، ملذاتك، ذاكرتك، جمالك، كل هذا يختلف، فأنت شيء آخر. الله عنده 100 نوع من الرحمة، رحمة واحدة وزعها في هذه الحياة، فبها ترى أن الأم تعطف على ولدها، وأن الطيور والحيوانات والحشرات تعطف على صغارها، وكل ما في هذه الحياة مظهر من مظاهر رحمة الله. لكن ادخر 99 رحمة ليوم القيامة، كل أنواع الرحمة لله موجودة في الجنة. فليس الأمر يرتبط بقصرك مثلا، أو بزوجاتك، أو بثيابك، أو بملذاتك، لا، كل أنواع الرحمة موجودة في جنة الله. فأنت بين أن تربح ربك، وأن تربح نفسك، وأن تربح ذريتك وعائلتك، وأن تربح الصالحين ومرافقة الأنبياء والمرسلين، وأن تربح الحور العين والولدان المخلدين والجمال والكمال والقدرات الجسدية والقدرات النفسية والقدرات العقلية بلا حدود، أو لا سمح الله أن تخسر كل شيء، بما في ذلك أن تخسر نفسك. لا وجود للخير في جهنم، شر مطلق، مظهر غضب الله جهنم، في مقابل مظهر رحمة الله الجنة. فأنت بين خيارين لا ثالث لهما، انظر ما الذي تختار. إما أن تختار لنفسك النعيم الأبدي والرحمة المطلقة والسلامة والخير والنعيم، وإما لا سمح الله الأخرى وهي جهنم. طبعا بيننا وبين الجنة إن شاء الله، والتي نرجو من الله في هذه الليلة وفي كل ليلة، خاصة في هذه الليلة، أن يوجبها الله لنا ثم لا يغير فيما أعطاه، ويعيننا على أنفسنا حتى لا نعصاه، حتى لا نعصيه ومن ثم نخسر ما أعطانا في مثل هذه الليلة. على كل حال، بيننا وبين الجنة الموت الذي لا بد منه، والبرزخ والنشور والحساب والصراط. في القرآن الكريم ذكرت كلمة الصراط 45 مرة. رب العالمين ذكر الصراط بصيغة المصدر الصراط 45 مرة، لم يقصد بها الصراط المادي الدنيوي إلا في آيتين، بقية الآيات كلها ترتبط بالاستقامة، الصراط المستقيم، يعني المنهج الذي تمشي عليه، طريقتك في الحياة، إيمانك واعتقادك، أخلاقك ومواقفك، هذه المجموعة، لأن الدين منظومة متكاملة، إما أن تقبل بها كلها أو لا يقبل الله منك شيئا منها، تماما كأي شيء فيما يرتبط بحياتنا الدنيوية. حينما نقول بيت فنقصد الجدران والأبواب والشبابيك والسقف والغرف والمرافق الصحية، كلها نقصدها نسميها بيت، يعني هذه المنظومة تسمى بيتا، كذلك السيارة، كذلك الطيارة، كذلك بقية الأمور. الدين أيضا عبارة عن منظومة متكاملة، هذه المنظومة المتكاملة القرآن يعبر عنها عن الصراط، الصراط المستقيم، ويطلب منا أن نكون على الصراط المستقيم. ونحن نطلب في كل صلاة أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ونحن نعرف أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط ما بين النقطتين. يعني الصراط اللي بسرعة بنوصل إلى نهايته، وإلا كلمة الصراط أيضا تعني الاستقامة فيها، صراط الله. وهذا صراط ربك مستقيما، صراط رب العالمين مستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، من يمشي على الصراط المستقيم في الدنيا فليطمئن أنه سيقطع الصراط على نار جهنم أيضا بسلام. ما دمت على الصراط المستقيم هنا، هذا الصراط يمتد من الدنيا إلى البرزخ إلى القيامة إلى الجنة. أنت على الصراط المستقيم إذن مشيت عدل، وإذا كنت على الصراط المستقيم لابد أن تصل. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، ليش؟ بما كانوا يعملون، نتيجة عملهم. يقول في آية أخرى: فوربك لنحشرنهم والشياطين. نجيب البشر ونجيب الأبالسة، شياطين الإنس أو شياطين الجن، نجيبهم كلهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. شوف ترى وعود رب العالمين منجزة، وعيده أو وعده، بشاراته أو نذره، هي حقائق. يقول رب العالمين: ما الذي سنفعل يوم القيامة؟ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، مثل واحد مقعدي مجرم قبيل أن مثلا يجرون حكم الإعدام بحقه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نجيب العتات المتكبرين المتجبرين، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها. احسب حسابك راح تمر على جهنم، وإن منكم، إن بمعنى ما، هي إن نافية، وما منكم، وإذا جاءت الكلمة نفي وإثبات يعني الحصر ويعني الدقة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا حتم علي، الله مسوي حتم على نفسه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط، صراطك، كيفية مرورك على الصراط، نجاتك بعد المرور على الصراط. هذا يبدأ من متى؟ من الآن، يبدأ من هذه اللحظة، يبدأ من قرارك، من تقديرك، من قدرك، من قدرك. هذا مرتبط بيك، بدك عزم إرادة، تختار الصراط المستقيم الآن، تقرر أن تكون من الصالحين الآن، تكسب رضا الله عز وجل بالطلب منه والتضرع إليه أن يجعلك من الصالحين الآن، ولا مو الآن بعدين؟ عندك قرار، إذن صراطك يبدأ من الآن. الصراط إذن واحد في الدنيا وفي الآخرة، امتداد صراط الدنيا، صراط الله في الدنيا هو الصراط بين صحراء المحشر وبين الجنة على جهنم. وبالطبع باعتبار أن أعمال الناس تتجسد أمامهم، بل هي مجسدة الآن في ذلك الطرف من الحياة. يعني عملك الصالح، الكلمة الطيبة، الموقف الصحيح، هاي كلها الآن موجودة، بس أنت تعيش في معادلات معينة لا تشعر بها، لا تراها، بمجرد أن رب العالمين يأخذ أمانته في هذه الحياة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، راح تشوف كل شيء وتتذكر كل شيء. الآن أنت ناسي، ربما أعمال صالحة عملت ونسيتها، أو لا سمح الله معاصي ونسيتها، لكن هناك كله تتذكره، أصلا كله تشوفه، وتشوف نفسك قبيل الموت منذ بداية ولادتك إلى تلك اللحظة، كلها ترى نفسك، مو ترى فيلم عن نفسك، تشوف نفسك كيف ما أدري، راح نشوف. مهم، مشكلتنا هي قلة المعرفة، مشكلتنا ضعف الإيمان، مشكلتنا مع إبليس والشهوات التي قد تنسينا هذه الأمور وهذه القضايا. ما هو الصراط؟ الصراط مجسم هناك، جسر ينصب على جهنم، لا يدخل أحد الجنة إلا بالمرور عليه. في الروايات تتحدث عن هذا الجسر بما يتلائم مع فهمنا. الآن الحقيقة هكذا أو أكثر من هذا ما أدري، لأن عيان الآخرة غير سماع الآخرة. روي عن سعدان بن مسلم عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: سألته عن الصراط، قال: هو أدق من الشعر. شايف أحيانا بعض الأفراد الذين يقومون بأعمال بهلوانية، تشوفهم خلفة حبل ما بين جبلين ما بين بنايتين، وبعدين يأخذ لفد عصاية بيده ولابس حذاء معين ويمشي على هذا الحبل، بس يبقى الحبل حبل. لكن هل يمكن لأحد أن يمشي على شعره؟ أدق من الشعر وأحد من السيف، فمنهم من يمشي عليه مثل البرق يقطعها لحظات مثل البرق، ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرس، مثل الفرس راكبه والفرس سريع يمشي، ومنهم من يمر عليه ماشيا، حسب أعمالك، حسب مواقفك، حسب طاعتك، حسب الأعمال الصالحة التي عملتها في هذه الحياة، احسبها الحسابة. يا عم الأنبياء الرسل الأوصياء الأولياء العلماء يقولون: أيها الناس أمامكم هذه الحقائق، تصدق متصدق هذا كيفك، بس راح تشوفه. رب العالمين هم يجيب ذول اللي كانوا يقولون خرافات، وين الجنة وين النار، يجيبهم على جهنم، يقول: هذا هم كذب، تفضل داخل كذب، ما كنت تقول كذب تدعون، تفضل ادخل داخل كذب. على كل حال، ومنهم من يمر عليه حبوا يزحف، ومنهم من يمر عليه متعلقا، هذا أعماله ما تسمح له أن يمر مثل البرق ولا عدو الفرس ولا ماشي ولا حبوا، لازم يتعلق بهذا الأحد من السيف والأدق من الشعر، فتأخذ النار منه شيئا وتترك بعضه، هم يحترق إلى أن يوصل ذاك الصوب. تقول: خوة الحمد لله وصل. تدري شي يصير بي إلى أن يوصل ونار جهنم تحته، ورجليه مثلا تحترق وبعض جسمه يحترق؟ لا تفكر هذا الشيء سهل، وما يدري راح يوصل ولا راح يطيح. في حديث آخر عن الإمام الصادق قال: يوضع على الصراط على جهنم أدقه، الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليها ثلاث قناطر، في ثلاث سيطرات على الصراط، يعني مو بتجي وتمشي وتروح. فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، كنت أمين في حياتك، ائتمنوك على أموالهم على أعراضهم على دمائهم على مناصبهم على بيوتهم على أسرارهم، مثلا كنت أمين؟ إذا واحد خبرك بسر بسرعة تنشره ولا ما تنشره؟ أعطاك مبلغ من المال تطمع فيه ولا ما تطمع فيه؟ ورثت أموال اليتامى، هل هذه توصلها إليهم؟ وما حدا يقدر يجبرك عليه، ما حدا يدري عنده خبر عنه. أول سيطرة هي سيطرة الأمانة، وبعد سيطرة الرحم. هل قطعت رحمك؟ هل وصلت رحمك؟ هل كان رحمك فقيرا وأنت غني ولم تلتفت إليه؟ هل تعرف عن أرحامك أساسا من هم؟ وعندك ارتباط وياهم؟ عندك أرقام تلفونات كل أقربائك تتصل بهم بين فترة وأخرى؟ ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك بقية الأشخاص. أحدهم مرة قال لي، قال: من 10 سنوات أنا ما متكلم ويا أخويا. قلت له: ليش زعلان؟ قال: لا مو زعلان، مشغولي. عجيب، مشغول بالدينار والدرهم، مشغول عن أخيه، وعشر سنوات ما عنده خبر عنه. قال بعد تدري هاي الحياة، هاي العذر اللي أغلب الناس يجيبون، هذا العذر إلك ينفع، الرب العالمين ما يمشي عليه، على الصراط هناك السيطرة يقولون لك تفضل، هاي السيطرة الأولى. وأما ثانيها فعليها الصلاة. صلاة الحمد لله وفقنا الله عز وجل، رحم الله أباءنا أمهاتنا الذين عودونا على إقامة الصلوات. ما أعتقد من يستمع إلى هذه المحاضرات، من يحضر في هذه المجالس، هو من النوع الذي لا يصلي. بس ترى الصلاة عندنا وصلاة، صلاة شلون ما كانت تتخلص من عدها، أو الصلاة التي تشعر أنك في حضرة ربك ورب العالمين الآن دا يشوفك دا يسمعك، متوجه إلي، كلام اللي دا تقوله فكرك هوية، أم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ودا تفكر في مال، في جمال، في غذاء، في لباس، في عمل، في سفر. هناك السيطرة الأمر يتبين. وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين، هناك العدالة، إنه لا يجوزني ظلم ظالم. شوف الظلم عندك لو ما عندك، رب العالمين فيما يرتبط بحقوق سهل سهل. جاء واحد عند النبي قال من اللي يحاسب العباد؟ قال الله. قال هو؟ قال إيه. قال إذن هذا سهل. النبي تبسم، يعني إيه صحيح، إذا بينك وبين رب العالمين بمجرد أن تقول يا رب يقول لبيك. كان قاعد قدام الصنم، يدري أكو صنم أكو صمد، بس هو مكلب بالصنم مالته، يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم، بالغلط قال يا صمد، سمع لبيك. يخدعني العبد فأنخدع، حتى لو تريد بالخداع تقول يا رب ارحمني أنا محتاج إلى رحمتك، أنت مو جاد، بس رب العالمين جاد في رحمته، سبقت رحمته وغضبه. الله خلقنا حتى يرحمنا، ما يريد يعذبنا. لكن فيما يرتبط بحقوق الآخرين الله شديد، الله ما يتساهل. السيطرة الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره، فيكلفون الممر عليها، فتحبسهم الرحم والأمانة. ده يمشي أعمال الزينة بس عنده مشكلة ويا الرحم، وعنده مشكلة ويا الأمانة، الرحم والأمانة يحبسه. فإن نجا منهما، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل وعز، وهو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. الله يترك عباده يفعلون ما يفعلون، بس العاقبة عنده، الله ده يترصدهم، إن ربك لبالمرصاد. ثم يقول الإمام والناس على الصراط، فمتعلق بيد وتزول قدم مستمسك بقدم، والملائكة حولها ينادون يا حليم أعفو واصفح وعد بفضلك وسلم وسلم وسلم. الملائكة يدعون، اللي وصل إلى الصراط هو الذي يحكم له بالجنة. ذكرت لكم سابقا أن البعض ما يوصل من القبر إلى جهنم، أصلا بعض الأفراد بالموت في جهنم. قالوا واحد كان منتحر، شافوه بالحلم قالوا ها وضعك شلون؟ قال والله هذا الكلام اللي كانوا يقولون نكير ومنكر وبعدين عالم برزخ وقيامة كله مو صحيح، أنا منا نذبيت نفسي من على شاهق مباشرة كنت في جهنم. بعض الناس هالشكل، ما يحتاج، اللي أعماله بعضها صالحة بعضها غير صالحة يحاسب كذا، واللي يحكم إلى الجنة يمر على الصراط. وهي الصراط بعدي فيها عقبات، وقلنا الرحم الأمانة الصلاة وعدل رب العالمين فيما يرتبط بظلم العبادة بعضهم لبعض. والناس، شوف العبارة، والناس يتهافتون كالفراش فيها. شايف إذا أنت أشعلت نار في أيام الصيف وفي حشرات، في فراشات، في بعوض، في ذباب، شلون يتساقطون؟ قسم من هؤلاء الناس يتساقطون في نار جهنم. فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها فقال الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات والحمد لله الذي نجاني منك بعد اليأس بمنه وفضله إن ربنا لغفور شكور. في خبر آخر وأخبار القيامة والحساب والكتاب والصراط والجنة والنار كلها غيب نأخذها ممن يعرف الغيب، هذه مو نقعد احنا نتخيل، هذه ليست قصة خيالية نتخيل جهنم ونتخيل حساب وكتاب، لا، حقائق لابد أن نسمعها من صاحبها. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط 7 قناطر. زين، طول كل قنطرة من حيث الزمن شقد؟ ساعة، ساعتين. طول كل قنطرة 17,000 فرسخ من حيث المسافة، وعلى كل قنطرة 70,000 ملك يسألون هذه الأمة رجالهم ونساءهم، ومن حيث الزمن 7,000 سنة بالنسبة لبعض الناس اللي يمرك البرق ماشي كعدو الفرس ماشي، لكن بالنسبة لبعض الناس صبر الله طويل وخذ وقتك إلى أن تخلص. أشوف الدنيا، ما كنت تهتم بالزمان، ما كنت تهتم بترك المعاصي بسرعة، خليني أفكر. يجون علي من أقرباء الإمام الحسين، الحسين رحم له، ابن بنت رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، يقول له ملك ري في مقابل أن تذهب لقتال الحسين، يقول خليني أفكر الليلة. أقول لا، خلي أفكر. يوم اللي تقول أفكر الشيطان يركم التردد مال الإنسان أمام المعصية، يقول لا، ليش تتردد؟ إجي الصبح يقول أتعفيني أكو غيري، قال له شوف، إما ملك الري وقتال الحسين وإلا ما في ملك الري، قال خلاص يلا خلي أروح. يا هذا يعطلون 7,000 سنة على الصراط قليلة عليه، هذا طبعا ما يوصل للصراط. بس على كل حال أقول في بعضهم حينما تعرض عليه المعصية يرفض بسرعة، هذا هم يمر على الصراط بسرعة، حينما تعرض عليه طاعة يقبل بسرعة، هذا هم يمر على الصراط بسرعة. ثم قال: الأولى أول قنطرة 70,000 ملك يسألوا شنو؟ عن ولاية أمير المؤمنين وحب أهل بيت محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: هذا الميزان، هكذا أراد الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال: يا رسول الله، قرباك أم قرباي؟ قال: قرباي. أنقذهم من النار، أجره أن تتولاه، تتولى النبي شجرة النبوة وتتولى أهل بيته. فمن أتى به جاز على القنطرة الأولى كالبرق الخاطف، ومن لا يحب أهل بيته سقط على أم رأسه في قعر جهنم ولو كان معه أعمال البر كلها.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: شرط لقبول العمل. أيضا روية لما نزلت هذه الآية الكريمة: وجيء يومئذ بجهنم، سئل رسول الله فقال: بذلك أخبرني الروح الأمين. النبي يذكر عن جبرائيل أن الله لا إله غيره إذا أبرز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد ب1,000 زمام، مع كل زمام 100,000 ملك من الغلاظ الشداد، ملائكة الغضب، لها هدة وغضب وزفير وشهيق. جهنم غضبان على العصاة، وإنها لتزفر الزفرة، فلولا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع. زفرة جهنم ممكن تهلك الجميع لولا أن الله يأخرهم للحساب. ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر. عنق من نار جهنم، هذا يحيط بالناس، تصور نفسك في مكان جالس والحرائق تحيط بك من كل جانب، ما في مفر، أين المفر؟ فما خلق الله عبدا من عباد الله ملكا ولا نبيا إلا ينادي نفسي نفسي وأنت. جبرائيل يخبر النبي، الخلائق يقولون ونفسه، نفسي نفسي وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. إيش قد نبينا رحيم.
1: صل على محمد وآل محمد.
0: ملك الموت يأتي إلى النبي ليقبض روحه، يقول أهكذا تقبض أرواح أمتي؟ شدة؟ قال وأشد من ذلك يا رسول الله. قال يا ملك الموت شدد علي وخفف عنهم. الكل يقول ونفسه، النبي يقول أمتي. ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف، عليه ثلاث قناطر، فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، والثانية عليها الصلاة، والثالثة عليها عدل رب العالمين لا إله غيره، فيكلفون بالممر عليها فيحبسهم الرحم والأمانة كما قال الإمام الصادق أيضا، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين، وهو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. والناس على الصراط، فمتعلق بيد وتزول قدم ومستمسك بقدم، والملائكة ينادون يا حليم أعفو واصفح وعد بفضلك أسلم وسلم، والناس يتهافتون في النار كالفراش، فإذا نجا ناج برحمة الله يقول الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. هذا إخواني هو الوضع يوم القيامة على الصراط ما بين المحشر، صحراء المحشر، وما بين جهنم، وإن منكم إلا واردها. لكن هذا الورود يختلف من شخص إلى شخص بحسب أعماله. احسب حسابك. بعض الناس يفكرون إذا صاروا خيرين يخسرون دنياهم. أنت ما تخسر دنياك أبدا، تربح، بدليل الذين تمسكوا بدينهم بالكامل مثل الأنبياء والأوصياء. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الفاشلين في الحياة أم من الناجحين؟ أنت قل لي. الذين عبدوا الأصنام نجحوا أم رسول الله نجح؟ النبي الذي عبد الله حتى أن الله قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل كان من الناجحين في الحياة أم كان من الفاشلين في الحياة؟ كان من الناجحين في الحياة. فمن تمسك بالدين نجح في دنياه ونجح في أخرى. أحيانا البعض يسأل يقول علي بن أبي طالب فشل أو انهزم ومعاوية انتصر، ومعاوية انتصر، أحدهم يقول في عهد أحد الطغاة كانت عندي، اسمعوا هاي القصة جميلة ومعبرة، يقول كانت عندي حاجة عند أحد الوزراء، وزير مهم، أحيانك هو وزراء مجرد سكرتير عند رئيس الوزراء، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، يعني شنو؟ يعني خادم عندي، أحيانا وزير داخلية، أحيانا وزير خارجية، شيء من هذا القبيل. يقول أنا فكرت حتى يقضي حاجتي، وهو من الذين يدعي أنه يؤمن برسول الله ويحب أهل بيت النبي، كتبت فتقطعة، يدعي أنه من أتباعهم، اكتبت فتقطعة من عهد الإمام إلى مالك الأشتر في رفع حاجات الناس وقضاء حوائج الناس. رحت يمه وقدمت لهاي الورقة، قراها خلاها على جنب، قال روح تفضل اقعد هناك. قعدت ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربع ساعات أنا جالس، إلى أن مشى جميع الحاضرين وخرج حتى اللي يقدم الشاي والماي، قال لي تعال. هذا شنو كاتب لي؟ قلت له هذه قطعة من حديث الإمام علي إلى مالك الأشتر في قضاء حوائج الناس. قال لذلك الإمام علي فاشل. اسمع، لذلك الإمام علي فاشل. يقول قلت له زين هاي الكلمة ليش ما قلتها إلي أول ما أعطيتك الورقة؟ ليش انتظرت 4 ساعات حتى كل الناس يطلعون، حتى اللي يقدم الشاي والماي؟ إش عجب بعد 1400 سنة خايف من الإمام علي أنت؟ ليش خايف؟ كنت تقول قدام الناس يا واش تقول لي يوم اللي الكل طالع ولك علي الناجح مو معاوية. تتمسك بدينك تنجح في حياتك دنياك وأخراك. وحينما نقول تتمسك بدينك فيما يخالف هواك، شوف بعض الناس يظلم زوجته في علاقاته الزوجية، ظالم، لا يجوز أن يظلم ظالم، ماكو فرق. تظلم هاي المسكينة اللي هي أسيرة عندك، ربطت مصيرها بمصيرك، أو تظلم واحد ما تعرفه، ماكو فرق، حسب حسابك. ورب العالمين يقف ويحاسب ويعاقب في العلاقات الزوجية، في العلاقة ما بين الأخوين، الجيران، الأصدقاء، خاصة العلاقات الزوجية. ليش؟ كنت أذكر دائما لكل زوجين عندهم مشاكل زوجية أقول العلاقة الزوجية أو العائلة عبارة عن حضارة صغيرة، يوم اللي أنت تدمر هذه الحضارة تحاسب على تدمير حضارة وإن كانت صغيرة، بس هي حضارة. قضية ترتبط بأولادك وترتبط بالعدل والظلم وإلى آخره، حسب حسابك. تخالف هوى نفسك وتتمسك بالدين. الإمام علي ناجح وتمسك بدينه، وعلى فكرة حكم 5 سنوات، 5 سنوات الإمام علي حكم. الخليفة الأول حكم 2.5، الإمام علي ضعف الخليفة الأول، 5 سنوات وإمبراطورية كان يحكمها، ونجح في العدل وفي التنمية، حتى أنه يقول أنه أنا من يوم اللي إجيت ماكو واحد ما عنده ظل، يعني عندهم بيوت، وكل واحد يشرب من ماء الفرات، ماء الحلو، ويأكل البر. شو تريد نجاح حاكم بشنو؟ انه ماكو في مملكته واحد ما عنده بيت. يقال ان استراليا اكثر دولة اللي الناس يملكون بيوت، 70% يملكون و30% جالسين في بيوت ايجار. اغلب دول العالم بالعكس، 70% ايجار و30% يملكون. لكن حتى لو اخذنا استراليا مثال، مو كل الناس عندهم بيوت. في عهد الإمام علي في إمبراطوريته ماكو واحد ما عنده بيت، صغير كبير عنده، وما يحلو عنده، ويأكل من البر اللي كان ذاك اليوم أفضل أنواع الطعام. صحيح الإمام علي كان يجوع ولا يأكل إلا الخبز اليابس، لكن بالنسبة إلى شعبه لا. على كل حال من الناجح يوم اللي أنت بعدك وزير ده يقول له وزير خايف من الإمام علي؟ شو السلطة اللي يملكها الإمام علي بعد 1400 سنة تقريبا؟ على كل حال، إلى هنا ينتهي حديثي حول عالم ما بعد هذه الحياة. عندي إخواني وياكم كلمتين، كلمة ترتبط بها مثل هذه الليلة، هذه ليلة القدر. ليلة القدر يعني ليلة التقدير، يعني ليلة المصير، ليلة يمكن لك أن تطير في ليلة واحدة إلى السماوات العلى، تصبح من أولياء الله الصالحين. أنا أقول لك اطلب الجنة وهي أهم طلب لا شك، لكن اطلب شيء أكثر من الجنة، أن تكون أنت وسيطا للآخرين لدخول الجنة، تكون أنت الشفيع. اطلب هواية من الله، لا تطلب شيء بسيط. أن تجعلني شفيعا للمذنبين يا رب. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر يعني 80 سنة، يعني ليلة واحدة أهم من العمر كله، لأن هاي الليلة تساوي العمر كله. تقدر تطير في هذه الليلة بمقدار ما يمكن لأحدهم أن يطير خلال 80 عاما. وهي ليلة الرحمة وليلة البركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ليلة بركة، يعني العمل الواحد يساوي يتضاعف 30,000 ضعف، هذا البركة. حتى الصدقة التي تعطي، حتى التبرع اللي تعطيه في مثل هذه الليلة يساوي 30,000 ضعف التبرع في ليالي أخرى. لا تبخل على نفسك فيما يرتبط بهذه الليلة. عندي مسألتين. المسألة الأولى أن نثق برحمة الله ولا نيأس من رحمة الله، وهو الذي في مثل هذه الليلة يقيد الأبالسة والشياطين ويفتح أبواب رحمته لمن يطلب. احنا غير الطلب شو نقدر نسوي من رب العالمين؟ هيك فقط نطلب. بعضهم بخلاء حتى في الطلب. إن لله درجة لا يصل إليها أو لا يحصل عليها أحد إلا بالسؤال، بمسألة. اطلب. وعلمونا شنو نطلب، علمونا في هاي الأدعية اللي نقراها شوية معن فيها حتى تعرف شنو اللي تطلبه في دعاء جوشن الكبير، دعاء المعرفة، 1000 صفة واسم لله عز وجل، حتى تعرف يوم اللي تتكلم عن رب العالمين عمن تتكلم، شو الصفات اللي عنده. ثم في كل جملة تكرر الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه ليلة الرحمة، ورحمة الله عز وجل يعني فرصة الفرص في الحقيقة، مو فرصة عادية. هذه الليلة لا تعود عليك إلا بالسنة مرة واحدة بس، ويتقرر مصيرك ومصير عائلتك وأولادك وأموالك ومناصبك، كل أمورك الليلة تتقرر. هذا خلي في بالك، كل أمورك الليلة تتقرر. إذا يقع زواج، طلاق، إذا أحد يربح، إذا أحد يخسر، إذا أحد يمرض، إذا أحد يموت، كل هذه تتقرر في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. مش مدريك شنو ليلة القدر من العظمة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا جانب الله يضرب مثال إليك. هذه الليلة خير من العمر كله. هاي الليلة بالنسبة إلى حياتك أهم من عمرك، إذا 80 سنة عمرك، خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، جبرائيل هذه الليلة ينزل إلى الأرض، ملائكة الرحمة تنزل إلى الأرض. اللهم كل واحد اللي يحكي يسمع، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال. لا تقول هل قد ناس دي ناجون الله يسمعهم كلهم، الله هم مثلي ومثلك، ولا يبرمه إلحاح الملحين. أطلب واطلب واطلب واطلب واطلب ولا تقصر. شنو يجي في خيالك؟ أطلب من رب العالمين. أنت قادر في هذه الليلة أن تكسب بتوبتك وبطلبك رضا رب العالمين، تكسب رضاه، تصبح من أوليائه الصالحين، تتحول إلى نور، مو تضيء لنفسك بل تضيء للآخرين، تتحول إلى ماء، نبع، زلال، تطهر نفسك وتطهر كل أرض تجري عليها، تزداد معرفة بربك في هذه الليلة ومن خلال تلاوة الأدعية طبعا، وأن تطلب خير الدنيا والآخرة. البعض شفت في كتاب ما يقول رب العالمين يعطيك بمقدار الظرف اللي عندك. إيه الله قادر يعطي الظرف المظروف؟ إيه الله يقدر يوسع الظرف مالك؟ فأطلب مش قد ما تقدر. أن تدعو للآخرين، لا تصير أناني في دعواتك، أطلب لنفسك وأطلب لغيرك. تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، اطلب لنفسك واطلب لغيرك. بمقدار ما تدعو لغيرك رب العالمين يعطي لك. ولا تجعل توبتك في مثل هذه الليلة وعلاقتك بالله استثناء في حياتك بس هالليلة. يعني رب العالمين فقط ليلة القدر موجود، واللي رب العالمين دائما موجود ومهيمن على هذا الكون. لازم نمدد ليلة القدر إلى العام كله، مو نخلي ليلة القدر في ليلة القدر وخلص. خلي ليلة القدر تبقى في قلبك دائما، مقدار ما تكسب هذه الليلة من القربة والزلفة إلى رب

0: وأن لا يقصروا في هذا المجال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: وصلي على محمد وآل محمد.
2: كنا وإياكم مستمعين الأكارم مع سلسلة محاضرات عالم الملكوت لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي

كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف، وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج، مثلا الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام، وإنما تكونوا مرشدين لحجاج بيت الله الحرام. هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلا بد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له، ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية. لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي، أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن شكد مهمة هاي الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردود هؤلاء؟ وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين؟ كيف سينظر؟ وهل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصير نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد واستحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة، ففروا إلى الله وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله علمنا جزاهم الله خير، يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا، وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة، وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويفركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.

0: خلق الله الإنسان قويا ولم يخلقه ضعيفا، وخلق في داخله كفاءات وإمكانيات،
1: وأبصره الطريقة التي يفجر بها طاقاته وإمكاناته حتى يصبح قوة هائلة تدعمها إرادة الله سبحانه وتعالى.
0: هنا إذا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة الذنوب وسترة من النار وأمان من العذاب، ويكتب له بقراءة كل آية ثواب 100 شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل على صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضي عنه المولى. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن ينظر الله إليه بالرحمة، وأعطاه بكل آية 1000 حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط. فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب 313 نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله على أنبيائه، وحرم الله جسده على النار، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة في

مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به برامجنا لهذا اليوم تلاوة مباركة كريمة من آية الذكر الحكيم.

0: وانتهى المشوار بمسك الختام. ختام تحط فيه كلمة البلاد بسكينة على ضفاف مساء بغداد، لتنشد قبل الوداع نشيد الوفاء لأرض الإباء.
1: على ثرى وطني مقبولة هي الصلاة، على ثرى وطني مبارك هو السعي، على ثرى وطني ارتوت عروق الحياة بدماء الشهداء، شهداء عراق الرافدين، عراق علي، عراق الحسين.

0: اندلاع لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجي، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجي، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي، وشعشع

بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئ الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلم

بلطفك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس

مع إطلالة صباح جديد، نستمر معكم في بث مواد برامجنا للفترة الصباحية، آملين أن تنال رضاكم واستحسانكم. إذاعة البلاد، صوت إعلامي متميز. إذا كنت تبحث عن الهدوء والسكينة، تذكر أن هنالك البلاد بموجاتها العاملة تعمل على خدمتكم وبث كل ما من شأنه أن يضفي عليكم هالة من الأمل والتفاؤل. إذاعة البلاد من بغداد.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد. بسم الله.

نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانته.

فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي.

0: سلموا بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد ترنيمة تلهج بذكر الحسين. البلاد صوت ينطق باسم الحسين. البلاد مرآة للشهادة المشرقة. البلاد صوت الحسين في كل مكان.

منبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: عنوان الكلمة: المرأة وطلب المعالي. للإجابة عن ربما إشكال أن المرأة ليست جديرة بأن تطلب المعالي والكمالات فضلا عن الوصول إليها، فجعلنا هذا العنوان لحديثنا. سلوك طريق الكمال يبتدئ من الإرادة والعزم، وكلما قويت الإرادة وقوي العزم ستكون المسيرة أسرع وجني الثمار أسرع، كما في قول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. السيد الخميني قدس سره ينسب كلمة لأستاذه لشيخه رضوان الله تعالى عليه، يقول: إن العزم هو جوهر الإنسانية ومعيار ميزة الإنسان، وإن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه. كلما كان عزمه أقوى وأكد، كلما كان بلطف الله تعالى قطفه للثمار وجنيه للنتائج يكون أسرع وأنضج. وطبعا كيف يشتد عزم الإنسان وكيف يقوى عزمه حتى تكون النتائج أكثر بركة؟ طبعا يزداد عزمه بعد لطف الله تعالى أكيد، هو بزيادة قناعته، بزيادة معرفته، بخلق الحوافز لديه، برفع الهمة عنده. فلذلك نحاول أن في بعض كلماتنا الآتية أن نخلق هذه الحوافز حتى تزداد القناعة وتزداد المعرفة في سلوك طريق الكمال وطلب المعالي. القرآن الكريم والروايات الشريفة فيها ثناء كثير ومتكرر على ذوي الهمم العالية الذين لا يكتفون بالشيء الحسن، يردون بعد الأحسن منه، في قوله تعالى في سورة الرحمن في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. والزوج تعلمون لغة يطلق على الذكر والأنثى، يعني كل منهما يسمى زوج. هذا التعبير زوج وزوجة هذا هو خطأ لغوي، لو كل من الزوجين رجل والمرأة يسمى زوج حتى لا يقال أن هذه الآية تشير إلى الرجال، لا أبدا، أزواجنا من كلا الجنسين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يكتفوا بأن يطلبوا أن يكونوا من المتقين، رغم أنها مرتبة عظيمة أن يكون الإنسان من المتقين، لكن الله تعالى يثني ويشير إلى أن هؤلاء هممهم عالية، للمتقين إماما. وقلنا أنها شامل الرجال والنساء، كلاهما في اللغة يطلق عليه زوج، فهذا الدعاء هو كلاهما يطلب فيه. وفي دعاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه كميل بن زياد يقول عليه السلام: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. وهذا الدعاء هو مو بس الرجال يقرؤون، النساء أيضا تقرأ هذا الدعاء، والنساء أيضا تطلب ما في هذا الدعاء. ولو كان مستحيلا أن تكون الرجل أو المرأة من أحسن عباد الله نصيبا، وما كان ذكر بالدعاء، ومن يذكر بالدعاء ويعلمنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء معناه أن هذا شيء ممكن، فاطلبوه. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وليش لا، يمكن أن تكون أنت وأنت. طبعا الخطاب مع كلنا، ما بيتقيد للرجال ولا تقيد للنساء، الكل موجهون بأن يطلبوا ما في هذا الدعاء. وأقربهم منزلة منك ممكن، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. بالتأكيد إذا ماكو لطف ورعاية وعناية والتفات من الله تبارك وتعالى، هو ما يصل الإنسان. لكن نحن نذكر هذا الدعاء بأنه إذن ممكن، ممكن للرجال كما ممكن للنساء أن تكون من أحسن عباد الله نصيبا عنده بعد المعصوم. طبعا أكيد هذا الاستثناء واضح ما يحتاج أن يذكر، لكن يمكن للإنسان أن يكون كذلك في دعاء الافتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من شهر رمضان: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، يصفها بالأوصاف إلى أن ماذا يقول: وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. وهذا أيضا الدعاء تقرأه النساء كما يقرأه الرجال، فليس حكرا إذن على الرجال أن يتبوأوا هذه المناصب الرفيعة وهذه المقامات السامية. ولو كان خاصا للرجال لكان ذكر الأئمة عليهم السلام أن هذا الدعاء فقط الرجال يقرؤونه، لأن النساء مستحيل عليهن أن يصلن إلى هذه المرحلة، لا ليس فيه تقييد أبدا. فإذا هذا كله ممكن، هذا ذكرناه نحن من القرآن الكريم ومن الأدعية المروية عن المعصومين لنرى أن هذا ممكن بعد طبعا تهيئة مقدماته ووسائله وأسبابه. وإن كان يغنينا قوله تعالى: الله تعالى كفانا المونع، من يحتاج إلى أن نستدل على إمكان هذا الشيء؟ قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا فرق بين رجل وبين امرأة في الارتقاء والوصول، كل واحد يأخذ استحقاقه أبدا، من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، بلا فرق ولا تمايز بينهم. فإذا هذه المقدمة أريد أن أقول أنه ممكن النساء لا يستصغرن أنفسهم، لا ينظرن إلى أنفسهم وكأنه هم لاعب احتياط في هذه الدنيا وفي هذا التسابق إلى الخيرات والتسابق للوصول إلى رضوان الله تعالى. لا، لستن لاعب احتياط أنتم النساء أبدا، أنتم كالرجال، الفرصة واحدة والإمكان واحد للجميع، وهذا كله ذكرناه هنا. نريد نتقدم خطوة أكثر بالكلام، نقول الآن نحن تحدثنا عن مستوى الإمكان، يعني ممكن للنساء أن تكون من أحسن عبيدك نصيبا عندك، ليش لا؟ هذا دعاء يتلونه. نريد نتقدم خطوة ونتحدث أن هذا مو بس شيء ممكن للنساء، لا، هذا واقع للنساء، الوقوع مرحلة بعد الإمكان، الشيء يكون ممكن ثم يجي فيه الاحتمالان هل يقع أو لا يقع، بس أولا نثبت ممكن. لا، الآن نقول هذا ممكن في الدولة الكريمة التي مصداقها الأوضح هي دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي الدولة الكريمة حضور كبير للنساء فيها وحضور مهم وفاعل للنساء فيها، فإذن هذا الذي نطلبه في الدعاء هذا ليس فقط ممكن، لا واقع. في حديث مطول روته عدة مصادر: تفسير العياشي، كتاب الغيبة للنعماني، كتاب الغيبة للطوسي، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وغيرها مصادر متعددة، ذاكر هنا مصادرها، بأسانيد متعددة عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام، يصف بداية حركة الإمام ودعوته ثم إلقاء خطبته في المسجد الحرام ثم حركته، خطبة مطولة محل الشاهد أريد منها قوله في خطبته عليه السلام: يطلب النصرة من الله تعالى ومن المؤمنين في خطبته في المسجد الحرام، من ضمنها يقول: فنحن أولى الناس بكتاب الله، إنا نشهد وكل مسلم اليوم، هذا خطاب الإمام سلام الله عليه، إنا قد ظلمنا وطردنا وبغي علينا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا، ألا إنا نستنصر الله اليوم وكل مسلم. يطلب النصر الإمام في خطابه هذا، يقول الإمام الباقر عليه السلام بعد أن يلقي الإمام هذا خطاب الاستنصار وخطاب إعلان دولته المباركة، يقول الإمام الباقر في هذه الرواية: يقول: ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة، ليست واحدة ولا اثنتين ولا عشرة، 50 امرأة من 313 يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف، من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد، يجتمعون 313 يتبع بعضهم بعضا، وهي الآية التي قال الله فيها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تطبيق هذه الآية ومصداقها في ذلك اليوم، يأتي بهم هؤلاء 313 وفيهم 50 امرأة. يقول عليه السلام: ثم يخرج من مكة هو ومن معه 314 يبايعونه بين الركن والمقام. فالرواية إذن تفيد على أنه ممكن، وتعلمون 313 بحسب ما نصت عليه الروايات هم قادة دولة الإمام وليمسكون بمفاصل دولة الإمام. فإذن في دولة الإمام وهي القواعد الإمام ويعني الموالين له كثير طبعا، ويطبق العالم بأنصاره، 313 هم قادة الإمام الذين يقومون بمهام الإمام ويمسكون بمفاصل دولة الإمام. هؤلاء القادة 310 منهم 50 امرأة تكون قيادية في دولة الإمام، مو أي دولة، في هذه الدولة الكريمة. فإذن أي مستوى من الكمال ومن الرفعة يمكن أن تصل المرأة بحيث تصبح قيادية في دولة الإمام وتأخذ هذا الدور، هذا الدور العظيم؟ لا علينا بهؤلاء الذين يتاجرون بحقوق المرأة ويتشدقون بها وهم يمتهنون كرامتها ويفرضوها علينا المرأة بالبرلمان والأروقة السياسية، يفرضوها بالكوتة على الأروقة السياسية. لا، الإمام مو هكذا شغل يشتغل. لا، الإمام يجد المؤهلين القادرين على أن يمسكوا بهذه المفاصل في دولة الإمام. فخمسون امرأة إذن هذا هو اللي يريد يبحث عن حق المرأة، وهل الإسلام أعطى للمرأة دور، وهل الإسلام يعترف بمكانة المرأة؟ نعم، يعطيها 50 موقعا قياديا من بين 313، مو بدولتك ولا بدولتي، لأن الدول التافهة الماء لها قيمة، دولة الإمام عليه السلام الدولة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا إذن مكانة المرأة وهذه قابليتها، مو بس قلنا على نحو الإمكان، لا على نحو الوقوع. يقع هذا الشيء، يقع في دولة الإمام. هذا خو ما أتى اعتباطا طبعا، أتى عن تأهيل وعن استعداد وعن تربية. ولا شك طبعا أن الوسيلة التي تصل بها المرأة إلى هذه المقامات تبدأ من خط الشروع، خلينا نسميه اللي هو التزامها بواجبات الدينية. هذا أكيد هو خط الشروع وخط الأساس. قبل أن نتحدث عن مراتب الكمال لابد أن نتحدث عن هذا خط الأساس، خط الشروع كما يسمى، اللي هو يبنى عليه ما وراءه، وهي التزاماتها بواجبات الدينية على أكمل وجه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل امرأة صالحة عبدت ربها وأدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. هذا ما يرد لها كثير، هذا على مستوى دخول الجنة إن شاء الله الفرصة متيسرة بإذن الله تعالى وتوفيقه وولايته إلى أئمة الطاهرين. وطبعا كيف تؤدي واجباتها الدينية؟ قلنا على أكمل وجه، لأن مو أي شكل من أشكال الإداء يعني يعتبر وافي بالغرار. فهذا يتطلب من النساء تفقه في الدين، الدين بمعناه الشامل، يعني ليس نقصد في الدين يعني أحكام الحلال والحرام، لا، الدين يعني الأخلاق، والدين يعني العقائد، والدين يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم ومعرفتهم وموالاتهم. فهذا إذن لكي تكون التزاماتنا على أكمل وجه كما ذكرنا، لابد إذن من أن يكون عندنا خط الشروع والتفقه في الدين بمعناه الواسع الشامل والالتزام بواجباتنا الدينية. وهذا طبعا اللي تتكفل به الحوزات العلمية عموما، ومنها مؤسستكم الشريفة طبعا جامعة الزهراء، وبذلك النساء تحصل استطيع أن أقول على فائدة مزدوجة، يعني فائدة مزدوجة من جهة أنها تربي نفسها وتكامل نفسها وتضع قدمها على طريق الصراط المستقيم، وأيضا تؤهل نفسها لكي تكون أما صالحة إذا تفقهت في الدين وعرفت أحكام الشريعة وعرفت العقائد الحقة وعرفت الأخلاق الفاضلة. هذه أيضا ستكون مو فقط لنفسها هذا، وإنما لأسرتها، تستطيع أن تربيهم التربية الصحيحة السليمة، تجعل منهم صدقة جارية لها. أنا واحد ذاك اليوم قال عندي مبلغ أريد بها صدقة جارية، يعني ايش تفهم صدقة جارية؟ قال لي يعني مثلا مسجد أو شيء آخر. قلت له أنا أعلمك صدقة جارية أحسن من هاي، مسجد بنية مسجد وهو صدقة جارية بالتأكيد، ايش قد يبقى المسجد؟ 100 سنة 200 سنة؟ لكنك إذا زوجت شابا وشابة عفيفين مؤمنين ما عندهم يتزوجون، تنفق هذا مالك اللي تنفق على المسجد 100 200 مليون، كم تزوج من هؤلاء؟ هذا تدري صدق تجارية إلى يوم القيامة، لأن هذول تزوجوا وأنجبوا، ربوهم تربية صالحة، ذول أولادهم أنجبوا ربوا أبنائهم تربية صالحة. وإذا أصبح عندك فت خط من عندك يبدأ بزوج وزوجة وينتهي في يوم القيامة، ولن آلاف ملايين، الله العالم، آلاف ملايين كلهم من بركة ذلك الزواج، وكلهم هؤلاء ناس موالين متدينين، لأن افترضنا أننا نتعب على تربيتهم تربية صالحة. قلت لها صدقة جارية، اعمل ضع أموالك في هذا المجال، هذا ما ملتفت إليه كنموذج من الصدقة الجارية. فمع الشاهد أن المرأة لما تتفقه في الدين، إذن هي مو فقط نفعت نفسها ووضعت قدمها على خط الشروع نحو المعالي إن شاء الله تعالى، لو إنما ستساهم في صنع هذه الذرية الصالحة وهذه الصدقة الجارية. الحديث الشريف إذا مات المرء انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. مو كل ولد، لا أخو أكو العياذ بالله أيك أولاد أشرار، لو كان الله تعالى ما منطيهم هالذرية لكان أفضل لهم. لا، هنكون دقيقين، ولد صالح، زين كيف ينشأ الولد الصالح؟ وقال ينشأ من أبوين صالحين، وكيف يكون الأبوان صالحين؟ ويكونان صالحين بأن يتفقها في الدين، يتعلمان ما يجب عليهما. فإذن بهذا التفقه في الدين اللي هو خط البداية، قلنا أنه مو بس يبني نفسه، المرأة ستبني نفسها، لا، وإنما ستبني ذرية صالحة تكون هذه منشأ لأجيال إلى يوم القيامة. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: نبع الهداية.

المرشح الوحيد من حوزتنا هو الشيخ محمد يعقوب إلى أفغان. يعني الله تعالى مد بيدهم إلى وقت الذي شهد في اجتهاده. فإذا أنا لا أدعو أنه هو الذي ينبغي أن ينسك أو تبعني.

سيد المرجع الأعلى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، أنتم الباب الأكبر لولاية الله تعالى، ومن خلالكم لو فتحتم لنا أبواب رحمتكم بالدعاء والقبول لدخلنا إلى ساحة الولاية المحمدية والعلوية والفاطمية والحسينية، عليهم آلاف السلام والتحية.

وأنتم يا سيدي كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه، من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. وهناك عشرات النصوص الأخرى التي تلزمنا بالولاء لكم يا سيد المرجع، معكم معكم لا مع غيركم، مع كامل احترامنا واعتبارنا وإجلالنا الكبير لكل العلماء الأعلام.

تخيل العراق وحيدا يمزقه كل هؤلاء، القريب والبعيد والابن والغريب والجار، الكل يطعنونه ويمزقونه ويحاولون قتله، وهو بفضل الله باقي صامد وباقي شامخ إن شاء الله بأبنائه وباحتضانه للأولياء الطاهرين للأئمة الطاهرين. لا يمكن للعراق أن يقتل ولا يمكن للعراق أن يزال كما يحاول البعض، مهما حاولوا فإنها مجرد سحابة عابرة.

0: ها هو نهر البلاد المعطاء ببرامجه المنوعة التي تنبع من حب أهل البيت وتصب في قلوب مستمعينا. يبدأ مشواره الصباحي معكم على الخير والسلام.
1: سبحان الله سبحان الله
2: سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الله.
1: سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان الله.
2: سبحان من خضع كل شيء لمملكته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من انقادت له الأمور بأزمتها، سبحان الله.
1: سبحان من علا فاستعلى فكان بالمنظر الأعلى، وقرب فدنا وبعد فنأى، وعلم السر وأخفى، يا من إليه التدبير وله المقادير، سبحان الله.
2: سبحان من العسير عليه سهل يسير، وهو على ما يشاء قدير، سبحان مرسل الرياح، فالق الإصباح، باعث الأرواح، سبحان الله.
1: سبحان الواحد الذي لا إله غيره، القديم الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحي الذي لا يموت، سبحان الله.
2: سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله، سبحان الله.
1: سبحان من ليس له حاجب يغشى، ولا بواب يرشى، ولا ترجمان يناجى، سبحان الله.
2: سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء، سبحان من فلق البحر لموسى، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا، سبحان الله.
1: سبحان من لا شريك له، سبحان من لا وزير له، سبحان من لا عدل له، سبحان من لا ضد له، سبحان من لا ند له، سبحان الله.
2: سبحان من قدر الحجب من غير أن يستعين بأحد، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان الله.
1: سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء،
2: سبحان الله.

0: قلب يتحرك. البلاد،
1: البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب.
2: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.
3: المدرسين ماذا يسموكم؟ تربويين. فأنتم قبل أن تكون معلمين وتعليميين أنتم تربويون، والوزارة التي تنتمون إليها ماذا تسمى؟ وزارة التربية والتعليم. التربية قبل التعليم. فالله تعالى أعطاكم فرصة كبيرة لنيل رضا، للتكامل، للسمو، لجمع هذه الحسنات من خلال سنين التدريس. تربي مئات من الطلبة. هو الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير المؤمنين: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فكيف إذا مئات من الطلبة يمكن في كل سنة تربونهم، تعلمونهم الأخلاق الفاضلة؟ مهما تكون مدرس، مو إلا مدرس الإسلامية والعربية، لا لا، كل المدرسين الآخرين، حتى وأنت تدرس الرياضيات وأنت تدرس الأحياء، فيزياء، كيمياء، كل الدروس العلمية تضمنها، تضمنها كلمات موعظة، كلمات أخلاق، كلمات توجيه. هؤلاء الفتية يأخذون منكم أكثر مما يأخذون من أبائهم وأمهاتهم. عشتم وعشنا لما كنا طلاب، تأثرنا بمدرسنا، يمكن تأثر هكذا يعني حالة اجتماعية، يمكن التأثر بالمدرس والمعلم أكثر من التأثر بأي شخص آخر. فرصة الله تعالى أمكنكم منها، تستطيعون بها تكتسبون الجنان. فأخلصوا في عملكم، حتى في الدروس العلمية كلها هذه دروس مباركة، هي تبني الحضارة. إذا ما ندرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، كيف نبني حضارة؟ كيف نبني حياة سعيدة مرفهة للمجتمع إذا لم ندرس هذه العلوم؟ لا تتصور أنه أنا مدرس رياضيات قبل أن مدرس إسلامية حتى أقدر أنفع الطلاب، لا لا، بالعكس أبدا. كنا أيام دراستنا في المتوسط كان مدرس أحياء ومدرس علوم ومدرس رياضيات، لكنه كان قطعة من الأخلاق ومن التهذيب. وكنا لما نراه مثلا أستاذا جامعيا ونراه في مثلا كنا بغداد يعني يومئذ بالحضرة الكاظمية، نشوف أمامك يصلي، هذا ايش قد يترك أثر في نفسك؟ أستاذ في الجامعة في كلية الهندسة دكتوراه، وشوفه واقف في الزاوية من الحرم الشريف وهو يصلي ويقرأ دعاءكم ليلة الجمعة، ايش قد تتأثر به؟ وايش قد تظل هاي الصورة راسخة في ذهنك؟ فأنتم قدوة بسلوككم، بأحاديثكم، تستطيعون أن تربوا أجيال. هذه المنحة التي يعطيكم الله تعالى: خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فاستثمروا. إذا أولا نخلص علينا، لا أقول أخلصوا في عملكم، لأن أريد أولا أنصح نفسي، يعني علينا أن نخلص في عملنا، نجعل عملنا هذا قربة إلى الله تعالى وتهيئة لدولة الإمام سلام الله عليه. الإمام لما يريد أن يبني دولته المباركة، هو يريد يجيب ناس أكفاء يبني بهم دولته، هو ما يبني بالأميين ولا بالجهلة، ويبني دولة متحضرة أرقى حضارات الدنيا، فبمن يبنيها؟ يبنيها بهؤلاء الذين علمتموهم، تخرجوا وصاروا بمختلف الاختصاصات.

تحس بالشوق للدمعة يا أصدق من دمع الأطفال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية هذه، والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في الدنيا أنت في امتحان،
2: في الدنيا أنت في امتحان،
1: وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقة
2: وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك.
1: ركز في ورقتك،
2: ركز في ورقتك،
1: واترك ورقة غيرك.

0: جهادا كبيرا جاهدهم به ضمير يعود إلى القرآن الكريم. الجهد والجهد في اللغة هو بذل الغاية الوسع، بذل الطاقة القصوى. فالجهاد إذن والمجاهدة هو استمرار في بذل الوسع وبذل غاية الجهد في مواجهة العدو، أي عدو. فالآية الكريمة إذن تتضمن تكليفين. التكليف الأول فلا تطع الكافرين، عدم طاعة أعداء الإسلام، عدم الانضمام إلى مشاريعهم والانسياب وراء وعودهم، المنع من مداهنتهم والانخداع بمكرهم وشيطنتهم. لأنهم ماذا يريدون منك؟ يريدون أن تذوب فيهم وتندمج معهم أو تنسحب وتخلي الساحة لهم كأقل شيء يقبل به. وهذه المقاطعة فلا تطع الكافرين وهذه المباينة نحو من الجهاد، وإنها مما يتقوم به الإسلام. هذا التكليف الأول الذي تضمنته الآية فلا تطع الكافرين. التكليف الثاني الجهاد بالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن بحسب السياق جهادا كبيرا. فإذن مطلوب منك أن تجاهد بهذا القرآن، ليس فقط تؤدي وظيفة بنحو ما، لا، أدائك لتبيين هذا القرآن ونشر علوم هذا القرآن أن يكون فيه بذل غاية الوسع مجاهدة، وليس جهادا عاديا، لا، جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذن عليك أن تبذل غاية الوسع كل الطاقة القصوى في سبيل تبيين وإيصال معارف القرآن من عقائد، من أخلاق، أنظمة وتشريعات إلى جميع البشرية. وإلا قيت ما لاقيت في هذا الطريق من أذى وسمى جهاد، وليس جهاد، لا، جهاد كبير مقابل الجهاد الأصغر الذي هو جهاد السيء.
1: باقة من الزهور النرجسية نتقدم بها لكل مستمعينا، وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
2: إذاعة البلاد تقدم
3: إشراقة حواء.
2: إشراقة حواء.
3: بادرة أمل نحو الروعة والجمال الحقيقي.
2: إشراقة حواء مجلة نجوب بها عالم المرأة الأخاذ. إشراقة حواء
3: جولة تربوية،
2: أخلاقية،
3: ثقافية،
2: اجتماعية. إشراقة حواء.
3: إشراقة حواء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة وتقدس بالحسن والجمال، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صباح الخيرات، صباح المسرات لكل من يتواصل معنا. نتمنى للجميع صباحا مفعما بالمسرات وقضاء الحوائج، ونحن نلتقي معكم عبر الأثير بجولة صباحية مميزة من برنامج إشراقة حواء. أهلا ومرحبا بك سيدتي في مجلتك المنوعة من إذاعة البلاد على موجتها 93.7 FM. أيضا نرحب بمتابعينا على جوجل ومن يشاهد برامجنا المباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. خير ما نبدأ به جولتنا.

كلمات مضيئة من درر أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: العلم وراثة كريمة، والأدب حلل حسان، والفكرة مرآة صافية، والاعتذار منذر ناصح، وكفى بك أدبا تركك ما كرهته من غيرك. وقال عليه السلام: الملوك حكام على الناس، والعلم حاكم عليهم، وحسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. الصباح زائر جميل يأتي كل يوم، نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها خيرا وعافية. مستمعينا كونوا معنا، وهذا الاستعراض لفقرات مجلتنا. أهدي إليك، نرتقي معا، نساء خالدات، في رحاب رسالة الحقوق، صحة وجمال، وصحفنا المحلية، وطيب الكلام فقرتنا الأخيرة، وفيها نستقبل اتصالاتكم ونستمع إلى آرائكم ومشاركاتكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: هل يمكن أن نجنب أولادنا السلوك الأناني؟ بإمكانكم الاتصال على أرقام هواتف إذاعة البلاد المباشرة 0775-3331 و 0781-11-31-07، أيضا خط الواتساب 0771-7-242.

صباح يتنفس بذكر الله عز وجل وحمده وشكره على نعمه المتواترة. إن الحياة بستان جميل يزهر بالكلمات الطيبة، وبدورنا نقطف لكم مستمعينا زهرة صباحية فواحة عطرة في أهدي إليك. أمي كلمة من ثلاثة أحرف تحمل معنى الحب والحنان. الأم كلمة صغيرة تحتوي أكبر معاني العطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي. أمي الحنون يا منبع الحب الصافي، ويا مصدر الشوق الدافي، ويا حبي الخالد في فؤادي. الأم هي ذاك البدر المنير الذي يضيء لنا السماء، ونستمد من ضيائه أمل الحياة. فالأم لؤلؤة مصانة تتلألأ يوما بعد يوم، وتضيء أعماق البحار. فأنت يا أمي ثمينة، مكانك في قلبي وستظلين في قلبي. الأم تملك كل معاني الحياة بابتسامة واحدة، ودمعة الأم أغلى من كنوز الدنيا. الأم مهما وصفتها فلا تعطيها من حقها إلا المقدار البسيط. أجمل تعريف للأم أنها الأم. لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي، وإليكِ أقف وقفة إجلال وإكبار.

لن أوفيك شكر كفيك، فالله يجزيك جنان الآخرة. صباحك مبارك يا أمي،

إن الحياة مدرسة نواجه فيها شخصيات متعددة ونواجه فيها مختلف الأذواق والاتجاهات. هذا يتطلب منا معرفة سبل ومهارة التعايش مع الآخرين. تعالوا لنتعرف ذلك لنرتقي معا. لا يستطيع أي شخص العيش بمعزل عن غيره من الناس، فكل شخص يسعى إلى تحقيق أهداف معينة في حياته من أجل تحقيق النجاح وترك أثر إيجابي عند الآخرين، أثر جيد في نفوسهم والحصول على ثقة الأشخاص المحيطين به. وليستطيع الشخص كسب ثقة الآخرين والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية وصداقات جديدة، يجب عليه القيام بعدة أمور حتى يستطيع تحقيق ذلك. من هذه الأمور تجنب جدال الآخرين عند الحديث معهم وعند مناقشتهم في أي موضوع كان. يجب أن يبتعد الشخص عن أسلوب المجادلة، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف ثقة الآخرين به. القرآن الكريم لم ينهنا عن الجدال بشكل نهائي، بل أمرنا بأن يكون الجدل بالتي هي أحسن وبطرق كثيرة تكسب بها ثقة الآخرين ومحبتهم، لقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاستعمال الكلمة الطيبة واللبقة عند الحديث مع الآخرين والابتعاد عن أسلوب التجريح في الحديث معهم، حتى لو كان الشخص المقابل لك على خطأ، فأنت باستخدامك للكلمة الطيبة في توجيه النصائح له وردعه عن أخطائه تكسب ثقته بك وتضمن أخذه بنصيحتك التي تقدمها له. لابد من الصدق في التعامل مع الناس والابتعاد عن الكذب، فالشخص الذي يتحلى بصفة الصدق يكون له تأثير كبير في نفوس الآخرين، ويكون كل كلامه محل ثقة من قبل المحيطين به. وتراجع عن الخطأ، فعدم تمسك الشخص بالخطأ الذي قام به مهما كان حجم هذا الخطأ هو تكامل للشخصية، لأن الاعتراف بالذنب فضيلة. اعتراف الشخص بخطئه وقيامه بالعدول عنه وتصحيحه له أثر إيجابي أمام الآخرين، ويؤدي إلى رفع مكانته وشأنه في مجتمعه. التواضع والابتعاد عن التكبر والعمل على إزالة الحواجز التي تفصله عن الآخرين بسبب طريقة تعاملهم معه، فالإنسان المتواضع يكون أقرب إلى القلب ويحب الأشخاص الآخرون التعامل معه، بعكس الإنسان المتكبر والمغرور، فهذا الإنسان ينفر منه الجميع ويتجنب التعامل معه في أي موضوع مهما كان بسيطا. فعند استخدام هذه الطرق يستطيع الشخص من خلالها الحصول على أصدقاء جدد وتقوية العلاقات مع الأصدقاء القدامى وكسب ثقة الجميع.

ومع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة نجو بكم مستمعينا حول العالم لنتعرف أحدث الأخبار والدراسات في أخبار منوعة. شهدت السوق الإماراتية طرح أغلى قلم حبر في العالم يقدر ثمنه ب400,000 درهم، أي ما يعادل 110,000 دولار. وذكرت الشركة المصنعة للقلم في بيان أنها صنعت القلم الفاخر من معادن ثمينة وزينته بالألماس والذهب، وتهدف من خلاله إلى تكريم أحد الروائيين. أضافت شركة مونتجرابا الإيطالية التي تتخذ من دبي مقرا إقليميا لها أنها سخرت خبرتها التي تزيد عن 100 عام في صناعة الأقلام الفاخرة لصناعة هذا القلم. وقال جيوسيبي أكيلا الرئيس التنفيذي لهذه الشركة إن الشركة صنعت القلم، وقام أمهر حرفيي الشركة بصنع القلم الذي يجسد رموز الرواية باستخدام تقنية الشمع اللامع، وتم تزيينه بصور تعبر عن الشمس والقمر على الغطاء، تأتي بنسق دائري بما يمنح إحساسا بالزمن يمثل ما تمنحه الساعة الميكانيكية. ونقل البيان عن أكيلا قوله: أقدر أن تطرح الشركة الإيطالية القلم الجديد الذي سيصبح معلما بارزا في تاريخ أدوات الكتابة الفاخرة.

اللهم احفظ البلاد ويسر أمر العباد لما تحب وترضى. لا ننسى ونحن نتصفح مجلتنا الأسبوعية المنوعة الحديث عن الصفوة من بنات حواء عبر التاريخ بعناصرها المشرقة ونماذجها الحية وصورها الرائعة لتمثل الجذر الممتد عبر الزمان. كل ذلك يأتيكم في فقرة نساء خالدات. امرأة عمرو ابن الحمق. كان عمرو ابن الحمق الخزاعي من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما صار الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهر زور من الموصل وكتب إليه معاوية: أما بعد، فإن الله قد أطفأ النائرة وأخمد الفتنة وجعل العاقبة للمتقين، ولست بأبعد أصحابك همة ولا أشدهم في سوء الأثر صنعا، كلهم قد أسهل لطاعتي وسارع إلى الدخول في أمري. فلم يقدم عليه عمرو ابن الحمق، فبعث إليه من قتله وجاء برأسه، وبعث به إلى امرأته فقالت: بلغ أيها الرسول عني معاوية ما أقول. طلب الله بدمه وعجل الوبيل من نقمه، فقد أتى أمرا فريا وقتل بارا تقيا، فأبلغ أيها الرسول معاوية ما قلت. فبلغ الرسول ما قالت، فبعث إليها فقال لها: أنت القائلة ما قلتي؟ قالت: نعم، غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه. قال لها: أخرجي من بلادي. قالت: أفعل، فوالله ما هو لي بوطن ولا أحن فيها إلى سجن، ولقد طال بها سهري واشتد بها عبري وكثر فيها ديني من غير ما قرت به عيني. فقال عبد الله ابن أبي سرح الكاتب: يا أمير المؤمنين، إنها منافقة، فألحقها بزوجها. فنظرت إليه فقالت: إنما المارق والمنافق من قال بغير الصواب واتخذ العباد كالأرباب، فأنزل كفره في الكتاب. فأومأ معاوية إلى الحاجب بإخراجها، فقالت: وعجباه من ابن هند، يشير إلي ببنانه ويمنعني نوافذ لسانه، أما والله لأبقرنه بكلام عتيد كنواقد الحديد. فقال: لمن تعني هذه؟ الأمير المؤمنين تعني؟ عليها لعنة الله. قال: إي والله يا أمير المؤمنين، لم أكن أرى شيئا من النساء يبلغ من معاضيل الكلام ما بلغت هذه المرأة، فإذا هي تحمل قلبا شديدا ولسانا حديدا وجوابا عتيدا، وهالتني رعبا وأوسعتني سبا. قالت: يا عجبي لمعاوية، يقتل زوجي ويبعث إلي بالجوائز. فأخذت ذلك وخرجت تريد الجزيرة، فمرضت بحمص فقتلها الطاعون. فبلغ أحدهم الخبر معاوية كالمبشر له، فقال له: قد استجيبت دعوتك في ابنة الشريد، وقد كفيت شر لسانها.

مستمعينا، خلاصة المبادئ السامية نجدها في رسالة الحقوق، تلك الرسالة التي تهدي للتي هي أقوم وحسبها عظمة وسموا، أن غارس بذرتها نبعة شجرة النبوة وأصل معدن الحكمة الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام. فكونوا معنا في هذه الفقرة. اخترنا اليوم ما ذكره الإمام السجاد عليه السلام من حق الزوجة، حيث قال عليه السلام: وحق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك، فتكرمها وترفق بها. يتناول عليه السلام في هذه الفقرة المباركة من رسالته الحقوقية الحقوق الشرعية والأدبية والمادية للزوجة، مرة بالتشريع لبيان الواجب والمطلوب، ومرة أخرى بالتوجيه الوجداني المؤثر، إذ يبين الإمام عليه السلام أن الحق الأول النفقة عليها، فقد ألزم الإسلام الزوجة بالنفقة على زوجته وتهيئة المسكن المناسب لها ضمن حدود قدرته المالية وإمكاناته المادية. فعلى الرجل أن يكفيها من الطعام والشراب واللباس فضلا عن المسكن وكل ما هو ضروري في حياتها كالطبابة وغيرها، فلا يترفه هو ويضيق عليها، وهذا الحق ثابت لها حتى وإن كانت غنية موسرة، وهي غير ملزمة بذلك إلا إذا أرادت، لأن الشريعة لم تكلفها بالإنفاق على زوجها إلا إذا أرادت هذا الأمر عن طيب خاطر ورضا متطوعة غير مجبرة. وحول هذا الحق جاء في الحديث: حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يسترها ولا يقبح لها وجها. وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال عليه السلام: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. وورد في الحديث: ما من عبد يكسب ثم ينفق على عياله إلا أعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله 700 ضعف. أما الحق الثاني فيقول الإمام: وصالها، وهو عبارة عن حقها الزوجي في العلاقة معه كما أراده الله تعالى، لذلك لا يحق للزوج هجرانها والابتعاد عنها زيادة عن المدة المحددة في الشرع المبين. ومن القبح بمكان أن يقصر الرجل في أداء هذا الحق لها، وقد ورد ذم الرجل المتهاون بهذا الأمر في النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. والحق الثالث عدم إهانتها، فينبغي التعامل معها بإحسان، فلا يعمد إلى استعمال الألفاظ النابية معها وإن كان غاضبا أو محقا، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يقبح لها وجها. وعنه صلى الله عليه وآله قال: خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم. ثم قرأ: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.

في صباح جميل ومشرق، نحن بحاجة إلى العناية بصحتنا. إذا أردتم ذلك تابعونا في فقرة صحة وجمال.

إن من الخضار المفيدة لجسم الإنسان الفلفل البارد، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل K1 والبوتاسيوم والفولات، ويتكون الطازج منه من 92% من الماء، والنسبة الباقية هي عبارة عن كربوهيدرات وكميات قليلة من البروتين، ولا يوجد فيه دهون أبداً. من فوائد الفلفل الأخضر البارد والفلفل الحلو منخفض السعرات الحرارية. كوب واحد من الفلفل يحتوي على 47 سعرة حرارية، ويوفر حاجة الجسم اليومية من فيتامين أي وسي، والذي يساعد على المحافظة على الجهاز المناعي ويحافظ على نضارة البشرة. يساعد على تجديد الخلايا، ويحتوي على إنزيم اللوتين الموجود في الفلفل الحلو الذي يعمل على حماية العيون من الضمور وإعتام عدسة العين، ويحمي الفلفل الحلو من الإصابة بفقر الدم وبعض الأمراض المزمنة لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد. بعض المعادن الأساسية الموجودة في الفلفل الحلو هي النحاس والزنك والمنغنيز وأيضا حمض الفوليك أسيد. وإن شرب عصير الفلفل الأخضر الحلو يعزز من امتصاص المعادن الموجودة فيه، ويسهل على الجسم الاستفادة منه. فكوب منه يحتوي على 307 ميكروغرام من المنغنيز و166 ميكروغرام من النحاس، وهو عبارة عن 18% من الاستهلاك اليومي الموصى به.

0: تحس بشي صعب بس قول أقدر تبعد أكثر تقدر للروح أكثر تلقى روحك طفلة والنور احتضن.
1: ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأكارم، ووصلنا وإياكم الآن إلى فقرة الصحف المحلية.

الصباح والزمان والبينة الجديدة ما تحت أيدينا من صحف صادرة لهذا اليوم الأربعاء السادس من شهر أيار لعام 2026. نبدأ هذه المطالعة مع صحيفة الصباح وفيها 12 حقيبة للإطار التنسيقي وأربعة للمكون الكردي والهجرة للأقليات. جلسة التصويت أكثر من مرشح لكل وزارة. وعلى جدول أعمال البرلمان اليوم 200% مخصصات للأطباء النفسيين. قانون مستقل لإجازات الموظفين طويلة الأمد يتيح للمستفيدين العمل في القطاع الخاص. ولتقليل الاعتماد على الإعانات الاجتماعية العمل تطلق قريبا مشروع سبل العيش. ولتشجيع العودة الطوعية للنازحين إقامة مشاريع تنموية في المناطق المحررة ودعوات دولية متصاعدة لاحتواء التوتر في هرمز.

على ثانية الصباح نطالع رئيس الإقليم يناقش في بغداد البرنامج الحكومي. القاضي زيدان وبرزاني يبحثان الاستحقاقات الدستورية. نائب يقول موازنة 2026 خدمية وتركز على تحسين المعيشة. الأمن الوطني يضبط 255 قطعة أثرية. مجلس الوزراء يوافق على تعديل أسعار محصول الحنطة وقرر تسديد مستحقات المزارعين وفتح استيراد بيض المائدة. أيضا نطالع مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على شركات النقال. وقانون الصحة النفسية على جدول أعمال البرلمان اليوم، حيث يتضمن 41 مادة ويمنح الأطباء مخصصات 200% من الراتب الإسمي.

إلى الزمان وفيها اقتراح بدائل لخطوط الأنابيب تؤمن تصدير النفط العراقي. سومو تعرض تخفيضات غير مسبوقة على خام البصرة. البرزاني يواصل مباحثاته ويعلن فتح صفحة جديدة مع الحلبوسي. وبغداد عمقنا الاستراتيجي وصرف رواتب الموظفين حق دستوري. البرلمان يستعد للتصويت على الحكومة الجديدة. وملك الأردن يبحث مع الزيدي تعزيز العلاقات الثنائية. الحسان يثني على أداء ملاكات المرور في تنظيم السير. وتحول موسمي يرفع الحرارة منتصف أيار.

في أخبار وتقارير نطالع إغلاق محال تجارية في الرمادي لمخالفتها الشروط الصحية، والنفط يشكل 84% من إيرادات الموازنة الاتحادية. البرلمان يؤكد تأمين رواتب الموظفين وصرفها بموعدها. أيضا نطالع صحفيو أوروبا يكرمون 3 عراقيين، والبدراني يقول إجماع دولي على تكليف العراق بهذا الشرف الحضاري حيث بغداد عاصمة الثقافة الإسلامية. سرديات التراث المعماري العراقي تحلق في باريس خلال ندوة متخصصة.

آخر ما لدينا من مطالعة صحيفة البينة الجديدة، نطالع فيها العمل الملتزمون بتشغيل 4 عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي واحد في أي مشروع. والأسبوع المقبل موعد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة تتجاوز 22 وزارة. الشعب يريد حكومة قوية تمتلك برنامجا واعدا يترجم مصالحه والوطن بصدق. القوى السياسية مطالبة بتوحيد مواقفها وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الفئوية. الكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بمصير وطن اسمه العراق، وهذا يستدعي إنهاء الخلافات وطي صفحة الماضي. أيضا نطالع التجارة، تطوير القطاع الخاص، تناقش آليات دعم المشاريع ومعالجة مستحقات الشركات. إيران تنفي عبور سفينتين أمريكيتين هرمز، والجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لاستئناف القتال. مجددا واشنطن تنشر تحذيرا يخص العراق. وأيضا المحكمة الاتحادية تسجل أول دعوى للطعن بصحة تكليف الزيدي. إغلاق البيت الأبيض بسبب إطلاق نار في المنطقة، وإخماد حريق في المنطقة الخضراء ببغداد. أيضا زيدان وبرزان يؤكدان ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة. والعراق يستعد لإعلان حالة الطوارئ المائي بسبب تلوث مياه دجلة. السودان يؤكد اعتزازه بالفلاحين ومحاسبة كل عنصر أساء لهم خلال التظاهرات.

كانت هذه مطالعتنا في صحف الصباح والزمان والبينة الجديدة الصادرة صباح اليوم الأربعاء 6 أيار لعام 2026. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنفتح معكم باب الحوار، وستكون أرقام هواتفنا مهيئة لاستقبال اتصالاتكم، حيث نتحدث اليوم بموضوع يخص أبناءنا، وهو هل يمكن أن نجنب أولادنا السلوك الأناني؟ بإمكانكم المشاركة معنا عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتف إذاعة البلاد 0775-331 و0781-1313 مكعب 07، أيضا خط الواتساب 0771 مكعب 7 مكرر 242.

0: صباح جميل ورب كريم يستجيب لدعواتنا إن شاء الله. إذن مستمعينا وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة الحوار، نتحدث فيها هل يمكن أن نجنب أولادنا السلوك الأناني وكيف؟ أرقام هواتفنا 0775-3331 و 0781-1311 مكعب 07 وأيضا 0771-7 2-42. طبعا السلوك الأناني للطفل أبدا غير جيد ولا محبوب، فضلا عن الكبير طبعا. فالأنانية تتمثل عند الأطفال في اهتمام الطفل بنفسه مثلا، بمصلحته الشخصية بدون الاهتمام بمصالح الآخرين. تقتصر نظرة الأطفال الأنانيين على حاجتهم الخاصة فقط، يكون اهتمامه بحاجياته بنفسه بأشياءه بأدواته الخاصة هو محور حياته. لو نسأل مثلا متى تبدأ الأنانية عند الأطفال، أو متى يبرز السلوك الأناني، أو متى يشخص الأهل بأنه هذا الطفل أناني، من أي مرحلة عمرية؟ طبعا مرحلة الأنانية عند الأطفال تبدأ في سنوات الطفولة الأولى. يمر الأطفال جميعا بنوع من الأنانية، يجتاز معظم الأطفال هذه المرحلة بشكل صحي بعد مرور فترة بسيطة من الوقت، إلا أنه بعض الأطفال يحتفظون بهذه الخصلة السيئة حتى الكبر. طبعا احنا متعودين بعوائلنا بمجتمعنا حتى بالمجتمعات الغير العربية أو الأجنبية يطلب من الطفل، عادة الطفل يمسك بيده أما طعام أو لعبة معينة أو أي شيء آخر، فيطلب من الطفل إعطاء هذا الشيء. عندما يعطي الطفل بسهولة وبدون أن يمتنع يقولون أنه هذا الطفل كريم، وسينشأ إن شاء الله يكون هذا الطفل كريم بالمستقبل. أما إذا امتنع مباشرة يقولون بأنه هذا الطفل بخيل أو أناني، لا يعطي حاجاته بسهولة أو لا يشارك هذه الحاجات مع الآخرين. طبعا هذا الطلب ينتبه عليه سواء من شخص كبير الأم أو الأب أو شخص غريب أو الأطفال الآخرين الصغار أقرانه الأكبر منه أو الأصغر منه. فيبدي تحديد السلوك لهذا الطفل من قبل الآخرين. هذا السلوك عادة ناشئ من الطفولة، سلوك الأنانية. يهتم الناس الأنانيون بأنفسهم بشكل مبالغ فيه، يعني نحن لا نقول أنه لا يهتم الإنسان بنفسه ولا يهتم بصحته ولا يهتم بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه وحاجاته الخاصة، وإنما التركيز المكثف على المصلحة الخاصة أو المتعة الخاصة بدون أي اعتبار للآخرين. يعني هو مستعد أن يؤذي الآخرين في سبيل أن يكون هو في أحسن حال، مستعد أن يأخذ حقوق الآخرين في سبيل أن يكون هو يعني محافظ على حياته بالشكل اللي هو يرغب فيه. طبعا مسميات كثيرة للأنانيين بالذات في الفترات الأخيرة، منهم من يقول بأنه نرجسي، الأناني نرجسي، أو الأناني محب لذاته، أو متمركز حول ذاته، أو سايكو كما يسمى اليوم. يهتم برغباته الخاصة بدلا من مصلحة المجتمع، ما يهمه. المهم أنه ندرك أن جميع الأطفال أنانيون بطبيعتهم. عالم الطفل الصغير يتمركز حول ماذا أكل، ماذا أشرب، بماذا ألعب، بمن أختلط، أنا وباقي العالم شيء واحد. الأطفال الصغار يحملون وجهة نظر واحدة هي وجهة نظرهم الخاصة. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح العافية والخير عليكم،
0: ربي يحفظكم لكم المثل إن شاء الله. أهلا ومرحبا عامر.
1: الشمس.
0: ربي يحفظكم بخير. إذا أنتوا بخير يا عامر.
1: إحنا بخير إن شاء الله. ما دام نسمع أخوكم الطيبة.
0: ربي يحفظكم ووفقكم. نعم عامر.
1: والله بالنسبة على مود نتجنب الأطفال.
0: نعم.
1: إي والله نحاول أن ننبههم ونقبلهم. يعني
0: الطفل الأناني اللي نشخص أنه هو أناني ممكن يتعدل هذا السلوك اللي عنده؟ لو خلاص هاي يبقى أناني إلى أن يكبر.
1: طبعا يتعدل واحد يعني على كيف وياه وبالتدريج ما يعوق الأنانية ماته.
0: نعم.
1: يعني الطفل دي مجال يتعدل بس إذا كبير لا.
0: طيب ما أعرف إذا استمعت لي المقدمة، يقولون بأنه وفق الدراسات عادة الطفل عنده نوع من الأنانية، فبرأيك هذه الأنانية ممكن أن يكون سببها الأهل في بعض الأحيان؟
1: أي طبعا سببها الأهل، بس لازم هم الأهل يعودونا يعني على حب الآخرين دائما يزرعون انتهاء ما يخلونا على الأنانية مالتي.
0: نعم أحسنت يا عامر، شكرا جزيلا لاتصالك. ربي يحفظك ويوفقك. إذن طبعا الأهل لهم دور كبير وأساسي جدا في تعديل كل سلوكيات الطفل، مثل ما يسمون الطفل عادة البعض يسميه صفحة بيضاء، البعض يسميه كتاب، البعض يسميه مثلا نبتة، البعض يسميه بذرة. فكل هذه المسميات سواء كان صفحة بيضاء أو كتاب لم يكتب به بعد أو بذرة صغيرة أو نبتة صغيرة، فهذه كلها بحاجة إلى عناية. نحن نعطيه، كيف نتصرف يتعلم هذا الطفل. وقلنا مرارا وتكرارا أنه صحيح الكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والأحاديث تحث كثيرا على النصيحة وتعديل السلوك الإنساني البشري، التخلص من العادات السيئة والسلوكيات غير الجيدة، لكن يبقى العمل هو المهم. العمل أمام الأولاد، التصرف، السلوك، طريقة الحديث، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة التعامل مع الطفل نفسه، كلامنا مع الطفل، كلامنا مع أقران الطفل، الأقارب اللي يزورونه، الضيوف. لن نربي الطفل على أنه أنت فقط قطب الرحى والباقي لا شيء. صحيح نعزز في أطفالنا أنهم هم أهم شيء في حياتنا، لكن هذا ما يمنع أن نعطي الأهمية للآخرين أيضا. مثل ما أنت طفل ما تحب مثلا أحد يؤذيك بكلمة أو يجرحك أو يؤذيك مثلا يضربك أو يتجاوز عليك،

نفس الصفة السيئة. فلماذا وكيف يستجيب الآخرون أن للأطفال لغة متمركزة حول الذات؟ هم يتحدثون مع أنفسهم في أثناء قيامهم بعمل معين، يعني يكون جزء من المحتوى. ومع النمو الأطفال تكون هذه اللغة سائدة كثيرا ومتداولة كثيرا. عندما يبلغ الطفل 4 أو 5 سنوات تنمو لديه مهارات الاتصال المناسبة. يصبح الطفل قبل المدرسة مثلا أكثر وعي بنفسه وبوجهة نظر الآخرين، يبدي يميز كثيرا، حتى أحيانا يعني يبلغ الأهل بأنه فلان يتصرف معي هكذا، من الأقارب مثلا أو حتى الغرباء. مثلا جدتي هكذا تتعامل معي، جدي هكذا يتعامل معي، خالي يحبني كذا، خالتي مثلا تحبني أكثر من فلانة أو فلان. يبدي يميز المشاعر، ويبدي يميز الوجوه والعيون ونبرة الصوت وطريقة الحديث. فكل الأطفال يبدون يتعرفون على اتجاهات الآخرين ويبدون يسمعون آرائهم. إحنا المشكلة نعتقد بأنه الطفل لا يفهم، حتى مثل ما نسميها البسبسة الطفل يفهمها، حتى النظرة الطفل يفهمها، الحركة الطفل يفهمها. الطفل جدا ذكي وجدا يركز على الكبار، يتعلم في خلال السنوات الأولى كيف ينتقد نفسه وينتقد الآخرين ويقيم سلوكهم. الطفل في عمر 5 أو 6 سنوات يجب على الآخرين أن ينتبهوا كثيرا في طريقة التعامل معه. غالبا ما يعبر الشخص الأناني عن مفهوم عن المفاهيم بشكل سلبي، يعني فقط أنا جميل، فقط أنا حاجاتي جميلة، الآخرين لا شيء، الآخرين طريقتهم لا تناسبني، أنا وبعد الطوفان. فشنو أسباب هذه الأنانية؟ طبعا الأسباب الأنانية كثيرة. أول شيء المخاوف، يعني ربما الطفل يطور اتجاهات الأنانية ويبقى معتاد عليها بسبب العديد من المخاوف اللي عنده. مثلا خوف من الاقتراب من الآخرين، خاف، لكن عادة الطفل يعني لا يقول مثلا أخاف من فلان. أو الخوف من الرفض، الخوف من الهجر، الخوف من التغيير، كل هذه الأمور تكون متداخلة بشكل عميق في نفسه وتصبح فيما بعد أسلوب للحياة. هذا الخوف الداخلي من الهجر والفقدان والخسارة يؤدي إلى سلوك الأنانية. الموضوع الآخر أو السبب الآخر هو الدلال، وهذا الموضوع طبعا إحنا ما ننتبه له. كثير من الأهالي يعتقد بأنه أترك ابني يفعل ما يحلو له، هذا نوع من الحب والدلال. مثلا ابني يتجاوز على الآخرين، يؤذيهم لفظيا، يؤذيهم باليد، يكسر يعني حاجاتهم، هذا أمر طبيعي، ابني مدلل لحد يتكلم معه. هذا الدلال من قبل الآباء للأبناء أو من قبل الأجداد للأبناء من خلال الحماية الزائدة، تلبية الرغبات، يبادرون إلى إزالة كل ما يزعج الطفل. لحد يتكلم معه، لحد يزعجه، لحد ينصحه، لحد يأذي، كل شي جيبوله، لا تخلوه يبكي. يعني هاي التصرفات كلها المبالغ فيها، عدم التكيف مع الوضع. مثلا اليوم نحن فقط موجودون في المنزل، عندنا نظام خاص في داخل العائلة، عندنا الألعاب خاصة بينا، لكن عندما يأتينا ضيوف لا مانع من المشاركة، ما يكون هذا الجو حكرا لنا، ما زال هنالك ضيوف يجب أن نحترمهم إذا كان لديهم أطفال طبعا. فعدم تحمل، يعني لا يصبر ولا يتحمل مباشرة الأشياء كلها تكون ملبات، أي شيء يطلبه أو قبل لا يطلبه أصلا يكون جاهز. أيضا من الأسباب الأخرى عدم النضج، وهذا الإنسان الأناني يبقى كل عمره غير ناضج. يتخلى الطفل عن أنانيته عندما يصل إلى مستوى معين من النضج. أما

لم ينضج فيبقى كل العمر هو أناني، أناني في مع والدته، مع والده، مع إخوانه، مع زوجته، مع أبنائه، في بيئة العمل، في أي مكان يذهب له يبقى هذا الشخص أناني. أما الوقاية من الأنانية، وبها نختم إن شاء الله، فالطفل عادة لديه شعور بتقبل الذات، أي مساعدة للطفل يشعر من خلالها بكفاءته وقدرته مع وجود الاطمئنان وعدم الخوف. يعلم الطفل جيدا بأنه الاهتمام بالآخرين بكونهم مثلا قدوة أو نموذج صالح يعزز من مكانته. أيضا حمل الطفل أو جعله يتحمل بعض المسؤوليات، نجعله يفكر، نسأل الطفل شنو تحب، شنو تكره، شنو رأيك بالموضوع، حتى لو كان طفل صغير، حتى بموضوع اختيار الملابس، مشاركة الرأي مع الآخرين وتقبل الرأي المضاد والمخالف له. ربما يشعر الوالدان بالضيق إذا يعني رزقا بطفل عنيد، والأب يقول للأم هذا الطفل عليكم، والأم تقول للأب هذا الطفل على أعمامه مثلا. فعادة هذه المنابزات وهذه المشاحنات تعزز سلوك العناد لدى الطفل داخل المنزل، فما يكون في يعني في أي مكان يتواجد به هذا الطفل يسبب مشاكل بالمدرسة، بالشارع، في أي مكان عند تعامله مع أي طفل آخر يكون لديه هذا السلوك. فمن خلال الأسباب اللي وقفنا عليها، من خلال معالجتها نصل إلى الحلول والتخلص من هذه الصفة غير الجيدة وغير المحبوبة لدى الأطفال. أيضا إشراك الطفل في الأنشطة الجماعية، تشجيع المستمر على ذلك حتى يكسب مهارة التعاون وروح الجماعة اللي تزيد من القدرة على تغيير السلوك الأناني، وأيضا الاستمتاع باللعب وسط تواجده مع أصدقائه حتى ما يكون أصلا وحده، ينمو في بيئة واحدة ويكون معرض لأمراض نفسية كثيرة. الأهم من كل ذلك هو توفير الدعم والحب المستمر داخل الأسرة، هذا كفيل بجعله يشعر بالأمان ويحب الآخرين ويحب مشاركتهم ويتخلص شيئا فشيئا من هذا السلوك غير المحبب وغير الجيد. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية من مجلتكم إشراقة حواء. تقبلوا تحيات زميلتي أستاذ حنان المحمداوي في الإعداد، لكم مني أطيب تحية أختكم حوراء، وفي الإخراج الأستاذ سلام العتابي. نترككم في رعاية الله.

0: أجمل ما في حب الله
1: أنك تستطيع أن تحبه بكل طاقتك
0: وأن تتقرب إليه ليل نهار،
1: فهو لن يمل منك ومن حبك كما يفعل البشر.
2: قد النجوم تضوي أقلك
0: بل سيعطيك أضعاف حبك حبا،
1: ولن يستغل إقبالك عليه ليأخذ منك،
0: بل سيعطيك أكثر بكثير مما تعطي أنت.
1: هنا
0: إذا

ونحن حقيقة حينما تشتد هذه الأفعال منهم، وأنا أحكي من وجهة نظري على الأقل خاصة، أن يزداد شعوري بالزهو والفخر والاعتزاز، لأن هذا يدل على هزيمتهم، يدل على اعترافهم بانتصارات الإسلام وبتقدم الإسلام. لو كان الإسلام هزيلا ومضمحلا ولا قيمة له ولما تصدوا له بهذا الشكل، هذا معنى إذن فشلت محاولاتهم لهزيمة الإسلام والمسلمين ولإطفاء نور الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها، من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات

0: إن البحار الهادئة لا تصنع بحارين ماهرين،
1: وإن الجنود الحقيقيين لا يظهرون في معسكرات التدريب، وإنما يولدون من رحم المعارك.
0: فكن مديناً لعاصفة هوجاء أنضجتك،
1: ولمعركة طاحنة صنعتك.
0: هنا إذاعة البلاد.

ركن البراعم. السرقة عند الطفل. عزيزتي الأم، إن السرقة عمل غير مقبول عرفاً وشرعاً، ولذا فالجميع يبغضونه وينكرونه وينظرون إلى فاعله بازدراء وحقارة، والآباء الذين يبتلون بأولاد يمارسون هذا الفعل القبيح عليهم التمييز بين الطفل الصغير ذي الثلاث سنوات وآخر يتجاوز الخمس سنوات. فالأول لا يميز بين الخير والشر، ولذا نجده لا ينكر ما أخذه من الآخرين، مقابل الثاني الذي يخفيه وينكر فعله. فينبغي عدم توجيه اللوم والعتاب للطفل ذي الثلاث سنوات ما دام لا يفهم معنى السرقة، والاكتفاء بالقول له: إن صديقك الذي أخذت لعبته قد يحتاج إليها. أما الطفل الذي يتجاوز عمره الخمس سنوات والذي يمارس السرقة، فلا يعني أنه لم يتلقى التربية الحسنة أو أن والديه يبخلان عليه بالأموال. وإن كان هذان العاملان يدفعان بالأولاد إلى السرقة، لكن ليس دوما، فهناك أسباب أخرى للسرقة عند الأولاد، فما هي يا ترى؟ عزيزتي الأم، إن العلاقة الجافة بين الطفل ووالديه نتيجة عدم إشباع حاجته من الحب والحنان، أو لتعرضه للعقوبة القاسية، أو لشدتهما في التعامل معه في المرحلة الأولى من عمره، تدفع بالطفل إلى السرقة، خصوصاً في السابعة من عمره. وأحياناً تكون للانتقام من الوالدين بفعل يقدر عليه كالسرقة، وذلك لشفاء غيظه من قساوة تعرض لها في مرحلة طفولته الأولى، أو نتيجة تعرضه للعزلة خاصة في المرحلة الثانية من عمره، وهو الوقت الذي يؤهله لاتخاذ موقعه في المجتمع. ولذا مستمعتي الكريمة، فهو يندفع إلى السرقة لإغراق أصدقائه بالشراء والهدايا في محاولة لكسب ودهم نحوه، أو يريد أن يتباهى أمام أقرانه بفعله البطولي في السرقة لينجذبوا نحو شخصيته القوية كما يتصور. سيدتي الفاضلة، إن الطفل الذي يمارس السرقة في المرحلة الثانية من عمره، على الرغم من عيشه بين أبويه اللذين لا يبخلان عليه بما أمكن من الألعاب، إن كان طفلا كهذا تسهل معالجته وتقويمه من خلال الوقاية من أسباب السرقة المتقدمة، فضلا عن إشباع حاجته للحنان ومساعدته على اختيار الأصدقاء. والوالدان يجب أن يتعاملوا مع أبنائهم بعد بلوغهم الخامسة من العمر حين يمارسون السرقة بقوة وحزم، ولا نقصد بها القسوة والشدة، بل يكفي أن يفهم الطفل أن هذا العمل غير صحيح وغير مسموح به، ولا بد من إرجاع ما أخذه إلى أصحابه والاعتذار منهم. كما يجب الالتفات إلى نقطة مهمة، وهي أنه من الخطأ إشعار الطفل بالذل والعار، لأن تصرفا كهذا يدفع الطفل إلى السرقة وبشكل أضخم من الأول، ويدفعه إليه حبه في الانتقام ممن احتقره وامتهنه. وأيضا متابعة الوالدين لنوعية الأفلام والقصص التي يشاهدها الأطفال للتأكد من خلوها من السلوكيات الخاطئة التي قد يقلدونها، فمن الضروري أن يختاروا لطفلهم ما يتلائم مع المرحلة العمرية التي يمر بها. فأطفالنا كالصلصال الطيّة، كيفما شكلناهم وربيناهم وجدناهم، فهم أمانة في أيدينا تستوجب منا الدأب والمثابرة لنتعامل معهم بالطريقة العلمية الصحيحة. ركن البراعم.

0: إن الناجحين يحصنون أنفسهم ضد العادات السيئة بالإيمان، ويعالجون أمراض النفس بالإيمان،
1: ويطردون واردات الهموم بالإيمان، ويلتزمون بمتطلبات الأخلاق بالإيمان.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد،
0: موعدكم مع البرنامج الطبي المباشر.
1: طبيب البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
0: طبيب البلاد، برنامج يقف على الحالات المرضية ويصف العلاجات لها من خلال تقديم الاستشارات الطبية العاجلة.
1: طبيب البلاد.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و 078-11-31-7 و 0771-7-2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: الكلمات كالملابس، يجب أن نجربها على أنفسنا قبل أن نخرج بها إلى الناس، فكلاهما يعكس ذوق الإنسان وأخلاقه.
1: فاختر كلماتك بحسن استماعك لي.

0: عبر مداد الزمن، خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 911 الهجرة، توفي في المدينة المنورة الفقيه والمصنف الشافعي الشريف علي بن عبد الله السمهودي. ولد سنة 844 للهجرة في سمهود بجنوب مصر، ثم انتقل إلى مكة والمدينة وسافر إلى بيت المقدس. وكان شريف السمهودي غزير التأليف، فمن كتبه جواهر العقدين في فضل الشريفين، ومختصر الوفا، ومختصر خلاصة الوفا لما يجب لحضرة المصطفى، وحاشية على الإيضاح في مناسك الحج للنووي سماها الإفصاح، إضافة إلى كتب كثيرة أخرى أحرق معظمها خلال إقامته في مدينة مكة المكرمة سنة 886 للهجرة.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1249 للهجرة، تم توقيع معاهدة كوتاهية بين العثمانيين وبين حاكم مصر محمد علي باشا، الذي كان قد اكتسح في هجوم مباغة بلاد الشام ووصل إلى عمق الأراضي التركية، وهدد العاصمة إسطنبول، وذلك لمطالبته بتكوين دولة تضم مصر وبلاد الشام. واتفق الطرفان في هذه المعاهدة على أن تتخلى الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عن سوريا وإقليم أدانا، مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت وبلاد الحجاز في مقابل جلاء الجيش المصري عن باقي بلاد الأناضول.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1373 للهجرة، توفي المرجع والعالم الديني الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره، الذي يعد أحد أبرز العلماء الذين تصدوا إلى المؤامرات الفكرية التي تحاك ضد الإسلام، وكان مؤمنا بالوحدة بين جميع أطياف الأمة الإسلامية. ولد الشيخ كاشف الغطاء عام 1294 للهجرة بمدينة النجف الأشرف، ودرس على يد أساتذة النجف الكبار كلاخند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي، وتخرج على يديه العديد من العلماء الأعلام كالشيخ عبد الحسين الأميني والشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي. أما أهم مؤلفاته المعروفة فهي كتاب أصل الشيعة وأصولها، وكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية.
1: الثامن عشر من ذي القعدة.
2: في الثامن عشر من ذي القعدة من عام 1419 للهجرة، أصبح حمد بن عيسى آل خليفة أميرا لدولة البحرين، وذلك في نفس يوم وفاة والده الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة مؤسس دولة البحرين. وفي عام 2002 أعلن حمد عن تغيير نظام الحكم لتصبح البحرين مملكة ويصبح لقبه الملك حمد بن عيسى. كما قام في عام 2000 بإعادة الحياة الدستورية والبرلمانية للبحرين بعد 25 عاما من قرار أبيه غير الدستوري بحل البرلمان وقمعه للمعارضة.
0: في سجل الأيام.

0: التواضع في غير موضعه مذلة،
1: والعفو من غير قدرة ضعف.
0: فلا تفعل أشياء قبيحة موهما نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق.
1: هنا إذاعة

0: الصدقات ليست أموالا فحسب،
1: بل جبر الخواطر صدقة،
0: وإزالة دمعة صدقة،
1: والمسح على قلب مكسور صدقة.

آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حجوا تستغنوا. فيها فوائد اقتصادية. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الحج والعمرة ينفيان الفقر، علاج للفقر كمشكلة اقتصادية تعدد المجتمع، والذنوب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد، هذا مما يجعله في النار. وهذا واضح، إذا تدري ملايين المسلمين يؤدون الفريضة ويسافرون إلى الديار المقدسة سنويا، كم قطاع من قطاعات الاقتصادية تتحرك، قطاع النقل، وهذا بعد حركة دؤوبة على مدى هذه المدة الطويلة، التجارة، تجارة البضائع تتحرك، تجارة الطعام بالتأكيد، الهدي وحده، الهدي تدري أكثر من 2,000,000 رأس غنم، وهذا فتح حركة إذا للتجارة وللسوق، الخدمات الفندقية أكيد تتحرك، قطاع البناء والتجهيز، قطاعات عديدة إذن تتحرك ببركة الحج. وقبل الحج أيضا الحاجة، وكثير منهم ما عنده رأس سنة 50 أو مطلوب حقوق شرعية، فيجي يصفي حسابه ويشوف إيش قد تعلق ذمته بخمس، بزكاة، بمرض مظالم، بأمور أخرى، هاي كلها يدفعها إلى الفقراء. فإذا حرك تحريك عجلة الاقتصاد قبل أن يذهب إلى الحج هو متحقق هذه الأموال، الحقوق الشرعية، يريد يبرئ ذمته منها، يدفعها إلى مستحقيها، صارت قدرة شرائية إذن عند هؤلاء الفقراء، صار يقدرون يشترون، حركوا السوق إذن، وهكذا. إذن منفعة اقتصادية، والمنفعة الأخرى أيضا منفعة صحية، الأطباء دائما والحكماء يوصون بالسفر وتغيير نمط الحياة الرتيبة من أجل تحسين الصحة والمزاج. ففوائد صحية إذن. روى في الكافي بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم. فوائد صحية إذن أيضا موجودة، وهذا الذي يوصون به الأطباء كل مدة، يقول لك تحتاج أن تسافر، تغير جو، تغير هذه الوضعية الروتينية اللي أنت فيها، تأتي بروحية جديدة ونشاط وحيوية. فإذا هذا في الحج أيضا يتحقق: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم، فوائد الاقتصادية، وتكفون مؤونات عيالكم. نسأل الله تعالى أن يشركنا في أجور الحجاج وصالح أعمالهم وأدعيتهم، ويكتب لهم السلامة والغنيمة من خير الدنيا والآخرة إن شاء الله.

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.
0: إذاعة البلاد.

0: فاعتبروا يا أولي الأبصار. البكاء من خشية الله.
1: اعلم يا مسكين أن بالبكاء تغسل الذنوب، وبالبكاء ترفرف القلوب شوقا ورغبة إلى علام الغيوب. روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
0: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، هب لي من عينيك الدموع، ومن قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، واكحل عينيك بميل الحزن إذا ضمك البطالون، وقم على قبور الأموات فنادهم برفيع صوتك لعلك تأخذ موعظتك منهم، وقل إني لاحق في اللاحقين. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي عليه السلام:
0: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين.
1: فأما آدم فإنه بكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية، وبكى يعقوب على يوسف حتى ذهب بصره، وبكى يوسف على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا: إما تبكي بالليل وتسكت بالنهار، أو تسكت بالليل وتبكي بالنهار. وبكت فاطمة عليها السلام على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأذى أهل المدينة، فكانت تخرج إلى البقيع فتبكي عليه. وبكى علي بن الحسين عليه السلام 20 سنة ما رأوه آكلا ولا شاربا إلا وهو يبكي، فلامه في ذلك فقال: إني لم أذكر مصارع أبي وأهل بيتي إلا وخنقتني العبرة. أوحى الله إلى موسى عليه السلام:
0: يا موسى، ما تزين إلي المتدينون بمثل الزهد في الدنيا، وما تقرب إلي المتقربون بمثل الورع من خشيتي، وما تعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
0: إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن، فإن الله تعالى يحب كل قلب حزين. وإذا أبغض الله عبدا نصب له في قلبه مزمارا من الضحك. وما يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع، ولم يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مؤمن أبدا.
1: وقد وبخ الله تعالى على عدم البكاء عند استماع القرآن الكريم فقال:
0: أفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟
1: ومدح الذين يبكون عند استماعه بقوله:
0: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
0: لا ترى النار عين بكت من خشية الله، ولا عين سهرت في طاعة الله، ولا عين غضت عن محارم الله.

0: فيا أيها المساكين، توجهوا إلى الله بقلوب صادقة وبأعين دامعة وبجوارح خاشعة. توجهوا إلى الله في كل أوقاتكم، عسى أن تتغمدكم رحمة الله التي وسعت كل شيء.
1: قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة وعلامة القبول وباب الإجابة.
0: اللهم إنا نسألك الرحمة والقبول والإجابة.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار.

0: لا تكن سجينا لماضيك،
1: لقد كان درسا فقط وليس حكما مؤبدا.
0: ومن حسن أخلاق المرء
1: أن يتجاوز عن المسيء.

0: المرء بقلبه.
1: لونك وشكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والأكاديمية حاصل جمعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح ونوايا رديئة، إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح كل حالك.
1: هنا إذاعة البلاد.

يدري شنو تفسيره؟ إذا قال الرجل للرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أننا على عهد الله وميثاقه ألا أغتابك ولا أعيب عليك مقالتك ولا أريد زلتك، يعني ما أتمنى لك أن تزل أمامي وأن أفضحك وأشهرك وأشهر بك. فإذا رد عليه وقال وعليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا يعني أن المقابل حينما يرد يقول لك علي مثل الذي عليك ورحمة الله، والله شهيد على ما يقولون. هذه رسائل السلام إخواني التي تبعث من خلال هاتين الكلمتين أو هذه العبارة العظيمة التي أقرها الإسلام وأراد أن يفشيها في العالم. إحنا من هذا الحديث راح تظهر ملامح اليوم وآثار البعد الحقيقي عن معاني السلام النفسية والسلوكية في مجتمعنا الإسلامي. راح اليوم أنا أقول لك اركب سيارتك وتجول بالشارع، راح تشوف مدى التوتر والحساسية اللي صاير بين أبناء المجتمع. خلي واحد شوية يضايقك، ما تحس أنه أكو سلام وطمأنينة بينكما أبدا، إنما القضية قضية كأنما شنو متحامل عليك، حاقد عليك، ما تعرف ليش. ليش؟ والمفروض أنه المفروض أن هنالك سلام فيما بيننا، هنالك رسائل تطمين فيما بيننا. راقب معاملاتنا اليوم، أنت من تروح تسوق بقال أبو مخضر، تروح للطبيب أو أصحاب الكسبة والمهن الحرة في بعض الأحيان، بمجرد ما يصير فد احتكاك أو خلاف على قضية يروح بعد السلام، يروح الطمأنينة، تروح هاي الأخوة ومظاهر الأخوة الإسلامية. هذا لأنه بالحقيقة هنالك شنو؟ هنالك بعد عن معنى السلام الروحي والقلبي فيما بين الأخوان.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

0: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد
0: موعدكم مع البرنامج الطبي المباشر.
1: طبيب البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
0: طبيب البلاد برنامج يقف على الحالات المرضية ويصف العلاجات لها من خلال تقديم الاستشارات الطبية العاجلة.
1: طبيب البلاد
0: طبيب البلاد.

0: المهم كيف سيستقبلك أهل السماء؟
1: جئت وحيدا
0: وستمضي وحيدا،
1: فأحسن اختيار عملك.
0: عملك رفيقك
1: هنا.

0: هلا
1: هلا ماما. هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
0: طبعا قولي مثل كل مرة.
1: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
0: قبل لا أشوفك أريد هدية
1: من عيوني. شو تريدي الحبابة؟
0: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
1: دي الله حبيبتي، غسلي وصلي والغدا جاهز.
0: أوه.
1: ها خير، شكو
0: كم مرة قلت يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بسي ولا شي وياه.
1: تعاي ماما الله يخليك ويحفظك إلي. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقي تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
0: يعني شنو ماما تدعم إسرائيل؟
1: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طلقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغيرنا نقاطع منتجاتهم نكسر شوكتهم. وننصر أهلنا في فلسطين
0: منتجاتهم.
1: تعاي بنيتي اسمعي، بإذاعة البلاد مسوية قائمة بكل المنتجات والشركات اللي تدعم إسرائيل.
2: توجد مجموعة من الشركات العالمية تعلن دعمها لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة هوليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات كي اف سي، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليز، رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج، عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
0: ماما إيه سأعرف.
1: عافية بنيتي بطلة.
2: هذه إذاعة البلاد.
3: أطيب المنى نتمنه لكم مستمعينا ننقله لكم من الإخوة والأخوات في هذه الفترة الصباحية من بث إذاعتكم إذاعة البلاد.
1: إذاعة البلاد تقدم
2: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد.
2: من أجل صحة أفضل
1: ومن أجل عافية أكمل.
2: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد برنامج

0: يقف على الحالات المرضية ويصف العلاجات لها من خلال تقديم الاستشارات الطبية العاجلة.
1: طبيب البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
0: طبيب البلاد.
1: طبيب البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جديد نحييكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي طبيب البلاد.

0: يشعر الأشخاص عادة بأن أشعة الشمس لطيفة ولا تضر البشرة أو الجلد أو الرأس أو أعضاء الجسم الداخلية، لكن الأمر مختلف كثيرا في فصل الصيف عنه في الشتاء أو الربيع أو حتى في فصل الخريف. فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن فصل الصيف وتأثير الشمس على البشرة وأيضا واق الشمس. بإمكانكم المشاركة معنا إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتف إذاعة البلاد 0775-331 و0781-1311 مكعب 07، أيضا 0771-7-242. والحلقة تبث الآن مباشرة عبر صفحة إذاعة البلاد على الفيسبوك إذاعة البلاد برنامج طبيب البلاد. يشرفني أن أرحب بضيفتي الدكتورة زينب أنطاني، صيدلانية وممارسة وأخصائية بالعناية بالبشرة. أهلا ومرحبا.
1: حبيبتي أنا وسهلا.
0: حياكم الله. دكتورة، الشمس البعض يقول بشنو مقصرة وياكم؟ فيتامين دي تنطيكم؟ هي المصدر الرئيس لفيتامين دي، أشعتها جميلة، الإنسان يحتاجها والنبات يحتاجها والتربة تحتاجها. فموضوع العناية بالبشرة وتأثير الشمس على البشرة موضوع جدا مهم، أخذ صدى بالذات بالسنوات الأخيرة. باعتباركم وبوصفكم يعني أخصائية بالعناية بالبشرة، كيف تلخصون أضرار التعرض لأشعة الشمس؟
1: أول شيء، إحنا بالفترة الأخيرة صار هواي تركيز على موضوع استخدام واق الشمس. نعم. لأن بالسنوات الأخيرة يمكن موضوع الحرارة بالعراق صار كلش قوي، يعني درجات حرارة قمنا نوصلها حيل عالية ممكن تأثر على البشرة بشكل كلش مباشر. فصار أكو هواي تركيز على استخدام واق الشمس بالفترة الأخيرة. يعني الموضوع يأثر على الجلد ويسبب له هواية مشاكل. يعني الواق الشمس بشكل عام إحنا ليش نستخدمه؟ لأنه ممكن يسبب حروق، ممكن يسبب تجاعيد، ممكن يسبب كلف، وعلى المدى البعيد أو على عدم استخدام واق الشمس فترات طويلة ممكن حتى يسوي سرطانات بالجلد. فلهذا إحنا آخر فترة صار كلش تركيزنا على موضوع التوعية باستخدام واق الشمس حتى نتجنب هذه الأمراض اللي ممكن نتعرض إلها بسبب الشمس أو أشعتها.
0: إذن إحنا أول شيء لازم نفرق بين أشعة الشمس المباشرة
1: أكيد
0: والحرارة المرافقة لأشعة الشمس القوية، بالذات في يعني فصلي تموز وآب في العراق جدا الحرارة مرتفعة، وغير بلدان طبعا لديهم اختلافات في فصل الصيف. بالنسبة لأشعة الشمس، هي كم نوع لهذه الأشعة وأي منها هي الضارة؟
1: هي مو بس أشعة شمس، يعني إحنا هواي عندنا أنواع من الأشعة، حتى الأجهزة الإلكترونية إحنا نعتبرها إشعاع.
0: نعم.
1: بس بشكل عام إحنا الأشعة اللي نخاف منها على جسدنا أو على البشرة هي تكون بها أنواع UVB UVA IR، فهذه الأشعة إحنا اللي نقلق بها لأن هي هذه اللي تأثر على الجلد. أما باقي الأشعة
0: UVA والUVB هي الأشعة فوق البنفسجية،
1: أخطر نوعين أشعة اللي هي فوق البنفسجية.
0: نعم.
1: أخطر نوعين أشعة بس أكو فرق بيناتهم.
0: نعم.
1: يعني مثلا UVA هذا الأي يسوي لنا تجاعيد ويسوي لنا شيخوخة مبكرة للجلد. أما UVB هذا حيسوي حروق وتصبغات. بس إحنا الواقع اللي لازم نستخدمه ضروري يكون UVA UVB وحتى IR، لأنه هواي عندنا أجهزة إلكترونية سواء حاسبات لابتوب حتى التليفون بها أشعة ممكن تأثر على البشرة.
0: نعم. طيب، أضرار أشعة الشمس، يعني بالحديث عن اللي يسمع هذا الموضوع يقول مباشرة مروري من تحت أشعة الشمس، وقوفي لساعات طويلة مثلا، عملي لساعات طويلة تحت أشعة الشمس. فالواقي هو فقط هذا الواقي الكيميائي اللي نستخدمه، أم هنالك وقاية بالملابس مثلا، أو استخدام المظلة، أو استخدام النظارة؟ كل هذه المواضيع مرتبطة بأشعة الشمس. فسألت حضرتك في قبل البرنامج هل أنه الملابس تقي من أشعة الشمس، يعني المنطقة المغطاة بقماش تكون غير معرضة لأشعة الشمس الضارة؟
1: طبعا هو انت هسه هذا سؤالك هواي اكو محاور حلوه.
0: نعم.
1: اول شيء احنا بالصيف الحراره اللي نوصلها تختلف عن الحراره اللي نوصلها بالشتاء.
0: نعم.
1: فموضوع الواقي حيل مهم. ذكرتي موضوع الكيميائي. واقي الشمس بنوعين، مو بس كيميائي، كيميائي وفيزيائي.
0: نعم.
1: احنا حنختار حسب نوع البشره وهماتين حسب الحاله. يعني انا قلت لك الكيميائي احنا قلنا نختاره، احنا قلنا هذا شغل الكيميائي شيء يسوي يمتص حراره الشمس ويطلقها، يعني يمتص الاشعه ويحولها حراره بس مو على البشره يطلقها. أما الفيزيائي شغله شي يسوي هذا بس يعكس الحرارة، يعني أصلا لا يحولها ولا يمتصها. فإحنا ليش نقول أنه نعرف واقي الشمس كلش مهم؟ لأنه حتى نوعه ممكن يأثر على البشرة. نرجع على موضوع أنه الملابس هل هي كافية؟ إحنا حرارتنا اللي نوصلها ممكن تكون قطعة القماش كافية حتى ما تعبرها سطح الجلد، بس على شرط أنه إحنا ما نوقف فترات كلش قوية أو طويلة العفو جوا الشمس. هذا الموضوع كلش يأثر. حاليا إحنا صار عندنا توعية كلش قوية موضوع استخدام يعني شمسيات تكون UVA UVB، يعني هي أصلا ضد الأشعة الضارة مع الشمس. صار أكو توعية كلش قوية على استخدامها وتوفرت بهواية متاجر. هاي ضروري إنه تحمي بالذات للناس اللي يوقفون فترات كلش طويلة جوا الشمس. مو معناها إنه إحنا حتى إذا مرينا لفترات قصيرة ما راح تأثر. للأسف إحنا الاندكس اللي نوصله بدرجات الحرارة بالصيف حتى مرورج هاي الدقيقتين جوا أشعة الشمس كافية تسبب لش حروق. فلهذا ضروري إحنا نلتزم بواقي الشمس. وحتى موضوع يعني هواي ناس ما راح تنتبه لهاي التفصيلة، يعني اكو ناس تحط واقي الشمس وخلاص انا حطيت الصبح وها هي، هذا الوقت ما راح يكفي. يعني احنا اذا ساعات دوامنا كلش طويلة برا البيت ضروري يتجدد الواقي لانه فعاليته حتنتهي خلال 4 ساعات. زين، وبعدين اذا احنا 8 ساعات جوا الشمس او 8 ساعات برا البيت فما راح تكون حمايته كافية. فالموضوع ضروري يتجدد مو بس ينحط صباحا.
0: إن شاء الله نتحدث أكثر عن أنواع الواقيات الشمسية. مثل ما تعرفون أنه هنالك شركات، هنالك ترويج كبير.
1: صحيح.
0: يخص هذا الموضوع. البعض يعني مثل ما تعرفون يستغل هذه الجنبة الجمال والصحة. وأنه مثلا لديه بعض الأمراض، بعض الأشخاص لديهم حساسية عالية للشمس.
1: صحيح.
0: يعني يختلفون عن بقية الناس. لكن نتحدث عن تأثير الشمس على كل الجسم. يعني كيف يؤثر على البشرة؟ ذكرت مثلا جفاف، احمرار، حروق، تجاعيد، سرطان مثلا. بعض الأحيان تكون مثلا ضربة شمس، تأثير أشعة الشمس على الرأس. تأثير أشعة الشمس على الكلى. هل صحيح أنه فصل الصيف يعتبر من أكثر الفصول اللي يكون الإنسان متعرض فيها لحصل الكلى أم لا؟ هل هذه صحيحة؟
1: صحيح.
0: المعلومة أم خرافة؟
1: صحيح، لأنه الموضوع مرتبط بالجفاف، حيكون أكو جفاف بسبب أشعة الشمس العالية، فهذا الجفاف أكيد حيسبب مشاكل بالكلى. فلهذا إحنا ليش دائما نقول ضروري نشرب مي هواية خلال فصل الصيف؟ ضروري الجسم والبشرة تبقى مترطبة. لأنه حتى على الجسم أكيد تأثيره، يعني حيسبب جفاف مثل ما قلتي، تصبغات، مشاكل بالبشرة، وأيضا على الجسم حيسبب جفاف.
0: نعم. طيب الجو الحار هل يؤثر على البشرة؟ يعني صحيح مرات يكون صيف لكن تكون الشمس محجوبة مثلا بغبار، يعني ضباب نتيجة تلوث أو غيره، فهذه هل تحجب هذه الملوثات أشعة الشمس الضارة أو لا تحجبها؟
1: لا تحجب. يعني ضروري مثل ما قلت لك استخدام واقي الصيف الشمس العفو صيفا وشتاء. لأنه حتى بالشتاء من أكو غيوم، من أكو مطر، فأكو أشعة، أكو أشعة غير مرئية إحنا ما نشوفها، فهذه هم تخترق سطح البشرة.
0: يعني هذه
1: الأشعة
0: غير مرتبطة بالحرارة؟
1: لا، ما لها علاقة. إحنا المبدأ اللي فاهمين المغلوط بمجتمعنا إنه أنا استخدم واقي الشمس بس بالصيف ما استخدمه بالشتاء. لأن شتاء أكو غيم، ماكو شمس، الأمور تمام، فهذا الشيء كلش غلط. يعني أكو أشعة سواء بالصيف أو بالشتاء. أوكي، يمكن إحنا نركز عليها بالصيف حتى ما يصير عندنا حروق أو ما تصير عندنا لا سامح الله سرطانات بالجلد.
0: نعم.
1: بس أنت بالشتاء إذا ما استخدمتي ممكن يسبب لك شيخوخة مبكرة أو تجاعيد، وإحنا هذا الشيء هم مريده، لأنه هو تأثيره مو بس حماية من أشعة الشمس الضارة، يعني هو تأثيره حيقلل لك شيخوخة البشرة ويقلل الخطوط والتجاعيد. توقعنا هذا النساء شيء كلش مهم بالنسبة لنا.
0: نعم،
1: فضروري استخدامه حتى إذا ماكو شمس، لأن أكو أشعة غير مرئية وهماتين تأثر على البشرة.
0: أكثر الفئات اللي مهتمة بهذه الجوانب هي المرأة عادة.
1: أكيد 100%.
0: سابقا ما كان هنالك اهتمام بهذا الموضوع.
1: صحيح.
0: فهل كانت الشمس مختلفة هل كانت أشعة الشمس فوق البنفسجية أقل من الآن؟ أم يعني شنو الموضوع بالضبط؟ لماذا هذا الاهتمام والتركيز على واقيات الشمس؟
1: صحيح، هو موضوع التوعية صار هاي الفترة أكثر أو آخر سنوات صار أكثر، يعني السوشيال ميديا معلومة توصل لك بكل سهولة، هواي ناس تحكي بالموضوع، بس هو تأثير الشمس يعني من زمان موجود، بس يمكن إحنا هسه بسبب التصحر وماكو تشجير، يعني آخر فترة أو آخر سنوات صار صيفنا مو صيف بأنصاف، يعني صارت حرارته كلش عالية، فصرنا إحنا نطلع أكثر، نوعي أكثر، ونحكي بالموضوع أكثر، لأن بدينا نشوف مضاره على البشرة أكثر.
0: نعم. طيب نتحدث قليلا عن ضربة الشمس، تأثير الشمس على الرأس.
1: صحيح.
0: كيف تؤثر الشمس على الرأس؟
1: يعني قلت لك هي هاي الحرارة العالية ممكن تسبب ضغط شديد وارتفاع حتى بضغط الدم.
0: نعم.
1: فأكيد من يرتفع ضغط الدم وتصير ارتفاع بدرجات الحرارة، يعني الجسم درجة حرارته ترتفع عن المعتاد أو عن الطبيعي. فلهذا يصير أكو ألم كل شديد بالرأس، وأحيانا حتى ناس يصير عندهم نزيف من الأنف. فهذا يرتبط بموضوع أنه درجات الحرارة العالية دا تسوي ارتفاع بدرجة حرارة الجسم وعدم توازن، وبنفس الوقت دا ترفع ضغط الدم بالجسم.
0: طيب الحرارة الشديدة بحسب دراسة ألمانية سابقة، يعني هي ليست حديثة، تقول درجة الحرارة الشديدة تهدد سلامة القيادة، يعني في داخل السيارة هنالك درجة حرارة مرتفعة. فبماذا تنصحون في فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة في السيارة مختلفة عن خارج السيارة؟ طبعا
1: صحيح.
0: قبل تشغيل السيارة وقبل تشغيل المكيف الهواء وبعد الخروج من السيارة.
1: هو أهم شيء يعني أول ما يصعد الشخص ضروري ينزل كل الجامات حتى يحاول يوازن درجة حرارة السيارة ويا الخارج، ما يشغل التبريد مباشرة وما يحرك السيارة مباشرة، ينتظر فترة يلا.
0: نعم.
1: هذا الشيء كلش مهم. وهم ماتي موضوع آخر فترة صار أكو توعية بأنه ننتبه على الأشياء اللي ممكن نخليها بالسيارة، لأنه هم ممكن تأثر يعني أو تسبب مشاكل. وأرجعهم على موضوع بالنسبة للجلد باعتبار هو موضوعنا الأساسي حاليا، حتى اللي السواق ما السيارات صار أكو توعية موضوع أنه دا يلبسون جلوفز أو كفوف حامية لأشعة الشمس، لأنه يمكن هاي الإيد أو أكثر منطقة حتتعرض لأشعة الشمس من الجامة ما السيارة، فهم دا تصير عندهم مشاكل تصبغات، دا يصير عندهم جفاف، حكة شديدة، تصبغ، اسمرار، فهو صار أكو توعية على موضوع كفوف دا نلبسها هماتي حتى تحمي من أشعة الشمس.
0: طبعا في تقرير يعني متلفز، إحدى النساء تعمل في دولة أجنبية، هي سائقة لسيارة يعني حمل، فالجانب الأيمن
1: صحيح.
0: يختلف تماما عن الجانب الأيسر، يعني
1: صح.
0: حتى يكون مترهل وفيه تجاعيد وحروق
1: صح.
0: يختلف تماما كأنه شخص ثاني
1: بالضبط.
0: يعني هذا الشخص يصغر هذا الجانب، يصغر الجانب الآخر
1: سنة.
0: بالضبط.
1: هاي الصورة كلش انتشرت.
0: نعم.
1: صراحة يعني هاي سببها أنه هذا الشخص أنا يعني شفتها شخص يعني ما كانت بنية.
0: نعم.
1: كان ما يستخدم واقي شمس وكان سائق شاحنة.
0: نعم.
1: فهذه الجهة دائما متعرضة للشمس باعتبار هو سوق ساعات أو أوقات كلش طويلة، فصار عنده ترهل.
0: نعم.
1: نزول بالجلد، تجاعيد، خطوط، شيخوخة مبكر، هذا اللي كنت قصده.
0: نعم.
1: فهاي مضار واقي الشمس إذا ما استخدمناه، هذا اللي يسوي يعني مو بس حروق، لا، شيخوخة مبكرة للجلد وتجاعيد.
0: نعم. طيب ما هي أنواع السرطانات المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية أو تأثير أشعة الشمس؟
1: سرطان الجلد وصراحة.
0: نعم.
1: يعني آخر فترة للأسف كلش صار منتشر هذا الموضوع، رغم التوعية احنا هواية بموضوع واقي الشمس بس حيل منتشر، وهذا سبب الأساسي وارتباطه المباشر بأشعة الشمس. يعني هي اللي تسببه.
0: نعم. طيب تأثير الحرارة في داخل المنزل أيضا له نفس التأثير؟
1: فعلا، يعني هسه احنا من دنسان
0: يعني البعض يقول أنه بالذات النساء، يعني بعض الفئات من الرجال يستخدم واقي الشمس.
1: صحيح.
0: لكن الأغلب صراحة النساء.
1: النساء صحيح.
0: تقول حتى في أثناء في داخل المنزل استخدم الواقي.
1: صحيح. احنا هسه من دنسوي استشارات وروتينات للبشرة نسألها إذا تتعرض لحرارة شمس داخل المنزل.
0: نعم.
1: يعني من الشباك تفوت لها أشعة فضروري تستخدم واقي. يعني تقولي أنا ما أطلع قاعدة بالبيت ما عندي دوام ما أحتاج أحط واقي، أقولها لا، أنت تتعرضين للأشعة، ده يفوت لك من الشباك أشعة ما الشمس، لازم تحطين واقي.
0: طيب دكتورة، يقال أنه الشمس ليست في كل أوقاتها ضارة، فمتى تكون أشعة الشمس غير ضارة ومتى تكون نافعة؟
1: باعي هي صراحة
0: يعني عفوا متى تكون ضارة ومتى تكون نافعة؟
1: أوكي.
0: نعم.
1: إحنا المفهوم المغلوط عن أشعة الشمس دائما يقولون يلا شمس حتى نأخذ منها فيتامين دي. مو كل الوقت تقدرين تأخذين من الشمس فيتامين دي 3، ممكن تجواق الأوقات، حروق، تصبغات، مشاكل جلدية، يعني أكو وقت معين بالصباح هذا اللي تستفادين منه كفيتامين دي، ومو بس فصل الصيف، مو بشهر السابع، مو بتموز، مو بآب.
0: نعم.
1: نهائيا. فإحنا هاي الفترة من الصيف حنعتبر بيها كل أشعة الشمس ضارة من الصبح لحد ما تغيب الشمس، فلا يعني فترة صيفنا احنا ما بيها اشعة نافعة نهائيا،
0: يعني الفترة ابدا،
1: أبداً.
0: لا قبل العاشرة
1: أبداً.
0: لا بعد العاشرة.
1: اوكي لا يعني اكيد مثلا درجة الحرارة من تنزل فهاي الفترات نهاية السنة اوكي تكون الاشعة مفيدة، بس انا دا احكي لك هاي اشهرنا اللي احنا صيف تمام.
0: نعم.
1: يعني هذا الصيف درجات الحرارة العالية ما بيها اشعة مفيدة للأسف، كلها ضارة.
0: إذن اللي ناخذه يعني من خلال هاي المعلومات انه لا ترتبط الحروق بارتفاع درجة الحرارة.
1: لا.
0: يعني درجة الحرارة شيء. صحيح. والأشعة الضارة شيء آخر.
1: بالضبط.
0: يعني يمكن نتعرض للحروق والشمس تكون يعني درجة الحرارة تكون
1: بالضبط.
0: منخفضة،
1: أو نتعرض للتصبغات ممكن ودرجة الحرارة منخفضة بس ما مستخدمين.
0: إذن درجة الحرارة بريئة من الحروق؟
1: لا هي أكيد لها علاقة بالحروق، بس إحنا الفكرة إذا حمينا نفسنا أو لا.
0: نعم.
1: يعني إذا درجة الحرارة خلينا نقول معتدلة، أنا ما حاط طواقي شمس حتصير عندي تصبغات.
0: نعم.
1: تمام. أما إذا كانت درجة حرارة عالية وأني ما حاط طواقي شمس حتصير عندي تصبغات وحروق هماتين.
0: نعم.
1: وتحسس، يعني أكو ناس هواي تتحسس من الشمس.
0: نعم.
1: هاي بسبب تعرضها المباشر الحرارة كلش عالية.
0: طبعاً
1: حتى موضوع المسابح
0: الحساسية أيضا كثيرة.
1: المسابح كلش موضوعها مؤثر، بالذات بالصيف هواي ناس تروح مسابح.
0: نعم.
1: يروح بدون ما يحط واقي شمس، يطلع من المسبح يتعرض الشمس جسمه كله حروق من الأسفل للأعلى لأنه ما كان حامي حماية كافية.
0: نعم.
1: أو ممكن حاط واقي شمس، بس هاي معلومهم كلش مهمة، بس واقي الشمس اللي حاطه ما يكون واتر ريزيستنس، يعني من فات ماء وطلع راح تأثيره لأنه مو مقاوم للماء.
0: نعم.
1: تعرض الشمس صار عنده حروق، فهاي نقطة كلش مهمة. بما أنه هسه هواي ناس هتروح للمسابح بالصيف.
0: نعم.
1: ضروري تركز على أنه يكون واقي الشمس اللي تستخدمه واتر ريزيستنس، يعني مضاد للماء، لأنه هم أوريدي حيفوتون الماء، فضروري يكون الواقي اللي حيستخدموه ما راح يروح تأثيره بالماء.
0: طيب الأعمار أيضا لها تأثير، مثلا طفل، كبير سن، امرأة، رجل، بشرة بيضاء، بشرة أغمق مثلا، داكنة، تكون كلها نفس امتصاص الأشعة وكلها نفس التأثير؟
1: بالضبط. حتى الأطفال، يعني احنا هسه هم بدينا نوعي على موضوع استخدام واقي الشمس للأطفال.
0: نعم.
1: مو للأطفال اللي كلش صغار، النيوبورن احنا اللي نسميهم حديث الولادة.
0: نعم.
1: بس تقريبا بدينا يعني من 4 سنوات فما فوق أكو واقيات مخصصة للأطفال دنوعي باستخدامها، لأنه حتى بشرات الأطفال أصلا تكون أكثر حساسية من بشراتنا احنا.
0: نعم.
1: فتتأثر بالحرارة، ضروري استخدامها. فكل الفئات العمرية ضروري نركز على استخدام موضوع واقي الشمس، لأنه الحرارة حتأثر عليهم درجات متفاوتة، ونوع البشرة هماتين.
0: نعم.
1: يأثر، يعني لدرجات بشرتهم تكون غامقة تأثير أشعة الشمس عليهم أقوى من درجات الفاتحة بالمناسبة، يعني صبغة الميلانين
0: يعني
1: عندهم
0: يعني
1: تكون أقوى فحتمتص أكثر، فضروري يركزون على واقي الشمس.
0: طيب باعتباركم دكتورة زينب اختصاص العناية بالبشرة، كيف أعرف نوع بشرتي؟ هل هي دهنية؟ هل هي جافة؟ هل هي مختلطة؟ كيف أميز؟ حتى بعد ذلك نتحدث عن أنواع الواقيات الشمسية.
1: طبعا. هذا السؤال هم هواي يجينا بالاستشارات، أكو هواي بنات ما يعرفون نوع بشرتهم.
0: نعم.
1: والجواب جدا بسيط حتى تعرفين نوع بشرتك، أغسل بشرتي بس بمي.
0: نعم.
1: إذا أنا ما أعرف نوعها أنتظر من نص ساعة إلى ساعة بعدين أشوف بشرتي على المراية. إذا شفت البشرة كلها دهنية أو كلها فرزة زيوت، هذه دهنية يعني تماما زيت الدهنية. أما إذا شفتها بس هذه المنطقة صار بيها إفراز دهون والخدود لا يعني ما بيها شيء طبيعية بقت، حسميها مختلطة.
0: نعم.
1: يعني هاي الدهنية وهنا ممكن جفاف.
0: نعم.
1: أما إذا شفتها بقت لا مثل ما هي ما تغير بيها أي شيء، راح أسميها اعتيادية أو عادية.
0: نعم.
1: أما إذا شفتها جفت بدت قشور تبين عليها صارت رف، يعني من تلزميها جافة، فهذه جافة. فالطريقة جدا سهلة، نغسلها بس مي مو بأي غسول وخلال ساعة نراقب.
0: دكتورة مو سهلة.
1: ليش؟
0: أقول شلون مو سهلة؟ عادة البشرة الجسم تختلف عن بشرة الوجه.
1: صحيح.
0: يعني مثل ما تعرفون سواء كنا رجال أو نساء صغار أو كبار، اليد معرضة أكثر للمنظفات صحيح. مثلا لأنواع الصابون سائل أو غير سائل صحيح. طبي أو غير طبي فتكون جافة أكثر. فأنا أستخدم نفس النوعية
1: للبشرة. لا، هاي الطريقة اللي أنا شرحت لك عليها البشرة الوجه حصرا يعني البشراتنا وجهنا نعرف بها طريقة أساسا. أكو ناس بشرة وجههم دهنية وجسمهم جاف جدا
0: صحيح.
1: فما لها علاقة، جفاف الجسم يختلف عن جفاف الوجه. يعني الوجه ممكن يكون نوع بشرة معين والجسم معاكس أو مختلف إلى تماما، يمكن لأن إحنا الجسم يتعرض لهواية مي أكثر، ما نحط عليه منتجات كافية، نهمل موضوع ترطيبه فهذا أو نشرب مي كلش قليل، هذا هم يأثر سبب جفاف بالجسم كله وبالذات بالجلد.
0: طيب، ندخل الآن مباشرة إلى موضوع الواقي الشمس وأنواعه مكوناته وتأثيره على البشرة.
1: تمام، أنا ذكرت لك بشكل عام إحنا عندنا نوعين أساسية لواقي الشمس، واقي شمس فيزيائي وواقي شمس كيميائي. واقي الشمس الفيزيائي قلت لك هذا تأثيره حيكون أقل من الكيميائي، فقرة أنه أول شيء صفاته حيترك طبقة بيضاء على البشرة وشغله الأساسي هذا يعكس الأشعة ما يمتصها، فلهذا حيكون تأثيره على البشرة أقل كضرر يعني. لهذا إحنا ننطي دائما للمرأة الحامل لأنه يكون أأمن باعتباره هو حيعكس الأشعة فقط. قلت لك ميزاته أنه يترك طبقة بيضة ودائما يحتوي على الزنك أوكسايد، هاي مميزاته الأساسية. بالنسبة لواقي الشمس الكيميائي يختلف تماما عن صفات الفيزيائي. أول شيء هو يكون يعني ما بيه لون، شفاف على البشرة، ما يترك أثر أبيض. شغله الأساسي حيمتص الأشعة ويحولها إلى حرارة ويحتوي على هواية مواد
0: يعني
1: ومركبات كيميائية.
0: يعني نافعة للجسم
1: أو لا؟ لا، يطلقها يعني أصلا ما رح تأثر على البشرة يعني، بس يمتصه ويحوله إلى حرارة. فإحنا ليش نتجنبه بالحامل؟ لأنه الحامل يعني نحاول نقلل تأثير المواد الكيميائية عليها. فلهذا إحنا نطيها الفيزيائي لأن شغله يعكس الحرارة يعني توصل للبشرة بس يصدها، هذا قصدي. تمام. أما الكيمياء إلى تمتصها، البشرة تمتصها وتحولها إلى حرارة.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني إن شاء الله بعد الفاصل نتحدث أكثر عن طبيعة امتصاص الواقي الشمسي من قبل البشرة. فنتحدث إن شاء الله أكثر عن هذا الموضوع، الصيف وتأثير الشمس على البشرة وواقي الشمس. معكم دكتورة زينب أنطاني، صيدلانية وممارسة أخصائية بالعناية بالبشرة. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم وأيضا مشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد، والحديث عن الصيف وتأثير الشمس على البشرة وأيضا استخدام واقي الشمس. أرقامنا 0775-3311 و 0781-11 مكعب 07، أيضا خط الواتساب 0771 مكعب 7 مكرر 2 4 2.

0: من جديد نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة البلاد. يسعدنا دائما أن نقدم لكم المعلومة النافعة والمفيدة والمأخوذة من مصدرها إن شاء الله المضمون والرصين. ما زال الحديث في طبيب البلاد عن الصيف وتأثير الشمس على البشرة، وأيضا واقي الشمس واستخدام واقي الشمس أنواعه وضرورة استخدامه، مع ضيفتنا الدكتورة زينب عبد الكريم، صيدلانية وممارسة أخصائية بالعناية بالبشرة. حياكم الله
1: حبيبتي،
0: أهلا ومرحبا بحضرتكم من جديد. أرقام هواتفنا بالتأكيد مفتوحة لاستقبال مشاركاتكم استفساراتكم حول موضوع الصيف وتأثير الشمس، وأيضا استخدام واقي الشمس المناسب لكل نوع من أنواع البشرة، وأي استفسار يخص هذا الموضوع. أرقامنا 0775-3031 و 0781-11-31 مكعب 07، أيضا 0771 مكعب 7 مكرر 242. دكتورة، تحدثنا في النصف ساعة الأولى عن مواضيع شاملة وعامة تخص أضرار التعرض لأشعة الشمس. بعض التأثيرات لأشعة الشمس تكون قريبة المدى، البعض الآخر تكون بعيدة المدى.
1: صحيح.
0: فأيهما التأثيرات اللي تكون قريبة المدى يعني رأسا أشعر بها مباشرة؟ خرجت تعرضت لأشعة الشمس صارت عندي أعراض، فمتى تكون هذه الأعراض قريبة المدى ومتى يكون تأثير أشعة الشمس للمدى البعيد؟
1: أوكي، هي الأعراض قريبة المدى اللي احنا حنحس بها مباشرة أو بعد أيام، يعني ألم، حكة، احمرار، تحسس، المنطقة تصبغت، هاي من نكون متعرضين لأشعة الشمس يعني آنيا تعرضنا لها فورا. بالنسبة للأعراض بعيدة المدى مثل ما قلت لش حيصير عندنا خطوط، تجاعيد، شيخوخة، ولا سامح الله على المدى الكلش بعيد سرطانات بالجلد، بالذات الناس اللي دائما متعرضة للشمس وشغلها دائما تحت أشعة الشمس، فهذولا تأثيرها عليهم حيكون أقوى.
0: نعم. طيب دكتورة، ذكرت أنه موضوع استخدام واقي الشمس جدا مهم وجدا ضروري، يعني في هذه السنوات الأخيرة أصبحت يمكن لا تخلو حقيبة امرأة أو صيدلية مثلا منزلية من وجود واقي الشمس.
1: صحيح.
0: سألتكم قبل الفاصل أنه كيف أتعرف على بشرتي، هل هي دهنية، هل هي جافة، هل هي مختلطة، وهل تختلف بشرة الوجه عن الجسم، وإجابتكم كانت شافية وكافية إن شاء الله. الآن نتحدث عن طبيعة تكوين أو مكونات الواقي الشمسي.
1: طبعا.
0: هل هي آمنة للبشرة؟ هل تمتص من قبل الجسم؟ يعني نعرف كثير من الأدوية يعني تمتص من الجسم.
1: صحيح.
0: وتأثر على الكبد مثلا.
1: صحيح.
0: أو تأثر على الرؤية. أو تأثر على كثير من الأعضاء أو الحواس اللي موجودة عندنا. فنسأل، هل واقي الشمس يؤثر أو لا يؤثر، يمتص من قبل البشرة أو لا يمتص؟
1: احنا قلت لك الواقي الكيميائي هي مشكلته، او ما راح نقول مشكلته، ميزته الاساسيه انه تمتص البشره وتحوله الى حراره، فممكن هذا يكون تاثيره طفيف على البشره، اما تاثيره على الجسم فلا، يعني كاد يكون معدوم.
0: نعم.
1: ما ياثر على الجسم نهائيا، اذا حياثر فحياثر على البشره، بالذات جماعه البشرات الكلش حساسه، او مثل ما ذكرتي ياثر على العين، اكو اصلا بشرات عيونهم تتحسس من واقي الشمس.
0: نعم.
1: فيسبب لهم حرقه، احمرار، يعني حتى التهاب بالعين، فهذول احنا اللي نحاول شوية نقيد استخدامهم لواقي الشمس، او نعلمهم يستخدمون واقيات شمس مثلا ما تكون بها مواد كيميائية قوية او ما بها عطرية، يعني مثلا اكو واقي شمس بيه عطر فالبشرة تتحسس منه، او العين هماتين تلتهب منه. فموضوع واقي الشمس تأثيره على الجسم ما رح يكون كلش بشكل مباشر وقوي، إنما طفيف. أما الواقي الفيزيائي فلا، لأن هي مكوناتها أصلا خلنا نعتبرها أغلبها طبيعية وفيزيائية، وقلت لك لأنه الشمس حتصدها هاي الأشعة البشرة باستخدام واقي فيزيائي.
0: نعم.
1: فما رح يكون إلى أي تأثير يعني سلبي أو ضار على الجسم.
0: نعم. طبعا المعروف أنه واقي الشمس يطبق على كل البشرة.
1: صحيح.
0: يعني حتى على
1: حتى العين حتى على الشفاه. صحيح.
0: فيكون تأثيره الخوف من امتصاصه من يعني من قبل بعض الأشخاص. كثير شركات لإنتاج الواقي الشمسي، بعضها رصينة.
1: صحيح.
0: وبعضها تبيع مثلا بأسعار جدا مرتفعة.
1: صحيح.
0: وبعضها تكون رخيصة، بعضها تكون طبية خالية من العطور، وبعضها.
1: صحيح.
0: تكون يعني تحتوي على عطور، البعض الآخر يحتوي على مثلا مرطبات،
1: صحيح،
0: والبعض الآخر لا يحتوي على مرطبات. فأي الأنواع تنصحون بيها؟
1: احنا ما رح ننصح بشركة معينة حتى لا يكون الموضوع اعلان تجاري، بس انا رح اعلمكم شلون تختارون واقي الشمس المناسب. احنا دائما نشوف على علب واقي الشمس مكتوب SPF، فهو يسألون شنو معنى SPF. SPF معناها Sun Protection Factor، يعني عامل حماية الشمس. فنشوف SPF 15، SPF 30، SPF 50، هو يسألون شنو هاي الأرقام المكتوبة على واقي الشمس. هاي عامل الحماية لأشعة الشمس، يعني هذا SPF مالته 15 شنو يعني حمايته قليلة؟ لا مو حمايته قليلة، بس هذا استخدمه يعني على فترات الشمس تكون بيها مو قوية، مثل ما قلنا بالشتاء، لأنه هذا حمايته للشمس حتكون 95% يحمي. كل ما زدنا بالاس بي اف حتكون الحماية أقوى.
0: البعض مكتوب عليه سترونج مثلا،
1: بالضبط هو هذا قصدي،
0: أو نسب مثلا 95 أقل،
1: صحيح. فإذا 15 وفوق إحنا دائما مكتوب، ما رح أقول له 15 ما يحمي، يحمي، بس ما رح تكون حمايته 100%. إحنا الأفضل بصيفنا أو بجونا نختار 30 إلى 50 SPF، هذا حيكون نسبة حمايته لأشعة الشمس أقل شيء 98%، فرح تكون نسبة كلش عالية لحماية أشعة الشمس. فبالعراق ضروري من نختاره يكون SPF من 30 إلى 50%.
0: طيب هاي كنسبة، وبالنسبة للأنواع، أنواع كثيرة يعني.
1: الأنواع هواي، شلون راح نعرفها؟ إحنا هسا عرفنا شلون عرفنا نوع بشرتنا، شرحت ليش. إذا بشرتنا جافة تمام، أقرأ عليه كلمة مويسترايزر، يعني بنسبة ترطيب أو واقي شمس مرطب، أو أقرأ كلمة مويسترايزر بكل وضوح تمام، أو ينكتب عليه مباشرة فور دراي سكين، يعني البشرة الجافة بكل سهولة. إذا دهنية راح ألقى عليه كلمة أويل فري، يعني ما بي زيوت، لأن الدهنية أصلا تطرح زيوت، فمن احتاج لها واقي الشمس هم يطرح زيوت، فحيغلق المسام ويسبب حبوب. فحتى ما نفوت بهذه المشكلة نقراها بكل وضوح oil free، يعني ما بي زيوت هذا الواقي، هذا المن حيكون للبشرات الدهنية. تمام؟ إذا بشرات حساسة، احنا بالعادة أغلب واقيات الشمس حتكون للبشرات الحساسة، فمكتوب عليها for sensitive skin، سواء هذه الحساسة كانت جافة أو دهنية أو مختلطة، أغلب الواقيات مكتوب عليها for sensitive skin. وضروري مثل ما قلت لك بالصيف، بما أنه نتعرق هواية بسبب الحرارة، نفوت مسابح نلقى كلمة water resistance، يعني مقاوم للماء. إذا ما لقينا عليه هذه الكلمة، ضروري واقي الشمس بس أتعرق أجدده بكل الحالات، حتى إذا كان واقي الشمس water resistance يتجدد. شو وقت يتجدد؟ يتجدد كل 4 ساعات من التعرض المستمر لأشعة الشمس.
0: دكتورة، حقيقة هي المشكلة اللي يعني أغلب اللي يتجنبون واقي الشمس ينزعجون.
1: صحيح.
0: البعض ينزعج من اللون، يستخدم الأنواع الخالية مثلا، من ما تترك لون على البشرة.
1: صحيح.
0: البعض الآخر، تعرفين دكتورة احنا يعني في فصل الصيف حارة، فتعرق يكون شديد.
1: صحيح.
0: فنتجنب وضع أي كريمات على البشرة.
1: صحيح. هذا الموضوع
0: حل لهذا الموضوع.
1: قلتي لي انه احنا نحب يكون بدون لون، فهمات يعني حنلقى عليه كلمه انفيزبل، يعني غير مرئي، هذا بدون لون. يعني من توزعيه على البشر يختفي تماما، كانه ما حاطه شيء. هاي نقطه. النقطه الثانيه اللي ذكرتيها، قلتي لي انه احنا ما نحب يكون ثقيل، فاحنا قلت لك حنختار على اساس نوع البشره، حنشوف هو شنو نوعه. أويل فري إذن هو خفيف.
0: دكتورة، الشمس والحر عندنا ما يعرف ثقيل وخفيف. أوكي. يعرف تعرق.
1: صحيح. إحنا موضوع التعرق
0: يمكن حتى يزول بسرعة بسبب.
1: صحيح.
0: التعرق.
1: إحنا شون حنجدد؟ إحنا قبل كنا نجدد بنفس الكريم، نرجع نوزع على البشرة.
0: زين، نغسل البشرة ونجدد؟
1: لا ما يحتاج. حاليا أصلا الشركات سهلت لك الموضوع.
0: نعم.
1: سوت لك واقي شمس سبري للتجديد، بخاخ مثل المعطر.
0: نعم.
1: ترشيه من بعيد. وسوت لك نوع ثاني ستيك مثل الديودرانت الستيك.
0: نعم.
1: ستيك وتحركيها على البشرة.
0: نعم.
1: يعني حتى ما أصلا ما يحتاج تغسلين بشرتك. إذا حسيتيها كلش متعرقة، ممكن بكلينس طبطبة عليها بسيطة تنشفيها، ترجعين تجددين الواقية، أما بالستيك أو بالسبراي من بعيد. العفو، بالسبراي ترشي من بعيد، كلش كافي.
0: جيد. البعض يقول أنه استخدام المرطب، مرطب البشرة، يعني بعض البشرات تكون جدا جافة.
1: صحيح.
0: حتى لو كان يحتوي الواقي على ترطيب.
1: صح.
0: ما يكفي. فهل صحيح أنه استخدام المرطب أو الترطيب قبل الواقي يسبب تصبغات؟
1: لا بالعكس نهائيا، بس نركز أنه يكون المرطب قبل الواقي مو بالعكس.
0: نعم.
1: إذا استخدمنا الواقي بعدين المرطب، هاي كارثة. تصبغات وحروق وهواية مشاكل. فإحنا الخطوة طيب الأساسية
0: مو بالتالي يتفاعلون مع بعض يعني شنو
1: لا لا ما رح يتفاعلون، بس أنت حطيتي زيت أو دهن أو كريم وطلعتي للشمس فهاي كارثة يعني حروق، فما بيعامل حماية المرطب، فهذا من حيمتص أشعة الشمس حيسوي حروق وتصبغات. فالترتيب الصح أي منتج راح أخليه راح أخليه قبل واقي الشمس. آخر خطوة بروتين العناية الصباحي واقي الشمس، من أخليه بعد ما راح أحط شيء بعده كمنتجات عناية، لأن أكو بنات يستخدمون ميك اب بعد الواقي، هاي مو مشكلة، بس دا أقصد كمنتجات عناية. آخر خطوة بروتيني الصباحي واقي الشمس، مرطب ممكن يكون قبله، هاي للبشرات الكلش جافة. أما أغلب أنواع واقيات الشمس بها نسبة ترطيب، فنقولهم ما يحتاج قبلها مرطب، إلا إذا حسيتي بشرتك كلش جافة استخدمي قبلها مرطب.
0: جيد. وصلنا سؤال من الأخ أبو سمير يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول دكتورة بدون زحمة أنا أشتغل عمالة، هم أقدر أخلي واقي الشمس؟ وش قد وقت يصير مال الواقي؟ هل من الصباح حتى الظهر؟
1: سؤالك كلش لطيف، احنا هم ذكرنا الجواب، ضروري يستخدمون واقي الشمس، لأنه أغلب أو أكثر جزء من جسم قدمه الساق كاملة، فقلت ليش تأثير الشمس على الجسم كلش خطر، يعني على المدى البعيد ممكن يسبب سرطانات لا سامح الله، فضروري يستخدم واقي الشمس. وسؤاله كلش حلو، بما أنه هو عامل فده يبقى وقت طويل تحت الشمس، فأني قلت إذا يبقى وقت طويل تحت الشمس ضروري يتجدد الواقي بعد 4 ساعات، لأن حينتهي مفعوله، حيكون عبارة عن كريم أو عبارة عن زيت على البشرة بدون أي فائدة بعد 4 ساعات. حتى إذا كان أكو واقيات مكتوب عليها حماية تدوم ل8 ساعات، هذا هم أرجع أجدده وراء 4 ساعات، ما أعتمد على هاي الكلمة، لأن قلت أي واقي فعاليته ممكن تطول 4 ساعات مو أكثر، حتى إذا مكتوب على العلبة العكس.
0: طبعا نعيد ونكرر مرة أخرى بأنه يعني واقي الشمس هو مو رفاهية،
1: أو
0: مو الشخص اللي متمكن مثلا يستخدمه، ومثلا اللي يكون مثلا عنده مثل الأخ مثلا أو كثير من الأعمال يكون تحت أشعة الشمس، فهي ضرورة
1: صح.
0: ضرورة أنه تحمي البشرة من الأمراض الخطيرة
1: بالضبط.
0: من الحروق من غيرها من الأمور، مثل ما
1: معرضين للأكزيما، يعني هذول كل شيء تأذون فترة الحرارة والشمس
0: صحيح.
1: لأنه حتسبب عندهم جفاف أكثر من اللي عندهم حكة مشاكل، ممكن حتى التهاب ده يصير عندهم بالجسم.
0: صحيح، أنواع مختلفة. دكتورة الموضوع الحماية، هل هو حماية كيميائية فقط، يعني واقي شمس كيميائي أو فيزيائي، نقصد يعني مصنع دوائي، أم هنالك واقيات مثلا تكون عشبية؟ مثلا نسمع أحيانا يقولون طبقوا طبقة خفيفة أو بسيطة من زيت الورد أو زيوت أخرى مثلا تكون تأثيرها على البشرة تحميها من أشعة الشمس، فصحيح هذا الكلام؟
1: لا للأسف، هذه كلها خرافات، ماكو شيء يغني عن مفعول وفعالية واقي الشمس. أصلا هذه كارثة، يعني زيت تحطيه وتطلعين على الشمس،
0: زيت اللوز مثلا،
1: أي نوع زيت هو فكرته زيت وطلعتي على الشمس فمباشرة حيصير حرق،
0: تصير مرحلة قلي
1: قلي بالضبط، شواء، حفلة شواء يعني. فلا يعني أي زيت غلط ينحط على البشرة وتطلعين، حتى إذا سمعتي يحمي نهائي، أي شيء غير واقي الشمس ما رح يحمي من أشعة الشمس.
0: طيب نسمع كثيرا أيضا عصارة بألف زنك أوكسايد تحمي البشرة وتكون تدعم البشرة كواقي الشمس، صحيح أو لا؟
1: يعني
0: هنالك نوعين، الكريمي أو النوع الآخر؟
1: لا، هو الزنك أوكسايد الكل حيعرف شنو ده، نقصد العصارة الخضراء اللي بالصيدلية، باعتبار احنا نبيع منها هواية رغم ننصحها هواية، يعني بآخر فترة هواية انتشرت انه انا استخدم هاي العصارة مع الزنك كواقي شمس، باعتبار هي بيها زنك أوكسايد، وإحنا قلنا الواقي الفيزيائي بيه زنك أوكسايد، فده يعتبروه كواقي شمس، صراحة غلط، يعني ما أنصح بهذا الشيء.
0: طيب ليش غلط؟
1: لأنه أوكي هو زنك أوكسايد، بس هذا مو واقي شمس، هذا مرهم، المادة الأساسية البي زنك أوكسايد فقط، واللي هي أوينتمنت، يعني قوامه مرهم دهني، خلينا نقول نرجع على نقطة دهن
0: كثيف على البشرة،
1: كثيف ممكن يغلق المسام، يسبب حبوب، بالذات أكو ناس تستخدمه بديل المرطب، وهذا الشيء غلط. أنا صراحة أقول لك شو استخدامه الحقيقي شنو، بس قصدي إنه إحنا كنستخدمه بديل الواقي كلش غلط هذا الشيء، لأن هو بالنهاية حنرجع على مبدأ مرهم أو دهن أنا حاطته ومتعرضة لأشعة الشمس، حيحمي بس ممكن يسبب حروق، أنا شو وقت استخدم الزنك أوكسايد؟ هسه هواي أكو بنات باستشاراتي حيعرفون شو وقت أنطيهم إياه، من يكون عندهم تحسس أو ممكن يكون عندهم يعني حاجز البشرة تضرر. تمام، ماكو شيء
0: دليل. بالضبط هذا اللي حبيت أسأل عنه. سابقا ما كنا نسمع مثلا تضرر حاجز البشرة.
1: صحيح.
0: بعض أنواع الواق الشمس عندما يستخدموه البنات تصير عندهم تحسس أو ما حالة تسمى تضرر حاجز البشرة. شنو السبب؟ هل ما نفع هذا الواق لهذا النوع من البشرة أو استخدمته بشكل خاطئ؟
1: صراحة خلينا نقول واق الشمس بعيد بنسبة 95% عن تضرر حاجز البشرة. حاجز البشرة ليش قمنا نسمع أنه هو صار تضرر من صارت المنتجات تريند وعلى السوشيال ميديا وعلى التيك توك واستخدمي هذا وهذا هيك هذا هيك. البنات عندهم فضول كل شيء يجربون. فبدت كل شيء تشتري، كل شيء تجرب، كل شيء تحط على بشرة
0: إذا كان أرخص وأسهل للوصول
1: إليه. تشوفه تريند وهو ينحكي بيه وفلانة عنت تروح تجيبه وتستخدمه. فكثرة استخدام المنتجات العشوائية والخطأ حتسوي لنا تضرر بحاجز البشرة. فلهذا البشرة أي شيء حتجين تحطي عليها
0: يعني
1: حتتحسس.
0: يكون هذا الضرر شكله
1: يعني
0: الضرر.
1: مثلا هي أخذت 4 سيرامات 5، هذه السيرامات كلها مواد فعالة مقشرة، يعني كلها بيها أحماض تقشير، وأني أجي باليوم أحط هاي 4 سيرامات 5 كلها على بشرتي أو الغسول بمادة مقشرة، المرطب بمادة مقشرة، السيرامات كل سيرام ب3 مواد 4، وأجي كلها أخليها على البشرة، إيش حيصير بالحاجز؟ حيتدمر تماما. فأي شيء تجين حتحطي على هذا الحاجز المتضرر حيهيج حتى واق الشمس، لأن قلت لك بمواد كيميائية ومواد فيزيائية. فمو هو السبب، إنما سبب الاستخدام الخاطئ والعشوائي لهذه المنتجات. نرجع لموضوع الزنك، ضروري ما يستخدموه بطريقة عشوائية، وضروري ياخذوه تحت استشارة طبية. ضروري البشرات الدهنية المعرضة للحبوب اصلا ما تستخدمها.
0: استخدام العصارة الخضراء او الزنك اوكسيد.
1: الزنك بالضبط.
0: لشنو تستخدم؟
1: قلت لك هي احنا نستخدمها حتى نرمم حاجز البشرة المتضرر. وهو يعرفون احنا نستخدمها بخبطات سواء للجلد او حتى للاطفال المنطقة الحفاضات.
0: نستخدمها ونخرج للشمس طبيعي؟
1: لا، ما انصح نهائيا. ما راح تغني عن واق الشمس، لأن هي مكون من مكونات واق الشمس.
0: حتى لو كانت علاج مثلا ومتوقفة بشرتي ما استخدم أي واق الشمس ممكن استخدمه؟
1: لا، ما راح استخدمه. إذا راح أطلع على أشعة الشمس لا ما راح استخدمه. لأن هو مو واق شمس حقيقي وواضح وصريح. هو مادة من ضمن مكونات واق الشمس الفيزيائي. يعني واق الشمس الفيزيائي مو بس زنك أوكسيد بي، ممكن بي تيتونيوم أوكسيد. فيعني هو مكون ضمن مكوناته، صح هو أساسي بي. بس هو عوامل حماية ثانية موجودة بالواق الفيزيائي. فما راح يغني عنه.
0: طيب دكتورة، وصلتنا أيضا رسالة الأخت أم أحمد تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الواقيات كلها جيدة، هل ممكن أخلي واقي شمس من صناعة يدي؟ يعني هي تصنع واقي شمس.
1: شلون تصنع؟
0: طيب كيف تصنع واقي شمس؟
1: صح، هاي هماتين للأسف هواي آخر فترة. يعني منتجات الهاند ميد الطريقة خاطئة أو عشوائية، مو ناس اختصاص بدأوا يصنعون منتجات. فلا ما أنصح، يعني لأن هو عبارة عن مواد ومركبات معقدة سواء كيميائية وفيزيائية، فشون راح يتصنع؟ أوكي ممكن لوشن، ممكن نسوي لوشن مرطب، بس واقي شمس صعب الموضوع جدا. فلهذا ليش أنا دائما أقول ما راح أنصح بشركة معينة، الشركات الرصينة أصلا معروفة. بس عرفوا تختارون نوع واقي الشمس المناسب لبشرتكم، لأنه باع شيء تحطي وتطلعين للشمس إذا ما كان أصلي أو مشكوك بأمره، هاي كلش خطرة. كأنما أصلا محاطته وممكن الأتعس يسبب هواي مشاكل. فلا يعني أنا أنصحها هي شلون صنعته، شنو مكوناته، على أي أساس اعتمدت. فلا يعني واحد ليش يجازف ببشرته؟ إذا مرطب داخل البيت أوكي، بس خارج البيت لا، شيء ضروري تستخدمين شيء مضبوط وأصلي. إذا ما تنصحون
0: بأي منتج مثلا يحتوي على زيوت أو دهون كثيفة تكون على البشرة؟
1: حسب نوعها
0: بالخروج بي تحت أشعة الشمس.
1: هسا احنا زيوت نهائي ما يصير تطلعين حاطة زيت البشرتج.
0: نعم
1: نهائي. شنو نوع بشرتج اللي كان أي زيت ممنوع تحطيه وتتعرضين لأشعة الشمس؟
0: خبزة مقلية مباشرة.
1: بالضبط، يعني بطاطس حتصير.
0: نعم فعلا.
1: فلا يعني أي نوع زيت تطلعين للشمس حاطته كلش غلط. تبقى قلت لك أكو أنواع واق شمس، مثلا يكون قوامة جل تحسي زيتي، هذا إذا بشرة جافة أنا أنطيه إياه لأن هي محتاجة ترطيب كلش قوي.
0: نعم.
1: فممكن تكون بنسبة زيوت أعلى من الواقي الاعتيادي فحسب نوع البشرة.
0: وأكيد يختلف الاستخدام بالصيف عن الشتاء أيضا، يعني البعض يبتعد عن الواقيات اللي تكون بها ترطيب في فصل الصيف حتى لو كانت البشرة محتاجة.
1: صحيح إذا عدنية ما راح تحتاج صحيح حيكون ثقيل أصلا
0: ما حتستفيد من المادة بالضبط يعني تزول مع ثقيل. العرق
1: نعم. هو بعد كل الأحوال حيزول مفعوله وراء 4 ساعات حتى نعم. نتفق على هاي النقطة لو نعم. أحسن واقشة مس أنتي مستخدمته بعد 4 ساعات حيزول مفعوله
0: جيد.
1: بالنسبة للأخت اللي سألت على موضوع واقي الشمس إذا تريد تتأكد هذه الواقي مالتها بحماية أو لا هسه احنا حاليا هواية توفرت مرار يعني مراية تكون يوفي لايت تخلين واقي الشمس ماتش وتختبري إذا هذا واقي الشمس ماتش حمايته عالية أو لا فتقدر تاخذ هاي المراية وتجرب واقيات الشمس اللي عندها بالبيت وتجرب واقي الشمس اللي استخدمته إذا فتحت اليوفي لايت وشافت وجهها عبارة عن طبقة سوداء فهذا الواقي حمايته مضبوطة
0: جيد
1: إذا لا شافت بشرتها نفسها يعني لونها فإذا أصلا أي حماية ماكو
0: طيب دكتور هل ممكن بعض الواقيات الشمسية يعني تكون مثلا هي فاونديشن وهي واقي شمس وهي مرطب صحيح يعني
1: حلو صح ذكرتيني بنقطة كلش مهمة هسه آخر فترة كلش انتشرت الواقيات
0: يعني ثلاث منتجات بمنتج واحد
1: بمنتج واحد الواقيات التنتد كلش صح أصلا الدراسات أثبتت حاليا أن الواقيات التنتد اللي بيها لون أو نسبة تغطية حيكيفون النساء اللي راح يسمعوني حمايتها أعلى من الواقيات اللي ما بيها لون فإحنا إلما ننطيها الواقيات التنتد فعاليتها تفيد اللي عندهم تصبغات كلش قوية يعني أنا جيت أسوي روتين المرأة عندها تصبغات كلش قوية أفضل أخلي لها واقي شمس تنتد بالذات إذا هي تحب تستخدم فاونديشن تقولي أنا ما أقدر أداوم إلا أخلي باودر أو إلا أخلي فاونديشن ما أقدر أستغني عنه مو بيدي متعودة فأنطيها بديل أأمن إله اللي هو واقي الشمس التنتد تكون بتغطية خفيفة وحلوة وبنفس الوقت هذا واقي علاجي أنا دا أعالج لها التصبغات فأوكي إحنا ممكن نستخدم واقي شمس تنتد هم نختاره حسب نوع البشرة وحنحصل به حماية وبنفس الوقت علاج للتصبغات
0: طيب رسالة من الأخ أبو ستار يقول السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: يقول أنا مهندس وأشتغل بالكيميائيات هل من الممكن أن أستخدم واقي داخل موقع العمل مع العلم يعني نقول نبقى مو بالشمس يعني داخل الموقع يعني مو بالظل مو بالشمس
1: اي مو هو اوريدي حيحط واقي شمس صباحا فحيكون حتكون محميه بشرته فما راح يحتاج داخل هاي المصنع حاط صبح فراح يجدد نهايه الدوام قبل لا يرجع للبيت ويتعرض للشمس فما راح يحتاج يحط واقي
0: طيب الخرافات المرتبطه باشعه الشمس انه كل اشعه الشمس ضاره
1: تقريبا كل أشعة
0: يعني
1: الشمس
0: هذه بارة. النعمة اللي حبان الله تبارك وتعالى بها هذه الشمس يعني البعض في بعض الحضارات كانوا يعبدون الشمس
1: صحيح
0: يعني هل كل أشعتها ضارة كل أوقاتها
1: يعني حسب أوقات معينة من السنة يعني قلت لك التعرض للشمس اللي نستفاد منه فيتامين دي 3 هذا يكون بساعات مبكره من الصباح بالوقت اللي احنا نايمين للاسف بي يعني ما راح نستفاد من عندها ومو بالصيف يعني للاسف الاشعه اللي فصل الصيف عندنا بالعراق كلها ضاره
0: طيب دكتوره تحدثنا كثيرا عن مضار الشمس خلينا نتحدث قليلا عن المنافع يعني البعض ينتظر الشمس الصيف صحيح. أو شمس الربيع أو حتى في الشتاء يعني بلهفة أنه الأبناء الصغار اللي يكون عندهم مثلا بعض الأمراض اللي تحتاج صحيح. إلى شمس كبار السن اللي يكونون يعني ينتظرون مثلا الشمس يشمسون فالإيجابيات والمنافع اللي موجودة
1: هي أكيد إحنا المصدر الأساسي الفيتامين دي 3 هي الشمس لهذا دائما الأطفال الصغار اللي عظامهم مو قوية تسمعين دائما ننصحهم أنه خلوا هذا الطفل يتعرض لأشعة الشمس أو خلوا يشوف الشمس بس أكيد نعرف نختار الوقت المناسب يعني قلت لش ساعات مبكرة من الصباح ممكن نعرض هذا الطفل على أشعة الشمس وأصلا هي مصدر أساسي يعني للحماية والتعقيم ممكن هواية أمراض أو هواية جراثيم على سطح البشرة الشمس تقتلها بحرارتها بس ما تكون بهذا العلو بس إحنا إذا حنرجع على فائدتها الأساسية فهي مصدر أساسي الفيتامين دي 3 هي الشمس
0: نعم إذن الشمس صديقة
1: أكيد
0: وليست عدوة فدكتورة يعني نهاية البرنامج نريد نصيحة كيف نتجنب الأشعة فضلا عن استخدام واقي الشمس مثلا الأشياء الأخرى اللي ممكن تقينا من أشعة الشمس بالذات الأشخاص اللي يكون هو عمله في الشمس يعني مضطر صحيح. إنسان مضطر للخروج تحت أشعة الشمس الحارقة كما تسمى
1: احنا أول شيء راح نقول بما أنه فصل صيف ضروري نبقى مترطبين مترطب الجسم سواء من الداخل أو الخارج. يعني ضروري نركز على كمية شرب المي اللي راح نشربها خلال فصل الصيف. هاي أول وأهم نقطة حتى تحمينا من هواي أمراض ومن الجفاف اللي تسبب الشمس. بالنسبة للي دوامهم
0: فقط بالماء أو هنالك بعض الأطعمة والأغذية؟
1: هي أكيد أكو هواي أغذية مرطبة، بس تركيزنا شوين حيكون على شرب الماء. هذا أهم نقطة. ثاني نقطة ضروري نلتزم باستخدام واقي الشمس وضروري نجدده.
0: جيد. معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا دكتور.
2: الله يحفظكم. هو حقيقة مواضيع مهمة، ونحن نبحث عن الشمس لنقي بشرتنا، بل نقي أحيانا حتى قلوبنا، لأن بعض القلوب بحاجة لنور الشمس.
1: صح.
2: أنا حقيقة أحيي الدكتورة، ولكن على عجالة لأن وقتكم ضيق. إشارات أو تساؤلات لو تسمحون.
0: نعم تفضل دكتور، شرفنا.
2: الله يحفظ. أولا، نحن معظم المراجعين للعيادات الخاصة نراهم يعانون من نقص فيتامين بي 3.
1: صح.
2: في حين أن شمس العراق شمس حارقة، أليس كذلك؟
0: نعم.
2: ولكن الدراسات أثبتت أن التلوث الإشعاعي في جو العراق يمنع الاستفادة الجسم من الفيتامين دي، لأنكم تعلمون يقلل من الأشعة يو في بي الواصلة بشكل صحيح. هذه نقطة. يعني حتى لو الفرد العراقي قاعد 12 ساعة ما راح يستفاد في فيتامين دي، لأن التلوث الجو مشكلة. ثانيا، الإشارة البيولوجية التي تحفز الفيتامين تمنعها واقي الشمس. معظم واقي الشمس تحجب
1: صح.
2: الإشارة البيولوجية، لأن الجلد ليس مجرد حاجز، بل يمتلك ساعة بيولوجية مستقلة. وبعض واقيات الشمس تحتوي على جسيمات نانو تتفاعل مع الخلايا الجذعية الجلدية. وأنا عندي بحث حول هذا الموضوع، كيف تتداخل مع الخلايا الجذعية الجلدية، من ضمنها مادة تيتانيوم أوكسايد وزنك أوكسايد. هذه المواد تتداخل. ولكن أطرح تساؤلين على عجالة من الدكتورة، هل ينطبق على الأظافر ما ينطبق على البشرة من ناحية الشمس؟
1: صحيح.
0: نعم،
2: هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، حقيقة نحن نرى الأطفال يولدون وهم غير مكتملي فيتامين دي. يعني دراسات عملاقة أكدت أن لا طفل هو مكتفي من فيتامين دي أثناء الولادة. الكبار والبالغين وإلى آخره يمكن تعريضهم للشمس لكي يستفيدوا من فيتامين دي. الأطفال الرضع كيف يستفيدون من الشمس لتحفيز فيتامين دي؟ ما الطريقة؟ شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. دكتور، حياك الله. إذن يعني نجيب على أسئلة الدكتور. يقول هل ينطبق على الأظافر ما ينطبق على البشرة؟
1: فعلا ضروري، لأنه إحنا أساسا هنحط واقي شمس للجسم للإيد اللي متعرضة، فضروري نحط للأظافر.

0: شمسنا للأسف بدون فائدة
1: إلا
0: يعني.
1: يكون مضطر مثلا بأخذ اللقاح فيكون يعني.
0: فإحنا مضطرين أو لا مجبرين، وأساسا حتى الأهل ضروري توعية بهذا الموضوع. إحنا الطفل الرضيع من أول يوم دا نبلش وياه ننطي قطرات ديثري.
1: نعم طيب،
0: فمن أول يوم
1: دا
0: ياخذ
1: يعني
0: الجرعة المناسبة.
1: سؤال ونختم به إن شاء الله. كثير اليوم من الشباب والشابات وحتى المراهقين والأطفال الصغار يعني يكون أي شخص عنده بقع مثلا على الأظافر،
0: صحيح.
1: تساقط بالشعر، جفاف بالبشرة، بعض العلامات اللي تدلل على نقص فيتامين دي. يعني هل بحاجة إلى إجراء تحليل؟
0: يلا هو الأهم ضروري يعني، بالذات إحنا الإلدرلي بيشنت يعني ما نقدر ننطيهم فيتامين دي 3 بدون ما نسوي لهم تحليل.
1: نعم.
0: لأنه ممكن أصلا تكون نسبته عنده عالية وأني راح أنطي دي 3 فحأثر على الكلى وراح أضربها. فإحنا ضروري نسوي تحليل فيتامين دي 3 نشوف إيش قد نسبته، ويروح لأي صيدلي أو أي طبيب مختص حيحدد له الجرعة المناسبة اللي راح يأخذها من هذا السبليمنت.
1: طيب ممكن يكون النقص مو فقط في دي، ممكن يكون عند الحديد.
0: صح،
1: يعني
0: يكون
1: إذن
0: فيتامين
1: هناك عدة
0: أو سي
1: أسباب
0: بالذات الأعراض
1: مرتبطة.
0: اللي أنت ذكرتيها ممكن يكون نقص فيتامين سي.
1: نعم.
0: ممكن يكون الدي 3 وممكن تكون أعراض أصلا ثانية.
1: إذن نعتمد على التحليل
0: أكيد
1: هو اللي يحدد أنه يحتاج أو لا يحتاج،
0: بالضبط.
1: وأيضا كمية الجرعة والمدة اللي يأخذها
0: والمدة اللي راح يستغرقها.
1: نعم.
0: 100% تعتمد على التحليل.
1: نعم طبعا نشكر كل اللي بعثوا لنا برسائل جميلة على صفحتنا على الفيسبوك. فقط الأمل المرتقب بعثت لنا بتساؤل، البقية تحيات، تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. دكتورة، إذا كان واق الشمس بنسبة كريم هل يضر البشرة؟
0: إذا هذا تقصد كريم أساس فقلت لا، بس هماتي نرجع على موضوع التجديد. إذا
1: نعم.
0: كان قصدها كريم أساس أو تغطية مثل ما قلتنا تنتد ما راح يأثر، بس نجدده كل 4 ساعات.
1: طيب.
0: وإذا تقصد كريم مرطب إذا بشرتها جافة مو مشكلة. يعني عادي يكون بكريم.
1: طيب
0: مرطب.
1: دكتورة، بعيدا عن الترويج لأي شركة أو أي منتج، المنتجات الواق الشمس الرخيصة هل ذات كفاءة عالية كمنتجات الغالية والمرتفعة؟
0: لا، حصلت مش وقولش لا البعض لا. ليش أنا قلت لش إحنا بدينا نستخدم على هذه المرارة اليوفي لايت؟ لأنه بدينا نجرب عليها هواي أنواع واقيات شمس، ده ننصدم، ده تطلع أصلا بدون فعالية. ما راح أذكر اسم شركات بس هم حيعرفوني، هواي تلقوها بالكوزمتيك بالصيدليات، سعر 3000 و4000 واق شمس، أنصحكم تبتعدون عنه تماما. ابقوا بدون واقي ولا تخلوا، لأنه مشاكله ما راح ينحط وهو مو أصلي أو مو فعال أو ما بي مواد فعالة أتعس من مشاكل أنه أنت ما حاطة واقي شمس. فإحنا ضروري أكو شركات كلش رصينة وأسعارها جدا مناسبة، ما راح أقول لك أخذي 30 و40 ألف ولا أخذي 4000 و3000، يعني أكو أسعار مناسبة من تناول اليد واقي شمس مضبوط.
1: جيد. طيب دكتورة، يعني إلى هنا انتهى وقت البرنامج. حقيقة الموضوع جدا مهم، موضوع الواق الشمس وتأثيره على البشرة والأظافر مثل ما نبهنا وذكرنا الدكتور جعفر، مشكور. أيضا التأثير على كل الجسم،
0: صحيح.
1: وأيضا تأثير الواق الشمسي مثل ما ذكرت، بعض الأنواع يكون أنه ما نستخدمها أفضل من أن نستخدمها،
0: صحيح.
1: وتعطينا تأثيرات جانبية سلبية كثيرة. دكتورة زينب عبد الكريم، صيدلانية وممارسة أخصائية بالعناية بالبشرة، شرفتينا ونورتينا. شكرا جزيلا.
0: سعيدة بلقائك، كلش استمتعت.
1: احنا الأسعد. شكرا جزيلا حبيبتي. لكم مستمعينا، الحلقة موجودة كاملة على صفحة إذاعة البلاد على الفيسبوك لمن يرغب بالاطلاع على محتواها. في نهاية الحلقة أشكر من اتصل بنا وبعث لنا بالرسائل وأيضا الكلمات الجميلة عبر الصفحة، شكرا جزيلا لكم. تقبلوا تحياتي، أختكم حوراء، وفي الإخراج الأستاذ سلام العتابي. نترككم في صحة وعافية دائمتين.

البلاد قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب.

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يعرف ايش حصل، هذا هو محصول. إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحقه. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا. فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له الأعمال. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت، ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمري. هذا الثانية، أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة والتوبة

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقام

الآن أسس أسعس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس

لموطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم العن أبا